0: نعود مستمعينا الكرام إلى جزء البرنامج الثاني، وأعود معك أستاذ رضا لنستقبل دفعة من مكالمات السادة المستمعين الهاتفية التي تصلنا دائما على رقم المباشر والرقم الموحد، إذن 78-227-700 للاتصال بنا، 78-227-700. أولى هذه المكالمات. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: جمعة مباركة معك عشتر علوي من السرط. أول حاجة نحب نهنيك مع الاستديو على التقنية الجديدة على الرقمي
0: تولي بفضلك يا سيدي، يعطيك الصحة.
1: يعطيك الصحة، تولي الخدمة.
0: شكرا.
1: أحسن نهنيكم، وسميتوه الاستديو باسم مروة الله يرحمها.
0: ربي يرحمها. نعم.
1: وقاعدين نتبعوا فيك، وإن شاء الله نهار الاثنين تكمل لنا بقية الحكاية في الليل. معناها في
0: ان شاء الله هذاك موضوع اخر بحول الله. نحن تو في خلينا في نهار الجمعه. وايس عم ستار، اعطينا سؤال كي تفضل. اي
1: والله معناها حبيبي قال لي اسالهوني. الجامعه قريب لدارو، وقت الذين يدمن يسمع الذين ديجا في دارو، معناها وهو الا ما تم شكون باش يهزوا ساعات الجامع ساعات. قلت معناها الاغلبيه نبقى وحدي في الدار يصلي. بس معناها ضميري يوبخني كي نسمع الاذان. قال لي بالله اسال لي معناها شنو هنا الوضعيه نتاعو في صلاته في الدار، ويسمع وشويه تفسير.
0: السلام عليكم. شكرا لك سعد ساري، يعطيك الصحه. نمشوا للمكالمه الهاتفيه المواليه. الو الو، مكالمة أخرى إنه جد به. في انتظار مكالمة السادة المستمعين الهاتفية، ذكروا بها الرقم الاتصال بنا 78-227-700. نجاوبوا مساج على السؤال هذا في انتظار المكالمات. أستاذ رضا،
2: نعم، هذا النوع من الأسئلة أستاذ كمال أحبذه. لماذا؟ لأنه ينم على يعني شو يعني أنه شخص شغوف ومهتم. نعم. بعبادته وبصلاته، ويعني تو المسجد قريب ليه ويسمع الأذان في داره، عليه أن يذهب إلى المسجد. ألا اللهم أن يكون عاجزا، هو قول راه يبدأ وحده، يعني كأنه فما شكون يهز فيه الجامع. إذا كان عاجز سبحان الله ما نجمش يمشي للمسجد، فيصلي في بيته. أما إذا كان قادرا على الذهاب المسجد، فعليه يجب عليه أن يذهب إلى المسجد.
0: هذا هو معنى مثل هك الحادثة اللي صارت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا عنا مكلمة موالية معناش نذكر ربما بالرقم السادة المستمعين أنه مش متعودين يتصلوا بنا على 78-227-700. حتى فينا معنا الفترة هذه خاصة على الزكاة أستاذ رضا، مع موسم الحصاد اللي نحن تحدثنا، قلنا أنه حصاد الأرض، حصاد النتائج وغيرها. معناها يقول لك نخرج الزكاة بعد ما نطرح معناها شنية معناها تكلفت لي معناها الأمور على مستوى الخدامة، على مستوى المزوط وعلى التراكتور وغيره، وإلا هذيك داخلة في المصاريف العادية متاعك، فاش نعمل معناها؟
2: هو الرسول عليه الصلاة والسلام بوحي من الله سبحانه وتعالى ورحمة بعباده راعى الجانب ذي. إذا كان يعني مصروف عادي فهذا يخرج 10%. وإذا كان خاصة في السقي يعني يسقيها، فهذا يخرج ما لا يبقى يحسب لحد شيء ولا يبقى يتعب في مخه، يخرج 5%. وإذا كان حسن ما بيناتهم، اجتهد العلماء قالوا خرج 7.5%.
0: شو معناه بيناتهم؟ كيفاش؟
2: يعني مثلا فما مصاريف عادية اللي يصرفها كل فلاح على الفلاحة نتاعه، وفما مصاريف خاصة تتعلق بالسقي، لأنه الحديث كان واضح اللي يتسقى بالديلي وبالآلات الآلات المتوفرة حسب العصر. فإذا كان ما تسقاش بالمطر فهذا يخرج 5%.
0: هو المسقي بالمطر يخرج 10%،
2: يخرج
0: 10% نقولوا نحن،
2: يخرج 10%،
0: يخرج 10%. وإذا سقى معناها هو الدخل، وإنه كان عنده بير ولا اثنين ولا غيره وسقى بها كمل معناها كل التكميل،
2: خرج 5%،
0: خرج 5%
2: مراعاة لتلك الأتعاب، وربما أكيد وراها مصاريف وكذا
0: به، والمصاريف الأخرى معناها أستاذ رضا اللي هي خلاص الخدامة، خطر هو على مدى العام ما عندوش العدد هذاك من العمال، العمال يستنجد بهم معناها في
2: مصاريف عادية أستاذ كمال في منظور الشرع.
0: عادي يلزم يصرف هذيك
2: لأنه عليه الشرع جعل يعني جعل الحدود أو الضوابط اللي هي في صالح المزكي. مثلا إذا كان اللي تحصل عليه ما يوصلش للنصاب يخرج منه الزكاة، وإذا كان سقيا بالآلات وبالأجزاء يخرج 500 في القط، وإذا كان يعني كان مزيج بين البعل كما يقول فيها والسقي بالجهد وبالواحد يخرج يقدر ويخرج تقريبا ما بيناتهم
0: 7.5. باش معناها الكثير معناها يتحروا المسألة هذه في الحقيقة باعتبار أهميتها وخطورتها، لأنه ذاك حق ناس معناها كالزكاة
2: ذيك أستاذ
0: معناها فريضة من الله. هكا ربي سبحانه يقول معناها
2: في سورة التوبة
0: فريضة من الله. إذا عندنا مكالمة هاتفية ما معناش مكالمة هاتفية هذا ابتهال، بعد نرجع أستاذ رضا
2: إن شاء الله
0: دفعة أخرى من المكالمات الهاتفية اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700 للاتصال بنا وطرح أسئلتكم واستفساراتكم. ربما مكالمة هاتفية بعدها نستمع لابتهال. نمشي مباشرة للابتهال.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي. نعود معكم مستمعينا الكرام. نرجع معك أستاذ رضا، نستقبل دفعة أخرى من المكالمات الهاتفية. ألو.
1: ألو أسلم.
0: مرحبا سيدي، تفضل.
1: مرحبا بكم بشير، من كيف؟
0: مرحبا يا أخوي، تفضل. أي
1: نشكركم قبل كل شيء على البرنامج القيم تاع الدين القيم.
0: ربي يفضلك.
1: لا لا لا، وثم مشكلة في انا مقال نطلب السوني وما في من اللي حليته السوني وانت كان
0: نحن اي ربما معناها ما تحصلش، فما ضغط تاع مكالمات هاك تحصلت معنا. تفضل سيدي.
1: لا يعني ثم ديفون غادي خاطر ما تحصلش حتى واحد قبل هذاك، وعلاش؟
0: باهي يا سيدي مرحبا بك، ان شاء الله تفضل. اشكال هاك معنا في المباشر
1: بالنسبه في صورة والشمس وضوحها.
0: اي نعم،
1: ثم توفى الآية 14 قبل الأخرانية، ثم في المصحف الكبير ولا يخاف عقباها، وفي جزء عام فلا يخاف عقباها. نحب نعرف وانا صحيح ولا ايش معنى كل كتاب معناها مكتوب؟
0: باهي بارك الله فيك، يعطيك الصحة سيدي، تسمع الإجابة إن شاء الله. مرحبا بك، نمشي المكالمة اللي بعدها. ألو.
2: السلام عليكم سيدي الشيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة
3: الله وبركاته.
2: ربي يبارك فيك. عايش بلا سؤال سيدي الشيخ. احنا اربع خاوة وعندنا شوية قمح شعير فول.
0: ربي يبارك يا سيدي.
2: عايش يبارك فينا وفيك يصبر. كي انا باش ناخذ بايتي مثلا، لكن حاجة مثلا نقولوا نحن عندي خمس شكاير قمح، ثلاثة شكاير شعير، شكارة فول، كلمهم انا ذم الكل عبايتي باش نزكي منهم. يعني ما قول منهم.
0: انهم متنوعين، معناها على اساس انهم متنوعين،
3: كما انواع تتلم مع بعضها كما القمح والشعير يتلموا مع بعضها.
2: والفول مثلا،
0: لا
3: الفول
0: البقوليات وحدها.
2: يعني ما عنديش انا، عندي شكاره ونص فول انا في
0: هذا، ما خلطتش للنصاب معناها.
3: هو النصاب 652 كيلو او تقريبا
2: بالنسبه للقمح والشعير.
3: اي بالنسبه لا الكل، اي نوع،
2: اي يعني حبوب،
3: اي حبوب فيها زكاه، خاطر فما انواع اختلفوا فيها العلماء مع على اي تحال اتفقوا اذا كان اتفقوا على انها تخرجوا منها زكاه. النصاب نتاعها هو حوالي 652 كيلو او اكثر شويه واقل شوي.
0: معناها اذا عندك 652 كيلو تنجم تخرج عليها.
2: اي السؤال الثاني سيدي الشيخ، انت مثلا عندك شويه فلوس في البنك وتعرف انت الفائض هذاك، كي نجم انا مثلا يزيدوك 100 دينار في البنك، نجم نخرجها من مكتوبي من برا ولا يلزمني نجم؟
3: نعم تستطيع ذلك،
0: نجمك
3: من مكتوبك. كلها فلوسك اللي في مكتوبك ولا مش في مكتوبك، كلها فلوسك. المفيد يعني تتخلص منها وكاو.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة. شكرا، مرحبا بك. نمشي المكالمة الموالية. الو.
4: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: جمعة مباركة في كمان
0: أجمعين، مرحبا بيك، تفضلي.
4: وبيك عايش. أنا مش نسأل على الفلوس اللي تعطيها الدولة تاع العجز مثلا، لكن الناس الكبار ينجموا يعتمروا منها ويحجوا منها ولا لا؟
3: بطبيعة الحال هي ملكته، الفلوس هذيك ولت ملكه، ربي يسهل له.
0: شكرا لك على الاتصال، يظهر لي الاجابه واضحه. اذا عندنا مكالمه مواليه، هي معناها الفلوس كلها معناها اذا كان ملكك فملكك، سواء كانت شهريه والا منحه.

0: يبقى يخدم ياسر، هو باش يطلعك البان يطلعك البان هو صغير ياسر، فهمتني؟
1: اي
0: يطلب هو الاتعاب نتاعو، الحريف يشوفها برشا يقول لك انت بار اكزومبل بدلت لي في زيبل ب 100 فرانك كيفاش تقول لي اعطيني 30000؟ هو معناتها تعب ياسر باش يوصل لك البان هذيك. السؤال الاول.
1: صحيح.
0: السؤال الثاني، السؤال الثاني ساعات مثلا لي بياس دو روشونج باش يتبدلوا، هو يمشي للحانوت نتاع البياس دو روشونج يشري هاك القطعه هذيك بما انه تنقل واحد يحسبها تجاره هذيك، يشريها مثلا ب 10000 يبيعها له ب 15000 مثلا. وقت اللي هو ينجم يقول للكليون برا امشي اشريها وجيبها، فهمتني؟ يحب يسال اسكو كي شراها وباعها حلال ولا حرام، تعتبر تجاره تعتبر صمصره شنو بالضبط؟
1: باهي تسمع الاجابه.
0: ويسال عن الاتعاب نتاعو معناتها كيفاش يقيمها بما انه سيرفيس ما فيهاش طريفه معينه.
1: صحيح. واضح يا سيدي، مرحبا بك، تسمع الاجابه باذن الله. شكرا على الاتصال، مكالمه المواليه. الو.
2: السلام عليكم سي رضا وسي كمال.
1: مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله.
2: عليكم.
1: مرحبا.
2: بربي ربي يبارك فيكم. بربي ثم انسان نذر باش يصوم 3 ايام. ولكن في الاثناء وقع له مرض اجبروا على الاقامه في المستشفى واصبح مريض بالقلب ومنع من الصيام. اش يعمل فيك النذر هذاك؟
1: واضح.
2: وهو نذر قبل ان يصاب بالمرض.
1: قبل ما يمرض. واضح يا سيدي، شكرا لك على الاتصال. ربي يشفي الجميع ان شاء الله. معنا مكالمة موالية. الو.
3: الو.
1: مرحبا.
3: مع السلامة خويا.
1: مرحبا بك، تفضل.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، تفضلي.
3: بالله اش ولدي باش تحب نسأل الشيخ.
1: اي.
3: انا زوجي توفى 3 ابريل.
1: اي.
3: ونحب نسأل على العدة، وانا عمري 74 سنة. نحب نسأل على العدة معناتها الزوجة. بعد وفاة زوجي.
1: واضح، تسمعي الإجابة بإذن الله. مرحبا بك وربي يرحم الحاج. المكالمة الموالية. ألو.
4: ألو، على السلامة.
1: مرحبا.
4: الجمعة مبارك.
1: أجمعين يا سيدي، مرحبا بك.
4: بيك صاحبي الحناش من الأخوات منطقة سليانة.
1: مرحبا بك ومرحبا بالأخوات يا سيدي، أهلا وسهلا.
4: بيك عايشك.
1: تفضل.
4: سيدي أنا نصلي الفجر في الدار. وبعد نمشي للجامعة. الصبح نقرا نصلي ركعتين نتاع صحيح تمز ولا ويرحم والديك.
1: نجاوبه مباشرة سيدي ذا وبعد نصفصل
5: لا توجبه بعد.
1: باهي، ابقى معنا شوي بركة تو تسمع الاجابة
5: شوي تفاصيل. هذاك
1: باهي سيدي، متفقين الشيخ. اوكي، المكالمة اللي بعدها. مرحبا.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اجمعين. مرحبا.
6: يعيشك ربي يبارك لك. بالله باش نسأل، انا صليت الظهر.
1: اي.
6: وكي مباشرة معناها بعد ما صليت ركعتين الويلة مباشرة معناها مشيت نعمل في الركعتين الثانيين من غير ما نعمل التشهد الأول.
1: نسيتي التشهد الأوسط.
6: نسيت التشهد الأول. فكرت وقت الماء وقفت للصلاة باش نصلي الركعة الثالثة نتاع معناها ما رجعتش جيت باش نشاهد الشهد الأول كملت. وفي الأخر قلت نصلي سجدة السهو نتاع النقصاء.
5: هي اللي عملتيه صحيح، اللي عملتيه صحيح. ونحن توزيدو
6: لا يا اخي زيد ما صليتش، كملت الصلاة وكذا وعملت الذكر وكل شيء ونسيت جملة. تفكرت في العصر، تفكرت في العصر اللي ما صليتش سجدة السهو نتاع النقص. صليته معناها هكاك صحيحة ولا لا؟
5: وش هي صليتيها؟ عاودت الظهر يعني؟
1: لا، صلاة سجود السهو.
6: سجود السهو.
5: لا لا. باهي. باهي تو تو
1: معقدة شوي المسألة. أما تو تسمع الإجابة بإذن الله. مرحبا بك. مكالمة الموالية. ألو. ألو.
7: أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك. تفضل.
7: خويا صباح الخير وكل عام وأنت
1: سعيد. مرحبا بك.
7: بالله نحب نسأل الشيخ فيما يخص الوصية. أو الحكاية كيفاه؟
1: أي؟
7: احنا عندنا الوالدة الله يرحمها توفيت.
1: ربي يرحمها ونعم.
7: وخلت طرف زيتون. وقت اللي جينا نقسموا فيهم قالوا راهو على مصدر، قالوا اللي هي وسط 3 زيتونات ولا عدد معين. ولدها مش ولدها
5: موجود. ولدها موجود.
1: ايه.
7: فهمتني؟ هل نمشي بالوصية هذيك والحفيد هذاك نعطوها الزيتونات اللي قالت عليها من الوالدة، وإلا لا؟ وإلا تتقسم كما قال ربي.
5: نجاوبوك
1: إن شاء الله. تسمع الإجابة إن شاء الله. مرحبا بك. إذا عندنا مكالمة موالية. ألو.

0: ألو، أسعد الله صباحكم بكل خير، وألف مبروك لإذاعتنا إذاعة الكيف، إن شاء الله بالتقدم والرقي للإعلام الجاوي.
1: شكرا.
0: وشكرا لك، ومبروك لي ومبروك لكم.
1: شكرا.
0: إحنا فرحانين وإذاعتنا، وإن شاء الله بالمزيد من التوفيق.
1: بارك الله فيك.
0: لأن يشمل ليس بمسؤول بركة، لكن المسؤولين الكل. هانو سيد المدير،
1: بارك الله فيك، يعطيك الصحة، يعطيك الصحة أختي، بارك الله فيك. شكرا.
0: كريمة الكتوري، أنت في كمال كذلك،
1: بارك الله فيك، ربي يفضلك،
0: كل العاملين في الإدارة واللي لكموا كذلك في أصواتهم اللي قدموا،
1: بارك الله فيك، يعطيك الصحة، مرحبا بك، تفضلي.
0: شكرا لك على الموضوع نتاع الظلم، لأنك ساعات المسؤول ما يعطيش حق الإنسان حتى كي يقع إزالته على التقاعد. يقول والله ما عطانيش حق، وهذا نوع من الظلم.
1: اي
0: صحيح. وتعيد كذلك نقول والله العظيم هذاك ثاني حقي يا حميل دي، خاطر ديما نحطه فيك. سؤالي، هل الانسان يقاس بالافعال او بالشخصيه؟ وشكرا لك.
1: شكرا، يعطيك الصحه، بارك الله فيك، شكرا لك. باش ناخذ اخر مكالمه في الدفعه هذه استاذ رضا من المكالمات التي فيها، وبعد نفسح لك المجال للاجابه. الو.
2: الو، صباح الخير الشيخ.
1: مرحبا.
3: السلام عليكم. مرحبا بك،
1: تفضل. مرحبا بك سيدي، تفضل.
3: مرحبا. السلام عليكم.
1: الو، تفضل. مرحبا بك، هاك معنا في المباشر. الو، صاحب
2: الو، صباح الخير الشيخ.
3: السلام عليكم. مرحبا بك.
1: يظهر لي الاخ ماهوش يسمع فينا بالضبط. كان الو، نسمعوا فيك سيدي. مرحبا
2: بيك عايز كريم،
1: تفضل.
2: مبارك سيد الشيخ.
1: اجمعين
3: اجمعين، مرحبا بك.
2: منجي زروب المكس.
1: مرحبا بيك سيدي، تفضل. اي شنو سؤالك
2: يا سيد الشيخ؟ نسالك على الضحيه، هي ما نعرفش نذبح يذبح لي طفل خويا، هل يجوز ذلك؟ وفماش ايه ولا حديث في هذا الشيء؟
3: لا يجوز، عادي جدا باش يذبح لك خوك واي انسان، وحتى زوجتك تذبح اذا كانت نجم.
2: واضح.
1: شكرا لك على الاتصال. باش اذا ما عندناش مكالمات، اخر مكالمه هذه، باش نفسح لك المجال بعد هذا الابتهال القصير استاذ رضا، جاوبنا ان شاء الله على جمله الاسئله الوارده في هذه الدفعه من المكالمات الهاتفيه.

0: نرجع نواصل إذا أستاذ رضا فيما بقي من الوقت، نحاول نجاوب على جملة الأسئلة الواردة علينا في الدفعة الأولى من المكالمات الهاتفية. تفضل أستاذ.
1: نعم، سؤال أول مسالش نزيد
0: نجاوب شيء
1: عليه لأنه يعني مهم جدا.
0: إذا أنا بعض الأسئلة باش نتوسع فيها شوي مسالش.
1: نعم لا باش نزيد نأكده فقط، هو سؤال واضح. يعني الإنسان الذي يسمع الأذان فعليه أن يجيب إلا إذا كان لديه عذر.
0: نعم
1: عذر يعني قوي يمنع من أنه يمشي إلى المسجد.
0: واضح.
1: سواء كان عذر مادي كالمرض وعدم القدرة على المشي وما عندوش كون يهزه إلى غير ذلك، أو ينجم يكون خاف من الطريق تبدأ ظلمة ومعروفة فيها اختر وكذا، فهذا أيضا يعتبر عذر يبيح له الصلاة في البيت. ما عدا هذا عليه ما دام يسمع الأذان عليه أن يذهب إلى المسجد.
0: السؤال الموالي.
1: السؤال الثاني يقول يعني في بعض المصاحف، ما نقولوش نحن جزء عام، في بعض المصاحف نقرأ قول الله تعالى ولا يخاف عقباها في آخر الشمس وفي سورة الشمس.
0: نعم.
1: والشمس وضحاها. وفي بعض المصاحف نقرأ فلا يخاف بالفاء، واحدة بالواء واحدة بالفاء، فهذه قراءات ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: وتصح الصلاة بها.
0: نعم.
1: ولا غبار عليه،
0: ما فيهاش اشكال. الحكاية به.
1: نعم.
0: المكالمة عفوا السؤال الموالي استاذ رضا.
1: نعم.
0: الاخ
1: يخدم يعمل ميكانيكي، ربي يعاونه وربي يبارك له في جهده، لكن عنده اشكال في مسألة يعني تحديد
0: القيمة.
1: القيمة
0: العمل والجهد اللي يبذله.
1: هو الأتعاب نتاعه ويقدرها بما جرى به العرف، ويعرف هو زملاء أكيد يعرفوا، حتى كان ما يعرفش ينجم يسأل. ثم هنا مسألة أنه هو تعب برشا ولكن في الأخر لقى عطب
0: بسيط.
1: يعني بسيط هذا إما أنه هو نحن ننزوه عن هذا، نحكو
0: في المطلق،
1: إما أنه هو ماهوش كفؤ فيتحمل مسؤوليته. أما إذا كان هو كفؤ ورغم ذلك يعني طبيعة العطب طلبت أنه يبذل لك الجهد الكبير باش في الأخر يكتشف يعني عطب بسيط جدا. فالمسألة ما هيش لا تقاس بي، تقاس بالجهد الذي بذله، بشرط أن يكون لك الجهد ذاك له ما يبرره، مش لأنه ناقص كفاءة ولا لجهل منه. يعني أي واحد كيف هو باش يمر بتلك المرحلة،
0: نفس المرحلة،
1: فمن بعد هو يحاول ما يلزش ياسر، ما يلزش روحه، يحاول ياخذ حقه ويحاول ايضا ما يلزش ياسر لل
0: هذا موجود مش كان في الميكانيك برك استاذ،
1: لا في كل
0: موجود في الميادين الكل،
1: في الميادين الكل
0: والاختصاصات الكل. معناها باش يصلح لك مكيف ولا يصلح لك حاسوب ولا باش يصلح لك هاتف جوال ولا غيره، معناها فما اللي يمر برشا مراحل باش يكتشف العطب اللي موجود ويبدا العطب بسيط على الاخر. او لهنا الاشكال وين؟ انه صاحب معناها القطعه هذيك، معناها صاحب السياره وصاحب الهاتف او صاحب الحاسوب، يقولوا كيفاش معناها تحسب لي 30 دينار وهي قطعه معناها ما تسويش مثلا دينار ولا 15 دينار او 15 100.
1: هو اكيد انه اكتسب تجربه. يولي احتاط، يولي في الحريف كي يجي يوضح له الصوره كامله ويقول له راهو ينجم يكون العطب بسيط، اما انا راني يلزمني ناخذ مقابل الجهد نتاعي باش هكاك يرفع كل التباس بينه وبين، وهذا والمعلومات ضروره.
0: لازم تتكون ثقه كبيره برشا بين الحريف وال
1: لا ولا جانب الثقه هو حتى قبل ما بحكم تو باش يولي عنده تجربه وينجم ولو ما بداش في العمليه ينجم يفترض او يكون هناك احتمال انه باش يبذل جهد كبير يحط فما برشا يعملوه يقولوا راه كان المساله باش تتم بالطريقه دي راهو صوم، واذا كانت تظهر حكايه اخرى راهو اللي صوم اخرى. فما برشا نعرف صناعيين مهما كان المجال نتاعهم توالش يمشوا للصناعه برك استاذ كمال، حتى ساعه لساعه واحد يجي يقول له يعطيه الفكره يقول له باش تكتب لي مطلب باش نوجهه للجهه الفلانيه. وهاو شنو المطلوب؟ في المره الاولى ربما ما يفكرش بعمق، يقول المساله نتاع في ربع ساعه تو نكتب له المطلب. ولكن من بعد كي يبدا يشرع في اعداد هذا المطلب يلقى اللي باش يطلب منه جهد كبير، جهد عقلي وفكر كبير ياسر، فكيف كيف نفس الشيء واحد بالتجربه نتاعو يولي ينبه الحريف يقول له راه تنجم تكون المساله تتم بالطريقه هذيك بطريقه سهله راني تناخذ عليك يعني حاجه رمزيه مقابل يعني العطب وعطب خفيف وتنجم راي العطب ما نوصل ليه الا بشق وبالانفس وب يعني وقت كبير وكذا راهو يلزم باش ناخذ اتعبي
0: هذا هو
1: وما نقيسوش بنوعيه العطب
0: الاتفاق من الاول هو الكل معناها استاذ رضا باش يرضى معناها الحريف وما يبقاش من بعد يقول كيفاش ويحتج معناها على
1: الصوم وهذاك علاش ديما في العقود استاذ كمال يعني يحاولوا انهم يحطوا اكثر ما يمكن من البنود ومن الفصول باش يعني ما يقعش من بعد التباس يتعلق بسألة ما تفقوش عليها تظهر في الاثناء حاجه تظهر على السطح تطفو للسطح حاجه هم ما تفقوش عليها ولكن هكا المساله هذيك يعني طلبت جهد كبير ياسر من الصناعي وربما طلبت منه جهد اضافي والى غير ذلك المفيد يحاولوا يتفقوا ولو بالاحتمال
0: ديما لهنا يا استاذ رضا ديما نرجع ونقول انه قديش معناها امورنا مع ربي سبحانه بسيط على الاخر كي يتعلق الامر بينه وبينه معناها غفور رحيم ربي سبحانه مسهلها علينا تنجم تصلي واقف صلي قاعد صلي على جنبك صلي ما تنجمش تصوم ما تنجم ما تصومش معناها الأمور مع ربي سبحانه بسيط لكنها تتعقد أشد تعقيد وتكون بجزئيات وتفاصيل معناها الأبعد حد وقت اللي تتعلق بالمعاملات وديما نرجع لك العلاقة الأفقية أستاذ رضا اللي هي في هي الأساس في الحقيقة بيننا وبين غيرنا معناها داخل المجتمع علاقات صحيح على قد تعقيداتها على قد ما معناها أمورها دقيقة ومعقدة لأبعد حد
1: ولذلك العلماء أستاذ كمال لديهم مقولة مشهورة جدا وطريفة فيما يتعلق بالحقوق التي هي حقوق الله سبحانه وتعالى وبالحقوق التي هي للعباد فيقولون حقوق الله مشاعة وحقوق الناس مشح
0: مشح
1: يعني حقوق الله سبحانه وتعالى مشاعة اللي يجي يهز على روحه
0: اي بالضبط
1: فهي في المتناول
0: وهو كذلك
1: في حين أن حقوق العباد ما هي مبنية على الشح يعني العباد لا يتنازلون الله سبحانه وتعالى يعفو ويغفر ويتنازل ويراعي لك ظروفك إذا كنت مضطر ولا لا قدر الله مريض ولا لا قدر الله كذا في حين العباد صعيب يسر باش يتنازلوا يقول لك خويا حقي حقي تفهمنا باش تخلصني انها في راس الشر والاخر متاكد باش يخلص راس الشر لكن في الاثناء وقعت ولا قدر الله مصيبه ولا مشكله وخلته نحن نقولوا في الواحد كذبته مع مع السيد اللي يتعامل معه فالمفروض انه اللي صاحب الحق الدائن يعني يتحلى بالعفو وبالسماحه ويراعي ليه ظروفه
0: صحيح
1: والاخر كيف كيف ما يزموش يقصر يزمو يجتهد باش يؤدي ما عليه من التزامات ومن حقوق
0: نعم باهي سؤال الموالي استاذ رضا
1: نعم السؤال الموالي هو يقول النفس الصناعي هذا احيانا يعني يمشي فعاوز يقول لصاحب السياره فعاوز يمشي يبعث ويشري القطعه هو مباشره من عند التاجر يمشي يشتريها هو ويحسب التعب ولا هذه ما بتعملهاش
0: بالضبط
1: والا تعلمه خاطر علاش بامكانه هو يمشي يشتريها
0: ثم ماهوش دورك يمشي يشتري القطعه هذه
1: انت ماهوش دورك انت صحيح. دورك هو التصليح الا اللهم اذا كنت اصبحت محترفا في هذا الدور ويلزم انك تبين للحريف بين له علاش فاذا كان هو ينجم يشتريها وحده ويشتريها ب 10,000 فقط علاش هو تزيد تخسر فيه في 5,000
0: زايد
1: يعني تخسره في 5,000 استغلالا لجهله بالوضعية وبالسياق
0: بالضبط
1: هذا لا يجوز
0: سؤال موالي
1: نعم السؤال الموالي تقول زوجها توفى منذ توفى يقول 3 أبريل هي العدة والذين يتوفون منكم قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذارون أن يتركون أزواجا يتربصن أي ينتظرن بأنفسهن 4 أشهر و10 يعني
0: 4 شهور و10 أيام
1: وعشر أيام هذه العدة متاح لا يجوز لها أن تغادر محل السكنة إلا لأسباب يعني ملحة وضرورة تتجاوزها. مثلا هي عاملة
0: تخدم
1: وما تجيبش تحصل على
0: رخصة
1: على رخصة على عطلة
0: معطلة.
1: وإلا تخاف أنك تبات وحدها تقعد في الدار في النهار وفي الليل تمشي تبات في المكان اللي تطمئن فيه الآمن فيه إلى غير ذلك من الأسباب اللي يعني فيها إذا كان باش يلزمها تلتزم بالبقاء بالمكوث ببيت الزوجية ففيها يعني كلفة كبيرة ياسر لها وفيها مضرة وفيها كذا فتولي فهمت
0: هي فيها والحساب لهنا بالأشهر القمرية ولا الأشهر
1: الأشهر القمرية بطبيعة الحال بالأشهر القمرية تبدأ تحسب هي ما هي مثلا
0: محرم
1: هي ما قالت 3 أبريل قالت 3 أبريل تشوف 3 أبريل وش
0: تقابله
1: وش تقابل مثلا تقابل 5 ما نعرفش نقولوا ذو الحجة مش ذو الحجة ولا ربما شوال وش 5 شوال تمشي هي 5 شوال بعد شوال اللي يجي ذو القعدة 5 ذو القعدة 5 ذو الحجة 5 محرم و5 سفر في 5 سفر زيدهم 10 أيام هاني تجي يعني تقريبا 20 سفر او تقريبا هذا مثال راه خذيناه راه مش
0: كيما تكون ما تعرفش معناها الحساب
1: تسأل, تسأل واسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون او نحن كي تبدا امور دنيويه صرفه استاذ كمال يعني وما نعرفوش نسألوا هكا ولا فمن باب اولى واحرى باش نسألوا على الامور اللي تتعلق ب يعني ما طلب الينا شرعا تسأل وكو
0: باهي سؤال الموالي
1: نعم نذر أن يصوم ثلاثة أيام
0: لكنه مرض
1: وهذا المرض يبدو أنه باش يتواصل معه نسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء
0: آمين
1: فيولي كل يوم يطعم عنه مسكينا لأنه أصبح صوما واجبا
0: ولا واجب
1: نذر وصوم واجب
0: يجب يؤديه
1: يجب أن يفي إلا إذا كان عاجز أو نذر أن يقوم بشيء حرام فلا يوفي قد يكون
0: مستبعد شوي
1: لا ما هيش مستبعد كمال يعني رأيته يعني مشاهد ووقفت على
0: شكون ينظر معناها يقول كان تصيرك الحكاية نصوم ثلاثة أيام
1: لا مش نصوم ثلاثة أيام لا ينظر بشيء عمل حرام
0: وما يعملوش
1: ما يعملوش بطبيعة الحال النذر
0: جاب ربي ما يعملوش
1: أن يكون جائزا ومقدورا عليه يكون جائز ومقدور عليه جائز شرعا ينجم يقول والعياذ بالله ما باش نمشي للحانة والعياذ بالله أكرمك الله وأكرم السادة المستمعين فما أنا سمعت كلام من هذا النوع أو قريب منه فيعني النذر اللي باش يعملوا هو شعب المقابل وبطبيعة الحال موضوع النذر يجب أن يكون حلالا ما يجيش ثاني هو يقول انذر باش ما يكلمش امه ولا والعياذ بالله ولا ما يزورش امه ولا ما يزورش قريبه ولا كذا يعني حاجه اللي هي شرعا جائزه واكثر من ذلك هي مطلوبه وجي ينذر باش ما يعملهاش ولا ينذر باش يعمل حاجه حرام فهذا لا
0: والواحد ماذا به يتفادى حكايه النذور هذه
1: اي يعني يستخرج
0: اكدنا عليها معناها
1: يستخرج به من من الشحيح انت
0: البخيل
1: تصدق تصدق وما عادش فهمت تقول كان ادعو الله سبحانه وتعالى ما انت تحب باش حاجه تتقضى ليك ربي سبحانه وتعالى ما قالش لنا انظروا قال ادعوا ربكم
0: معناها خذوا بالاسباب
1: اي بطبيعه الحال
0: ياخذ بالاسباب
1: الاخذ بالاسباب بطبيعه الحال حتى لا يكون تواكل
0: اي بالضبط
1: يعني يتوكل ويدعو الله سبحانه وتعالى وياخذ بالاسباب وبحول الله ربي ما يخيبوش
0: سؤال موالي عنا
1: يقول الأخ الكريم نصلي في الفجر في الدار ما شاء الله ربي يبارك له وربي يتقبل منه ومنا ومن جميع المسلمين ثم يذهب إلى المسجد فهل يصلي تحية المسجد أم لا هذا مربوط يعني بالاختيار نحن كمقلدين نختاره فما علماء يقول لك المذهب المالكي عادة يقول لك ما فماش حتى نافلة بعد الفجر ما فما حتى نافلة حتى تطلع الشمس بعد ما تطلع الشمس يصلي الضحى وفهم شكون يقول لك لا تحية المسجد ماهيش نافله عاديه. انت دخلت المسجد في اي وقت
0: سبب، فما سبب
1: ذوات الاسباب
0: يسموها الاسباب،
1: تولي تصلي يعني تحيه المسجد. انت كان صليت تحيه المسجد ما شاء الله واجر كذا، كما صليتهاش ماكش مطالب بذلك. وعاده العلماء يقولوا للعوام، يقول له انت اذا كان اختلف العلماء مره عملك مره اعملك، خطر اكيد يعني الرسول عليه الصلاه والسلام احيانا عملها واحيانا ما عملهاش. هانو انت مره تعملها تكون كيكا مقتديا بالرسول عليه الصلاه والسلام، وكيما تعملهاش ايضا تكون مقتديا بالرسول، كيما كالركعتين بين الاذانين، بين اذان المغرب واقامه الصلاه.
0: أي.
1: فما كانوا الصحابه شكون يعملها وفما شكون ما يصليهاش. وذاكر الحديث يعني اللي ذكر الكلام هذا يقول، يعلق يقول: ولا يجد بعضنا على بعض. يعني اللي صليها لا يجد على من لا يصليها، والعكس ما لا يجد ما يلوموش،
0: ما يلومش
1: ما يلقاش خسر عن حا وكذا
0: وهالطرق
1: هذيك. نعم.
0: باهي، السؤال الموالي.
1: نعم، السؤال الموالي يقول: ايه صلت الظهر وست التشهد الاوسط، هي تسميه الاول، احنا في الفقه نسموه التشهد الاوسط. باهي، اذا كان نسينا حاجه تشهد اوسط ولا ما قريناش الصوره بعد الفاتحة في الركعة الأولى ولا في الركعة الثانية، ولا نسينا الجهر، صلينا سر، هذا كله نقص. هذا ندركوه بسجدتين مع التشهد قبل السلام. وإذا كان نسينا وتفكرنا بعد السلام قبل ما نغادروا المكان نتاعنا، نجم نأتوا بها بعد السلام. وإذا كان نسينا وقفنا كما هي قالت تفكرت بعد العصر، فالصلاة تبطل، تعيد الصلاة.
0: تعود الصلاة.
1: نعم، تعيد الصلاة،
0: بطلان الصلاة.
1: نعم، تبطل الصلاة.
0: باهي، هذه معلومة أول مرة
1: نسمعها. بطبيعة الحال يعني أعطي يعني نجاوب بما هو مشهور على الأقل في مذهب الإمام مالك.
0: أيوه، وهذه معلومة جديدة بالنسبة لي على الأقل. باهي.
1: باهي.
0: سؤال موالي.
1: سؤال الموالي. الوصية. الوالدة وصت رحمها الله باش يعطوا من الخلت، ويقول زيتون تهمنا الزيتون ولا أموال ولا أي حاجة.
0: الولد ولده
1: بيقبل كل شيء. توا الوالدة توفت الله يرحمها، أما للي يسمعوا فينا إذا كان باش يوصي خاصة للأحفاد، لأنه ما نجمش يوصي لأولاده، لا وصية لوارث. فتو شوفوا كيفاش الشروط باش ينجم يوصي ليه. يجب أن يعدل وأن ينصف بين الأحفاد. إذا كان عنده برشا أحفاد
0: ما يعطيش الحفيد ويده ويخلي البقية،
1: ويخلي البقية يحاول يطيب لهم خاطرهم وكله خاطر أمهاتهم وأبائهم وكذا. العدل مطلوب. ثم بالنسبة للحفيد ذايا، كان والده موجود فتصح له الوصية لأنه هو لا يرث، والده يحجبه. وإذا كان والده مات قبل بعد أبيه لكن هو ما قسموش الميراث، كيف كيف المفروض كان ياخذ الميراث نتاعو هو باش يولي ياخذ الحق بويو وياخذ الوصيه اللي خلتهم. اما اذا كان بويو توفى قبل امه هذه اللي توفت، ما عادش عنده الحق باش يرثها، يولي هو يعني ينجم ياخذ، تنجم توصي ليه لانه ما عندوش الحق باش ياخذ، لانه يولي
0: يرث،
1: لا مش يرث، تولي وصيه مثلا في القانون التونسي يسموها، وفي بعض المذاهب يسموها الوصية الواجبة، لأنه تحرم من الميراث وزيد هو نقولوا ما نجمعوش ليه زوز أكرمك الله وأكرم السادة المستمعين زوز مصائب مع بعض، مصيبة اليتم ومصيبة الحرمان من فيأخذ. أما إذا كان والده موجود حي ولا مات، لكن مات بعد أمه ولا بعد أبوه، ف يعني ما عندوش الحق باش يورث، فمن حقه باش ياخذ الوصيه. اما اذا كان بويو ولا امه ماتت، يعني اللي المفروض باش يرث مات قبل صاحب الارث، فهنا يولي يعمل بالوصيه الواجبه.
0: زال عندنا سؤال اخر استاذ رضا، ولا استوفينا يظهر لي.
1: اي، هل الانسان يقاس بال أفعال أو بالشخصية؟ يلزمنا نتفق على حاجة، وأنه شخصية المعايير نتاعها معايير قيس الشخصية هي بالأفعال وبالسلوك.
0: هذا هو من الأخر به خاطر نقاش برشا وقت ربما نرجع لها
1: نرجعوا لها
0: ونكون موضوع جيد معناها
1: نعم حصة كاملة
0: بالضبط. شكرا لك يا أستاذ رضا، شكرا لكامل الفريق العام معنا هذا الصباح، نلتقي بإذن الله إلى اللقاء.

مرحبا وسهلا بكم الناس الكل. إذن مستمعينا الكرام تحية طيبة لكل مستمعاتنا مستمعينا في لقانا في موعد الاستشارات القانونية موعد نهار الجمعة اللي يبدأ معكم التو على بركة الله تعالى. نتواصل معكم إن شاء الله حتى المثلثة كالعادة تسمعونا وتتابعونا مباشرة على موجات راديو الكيف. استشارات قانونية اليوم إن شاء الله باش يكون حاضر معايا الأستاذ حبيب الشعابي يرافقنا في الإجابة على استفساراتكم واستشاراتكم القانونية اللي نستقبلوها مباشرة على رقم 78 227 700. كما تعرفوا أكيد في قانون البرنامج تقريبا نص ساعة الأولى ناخذ فيها استشاراتكم الهاتفية وبقية التوقيت إن شاء الله الأستاذ يجاوبكم على مجمل تساؤلاتكم اللي نستقبلوها معنا في المباشر. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع.

0: مرحبا، لو سهلا بكم الناس الكل. إذا المستمعين الكرام، ننطلق معكم في لقاءنا من الاستشارات القانونية. نستقبل معايا مباشرة على الخط الأستاذ حبيب الشعابي اللي رافقني اليوم في هذا الموعد. عسلامة ومرحبا أستاذ، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا أخت خيرا، مرحبا بك بجميع مستمعي إذاعة الكاف.
0: مرحبا.
1: الحقيقة لا يفوتني كيفي كيف غير نهنيكم بالاستوديو الجديد.
0: شكرا لك.
1: الحقيقة ظاهر صوت جميل وكل شيء ظاهر، إن شاء الله مبروك علينا الجميع.
0: يعيشك، شكرا لك أستاذ، مرحبا بك معنا، إن شاء الله مبروك علينا الناس الكل. الاستوديو الرقمي الجديد، استوديو مروة الجدعوني، إن شاء الله موافقين فيه الناس الكل، وإن شاء الله يا ربي أكيد توصل كل الأفكار الحقيقة اللي إن شاء الله قاعدين باش نخدموا عليها المستمعاتنا ومستمعينا وين ما كانوا يتبعوا فينا وفي موجات إذاعة الشمال الغربي من الكيف. مرحبا بك إذا أستاذ حبيب شعابي في موعد جديد، عدد جديد من الاستشارات القانونية. نعاود نذكر مرة أخرى تليفوناتكم نستقبلها على 78 227 700. استقبلكم زميلتنا سعاد عباس أكيد في استقبال مكالماتكم الهاتفية. كل عادة نأمنوا دفعة من تليفوناتكم، وبعد معاك أستاذ إن شاء الله نمروا لتقديم الإجابة على مجمل الاستشارات القانونية إن شاء الله اللي باش نستقبلوها معانا. مرحبا بكم، أكيد هو احنا مستنسين لأنه بالرقم القديم تليفونات تستقبلوها مباشرة في استوديو، توا أكيد باش إن شاء الله استقبلكم زميلنا في الغرفة الهاتفية وبعد زميلتنا سعاد عبيس. 78 227 700، هذا هو الرقم اللي تكلمون عليه في هذا الموعد من الاستشارات القانونية. وكل عادة مجموعة من الملاحظات اللي نعاود نأكد عليها، تحاولوا الإيجاز في تقديم الاستشارة مع الدقة أيضا في تقديم المعطيات، وهذا يراه مهم جدا وديما نأكدوا عليه أكيد من بعد في الإجابة اللي تقدمها أستاذ بطبيعة الحال. يعني مهم أنه يعطونا المعطيات الدقيقة والواضحة
1: والجوهرية، معناها البيع فائدة كما يقال.
0: ايه بالطبيعة أستاذ، لأنه كما قلت هذه إن شاء الله تفرق رأي فيما بعد في الإجابة اللي قدمها لكم الأستاذ. كي توصلنا المكالمة ناخذوها معنا مباشرة أكيد في لقاءنا لليوم. حاضرة معنا تليفون ولا مازال ما فماش تليفونات؟ كما قلت هو مازال اكيد ان شاء الله تو يتعاودوا بالرقم الجديد استاذ شعابي ان شاء الله. لانه نعرفوا برنامج الاستشارات القانونيه عنده الاوفيه نتاعو، عنده برشا متتبعين، برشا مستمعين من الشمال الغربي ومن غير الشمال الغربي اكيد، من كل ولايات الجمهوريه الحقيقه يتواصلوا معنا في الاستشارات القانونيه. نمشي تليفون اول يوصلنا مباشره. الو، عسلامه. مرحبا.
2: عسلامه اختي،
0: مرحبا بك، شكون معنا؟
2: بك عشك. معك شكري من احدى ولايات الشمال الغربي.
0: مرحبا بك سي شكري، تفضل.
2: بك عشك. لي عندي معنا سؤال.
0: تفضل
2: البروف.
0: اي اسمع فيك الاستاذ، تفضل.
2: عندي قطعة ارض
0: اي
2: كانت فيها مسلك في ريحة قديم. جاء مواطن جاء شكرو. تو ما عنديش مسلك منها من التعدى، مشيت خرجت بلان من ديوان قش الاراضي. موجوده معناها المسلك موجود في البلان. عندي تو شهرين نحاول في المسؤول على الوكاله العقاريه في الاحياء. باش يخدم خدمته، ما حبش يخدم، كل مره يقول لي لا يلزم تشاور معناها المواطنين.
0: اي
2: معناها سؤالي
0: ما اي
2: معناها المسؤوله باية على العقاريه في الحي معناها على حق ولا لا؟
0: بيه. ما نعرفش استاذ شعابي كان عندك ما تستوضح
1: عندك. نعم ولكن سي شكري، ما هي طبيعه الخدمه اللي طلبتها من المسؤول انت حتى يكون على حق ام لا؟
2: انت شطر معناها مسلك في لحي
1: موجود، هو المسلك
2: موجود دي.
1: اما معناها المواطن ما تقدمش بالاجراءات القانونيه اللازمه تجاه السيد اللي غلق المسلك
2: هذا. هذاك المسلك هذاك مشى روحه، هذاك من السلاح قالت راه ما فيهوش مسلك، احنا تو مشينا طريق اخر، عندنا مسالك في الحي اخرى، عبينا نحلوا مسلك.
1: اي لكن يا سي شكري.
2: نعم.
1: انا نتبع فيك بكل دقه، انت قلت راه كان ثم مسلك وجاء مواطن وسكروا، والمسلك هذا موجود في المثال الهندسي.
2: ماهوش موجود.
1: غير موجود.
2: غير موجود، حبينا نحلوا مسلك بالقانون معناها. المسك
1: موجود في المثال الهندسي. اي يعطيك الصحة، اي تو جاوب خويا.
2: المسؤول على الوكالة العقارية عندي تو شهرين نمشي ونجي عليه كل مره يقول لي لا يلزم تشاور المواطنين. اها. المواطنين يشاورني.
0: باهي.
1: يتفقوا على مثلك، باهي سيدي شكري ابقى معنا
0: تو. خليك في الاستماع يا شكري. باهي تو ان شاء الله يجاوبك الاستاذ من بعد بطبيعه الحال على استشارتك. فما تليفون ناخذ معنا تليفون. الو مرحبا.
3: الو.
0: عسلامه شكون معنا؟
3: الو عبد الله عياري من مكسر.
0: مرحبا بك سي عبد الله تفضل.
3: عسلامه الاخت شارني خير الشارني عسلامه الاستاذ شنو حوايجك؟
1: مرحبا مرحبا بك.
3: بربي شريت قطعه طرب مسجله على الشياع من ورثه واحد منهم متوفي. وقت اللي شريت من بيت ما كتبتش الاجزاء هذيك ما تعرف خنكب. وشريت بما فيهم وباعوا لي بيت خوهم المتوفي.
1: اي
3: وقت اللي زدت وليت مشيت عملت زدت عملت كاتب تكميلي.
1: اي
3: باش نعمل فيه الاجزاء.
1: اي
3: وقت اللي عملت كاتب التكميلي ما ذكرتش فيه خلاص خوهم المتوفي على خاطر الوضعيه مش مريقله ومتوفي باعوا لي هما البيات نتاعو. لكن ما في كاتب تكميلي ما جبتوش خلاص ما ما المتوفي هذا قلت خليها أطار باش نسوي له وضعيته على شيله.
1: اي.
3: وقت اللي ما كتبتوش في الكتب التكميلي هما عاودوا صحوا لي بعداش جيت قلت لهم خلينا نسوي الوضعيه نتاع اخوكم المتوفي. ما حبوش يستعرفوا لي حتى بشيء قالوا لي تحب نبيعوا لك من الاول خلينا نبيعوا لك. اخوي قالوا مادام كتبنا كتب تكميلي وماش موجود فيه هو ما عندناش نستعرفوا حتى بشيء. بالله كيفاش ناخذ حقي وكيفاش نعمل؟
1: باهي سي عيالي خوهم المتوفي هذا خوهم المتوفي عنده اولاد ولا هما اللي يرثوه بطبيعتهم؟
3: لا هو مات صغير عمره 14 سنين وقت اللي باعوا لي بايته.
1: اي باعوا اي انت شنو مشكلتك؟ ما باعوا لك بجميع ملابسهم على الشياع ولا بعض من ملابسهم اي كومبري ملاب خوهم ما عندكش مشكل.
3: لا هما بعداش في الكاتب المرلول هذوك في كاتب لول ملابسهم اللي مجر لهم عن ابوهم وملابسهم مجر لهم على اخوهم.
1: صحيح.
3: وقت اللي عودت الكاتب التكميلي كتبت الملابسهم مجر لهم كان على ابوهم.
1: ما عندوش عياري البيع القديم شويه وغلا السوم تو هاك ولا؟
3: اي نعم
1: البيع القديم شويه
3: هي 2017
1: اي اللي بين 2017 وتو قريب 10 سنين ارتفع سوم العقارات الفلاحيه.
3: هاي نجم نزيد عليهم المهم معناها نضمن اللي يبيع ولا وكل شيء.
1: ابقى معنا تو عاد نعطيك الجواب بجداها.
0: خليك في الاستماع يا سي عبد الله تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك. شكرا لك على التواصل معنا. نمشي مع مكالمه اخرى ونذكر مره اخرى برقم التليفون 78 227 700 هذا هو الرقم اللي تكلمون عليه مباشره. نمشي مع مكالمه. الو مرحبا.
4: الو
0: عسلامه مرحبا شكون معنا؟ مرحبا بك.
4: بالله سامحيني اول مره نتكلم.
0: اي مرحبا مرحبا شكون معنا؟
4: عمار.
0: مين يتكلم فينا سي عمار؟
4: كان فيك السيد احمد الصالح.
0: مرحبا بك يا سيدي تفضل.
4: لا عايش بنتي الباهي انا عمري 68 سنه وتحياتي لكم انتم.
0: مرحبا بك مرحبا تفضل سي عمار.
4: انا مغفل.
0: كيفاش سي عمار؟
4: انا مغفل اذن. انا كنت نخدم في الحظيره. مش الحظيره مع سريتي كل شيء انا تلقي من بدر في راسي فهمتي لا كل مره في بستان وكل شيء. اي خدموا معنا جماعه الحظاير. ثم واحدة فهمتني ولا طلبت لي فلوس بعد ما خرجت من كميت على اساس باش ترجعهم لي معناتها الماندا.
0: اي.
4: من الماندا وصل مليون و440. بعدين انسلخت يعني معناتها استلم لي وعدت الاخرى على اساس فهمتني ولا معناتها ثم عندهم فلوس جايتهم وكل شيء. قلت لها فهمتني باسم هذه باسم هي الطفله المراه هذه. بعد عدت لي اخرى على اساس فلوسهم جايين من عند البايم والبايم هو اللي ياخذ في لاسوسياسيون ماندا الكترونيك. وعندي فيها وثائق معناتها الكل من البيت. مشيت معناتها الطفله الاخرى قالت لي فهمتني لا عندي فلوس هذه اختها تبعث لي ماندا. راهو بابا مريض راهو كذا رايح حاجة كذا وانا حاجة فيها بكل شيء تبقى لنا نحن مغفل قلت له بعث لي ماندا ماندا ماندا ماندا باباهم صح هذه هي الطفله هي الصح 1440 بابا مخري صح وصل لحكاية 4390 معناتها 4,390,000
0: به
4: فهمتي استاذه؟
0: يعني المبلغ هذا في اطار سلفة اما على مراحل يعني سي عمار هكا
4: بابا يصح له ويأخذ ياخذ فيها هو ويشكر فيهم هو حسب السفرة تقول يا باباك بابا يشكر فيه في كل شيء لكن ياخذ فيها الفلوس ويصح فيها وعندي ما يثبت مع نفسه في كل اتستاسيون وين بالضبط وكل شيء بالضبط بالتاريخ بالتاريخ اتستاسيون منزاع الكترونيك
0: به يعني انت توا تحب كيفاش تسترجع الاموال هذه نتاعك
4: الله يرحم
0: به خلي الاستاذ خلي الاستاذ نتصور مع استاذ شعابي
1: اي يعني هو هو هو في عمار متاسف وقال انا مغفل لا مش مغفل هو حبيت نسال وبركه مش لوجه الله امراه ما يعرفهاش ومن البعيد وبو وكذا يبعث المنظار لا في عمار
4: هو جو نحو الحشيش بحذامي نحو الحشيش نحو الحشيش حتى تعرفت عليه قلت يا ابو عمار ايش قولك انت تعطيني كذا كذا معناتها
1: سي عمار سامحني سامحني بالله واليوم بيكون كذا انت مش مش مش تسلف فيها بالك بالك سمع نية زواج ولا نية تخطب ولا حاجة
0: تسمع فينا سي عمار؟
4: لا لا ما سميش ما سميش معناتها
1: بيعطيك لا لا ما تعرف علاش قلت لك هكا سي عمار ولا
4: نعم نعم
1: لانه فرق بين انسان يطلب منك فلوس على وجه سلفه احسان لا اكثر لا اقل وبين واحد يوعدك بمشاريع وهميه تقول لك تو نتزوج ولا تو نبيع لك ارض ولا تو نعمل لك كذا تقول الامر يختلف عليك وعلاش وسامحني اذا كان انت متزوج ربما تكون ماكش متزوج
4: لا لا متزوج وعندي وليداتي والحمد لله يا ربي
1: الحمد لله ما لا العلاقه بتاعكم مديونيه لا اكثر لا اقل قالت لك تلف فلوس ورجع عمرك
4: ملاحظة صغيرة برك
0: اي
4: اي يرحم ميمتك كي كلمت بتعطيني فلوس قلت ولا قلت يا بابا بس يعطيك وبعد قلت هي صاحبتي بس تبيع كهرباء هي جاية طريقها ولا شنو فهمتني ولا بس تبيع كهرباء لا عندي سماع قلت ربما نشريها الكهرباء هذه بعد قلت لها يعطيك بس في الكيف نبيعهولك نحب نعرف الناس رجع سوداتي ولا لا ودخلت على ربي خاطر ماري
0: الا مضحك واضح استاذ قديش
1: عندها الحكاية قديش عندها
4: عندها شهرين بالضبط
1: شهرين لا لا سهلين شهرين منذ شهرين
4: وتاخذ الاتستاسيون مندا الكترونيك كلها نظيفه وكلها مبيعه
1: لا لا لا
0: خليك معنا سي عمار
1: ابقى معنا فقط
0: تبعنا سي عمار تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك بطبيعه الحال على الاستشاره نتاعك طبعا الاجابه القانونيه ان شاء الله مع بقيه الاستشارات نواصل فما مكالمه اخرى معنا ناخذها معنا الو مرحبا
5: الو الو محمد بوغاني من تجروين
0: مرحبا بك سي محمد تفضل
5: عايش ربنا عندي قضية الشاكي بمجلس الولاية حكم ضمان اجتماعي نخدم في البلدية عام 2000
0: اي
5: وكنت نخدم على الحظيرة مش يصبوا علي وبعد حتى 2011 ترسمت جبت 12 سنة وشهرين كيشكيت بكليفات وهذوكن وحكم لي السيد القاضي كل شيء تو عاد يجي حكاية 3 سنين ما ثمنها حد شيء.
0: به؟
1: مش معناها ما ثمنها حد شيء معناها علمتهم بالحكم وما ما عطوكش.
5: إيه إيه عطيتهم الحكم ونفذت عليهم وكل شيء وما ثمش حتى الحكم قدامي هنا. حكم ضمان إيه اجتماعي. إيه
1: إيه راهو ما يعطوكش أنت في
5: محمد.
1: محمد.
0: إيه
1: محمد.
0: تفضل أستاذ.
1: الضمان الاجتماعي. باه والتعم الفاجع على الناس كلها راهم ما يعطوكش انت فلوس في يدك راهو
5: من البنك القابض
1: لا لا لا تبعني باهي اش قال لك على المنفذ راهو يحكموا بالزامهم بتحويل مبلغ صندوق الضمان الاجتماعي باش من بعد تتمتع بالتقاعد نتاعك انت
5: يا سيد الرئيس يا استاذ
0: كيفي
5: انا راهو بعثت لهم عاد المنفذ فهمتني وهم ساعتها سما قعدوا 22 يوم وما استنفذوش مشيت للمحكمه خذيت شهاده في عدم الاستئناف
1: يعطيك الصح
5: بالضبط ومشي وقعدت ما فهمش حتى شيء بعثت للوزير وزير الداخليه كلمه قال لي مشو اخي تو السيده ذي 3 سنين وما تبعثوش لي كلموني هما من كيف قالوا لي رانا مازلنا ما درسناش عليهم ولا ما عملناش دراسه خي 3 سنين يا رسول الله عملوا دراسه
1: بس والمبلغ قديش يا محمد؟ قديش المبلغ؟
5: اي متى هي هنا الحكم الاتي بينه وبين المدعي.
1: لا لا لكن من الاول خلاص اخر
0: المبلغ واحد. المبلغ قديش يا محمد؟ المبلغ
5: مبلغ يمكن حكايته 7 ملايين حاجه كيما هكا.
0: 7 ملايين
1: هي بس هي محمد معانا
5: يضمك انت. ها
0: تبعنا سي محمد
1: وفاهمك انا كيفاش تعمل. سهله وضعيتك واضحه.
5: مش يضم التسع سنين هذوك مش يضم أي. سنه لا 12 سنه باش ناخذ انتريه.
0: باهي تبعنا سي محمد وان شاء الله الاستاذ يجاوبك. خليك معنا في الاستماع ومن بعد اكيد الاستاذ يجاوبك شنو هو الاجراءات القانونيه اللي تنجم تقوم بها في ما يتعلق باستشارتك. نواصل فما مكالمه اخرى معنا. الو مساء الخير.
6: الو عسلامة.
0: نعم عسلامة. شكون معنا؟
6: حنان من باجة.
0: مرحبا بك مدام حنان تفضلي.
6: بالله عندي 4 سياع كتبتنا وخويا باش يشري من عندي طرف ارض. بعد ما كتبنا وصي وعند عدل الشهاد بعد بطل ما حبش ياخذ باش نفسخوا العقد. شكون اللي يخسر الفلوس انا ولا هو؟ هكاهو
0: تفضل استاذ كان عندك معطيات.
1: يعطيك الصحة في السؤال يا حنان.
0: أي.
1: انت هو باش يشري من عندك هاك ولا لا؟
6: ايه
1: واعطاك كسبقه؟
6: لا ما اعطانيش.
1: لما لو شنو فهمتوا باش يبيع لك عقار انت تبيعي له؟
6: اي باع كتبت له صاي
1: هو عقد بيع ولا وعد بيع؟
6: لا عقد بيع.
0: عقد بيع؟
1: اي لا
0: تفضل استاذ.
1: إيه تفضل. اي عقد بيع بلاش معناها ما اعطاكش فلوس؟
6: لا مازال ما عطانيش الفلوس. قال لي راني بطل نحب نفسي.
1: باش تفسخوا مادام حنان انت ما عملت عند عدل الشهاد عقد بيع وما ذكرتوش الثمن؟
6: لا ذكرنا الثمن.
1: قديش؟
6: 3 ملايين و 500.
1: 3 ملايين اي معناها وقلت وذكرت على اساس باش يخلصك في المستقبل معناه
6: صحيح.
1: هو جاء توا قال لك بطلت باش تفسخوا العقد.
6: اي قال بطلت مانيش ماخذ صحيح يرحم والديك.
1: باهي انت سؤالك الوحيد شكون يدفع المصاريف تاع الفسخ؟
6: فسخ العقد يرحم والديك.
1: باهي الله يجي معانا توا نقول لك
0: هاي سؤالك. تبعنا مدام حنين توا ان شاء الله الاستاذ يجاوبك. شكرا ليك
6: ان شاء الله.
0: شكرا ليك تحياتي ليك الى اللقاء مدام حنين. ناخذ مكالمه اخرى كان معانا. الو مرحبا. الو مساء الخير. مرحبا.
7: على السلامة.
0: مرحبا شكون معانا؟
7: شكري من عين دراهم.
0: مرحبا بك سي شكري تفضل.
7: بربي عام 82 بتاريخ 3 اكتوبر 82 جات السلطة المحلية متمثلة في رئيس الشعبة انذاك والعمدة مضوع عقود مع اهالي منطقة الحمران. عقود تقول باش قصد بناء قرية لفائدة اهالي الحمران.
0: ايوه
7: الا ان القريه لم ترى النور الى حد هذه الساعه.
1: ها
7: هو العقود تعهد بهبه لمجلس الولايه ولايه جندوبه قصد بناء قريه لفائده عمران وهذا من دواعي كرم. هو العقد
1: برضه مواطن تعهد بهبه.
7: اي تعهد بهبه لصالح مجلس لمجلس الولايه قصد بناء. والعقد مركون بالآلة الراقنة القديمة هذيك.
1: اي اي اي اي
7: اكمل الفراغ هذاك اللي اسمه ولا
1: اي اي اي اي اي اي
7: جدي تبرع او هو تعهد بتبرع 5 أراض و15 متر ومن نص قطار.
1: اي
7: على ان تتم بعد ذلك البيع او
1: ما
0: يفعل. اي
7: بعد ما قضيت 30 سنة خدمة عسكرية خرجت من التقاعد جيت لهنا بحكم جدي توفى بابا توفى عمي توفى كلهم توفوا وما كانت دايل كبير. هاي جيت هنا أنا قلت لها دابا أرض ماكلتها الغابة وكيفاش نحن خلينا نمشوا ننظفوها. ونعرف أنا نعرف اللي كونها هما مهمتهم الجوارد سهر على حماية الثروة الغابية من الإتلاف هي مهمتهم الأساسية. عملت كي قصيت تواصيل تاع الزرب حتى اتفادى مثل هذا المشكل
1: المخالفات والعقوبات كذا.
7: اي فوالا راك تعرف انا
0: نعرف شو اللي صار سي شكري نحاولوا بربي نلخصوا تفضل
1: باهي سي شكري ما تمتش الهيب وما تمش بني محلات سكني فات بعض الحال
7: ثم حد شيء وفي الاثناء وقف لي جارد قال لي لا جيب لي ما يثبت اللي هي ارضك
0: اي
7: قلت له مات جدي ومات باب وما خلوا لي شيء وانا ما تعرف نتنقل في الجمهورية كل عندي العقد هذا عندي مشهود به من السلطة المحلية هو باش يجوا لأي واحد ياخذوا أرض
1: لا لا هذاك ما يمشيش العقد الملكية سند الملكية اللي عند باباك وجدك
7: حجج بعد ناشي
1: في شكري تو انا راني ملم بالمواضيع تاع الغابات لسببين كوني اولا ولد جبل وثانيا نتعامل في القضايا هذه يوميا انت تو سؤالك في شكري هل ان اداره الغابات من حقها ان تحرز ضدك محضر جزائي من اجل قطع اعشاب غبيه ولا ارض غبيه ولا تكسير ارض غبيه هك ولا
7: انت مستولي على الارض قلت له راه عندي عقد
1: اي اي فهمتك فهمتك معناها حلوا لك محضر وحلوا على ان يبيعوا مين في جندوبه
7: لحد هذه الساعه قال لي احبس وقته الى ان تدلي بما يثبت
1: الله يبارك ابقى معنا تو تسمع الجواب سي شكري
0: شكرا ليك خليك في الاستماع سي شكري تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك شكرا ليك نواصل مع مكالمه اخرى الو مساء الخير الو
8: الو
0: مرحبا شكون معنا
8: وقت خير بالله عندي موضوع تاع

0: تسأل على الزيادة هذه متى مش تفعيلها سي علي هكا
1: يعطيك الصحة.
0: ليك انت بركة ولا فما شكون من المتقاعدين ايضا ما تحصلوش عليه؟
1: ولا ما سلسة كاكا نخلص بالبنك قالوا لي ما سابوليكش زيادة.
0: تفضل استاذ تفضل خليك معنا سي علي.
2: لا لو مش الاسكولة سي علي سبولها مزيادة لو بالمرحلة. على كل حال والله سي علي انا في الاثناء تو نعطيك الحل ان شاء الله بحكم معناها فيها بعض مش معناها واضحه المساله تاع الزيادات مش ما نغشكش ابقى معنا تو نفيدك ان شاء الله. وعلى كل حال تو نحل الكلمه الاخت خيره انا متاكد ان هي متمكنه من الموضوع اكثر مني.
0: ان شاء الله ان شاء الله استاذ باهي شكرا ليك استاذ. تبعنا سي علي تو ان شاء الله توصلك الاجابه. باش نكتفي بهذا القدر من الاستشارات القانونية بالنسبة لليوم، ما عادش عندنا برشا وقت. خليك معايا متر حبيب شعابي مباشرة بعد الاستراحة الغنائية القصيرة هذه، نرجع معاكم إن شاء الله ونطلق معاك أستاذ باش تجاوب على مجمل الاستشارات اللي وصلتنا في لقائنا لليوم.

0: مرحبا من جديد، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. إذا نواصل في لقائنا من الاستشارات القانونية، ونمر أكيد للفقرة الخاصة بتقديم الإجابة على مجمل الاستشارات القانونية اللي استقبلناها في لقائنا لليوم. مرحبا من جديد أستاذ حبيب شعابي.
1: مرحبا بك بجميع المستمعين.
0: شكرا لك. نبدأ إذا أستاذ، والبداية مع شكري يقولهم الشمال الغربي فيما يتعلق باستشارة، تفضل أستاذ.
1: بالنسبة لشكري يقول أنه طبعا يملك أرض بمنطقة شقوية تابعة لتدخل وكالة العقارية الفلاحية، هي أول ما بدأ واسمها وكالة الإصلاح الزراعي، فإنما توا أصبحت اسمها الوكالة العقارية الفلاحية. السؤال أخت خيرة ليس بالسؤال القانوني بقدر ما هو سؤال عملي إداري تابع عمل الإدارة.
0: نعم.
1: تعرف أخت خيرة وأنه إحداث الوكالة هذه جاء خصيصا لتنظيم الأراضي الفلاحية وضمها إلى بعضها. مثلا أنت عندك هكتار في جندوبة في البقعة الفلانية، واختك عندها بحذاك، والورثة كلها يجيو هما يضموهم يعملوا مقاسم فلاحية متاع 5 هكتارات 4 هكتارات. إذا كان أنت عندك أقل فيعطوك بالزيد تخلص، واللي عنده أكثر ينقصوا له ويضيفوها للأخرين. وكل الأرض الفلاحية خيرة يقطعها مسالك فلاحية، مش معقول ان 100 هكتار ولا 200 هكتار كما نعرف انا توا في جندوبه يتشقها مسالك فلاحيه لتسهيل المرور بطبيعه الحال. يبدو انه سي شكري كانوا مجموعه من الناس افتعلوا ممر مسلك فلاحي استعملوه هم دون ان يكون في المثال الهندسي للوكاله العقاريه الفلاحيه. جاء السيد هذا سكروا عندما شكوا تبين وأنه ليس مسلك فلاحي محدث بموجب الإدارة الفلاحية هذه. يقول أنه اتصل بالمسؤول قالوا لا، ما نجمش أنا نعمل مسلك جديد إلا باستشارة جميع المالكين.
0: لا مصحيح،
1: لأنه أنت باش تحدث مسلك فلاحي في طول مثلا 100 متر ولا 200 متر وعرض 4-5 أمتار راك باش تنقص من ملكية أكل الفلاحة اللي يمر بها من الممر.
0: نعم.
1: وبالتالي إخضاع الأحداث الممر هذا لاستشارة المواطنين كلام في الحقيقة فطريقه، وما هوش المسألة ما هيش بيده هو فقط، باعتبار وأني أنا سيدي عندي هكتار في المنطقة السقوية يجي تنقص منها 10 أراضي دون أن تعوض لي في مكان آخر، وما عادش يعوض باعتبار أنه البقعة هذيك خدموها. يقع اقتطاع او تقليص من المساحه لاحداث ممر برضا المالكين. اذا كان ما يرضاوش المالكين فان السيد هذا هو مجرد موظف، ما يمكنش ان يفرض على المواطنين وانهم يقصوا لهم من ارضهم لاحداث مسلك فلاحي جديد. وبالتالي فرايي انا وانا راي السيد المسؤول هذايا فطريقه قانوني ومنطقي جدا.
0: واضح استاذ. هذه بالنسبه لشكري. عبد الله من مكثر توا.
1: عبد الله من مصر شراء قطعة، شراء عرض مسجلة على شياء أشياء من ورثة. قالوا أنه واحد من الورثة متوفي، خوهم متوفي، وكتبوا كتب وإنما استعصى أو صعوبة عليه إدراج ذلك الكتب بإدارة الملكية العقارية، ليس لأن شري المناب المتوفي الذي ما عندوش فيها مشكلة، وإنما أمور شكلية فنية موقعش الترخيص بعقد البيع على الأجزاء. قالوا 10 هكتارات أو 2 هكتارات يلزم يكتب، أو وهو ما يقابل 1000 أو 10,000 جزء، مش كلمته كما الجزء. عملوا التصليح هذية من حسن حظه، وأن أخوهم الوالد هذية باعوا له منابه، وهو في كل حالات هي ترجع ملكية المناب بتاع أخوهم الذي مات على غير عقب.
0: نعم.
1: هو لم يتزوج وليس له من يرثه إلا الورثة، والدته إذا كانت حي، أبوه إذا كان حي، وأشقاء يرثوه بطبيعة الحال. نفس الشيء معناها باعوا منابهم كذا من العقار ذاك يحتسب فيه مناب خوهم المتوفي، ما باش يرجع لهم هو. ينجم في الحالة هذه إذا كان هم ما تمكنوش بطبيعة الحال أو رفضوا باش يحروا كتب تكميلي نصوا فيه على مناباتهم، فما عليه إلا في عياري أنه يلتجأ إلى المحكمة العقارية لإدراج عقد، ومعناها بطبيعة الحال ما نجمش يعيش تحت رحمة الناس هذوما. قالوا له لا، يلزمهم بالمحكمة العقارية تو يسجلوه، يسجلوا له معناها يدرجوا له عقد.
0: واضح استاذ، نواصل مع عمار من سيد احمد صالح.
1: سي عمار من سيد احمد صالح اللي الحقيقه علاش انا سالته ونستسمحه في سؤال، علاش؟ لانه السؤال فيه زوز طرق، اما انه دعوه مدنيه بحته في اداء دين جيت وكذا، هو شميت انا لانه الناس يعملوها هذه اخت خيره يجي يقول لك سلفني فلوس، هو توا الراجل بربي توا من معقول اني انا جاوا بناتي يقصوا الحشيش قدام داري نطيح نبعث في المنظار المنظر اختها حتى توصل 4000 دينار. صحيح ينجم يكون رجل خير، قالوا له راه ابونا مريض وبلا يبعث ابوهم يقبض وكذا، جاء بعد سنين رجع هكا الفليسات قالوا ما عندناش، ولا اصبر شويه هذاك علاش، قلت له راهو ينجم اذا كان العلاقه علاقه مدنيه بحته، علاقة تاع مديونية سلفه وما خلصلوش وعنده التواصل، عندك المنضمينيت يمشي يرفع دعوة من غدوة أمام محكمة الناحية بطبيعة الحال اللي يسكن فيها ضد النساء هذولا، يقول أنا سلفت مبلغ مالها وعندي ما يفيد يتحكم عليهم، ولكن المشكلة هنا وقت خيرة مشوا في صدور الحكم.
0: أيوه
1: ينجم يضرب ضدي أنا حكم مدني في أداء مبلغ مالي، فأنا ما عندي حتى شيء. فانا باش تشكي بيا، تفضل سيدي يقول سلفني، اي صحيح 10 ملايين مش 5 ملايين، ولكن ما عنديش باش ينفذ العلوي، تو يقول لك الناس زواوله ما عندهمش، ولهذا حبيت انا وربما هم ما يحبش يقول قدام الناس، اذا كان هم وعدوه بمشاريع وهميه، قالوا باش نعطوه كرز، او قال باش تجيب كرهبة وبيعها له، هنا ينجم يلتجا الى جانب الجزاء، وهو التحيز. ينجم يكون تحايلوا عليه قالوا له اخويا وعلاش يدفع في الفلوس كذا، هزوا طمع ربما باش يبيعوا له حاجه باش، المهم اذا كان العلاقه من هذا فتولي شكايل وكي جمهوريه ويقولوا انا متحايلوا عليه وعدوني بمشاريع وهميه، ذاك علاش انا دفعت برشا فلوس ثم ما لقيت شيء، اذا نعم. كان العلاقه مديونيه مدنيه بحته يرفع دعوى امام محكمه الناحيه يهز حكم بيدو، اذا كان البنات ينحوا في الحشيش وما عندهم حتى شيء ما نعتقدش انا وانهم عندهم باش يعقل لهم شهريه، يعقل لهم كرهب، يعقل لهم اي مقولات، معناها صعيبه شويه وانه سي عمار معناها باش ينفذ الحكم، وعلى كل حال معناها ما فيها باس ترفع دعوى مدنيه وربما هم يخافوا من ربي سبحانه ويجوا يخلصوا في الفليسات.
0: نعم واضح، هذه الحل معناتها القانوني بالنسبه لسي عمار
1: هو يرفع دعوى مدنيه في اداء دين.
0: هذا هو محمد بن تجروين استاذ توا.
1: محمد تجروين اللي اخت خيره حبيت ننبهه لحاجه، هو راهو العدل المنفذ مش باش ينفذ على مجلس الولايه وياخذ وكا 7000 دينار ويعطيهم له باش يصب يحطهم في جيبه ويصرفهم، لا. قضايا الضمان الاجتماعي هو ان المواطن يرفع دعوه ضد مشغله لإلزامه بواسطه المحكمه بدفع اكل مبلغ كان المفروض ان يكون فعلها في قلب اقساط، وتعرف انت يجب كل 13 اقساط معناها لصندوق الضمان الاجتماعي بمشارك مساهمه باش من بعد ياخذ تقاعد، هذا يخدم عند مجلس الولايه يقول في البلديه وما دفعوا له ما صبوش عليه، ما باش تكون لغه بسيطه في مجلس الولايه ما قعدش ما كانش يصب عليه حتى خرج لانتريد، قدم دعوه تحكم من طرف السيد قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمه الابتدائيه الزام مجلس الولايه بان يدفع اكل مساهمات في صندوق الضمان الاجتماعي ولا في قاضي ولا 7000 دينار. قاضي ومش يجي العدم، حبيت ننبه سي عم السائل الكريم كما تعمل فائده بالناس، راهو المؤسسات الدوله مؤسسات الدوله مجلس الولايه البلدية الإذاعة والتلفزة برشا مؤسسات تابعة الدولة لا يمكن العدل المنفذ أن ينفذ عليها باستعمال القوة باعتباره وأنا مؤسسات سيادية، ولهذا أنا ننصحه وأنه يسلك الطريقة السلمية، يكثر من جوابها، يكثر من زيارات التذكير للسيد والي جندو الوالي ولي كيف؟ لأنه هو رجل مسن ودخل في التقاعد وتحرمك المساهمات، يبعث للدار الاعلى بالطريقه هذه نقول له هذا معناها راهو تلقى حقك، انا عندي حاله عديد مراسلات كذا حتى صب الفلوس، انا هذه راهي دوله ما يمكنش الدوله ان نفذوا عليها بالقوه العامه.
0: واضح استاذ، هذا بالنسبه لسي محمد من تجروين. حنان توا من بيجا استاذ في
1: حنان سؤالها في
0: فسخ العقد. نعم
1: هي حنان باعت الخوها وتفاهموا على 3500 دينار، ما فهمتش العدل شاهد خطير اللي كتب وقال معناها 3500 دينار ما قبضهم ما قبضتهمش. والسيد توا ما نعرفش قال له اللي بدين اما قايدت عليها من هي قبضتهم وما قبضتهمش. خو هذا ما حكيش بها العقار هذا يجي خذ نتاعك. انا ننصحها تقول شكون يتحمل. هو يقول لك انا ما نحبش نفسك ماذا بيا انا مستفيد، تحبي تفسخي مرحبا بك، ما تحبيش تفسخي خليك ياك ناخذها انا. انا ننصحها اذا كان خوها ما راح يطوعها ويمشي العدل الشاذ باش يفسخوا العقد وتسترجع عرضها. اشترى المال ولا المال هذا العشور تاع المال يمشي يدفع مبلغ قدره 200 دينار لعدل الاشهاد لتحرير كتب فسخ العقد تخليه تحتها لان العقار بطبيعه الحال من بعد جاء اولادها اولادها اولادها وكذا وهو كذلك يجوا اولاده نهار اخر يقولوا بابا شاري لا يقولوا لا راهم فسخوه العقد في النهار الفلاني. المنطق الاحرص من الطرفين واللي عنده مصلحه في فسخ العقد راهو انا اختنا حنان هي اللي عندها مصلحه وهي اللي عندها معناها تكون حريصه في فسخ العقد.
0: نعم.
1: هي اللي تمشي وتفسخ ويفسخ العقد وتكون هكاك رابحه معناها.
0: واضح. شكري من عند راهم استاذ.
1: شكري من عند راهم في الحقيقه على طول سؤالي. على طول سؤالي يقول وانه جاو لا حد كل نحر. انت عندك ارض في عند راهم في الغابات مشات تنظف فيها جاك العامل نحن نقولوا الجالد لو فورستي عون الغابات جاء قال لك حبس هذا البابا جيب ما يفيد.
0: نعم.
1: وانك مالك العقار هذا او جيب رخصه. هو كلامه مصواب
0: طبيعي طبيعي جدا انه يطالب باثبات. نعم.
1: لانه هو قال سيدي ترى فيها ابوه وجده وحتى على 200 سنه راهو ملك الدوله لا يكتسب بالتقادم. ملك الناس هو كان نسكن انا في الارض تابع الجاري مثلا مدة 30 سنة هو يكون غايب وهو عقار غير مسجل ونبني فيها ولم يكلمني مدة أكثر من 5 سنوات ولي أرض ملي ملك بالتقادم المكسب. الدولة ملكها لا يكتسب بالتقادم المكسب وحتى على فرضي وأن هذيك الدار أرضك هذي وتصرف فيها عن جد رأيك ممنوع عليك تنظف نرض الغابات ولا تنحي أشجار غابية إلا برخصة لأن أرضك أنت يقولوا أرضك وهي متاخمة لهذه الغابات ملاصقة له فهي تخضع في القانون لنظام الغابات كيف الدولة ما لها نسكن في جبل وثم شجرة نتاع كلاتوس ولا شجرة نتاع بطومة نجي نقلعها لا ممنوع منع بات تم باعتباره أن هذيك المصلحة منها هي مصلحة عامة ما يمكنش قلع أرض غابية. وعلى كل حال حتى على فرضي وانه في شكري حر وضده محضر اداره الغابات هو مشكور السيد موظف الغابات قال يجيب ما يفيد وانا ملكي. يبدو انه بتطول الحكايه ما يطولش انتظاره باش يحر وضده محضر يتحال على المحكمه يمشي الجلسه الجناحيه.
0: نعم.
1: يحضر يقول ارضي ها عندي عقد طبقه لي على محل ذاته المحكمه تكلف خبير اذا تبين وان تلك الارض على ملكه فيحكم عليه بعدم سماع الدعوه باعتباره ان الارض ملك وليس ملك ارض غابات. وعلى كل حال ومع ذلك يا سي شكري ديما استرخص في قطع الاشجار الغابيه حتى ولو كانت قدام دارك هذيك راهي تابعه نظام الغابات.
0: هذه الاجابه بالنسبه لشكري من عند راهم. نختم توا مع علي من تستور استاذ.
1: في علي من تستور خير انا في الحقيقه.
0: اي
1: هو نكون امناء
0: طبعا
1: امناء قال انا نخدم المتقاعدين صبولهم. انا ما صبوليش والله في الحقيقه ما نعرفش يعني انا العمل اللي كان يخدم فيه لانه الزيادات هذه مش ملتش الناس كلها اخت خير. مش ملتش الناس كلها. انا في الحقيقه نسمع الناس انه قاعد في القهوه هاك المتقاعدين واللي كانوا يخدموا الاخر قال والله هكاك نقول بكل امان انا صابوني 30 دينار الاخر قالوا ما زالوا تو الاخر قالوا لا صابون انت والقطاعات الزياده ما شملتش جميع القطاعات وانما قطاعات دون اخرى يتريث بركه فعليه ان شاء الله تحته يسبوا لنا. نعم. اجتهاد مني
0: انا بيدي الحقيقه معناتها في الاستراحه هكا دخلت عملت بحث صغير، هو من المفروض الزيادات تشمل متقاعدين الكل كما تشمل الناس الكل معناتها الاجراء الموظفين في الوظيفه العموميه القطاع العام والقطاع الخاص وايضا المتقاعدين، من المفروض الزياده تفعيلها صارت في شهر ماي على ما يبدو بتحفظ انا نقول المعلومه كما ذكرتها استاذ على ما يبدو ما شملتش الناس الكل، مش هذا ما يعني راه مش معناتها مش الناس كلها يمكن على مراحل وكل قطاع كما ان شاء الله في جوان في شهرية جوان معناتها تتفعل الزياده بالنسبه لسي علي كما البعض ربما كما سي علي باش ما نقدمش معلومه انا مانيش متاكده منها فقط راه
1: انا بقدره ربي نجتهد نبحث خارج انا ما عنديش شكل معناها راحت نسهل ونشوف اناهم ما صبوا لهمش اناهم مش ما نفهمش للزياده وقتاش يزيدوهم والحلقه القادمه سهلين ان شاء الله نفيدوه بالجواب في اول واحد
0: ان شاء الله وانا بيدي ان شاء الله باذن الله توزيد نحاول اني نسال في الموضوع هذايا ونشوفه من هنا مع الاجر شهر جوان لعل تتفعل سي علي. شكرا لكم. شكرا لك استاذ حبيب شعابي بارك الله فيك اكيد على تامينك معنا هذا الموعد اليوم الاستشارات القانونيه نتقابل ان شاء الله في مواعيد قادمه استاذ تحياتي ليك والى اللقاء. شكرا لكم انتم زيد الناس الكل اللي تفاعلتوا معنا تبعتونا في لقاءنا من الاستشارات القانونيه المواعيد والبرامج مازالت متواصله على موجات راديو الكيف. شكرا لزميلنا عايد الجندوبي في التنفيذ التقني سعاد عباس في التنسيق هند اليونسي في الغرفه الرقميه المركزيه ونحيي زملائنا في الغرفه الهاتفيه هذه اجمل تحيات خير شير ميكروفونيا الى اللقاء.

فوحق حكمتك التي آتيتني، حتى شددت بنورها برهاني. لئن اجتبيتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء، تحية وسلام. مع نسائم فجر اليوم، دعوة من القلب لكم جميعا دون استثناء. أسأل الله أن يفرج همكم ويسعد قلوبكم ويحقق أحلامكم، فقط قولوا يا رب.

أسألك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء، ألا تبقي لنا همًا ولا حزنًا ولا ضيقًا ولا سقمًا إلا فرجته، وإن أصبحنا بحزن فأمسينا بفرح، وإن منا على ضيق فأيقظنا على فرج.

إلهي وسيدي ربي ورب الخلائق أجمعين، وهذا دعاء قضاء الدين يعلمه سيد ولد آدم محمد بن عبد الله لمعاذ بن جبل فيقول: يا معاذ، ألا أعلمك دعاء تدعو به؟ لو كان عليك من الدين مثل صبير أداه الله عنك، فادع الله وقل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منها وتمنع من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.

اللهم يا ولي نعمتي، ويا ملاذي عند كربتي، هذا دعاء أفضل خلقك إليك، أرفعه ربي إليك في هذه الساعة المباركة، لعلها تكون ساعة استجابة وإجابة، وبشفاعة قائله حبيبك وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاللهم يا من تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، فأنت تعلم دون سواك ما أنا فيه، اجعلها بمشيئتك وحدك لحظة إجابة، فاغفر ذنوبي وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وفرج همي ويسر أمري، واشرح صدري ودبر لي أمري، واقض عني ديني يا أكرم من سئل، يا أجود من أعطى، وأرني اللهم يا جبار عجائب قدرتك فيما تعلم عني، وبشرني اللهم بعظيم عفوك ورضاك.

اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي، أنت ثقتي ورجائي، واجعل حسن ظني بك شفائي. اللهم ثبت علي عقلي وديني، وبك يا رب ثبت لي يقيني، وارزقني رزقا حلالا يكفيني، وابعد عني شر من يؤذيني، ولا تحوجني لطبيب يداويني. اللهم استرني على وجه الأرض، اللهم ارحمني في بطن الأرض، اللهم اغفر لي يوم العرض عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، طريقي والرحمن رفيقي، والرحيم يحرسني من كل شيء يلمسني. اللهم أعوذ بك من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي. اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملئين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء، ألا تبقي لي هما ولا حزنا ولا ضيقا ولا سقما إلا فرجته، وإن أصبحت بحزن فأمسيني بفرح، وإن نمت على ضيق فأيقظني على فرج، وإن كنت بحاجة فلا تكلني إلى سواك، وأن تحفظني لمن يحبني وتحفظ لي أحبتي. اللهم إنك لا تحمل نفسا فوق طاقتها، فلا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به، وباعد بيني وبين مصائب الدنيا وتقلبي حوادثها، كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف، وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى. اللهم بشر من يستمع إلينا بحاجة تفرح قلبه وتدمع عيناه منها. اللهم يا من لا تضيع لديك الودائع، احفظنا وأهلنا وأحبتنا والمؤمنين، وأنت الحفيظ، وأنت القريب، وأنت المجيب.

ربي ها أنت ترى مكاني وتسمع كلامي، وأنت أعلم من عبادك بحالي. ربي شكواي لك لا لأحد من خلقك، فاقبلني في رحابك في هذه الساعة المباركة. ربي إني طرقت بابك فافتح لي أبواب سماواتك، وأجرني من عظيم بلائك. اللهم يا مسخر القوي للضعيف، ومسخر الجن لنبينا سليمان، ومسخر الطير والحديد لنبينا داود، ومسخر النار لنبينا إبراهيم، سخر لعبادك الطيبين من حولي، وسهل لي أموري، وارزقني من حيث لا أحتسب. ربي بحولك وقوتك وعزتك وقدرتك، أنت وحدك القادر على ذلك، وحدك لا شريك لك.

اللهم إني أسألك بخوفي من عظمتك وطمعي برحمتك أن ترزقني ما كان خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعقبة أمري عاجله وآجله. اللهم إني أشكو لك قلة حيلتي وهوان أمري وضعف قوتي. اللهم إني أسألك أن تصرف عني شتات العقل والأمر والتفكير. ربي أثرني ولا تؤثر علي، ربي انصرني ولا تنصر علي، إلهي ارحم ضعفي وفرج همي واجبر كسري وآمن خوفي، وامطرني برزق من عندك لا حد له وفرج من عندك لا مد له وخير من عندك لا عدد له. ويا رب إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه. اللهم ولمن يستمع إلينا في هذه الساعة. ويا رب في هذه الساعة أسألك الراحة لكل مسلم ضاقت عليه دنياه وظرفت عيناه، فيا الله أفرح قلوبا أنهكها التمني، وبشر أصحابها بفرح لا يذكرهم بوجعهم، وأسعد قلوبهم وأسعدنا بصحبتهم. اللهم اغفر لي ولوالدي ولهم جميعا. اللهم ادخلنا جنتك وأنت أرحم الراحمين، وأنت القريب وأنت المجيب.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة لا تنتهي أبد الدهر، وسلم سلاما جميلا من القلب نابعا. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن ظلمت ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أعزائي المستمعين، إلى هنا ينتهي موجز الدعاء، أترككم في حفظ الحفيد الستار، إلى السلام.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي. خطوات تتحدى. خطوات تتحدى مع ليلى سميدة.
2: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم، أهلا وسهلا في حلقة جديدة متجددة من خطوات تتحدى. تعودت بي ربما في خطوات تتحدى وأنه ناخذ الهرم من الأول، أنه نبدأ مع الشباب، الشباب اللي يبدأ يعني مسيرته خطوة بخطوة، يتعدى بمصاعب، يتعدى بعراقيل، يتعدى بارفوا لحظات متاع فشل، متاع إحباط، لكن بعدش ينهض وينجح. أنا اليوم الهرم باش ناخذه من اللوطة، باش نقلب الهرم متاعي. أنا باش ناخذ مسيرة اليوم تبارك الله باش ناخذوها في قمة النجاح، لكن هي باش ترجع بينا بشوية بشوية للبدايات، لأنه البدايات دائما تكون صعيبة، مش سهل. هو راه النجاح ما يتحقق إلا ما فما صعوبات، وإلا ما فما عثرات، وإلا ما فما هك الإحباط وكل العراقيل هذيك. كما قلنا اليوم قلبناه الهرم باش نوصلوا من الآخر الآخر. هو الحقيقة دائما فما عطاء، ضيفتي ما زالت عندها العطاء نتاعها، أفرحوا لي برشا برشا. وأنا سعيدة اليوم أنه تكون عندي ضيفة مميزة، نعزها برشا، نحبها برشا، نحترمها، نعزها. علاش؟ لأنه بديت معها بداياتي في إذاعة الكيف وقت لي أنا مازلت طفلة صغيرة بالكل. حليت عيني في إذاعة الكيف مع سيدة الغناء بالنسبة لمنطقة الكيف والشمال الغربي والكيف المعتا. حليت ربما وذني والصوت متاعي والأنغام اللي تعلمتهم منها، الأنغام التراثية، ثقفت من ربما الريبرتوار الكبير متاعها. سعيدة جدا هذا اليوم وأنه تكون حاضرة معي في الاستوديو السيدة القامة الكبيرة سيدة مليكة الهاشمي. سيدة مليكة، شرفتيني اليوم في استوديو.
3: شكرا لك، شكر كبير على الاستضافة، على الكلام الحلو هذي اللي قلتيه في شخصي المتواضع.
2: هذي شوية
3: شكرا لك،
2: شوية من الأعمال الكبيرة، من من من القيمة الفنية الثابتة ليك. سيدة مليكة الهاشمي الممثلة والفنانة القديرة سيدة مليكة الهاشمي العثماني، أصيلة الكاف، من مواليد الكاف. أنت زوجة الفنان زيدا والأستاذ المسرحي الراحل صادق المجري، صادق الله يرحمه، اللي هو من مؤسسي الفرقة المسرحية القارة بالكاف. وأنت زيدا سفيرة الغناء الكافي، رمز الأمومة والحنان في الدراما التونسية، شاركت في عديدة

0: وليت ديما محبوب التلاميذ والأساتذة، معناها يبدو كل قسم نبدأ فيه يجوني، خصوصا معناها في آخر سنة دراسية وكله يتلموا باش يسموني. كان عندي صورة النجم ونقول الحمد لله توا هكاك برا الحمد لله
1: الحمد لله.
0: وبعد جت مشاركتي في اللجنة الثقافية الجهوية آنذاك اللي توا تسمى المندوبية الجهوية، شاركت مع معناها أسامي كبار كيما المرحوم الحبيب عمار، علتيف تيساوي، العربي قلميمي. كنت مغرومة بالشرقية آنذاك، نغني كان شرقي، لكن بعد بالتواصل مع سي بلقاسم الحمروني الله يرحمه تغرمت برشا بالتراث وليت ركزت أكثر على التراث. وكانت معناها بدايتي سيرتو مع التراث معناها من غادي.
1: بديت كيف ما ذكرنا سيدة مليكة، بديت مع بداية السبعينات، بديت منذ طفولتك كما قلنا بالمؤسسات التربوية كما صغار الكل كما الشباب المراهق الكل، ربما بديت بعبد الحليم وكل خاطر كنا مغرومين بعبد الحليم ونحب الردو
0: عبد الحليم وأم كلثوم فيروز كنت نأديهم
1: بالهدوء. ما ترهبتش من الفنانين الكبار العباقرة هذوما انك تعدد لهم الأنغامة؟
0: كنت مغرومة بهم برشا وكنت نسمع أغنية توا في الوقت نحفظها، معناها ما نقعدش مدة باش نحفظ الأغنية في ساعة ترسخ في ذاكرتي، وكنت معناها نأديهم بالقدا بالقدا.
1: شاركت لي أول مرة في مهرجان أم كلثوم، خليني أقول للسادة المستمعين اللي اليوم شو هو مهرجان أم كلثوم؟ هو اليوم مهرجان الأغنية التونسية، تألقت فيه المهرجان هذايا.
0: الحمد لله معناها هم اختارونا من كافة الجهات الولايات الكل، كنا مجموعة كبيرة وقعدنا فينا ليست سبعة بنات. كان يمرن فينا سي المرحوم هم كلهم توفوا يرحمهم سي صالح المهدي علي السريتي محمد تريكي في الكونسيرفاتوار في تونس، مرنونا وقعدنا نتبرفوا على مجموعة من الأغاني باش نقدموهم في الحفل النهائي في المسرح البلدي. لكن بحكم علاقتي بزوجي يرحمه صادق الماجي معناها مازالوا نهارين على تقديم الحفل، وجاني قال لي شفت تعملي بها انت توا حتى باش تشارك وباش تنجحي نوفر ذوك كله، انت توا مقيمه في الكيف وصير هذيا معناها باش تقعدي تنقلي وكله، نحن باش نتزوجوا عن قريب وزيد. معناها كنت الحب تنجم تقولي غلب وروحت وما كملش التصفيات النهائيه.
1: ندم عليها اليوم ولا تقول لي هذاك هو القدر؟
0: والله بعض مرات تخيبني روحي، عجل جوني فرص نتاع عمري كما في كارتاج مثلا، عملت مسرحيه هذا فوز اخر مع كمال يعلاوي يذكره بالخير، وكانت مسرحيه حلوه برشا غنائيه، كنت نخرج للجمهور مصطفى العياري جيتاريست ونغنوا كله، كانت من الحاضرين امينه رزق واعجبت برشا بصوتي وكله، وايضا معناها كانت بالامكان اني راني انطلقت وقتها ولو وقتها مازلت عزباء وراني مشيت لمصر ممكن، وراني اما ديما نقول معناها كان مشيت ممكن كنت نكون عيلة ما نكونش معناها نجيب صغار ما نجيبش، المهم مانيش نادمة خصوصا اني انجب زوج ولاد من
1: ربي
0: افضل ما فما الحمد لله يا ربي ان شاء الله. نتمنى كل ام عندها صغار كما ولادي الحمد لله يا ربي، هذيك نعمة من عند ربي، ونقول اني ما ضيعتش معناها الفن ما ندمتش عليه بما أن ربي عوضني في حاجات أخرى أهم.
1: أنت خديت العصام في الوسط، لأنه توا الفنانين الكبار والمشاهير يا إما يختار يواصل مسيرته الفنية وينجح ويتألق، يا إما يختار مسيرته يختار العائلة يختار الأسرة يختار الأبناء ويضحي بمسيرته الفنية. أنت جيت في الوسط، سيدة مليكة، يعني خديت بكل طرف بشوية، ما سلمتش في الـ
0: في, الـ في فترة من فترة سلمت، وقعدت مدة طويلة لين كبروا الأولاد.

0: جتني من شاركت في مسرحيات غنائية مع الفرقة المسرحية وقتها مع كمال يعلي وعم السيد قرناجي يرحمه، وشاركنا بهم في المسرح البلدي وخذت الجائزة الأولى. شاركنا في كرتاج، في حمامات، في عديد معناها المهرجانات الدولية. لكن بعد انقطعت كل وقت هي عملت الأولاد وقعد مدة طويلة، لكن كنت ديما نتأسف خصوصا كرا زميلاتي وزملائي في الفترة ذيك اللي كنت معناها نجم تقولي خير منهم. هما كفيت ألقوا عملوا كما مثلا على ذكر كما منيا بجاوي وقتها من وقتي وحسن بجاوي وكل نقول لك ان
1: في وقتك نتصور منيا بجاوي حسن بجاوي لطيفة العرفية يعني زاد لطيفة العرفية وكان فك الفترة
0: فترة اللي كان ما كانتش ظاهرة برشا مازالت
1: سيرين الحمامي.
0: لا سيرين صغيرة راهي بنتي سيرين.
1: لا مش سيرين، سيرين
0: صوت
1: الحمامي ولا صوت الحمامي.
0: هذوكم جو في فترة معينة وعملوا حشات واندثروا. سونستاغ أيضا في برشا اللي معناها عملوا غنيات ونجحوا بهم وكان بالإمكان أنهم يعملوا كارير به برشا، لكنهم لظروف خاصة بهم معناها انقطعوا على الميدان. انقطعت لمدة معينة وكما قلت لك ديما نحس برشا ألم أني نشوف زميلاتي وفين وصلوا والكارير اللي عملوه، واني بقى نغني في الدار وكل ولادي كي كبروا حسوا بي وحسوا باللي نحس بي وكل ولو شجعوا فيه يقولوا لي ماما عليها ما ترجعيش معناها تغني وكل، يمكن كانوا ذيك هما اللي شجعوني على العودة بعد انقطاع. والعودة كانت بالتمثيل اللي ما كانش في بالي بالكل اللي نمثل ولا نجم نقنع ولا نجم نعمل
1: يعني التمثيل كان محض الصدفة بالنسبة لي.
0: الصدفة لأنه سمير العيادي رحمه جاء الكاف وعملوا مسرحية فرحات والكاهية كتب والناس وكل وهو يعرف اللي نغني وصورته أني معني اختمت فيها كل. جد في وقت من الأوقات سلمى بكار في المشاريد سينمائي قصير تونسي كندي من إنتاج نجوى تيلي اللي تعيش في كندا وكلها يلوجوا على مرأة اللي هي تمدح ومعناها عندها صوت تنجم تأدي المدح. سمير العيادي اقترحني على سلمى بكار. جوني هذيك معناها العودة متاعي كيفاش كانت بالتمثيل مش بالغناء، خصوصا أنا معناها في عديد المناسبات شاركت معناها بالغناء وكنت معروفة أكثر نغني معناها لمن يعرف اللي أنا نمثل في نهار من نهارات. المهم جو أقنعوني ومشيت عملنا شريط ومن ثم كانت انطلاقة خصوصا مع التلفزة في عديد المسلسلات.
1: هذا نرجعوا له اكيد باش نرجعوا له لانه انا كيف ما ذكرت في بدايات الاذاعه وقت اللي تم افتتاح الاذاعه في يوم 7 نوفمبر 1991 انت كنت من
0: الاوائل
1: من الاوائل
0: كنت اقول صوت افتتاح الاذاعه بعد القران الكريم باغنيه عد المرحوم عبد الحفيظ القلماني الكيف العروس جبل نغني غنية حلوة برشا ولكن كما قلت التسجيل كانت على قدر المستطاع معناها باني ما كنتش نعرف الاستوديو بالكدا والموزعين معناها كانت بمجهودي الخاص معناها سجلت، لكن فما برشا حاجات اللي كنت معنا التسجيل نتاعهم يكون خير من كيكو برشا.
1: هذوما تعتبرهم عثرات صاروا لك في مسيرتك الفنيه ونحن نتحدث عن عن يعني الخطوات الاولى في في في, في مسيرتك الفنيه سيده مليك.
0: بالحق
1: تقول يا ليت يرجع بيا وعندي الخبره نتاع توا
0: بالضبط ولا نلقى شكون ياثرني وشكون يشد لي كتافي ويعطيني معناها ثنيه صحيحه، راني عملت حاجات اهم برشا من ذوك. لكن بمجهودي الخاص وبالتواضع نتاعي معناها امكانياتي المتواضعه كلها معناها عملت هذوكم، لكن في قرارات نفسي ما نكذبش
1: عليك ما كنتش راضيه،
0: ما كنتش مقتنعه بهم برشا. كنت نتمنى انه داير ثم هذه اغنيه الكاف ولدي التوا يولي، لو كان ما جاش صوتك معناها هكا هرب شويه وكلها معناها من الحاجات اللي
1: كنت تنجم تعاود تسجلها بالاساليب التكنولوجيه والرقميه الحديثه.
0: اي فما معناها
1: شبكات التواصل الاجتماعي،
0: لو كان جو متوفرين وقتها يمكن راني معناها مهما تكون ظروف كنت نكون نعمل حاجه قائمه. لكن ظروف
1: بالعكس، انت في انت سيده مليكه، انت شهرتك وقمه العطاء نتاعك كانت في فتره مزدهره وفتره كيف ما كنت تحكي بعيد، بالرغم انه فما النقائص، فما نقائص من الامكانيات ماهيش متوفره، امكانيات متواضعه، لكن ابرزت وكان عندك قيمة فنية كبيرة، بالرغم وأنه كيف ما كنت تحكي بعيد عن التواصل الاجتماعي، بعيد عن العالم الرقمي اللي شجع اليوم، لكن أنت نجحت في فترة ربما كان الفنان ينجح فيها بالطريقة اللي أنت عشت فيها واللي أنت قدمت فيها الفن متاعك.
0: الحمد لله، نشكر ربي على ذا. ديما نقول ديما تقول حسرة، نقول اللي لو كان لقيت الامكانيات المتاحه وكلها، وراني عملت برشا حاجات اهم. ايبوي فما سنه الاقامه اللي هي تعتبر عائق كبير بالنسبه للفنان، اذا كان ما يبداش في تونس العاصمه معناها باللي يخدم وباللي ينتج ديما يحس روحه مقصر وما يوصلش جماهيريا بالقدا. أنا كنت مثلا كي نهبط للأقصى الجنوب ولو أني درت الجمهورية نقطة نقطة، كي نهبط معناها يتصوروا فرقة جهوية، وقتها ما عنديش اسم كبير في الغناء، معناها تعرفت أكثر بالتمثيل بالرغم بدايتي كانت غنائية.
1: أنا نعتبر البداية نتاعها كانت غنائية،
0: كانت غنائية
1: وخاصة بالأغاني التراثية أغاني الكافية وأغاني التراث.
0: أما المشكل أني ما كنتش نحرص باش نسوقهم في الإذاعات وفي الألواح، معناها كنت مقتصرة على إذاعة الكاف وممكن الإذاعة الوطنية، أنا بعد لهم برشا بعض مرات نسجل أغنية ونحطها في الرف، معناها ما نبذلش مجهود باش نعرف بها.
1: ربما كان قلت خبرة منك أنت.
0: قلت خبرة وبخل تنجم تقول، إي بوي يلزمها تبك وعلاقات. باش مثلا تعدي وتنشطي وتعملي وعدوالك برشا مرات، ما لازمها برشا تبك. هذا كله في اني كنت معناها موظفه اداريه وعندي زوج صغار
1: ومسؤولية
0: هو بيدو مسؤول ويلزمني، معناها كنت نحاول قدر طاقتي معناها نعمل اللي نجم نعمله بالجهد المتوفر.
1: نعم.
0: معناها نوفق ما بينات الاطراف هذه كلها.
1: هو برشا سيده مليكه باش توفر بين الاطراف اللي كنت تحكي فيهم، بين العمل، بين الاسره، بين الدار، وبين الزوج زاده، وبين الفن، لانه راه الفن يستنزف الطاقه نتاع الانسان.
0: والحمد لله يمكن نشكر حاجه انه زوجي يرحمه سيدك المجري كان من الناس اللي مسانديني، واللي كانوا رغم انه في الاول كما قلت لك هو اللي كان معارض الفكره نتاع، لكن بعد كي جتني العوده معناها ولا يشجع فيا، خصوصا انه الاولاد هما بيدهم كانوا مسانديني ويعاونوا فيا ويقولوا لي معناها هنا كبرنا ونجموا نعملوا ارواحنا وكلها. معناها
1: ارجعي الحاجه اللي انت تحبيها اللي انت
0: تحبيها. هما تنجم تقولي اللي رجعوني ولا راني ما رجعتش ما عملت حتى شيء.
1: يعطيهم الصحه واحسن ما عملوا. هيت ناجح هيت نعملوا وقفه غنائيه اولى وقتي معنا سيده مليكه الهاشمي ما نجموش ما نعدوش الانغام والغنيات الحلوين اللي بقاو خالدين في خزينه اغاني اذاعه الكيف. انت ذكرت اغنيه على الكيف غنيت اغنيه على الكيف نتصورها موجوده ناجح لو كان تسمع نسمو منها نبذه وبعدش نواصلوا معك المسيره الفنيه نتاعك سيده مليكه في خطوات تتحدث.

0: إذا كنا نسمع مستمعينا الكرام في مقتطفات من نغم افتتحت به ضيفتي سيدة مليكة الهشمي إذاعة الكيف سنة 91. الكيف عروس جبال نغني. الكلمات كانت لجليدي العبيني، الألحان كانت للفنان المرحوم عبد الحفيظ القلميمي. هذه اللي اتبعت بها إذاعة الكيف في البدايات، وكيف ما قلت كانت مشاركتك كبيرة برشا، وكانت عندك مساهمات كبيرة برشا في إذاعة الكيف وفي خزينة إذاعة الكيف إلى حد هذا اليوم.
1: الغناء هذه سهرنا عليها الخير وقت وجبناها وصلنا بها وقتها السيد محمد سميدة يذكره بالخير، كان هو مدير الإذاعة، وأكد أنه تكون الافتتاح بصوت كافي. عملنا أكبر مجهود باش حضرناها وجبناها، وصلنا يمكن الأربعة أو الخمسة متاع الصباح، ودوب ما تحلت نذاع تعدى القرآن وعملوا حطوا للغنية هذه
0: وتعديت الغنية هذه. نتصور ذكريات حلوة مع الافتتاح لعبد الكيف.
1: هما ذكريات حلوة برشا من الافتتاح حتى المدة، معناها طويلة برشا. لذا كانت ماشية على طريق صحيح، فيها منشطين صحاح، ومعناها الحمد لله، معناها كانت البدايات موفقة جدا.
0: ديما نسعى انه نقدموا الافضل وقدموا الاحسن للمستمع ان شاء الله
1: يا ربي.
0: نرجع معك سيده مليكه، بالنسبه كما قلنا انت دخلت انت في الاساس فنانة، دخلت شاركت بالغناء كما قلنا في المؤسسات التربوية والثقافية والمحلية والوطنية منذ الصغر متاعك حتى في الابتدائي، لكن توجهت للتمثيل بمحض الصدفة. تفرجنا فيك في المسلسلات متاعنا التونسية الحلوة إلى يومنا هذا، مازلنا بحكم الإعادات اللي تصير في القنوات التلفزية الوطنية الأولى والثانية، مسلسلاتك حاضرين إلى هذا اليوم، وكالدور متاعك كما قلنا يعني الدور اللي مثلته دائما دور الأم، دور الأمومة، دورك الحنان محليا من المسلسلات هذوما. كيفاش بالصدفة وإلا كانت عملية مدروسة؟ ما درستش تمثيل انت؟
1: ما درستش، هي هبه من عند ربي. وما كنتش نبدي نعرف روحي اللي نمثل. انا جيت كما قلت لك محسوت، هي من الشريط هذيك التلفزي معناها جوني بعدها العديد من الاعمال. جتني بعد التربه المنصف طيب، هو ايضا شريط تلفزي قصير، وبعد جت الحصاد. ودير في الحصاد نعطيك نكته، سي عبد القادر الجربي يرحمه هو تفرج فيها في غاده طليانة وقت خدمته، عاد كان برمجني في دور زوجة منصف لازار اللي هي أميل صفتة، وعيطوا لي على أساس باش يعطوني ناس وشوفني المخرج. كي مشيت غادي سي عبد القادر قعد يقايس فيا من لطن الفوق، وني نقول زعما ما عجبتوش، ماهوش ما اقتنعش بال بعد عطاني نص توني تكست كله، قلت لك ردوني حطوني دور سفر علي عجل منصف لازر، هو اللي كان كلمني وقتها وكلها
0: ممثل اللي نحبه برشا منصف لازر الله يرحمه.
1: خدمت معاه برشا داير، خدمت معاه في يبقى الحب، خدم راجلي وقتها دور حلو برشا. قلت لك عاد نقول لازم ما عجبتوش ما اقتنعش بيا، اكعتوني دويوير وروحي. هزيت الناس وروحت. روحت للدار بحكم الرغبة والحب، وماذا بيا نكتشف الدور اللي كان مبرمج، وبدلوا حطوني دور خديجة مرت حمايز. دخلت البيت سكرت على روحي وقعدت، ما نجمت نخرج. كان ما بعد قريت دوري دوري مش السيناريو كل. خرجت للأولاد والسعد يرحموا عينيها كان كلهم منفوخين، يبنتش بيك الدور من أول قراءة معناها أثر فيها برشا. ضيق حتى في التصوير، وقت اللي مشيت نصور نكملوا اللقطه وني مازلت نبكي. قول لي يا بنتي رانا كملنا وني مازلت
0: تلموه تقمصت الشخصيه ودخلت في الدور.
1: هذاك بالحق تعبني برشا وبكيت فيه برشا والكافيين كلها تاثروا بالدور وغاضهم كيف يتصرف معايا خميس بالطريقه ديك ويتغشوا كي يعرضوني في البلاد يقولوا لي علي تخليه يضربك علي تخليه يعمل
0: كلمه. كان المشهد مقنع. حقيقي ومقنع
1: برشا برشا الصدق برشا الصدق معناها تيحتي وضرب والواحد كله صادق معناها ما عملناش هكا اللي مركب كما هو نحن دايوغ قلنا المخرج تحبوا نخدموه كما هو مش تيح ولا ابكي دموعها حقيقيه وتيح حقيقيه
0: احاسيس احاسيس حقيقيه. على ذكر الـ الـ الـ الـ العمل الجدي والعمل بضمير اللي كنتوا فك الفتره هذيك فما حنين اليوم للاعمال هذيا للاعمال انك تخدم بخدمه انك الدور نتاعك مهما كان بسيط انك وقت تاديه بضمير يعيش الى يومنا هذا نتذكر الادوار نتاعك ونتذكر الاعمال الفنيه نتاعك لانه كما كنت تحكي خدمته بضمير خدمته بكل برشا حب وصدق. اليوم ما احوجنا سيده مليكة للعمل بضمير وما احوجنا للعمل بصدق حتى انه يبقى العمل اجيال واجيال.
1: بالحق معناه العمل الصادق راهو ما يموتش مهما معناه تتولى عليه المده وكلها ويتعاد توا كي نطلع للبلاد ولا اي بقعه نبقى فيها وكل شيء نقول له رانا الاعمال الجديده ما اقنعوناش الاعمال القديمه ماذا بينا نعاودوا نتفرجوا فيهم قد ما لان اول حاجه كانت العمل مقنع ويدخل قلب المتفرج وبي معناها تلقي فيه اللمه العائليه خصوصا انه الاعمال هذه كلها كانت تتعدى في رمضان ومعناها قصص حقيقيه بعد مرات تبدا معناها
0: مستوحاه من الواقع
1: المجتمع كما قلت الكل. على ذاك المتفرج يتقبل
0: ويحبها
1: ويتفرج ولاده ومرته وناس
0: يعني عائلة كاملة تتفرج في المسلسل وقت اللي احنا اليوم عنا مسلسلات ربما نستحي انه باش تتفرج فيها امام العائلة امام الوالد والا الوالدة وبالعكس مسلسلات ربما تهزك تحل عينينا الصغار على الفساد عن الرذيلة.
1: تو نقولوا اللي هذا كله راه موجود في بلادنا ما نقولوش موجود الدراج والشام والاعمال المشبهيه كلها موجوده لكن نقول ديما نتمنى الاعمال هذه تتعدى خارج رمضان لانه رمضان معناها معروف عليه اللمه العائليه ومعناها ويتفرجوا الناس كل مع بعضهم تنجم الاعمال هذيك تعملهم خارج رمضان وهما توعي راه ودرس هو معناه مش ما نقولوش لو مش موجود عندنا هو موجود بكل المقاييس لكن كي تعدى خارج رمضان فما مجموعة من الشباب مثلا اللي ما ينجمش يتفرج في انه يقرأ ولا يخدم ولا معناه يتفرجوا الكبار ينجموا الكبار يوعوا صغارهم ما يخلوهمش يمشوا في الثنية هذيك هذيك علاش معناها تود الاعمال القديمه كلها هي وعندها اهداف
0: وهذيك علاش الى يومنا هذا يتم اعاده بث هالمسلسلات هذيا لانه فيها قيمه فيها هدف فيها فيها موضوع وفيها كلمة العائليه اللي اليوم ربما احنا في حالين ليها تفقدت
1: وهذا ابار معناها المسلسلات الواحد راه تقعد هنا الاشكاليه نتاع البورتابلويت اللي تلقي عيلة كاملة كل واحد شد تلقي الماء والحكايات
0: وقت احنا كنت تشدنا الاعمال التلفزيه. خليني نذكر سيد المستمعين ونذكرهم بالاعمال اللي قدمتهم. غاده كان سنه 1994، ايام عاديه 1995، الحصاد كيف كيف نفس العام 1995، مثلك في الخطاب على البيت سنه 1996، ويبقى الحب عام 97، بنت الخزاف 1998، حكم الأيام هذية رجعنا شوية سنة 1990، ذكريات وماتوس هذية سنة 2000، عارب 2007، الناسي وعتب 2006، شرع الحب 2005، جارية حمودة 2004، جمرة سيدي المحروس 2003، مثلت في مسلسل صليحة 2021
1: على ذا
0: إيه
1: وتيل الجبال أيضا يمكن ما ذكرتهوش. تيل الجبال اللي هو شريط تلفزي يحلو برشا
0: هذيك في الأشرطة التلفزية أو كبش نجيهم إن الأعمال السينمائية. الإرث لسلمى بكار، التربة المنصف ذبيب، شريط تلفزي رسالة حب لحمادي عرفة، شريط سينمائي إنجليزي الملوك الثلاث لفاطمة لخالد غربال، شريط تلفزي تين لجيل هذه سنة 2004، شريط تلفزي رسالة حب 1995،
1: باب العرش أيضا شريط سينما الطويل، والمحاربون 1 و2 إنجليزي أيضا، والحنبال أيضا شريط إنجليزي.
0: يعني انا في بالي باش نتحدثوا على الاعمال الفنيه، لقيت روحي نحكي معاك على اعمالك الدراميه المميزه واعمالك السينمائيه. فما حنين ليهم توا سيده مليكة، وانت اليوم تقريبا محاله على شرف المهنه في خدمتك، وحتى نتصور حتى في الاعمال الدراميه فما مخرجين، فما يعني فنانين ينادوا لك اليوم باش تخدم معهم والا صفحه وتتويت.
1: والله مش حكيت صفحه، يمكن انا مقصره مع روحي في اني كان عندي مشكله مع صوتي.
0: شو اللي صار لك الحبال الصوتية؟
1: والله يعني لا حبال حتى شيء، أنا ما نحبش ندخل في كلمات هيت،
0: مانيش باش ندخلوا فيها.
1: أما أنا معناها عضويا ما عنديش حتى مشكل في صوتي، لكن نلقى روحي ما نجمش نتكلم بالكدا. أنا نلقى روحي مبذل مجهود.
0: نزلت على صوتك في صغرتك برشا بالأغنية بالخدمة؟
1: المشكل نعطيك
0: لأنه يقول لك بالأصوات الحبال الصوتية كي تخدمهم برشا ربما
1: نجم يأثر،
0: ينجم نهار تلقى روحك تلقى صوتك ذاع.
1: أما المشكل بالنسبة لي خصوصا في السنوات الأخيرة، كنت كي نعمل حفلة صوتي تصيب، معناها هم بيدوا وقتها سي الحبيب العوادي والسعد قراجلي وكل يبدو خايفين اني باش نطلع نعمل حفله، يقولوا كيفاه باش تغني، لكن كي نطلع نولي ما انسان اخر. ايضا طبيب كان يبشر فيا يقول لي لازم نعمل عليك دراسه، لانه وقت اللي نتكلم هكا نلقى ديفيكولتي، لكن وقت اللي نغني صوتي
0: يتصرح.
1: لكن بالنسبه للغناء انا شخصيا معناها خديت قررت معناها الانسحاب من المشهد الغنائي، لانه الحق نتاع ربي معناها ديما نمن اللي العمر عنده علينا حق، واللي واحد يلزمه يسد لا بلاس وجا معناها اللي هما فما برشا عندنا طاقات معناها شابة وعندهم أصوات جميلة برشا زايد. إبوي أني تعبت معناها كنت ما بين التمثيل والغناء نبدأ بعد مرات نصور في مسلسل ومن طبعا عندي حفلة في قفص نصور في تونس فهمتي ولا في الجنوب ولا معناتها بترى انه توا من حقي اني نرتاح. بالنسبه للمسلسلات بل المخرجين الكل يعرفوني، كانوا يوصلوا يبعثوا لي النص مع الاولاد واللواج وكل شيء، ما غير لا كاستينغ لا شيء، توا كلهم ديجان ويلزم واحد يمشي ليهم ويقدم روح وكل شيء.
0: ديما صورتك يلزمها موجودة باش
1: الجنة ما يعرفوش وحتى بعد مرات عندنا في كل البقعة هي موجودة الحكاية دي، انه يقول لك صاحب صنعتك عدوك. بعد مرات فم مخرجين يسروا على نومروية مثلا، فما اللي يقول ليهم ما نعرفوش، فما اللي يقول ليهم راهي انقطعت على التمثيل،
0: بعدت ما عادش تحب تدخل المجال هذايا.
1: فهمتي معناها هنا في كل هذا كله اللي روحي مرتاح شربة مخي لا رج ولا قلق ولا شيء. نقول كان جت حاجة وعندها قيمتها معناها
0: عجيب. تصور ما جاكش الدور لربما الباهي كيف ما تعودت بينا بك المسلسلات الحلوة اللي كنت نصرت فيهم، ربما ترجع الدور يخليك ترجع، السيناريو كي تقراه يخليك ترجع. لكن اليوم تحس انه أعمل
1: ما فماش حاجة تشبه لي في قاعد يتقدمني. بعد مرات كي يتعدوا مسلسلات نحاول نحط روحي في
0: وقت فيهم
1: معينة ما نلقاش روحي، نقول سوني با موا،
0: ماكش انت، ماكش انت، ماهوش دورك وما هي شخصيتك وما تنجمش تخدمه وما تنجمش تتقمصه وما تنجمش تخدمه بالاحساس اللي كنت تحكم فيه توا.
1: لاني انا كيف ناخذ الناس برشا نعطيه من زواجية، نخدمه برشا صدق برشا حب، لذلك نقول الحمد لله أنه يوصل الجمهور ويوصل
0: وفعلا
1: ونقول عملت حاجات بهين قاعدوا في الذاكرة. ما نحبش نفسدهم بعمل اللي يمسح لي كل شيء. نقول الفومية واحد يقعد على كل حاجات البهين، برشا ناس يعرضون يقولوا لي شبينا ما عادش نشوفوك في الواحد وكل شيء. نقول كان جت فرصة اللي تقنع وتعطي معناه تنجمي تعطي فيها ما عندك اي، اما اذا كان مش مجرد ظهور وهني عمل دورك هو ما
0: وانت ماكش مقتنعة بي. نعم. وانت تشرب في قهوتك توا سيدة مليكة، هي نسمعوا فما اغنية حلوة برشا انت طلبت انه باش نمررها، نشرب كاسة تي معاك. شو الاطار اللي غنيت فيه واحنا بعدنا شوية على الاغاني التراثية اللي تميزت بهم سيدة مليكة؟
1: هذه اغنية جديدة، هي تراث كلمات زبير القاني، كلمات مات بن خليفة والحان زبير القاني، وعملها توزيع منير غدار. هذه في ما نقولش في البدايات، بعد مدة معينة عملتها وقتها
0: في التسعينات،
1: لكن ما خدتش حظها من الواحد.
0: هيك نسموها مع بعضنا ناجح، لو كنت تسمع مروا النغم هذيا. خلي يسموها سادة المسلمين، نذكروا بيه، مش نذكروا بيه، نرجعوا بيه، لأنه ربما في إذاعة الكيف وقت يقولوا مليكة الهاشمي بقيت حكر، بقيت في الأغاني التراثية، وقتي أنت عندك برشا أنغام حلوين خارج إطار الأغاني التراثية. نسوا النغم هذيا ونواصلوا معكم مستمعينا الكرام رحلتنا اليوم في خطوات تتحدى، تحديناهم الحقيقة الخطوات اليوم مع سيدة مليكة الهاشمية.

0: إذن نرجع لكم مستمعينا الكرام، جزءنا الثالث والأخير من مناوعة وبلتو من برنامج خطوات تتحدى. اليوم حبينا وأنه سادة المستمعين كما قلت نقلب شوية الهرم، نتحطوا ديما مع الشباب، نتحطوا على صعوباتهم. هي الحقيقة سيدة مليكة، فما صعوبات في مسيرتك راهو ما تحدثش سهلة راهو، وإحنا لأنه تحدثنا على النجاحات وبدينا بالنجاحات، لكن كانت مسيرة فيها برشة تعب، فيها برشة تضحية، وانت ضحيت بالفن متاعك في فترة من الفترات من أجل العائلة، من أجل الأولاد، من أجل الأسرة.
1: هي في البدايات ساعة كان الرئيس الحبيب بورقيبة يرحمه كي يجي الكاف ولا يمشي النفطة ديما يطلب فرقة الكاف. فرقة ديما تكون كلها من تلامذة، وكنا مجموعة قائمة معناها. وكل عاد عندي خويا الكبير كان يعيش في فرنسا ما يعرفش ليني في المجموعة هذيك. كون بارازار في الفترة هذيك وقت يروح الرئيس يرحمه عيط لنا في نفطة يلزمني نمشي. خويا قال لي تخرجي من الدار طردني. وقتها كان مش بالتدخل نتاع السيد الوالي وقتها يرحمه القلال، هو اللي عيط له اقنعه اللي هي مجموعه معناها تلامذه
0: وكلها. قال لك ما تمشيش.
1: طردني من الدار مش والله. وبي كيما قلت معناها الاتعاب والتوفيق ما بين العيله اما كي تبدي تعمل في حاجه تحبها التعب الكل يهون.
0: جسما على ذكر التعب، احنا في تقريبا الوقت ما شاء الله هزنا فيسا معك سيدة مليكة. على ذكر لأنه أنا في نهاية كل حلقة من خطوات تتحدى ضيفي يقدم النصائح للي يسمع فينا، للجيل اللي يسمع فينا، إنه حاجة إنه لأنك أنت منذ بداية الحصة وأنت تحكي لي في حاجة ركزت فيها، إنك تخدم بحب، تخدم بضمير، تخدم بإحساس. وهذا هو اللي ينجح، وهذا هو اللي يستمر، وهذا اللي يوصل
1: تقبل. هي ذم من أهم صفات متاع فنان إنه يكون متواضع، إنه يحب الحاجة اللي يعمل فيها، إنه يقنع فيها. معناه على جيل أذوكم هما الأسباب الرئيسية اللي يخلوه ينجح ويوصل القلب المتقبل. إذا كان واحد معناها يؤدي دور كمهنة معناها يعطيه ويمشي ما نتصورش يوصل.
0: اليوم سيدة
1: وتضحية أيضا فن راهو تضحية. إذا كان مش يضحي على حساب عائلته ينجم يركز على فن بركة وما يعملش عيلة، لأنه إذا كان يعمل عيلة ويعمل فن أو ما يتعب برشا.
0: اليوم كيفاش تأدي، كيفاش تعدي وقتك سيدة مليكة، كيفاش تعدي نهارك وانت فنانة تسمع في الأغاني، تمشي بحدا الأولاد؟ أنا كلمتك المرة اللي فاتت قلت لي راني نمشي بحدا الأولاد.
1: بعد المرحوم وليد ديما نهبت لتونس.
0: خلى عليك فراغ كبير نتصور سي سعدك الله يرحمه، سي سعدك الناجري الرجل المسرحي الكبير اللي زاد
1: اللي هو عطى برشا الجهة ما خسارة معناها ما لقاش حظه في الجهة. معناها مركز فنون درامية، المندوبية الجهوية، الإذاعة، معناها كنت تصور من هذا الكل أنه يعملوا له تكريم، يعملوا له نهار خاص بيه وكل مالوغوزما
0: لاباس لاباس. احنا ديما مذكرينه
1: وجعلي برشا. اما اني ما نتجرأش باش نطلب، كاني نطلب في نتاع ربي، لانه هو حق من حقوقه انه معناه عمره كامل حب الكاف اللي هو ماهوش كافي بنزرتي. حب الكاف برشا وعطاه برشا الكاف وحبوا الناس، وحتى في دفينته ما احبش يدفن في بنزرت،
0: حبيت يدفن في الكاف،
1: في الكاف كل ايما لقيته معناه ما له رزمه ما لقاش حظ.
0: وذيك اللي الحاجة الخيبة فينا انه انا عندي اعتقاد راسخ وانه الفنان اللي يخدم روح حتى العمل البسيط اللي خدم خدمة نشكره في الوقت أيه. ما نستنوش حتى انه يغيب على الدنيا انه باش نكرموه والا باش والا انه باش نشكره. وذاك علاش انا حبيت كنك تكون لنا معايا سيدة مليكة الهاشمي، اثرت معك برشا ذكريات حلوه، ربي يفضلك، ربي يعطيك صحه بدنك.
1: انت ايضا مع الاستضافه والكلام الحلو اللي قلتيه في شخصي،
0: احنا حكينا على الصدق والكلام اللي قلته وشوية فيك ونابع فعلا نابع من قلبي وإحساس عشت حياتي كاملة من اللي تعرفت عليك، من أول نهار تعرفت عليك في إذاعة الكيف.
1: كنت ديما حتى نيوسان كنا من الناس اللي كنت ديما تبجلينا وتستدعينا في حصة
0: وعملنا حصة معك وصصادك أنا يرحمه في العمر تجارب جبتكم للزوز مع بعضكم وعملنا حصة حلوة وبرشا إن شاء الله إن شاء الله نعادوها الحصة هذيك. شرفتيني برشا اليوم بحضورك، دوام الصحة ليك وربي يفضلك وربي يعطيك طولة العمر، وشكرا على الإحساس النبيل متاعك اللي قدمته اليوم.
1: يخليك، نحب نقول كلمة. أول حاجة نحب نشكر وزارة الثقافة اللي خدمت فيها السنة وعملوا لي تكريم بمناسبة اليوم العالمي للمسرح، أيضا كرموني في مهرجان صالحة. نحب نتمنى النجاح والتوفيق للمديرة الجديدة نتاع إذاعة الكيف ولي كانت لي بالأساس، إن شاء الله ربي يوفقكم ويوفق الجميع في هو الكل في خير جهتنا، معناها اللي يعمل حاجة باهية راه بور لو بيان لجهتنا هذه اللي نتمنى أنها تشع وتبرز
0: بوجودكم. إذا بوجودكم وإذا كان ما عندناش تاريخ وإذا كان ما عندناش ماضي بالأسماء الحلوة هذية ما ينجمش يكون عندنا حاضر وما ينجمش يكون هذا مستقبل. فما كلمة أنا قريتها في وأنا نعمل في تحذيري، فما كلمة يقولوا لك عمرنا رانا ما نسيناك، حبينا نقولوا لك نحبوك برشا وتوحشناك ونحبوا نشوفوك في أعمال جديدة، خاطر كل ما نتفرجوا فيك نراو فيك الأم الحنينة والقلب الكبير. هذه كلمة سمعتها وحبيته أنه قدمها ليك كأماج ليك أنت.
1: ربي خليك، هذه كلمة قالوها في برنامج على موزايكا فهم كنت في بالي بيه بالكل. كلموني اللي قالوا فما راهو برنامج قاعد يتعرضوا هكا فيه يونس الفارحي وما العياري وميقالوا فما يسامحوني اللي نسيت أسميهم. بالحق نهارتها الكلمة أثرت في برشا اللي بكيت ولا بالحق على جال لسه لكلموني لخطهم معطيات عليا لحتى شيء، معني عملوا ديروا شهر حدهم وعملوا الحصة ديك كانت حصة حلوة برشا وربي يبارك ليهم
0: وربي يبارك لك انت يا عايشك، ربي يبارك لك في صحتك. وفعلا راهو عمرنا ما نسيناك وماناش باش ننساك، وانت الركيزه، انا نعتبرك الركيزه الاولى لاذاعه الكيف ولمدينه الكيف وللشمال الغربي ولتونس ككل. وقت يقولوا اليوم مليكة الهاشمي وانا نتحدث ونقدم في الاعمال السينمائيه والاعمال التلفزيه وتحدثت على البدايات نتاعك، هذا راهو فخر لينا نحن وباش يبقى زاده للجيل القادم، ويلزمنا تكون لنا حصه اليوم مع مليكة الهاشمي وحصه مع الناس الكبارات اللي بداوا واللي عطاوا واللي ضحوا باش يبقوا ياخذوا منهم الجيل الصاعد. وشباب اللي معانا في الاذاعه انا دائما نقول لهم خذوا من الكبار، تعلموا من الكبار وكونوا متواضعين في العمل نتاعكم، كونوا متواضعين وكونوا محبين لبعضكم وخدموا بصدق وينجح العمل نتاعكم. هو بصراحة هو ينجح في عديد المجالات مش فقط في الفن وإلا في السينما وإلا في الراديو. مرة أخرى يعطيك الصحة، شرفتيني بحضورك اليوم. في كلمتين خليها لك يا هاي شكل الله،
1: ربي يوفق الجميع.
0: شكرا. فلما باش نختمو ناجح الورتاني، ميرسي بوكو اللي ديما حاضر معايا في عملية التسجيل، نسمحوا نغنوا من التراث ناو جمالي، غنم حلو برشا النغم هذايا، نختموا به الفقره نتاعنا اليوم. شكرا لكم مستمعينا الكرام، كانت فقره حبيتها برشا وان شاء الله باش تبقى من احلى الحصص اللي قدمتهم في خطوات تتحدى.

0: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: تحية طيبة أعزائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من مقامات التجلي. لقد تحدثنا في الحصة الماضية عن مؤسس الطريقة الجزولية الشيخ محمد ابن سليمان الجزولي المتوفى سنة 65 و400 وألف، والذي أعاد نشر وتجديد الطريقة الشاذولية بالمغرب، محدثا منهجا مميزا في التصوف اختزل مجمل توجهات الشاذولية مع زيادة بعض الإضافات الأخرى التي كانت تستجيب لواقع عصره وظروفه العصيبة وتتلائم مع القدرات الذهنية المتواضعة لغالبية المريدين ومع حاجياتهم وتطلعاتهم المادية وكذلك النفسية والوجدانية. لقد وصلنا في حديثنا عن الشيخ الجزولي إلى مؤلفه الشهير الذي يحمل عنوان دلائل الخيرات وشواريق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار، وقد خصص الجزولي كتابه الشهير هذا لذكر الرسول والتصلية عليه، واعتمد في ذلك على ما جمعه من المروي من ألفاظ الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في كتب خزانة جامع القرويين بفاس والمتواترة عن الرسول وعن غيره من فضلاء أمته. ومن أهم الكتب التي اعتمدها الجزولي في هذا العمل هو كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض اليحصبي المتوفى سنة 49 و100 وألف للميلاد بمدينة مراكش المغربية. ولا يمكن أن نذكر كتاب الشفاء ولا نشير إلى الصيت الكبير والشأن الرفيع الذي تمتع به هذا الكتاب منذ انتشاره إلى غاية الأمس القريب لدى شعوب المغرب العربي بالخصوص، إلى درجة أن سكان المغارب كافة قد جعلوا من عنوانه قسما يقسمون به إلى جانب كتاب صحيح البخاري فيقولون وشفاء البخاري، وقد حصل بعض التحريف في نطق كلمة الشفاء في هذا القسم، وصار بعضهم بحكم الالتباس في فهم معنى الكلمة يغير لفظ الشفاء بلفظ الجاه فيقول وجاه البخاري عوض وشفاء البخاري. المهم أن هذه الشعبية التي تمتع بها كتاب الشفاء وكذلك كتاب صحيح البخاري لدى المغاربيين بصفة عامة تعود أساسا إلى مضمون هذين الكتابين المخصصين لتخليد ذكر الرسول وسنته والتصلية عليه وإعلاء قدره، وهو كذلك نفس السبب الذي جعل كتاب الجزولي دلائل الخيرات يلقى نفس الشهرة والشعبية التي لقيها الكتابان المذكوران. نبقى مستمعين مع صيغة أخرى من صيغ إنشاد التصليات الواردة في كتاب دلائل الخيرات بصوت المنشد المغربي حكيم خيزران في مقام الصبا، ثم لنا عودة لتفصيل الحديث في هذا الأثر الشهير من آثار الأدبيات الصوفية.

نبينا محمد عدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما أحصاه كتابك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما نفذت به قدرتك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما خصصته إرادتك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما توجه إليه أمرك ونهيك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما وسعه سمعك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما أحاط به

محمد عدد ما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد قطر الأمطار. اللهم صل على

نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مداد كلماتك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ملء سمواتك وأرضك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد زينة عرشك.

اللهم صل على شفيع الأمة، اللهم صل على كاشف الغمة، اللهم صل على مجري الظلمة، اللهم صل على مولي النعمة، اللهم صل على مؤتي الرحمة،

اللهم صل على صاحب المكان المشهود، اللهم صل على الموصوف بالكرم والجود، اللهم صل على من هو في السماء سيدنا محمود وفي الأرض سيدنا

اللهم صل على الشفيع المشفع يوم القيامة، اللهم صل على صاحب الضراعة، اللهم صل على صاحب الشفاعة، اللهم صل على صاحب الوسيلة، اللهم صل على صاحب الفضيلة، اللهم صل على صاحب الدرجة الرفيعة.

0: اللهم صل على صاحب الحجة، اللهم صل على صاحب البرهان، اللهم صل على صاحب السلطان، اللهم صل على صاحب التاج، اللهم صل على صاحب المعراج.
1: من أهم التصليات التي وردت في كتاب دلائل الخيرات للإمام الجزولي تلك الصيغة الشهيرة من صيغ التصلية التي وردت في كتاب الشفاء للقاضي عياض والمسمات بالصلاة الإبراهيمية، وقد أوردها القاضي عياض في شكل حديث نبوي رواه علي بن أبي طالب عن الرسول حول كيفية الصلاة عليه عندما قال: عدهن في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: عدهن في يدي جبريل وقال: هكذا نزلت من عند رب العزة. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد اعتمد الجزولي في دلائل الخيرات من ضمن ما اعتمده من تصليات عديدة ومتنوعة على هذه التصلية الواردة في كتاب الشفاء، والتي تمثل الكيفية التي حث الرسول على أن تتم بها التصلية عليه من خلال ما جاء في حديث علي بن أبي طالب المذكور. قبل أن نواصل نستمع إلى الصلاة الإبراهيمية في شكل إنشاد جماعي تتخلله بعض الارتجالات الفردية في إحدى النغمات الموسيقية المشرقية، وهو مقام البياتي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

بعد أن استمعنا إلى الصلاة الإبراهيمية بطريقة إنشادية، وهي الصلاة أو التسلية على النبي التي تمثل الكيفية التي حث الرسول على أن تتم بها التسلية عليه من خلال ما جاء في حديث علي بن أبي طالب الوارد في كتاب الشفاء للقاضي عياض، نشير إلى أن هذه الصلاة الإبراهيمية قد انتشرت لدى جميع المسلمين في كافة الأقطار الإسلامية، ومثلت أحد أهم وأبرز النصوص الذكرية سواء في محافل الذكر الصوفي أو غيره، حتى أنها صارت تعتمد في خاتمة الصلوات الواجبة إثر التشهد. وإلى جانب هذا، اعتمدت هذه التسلية كذلك كنص إنشادي يغنى بالألحان والنغمات المتنوعة. وكمثال على ذلك، نقترح عليكم مستمعين الأكارم متابعة إحدى صيغ إنشاد التسلية على الرسول في شكلها الإنشادي من قبل إحدى الفرق الطرقية الشعبية المغربية التي تعتمد الموروثات التقليدية التابعة لموسيقى الجناوة. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم.

نعود مستمعينا للحديث عن كتاب دلائل الخيرات الذي وضعه مؤسس الطريقة الجزولية الشيخ محمد ابن سليمان الجزولي إسهاما منه في أعلاء مقام الرسول عليه الصلاة والسلام وتبيان سمو قدره ورفعة شأنه والصلاة عليه بشتى الصيغ والأشكال والتفنن في تدوين متون متنوعة من التصليات. وقد أورد الجزولي في بداية كتابه مقدمة ذكر فيها سبب تأليفه لهذا الكتاب، وأهم ما جاء في هذه المقدمة قوله: اللهم إني أتقرب إليك بالصلاة على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك سيد المرسلين صلى الله تعالى وسلم عليه وعليهم أجمعين، امتثالا لأمرك وتصديقا له ومحبة فيه وشوقا إليه وتعظيما لقدره ولكونه صلى الله عليه وسلم أهلا لذلك، فتقبلها مني بفضلك واجعلني من عبادك الصالحين، ووفقني لقراءتها على الدوام بجاهه عندك، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. كما أورد الجزولي بعد هذه المقدمة دعاء متصلا بها تضمن كذلك جملة من الأسباب التي جعلته يقدم على تأليف هذا الكتاب، جاء فيه: اللهم إني نويت بالصلاة على النبي امتثالا لأمرك وتصديقا لنبيك ومحبة فيه وشوقا إليه وتعظيما لقدره ولكونه أهلا لذلك، فتقبلها مني بفضلك وإحسانك، وأزل حجاب الغفلة عن قلبي، واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم زده شرفا على شرفه الذي أوليته، وعزا على عزه الذي أعطيته، ونورا على نوره الذي منه خلقته، واعل مقامه في مقامات المرسلين، ودرجته في درجات النبيين، وأسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين، مع العافية الدائمة والموتة على الكتاب والسنة والجماعة وكلمتي الشهادة على تحقيقها من غير تبديل ولا تغيير، واغفر لي ما ارتكبته بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. وإلى جانب المقدمة والدعاء الوارد في مستهل كتاب دلائل الخيرات، دون الجزولي بعد ذلك جميع أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم التي بلغ عددها 200، من بينها على سبيل المثال: محمد، أحمد، حامد، محمود، قاسم، مدثر، مزمل، ناصر، منصور، شاهد، شهيد، مشهود، بشير، مبشر، نذير، أمين، مأمون، كريم، مكرم، طه، مصطفى، مجتبى، منتقى، شافع، مشفع، شفيع، وغيرها من الأسماء الأخرى. من أغاني التصلية على الرسول نبقى مستمعين مع هذه الأغنية لحسين الجسمي: صلوا على رسول الله.

لقد أورد محمد الجزولي شيخ الطريقة الجزولية في كتابه دلائل الخيرات الذي خصصه للتصلية على الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد تدوين 200 من أسماء الرسول الكريم أورد دعاء سماه دعاء ختام الأسماء، جاء في مستهله: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على روح سيدنا محمد في الأرواح، وعلى جسده في الأجساد، وعلى قبره في القبور. ثم ختم دعاءه بقصيدة في نفس هذا المعنى، نظمها على شاكلة قصيدة البردة البصيرية للإمام شرف الدين البصيري، والتي جاء في مطلعها: أمن تذكر جيران بذي سلم، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. ومن أشهر أبياتها ذاك الذي جاء فيه: مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وقد نسج الجزولي مطلع قصيدته على منوال هذا البيت الشعري الأخير للبصيري، فقال: اللهم صلي وسلم دائما وأبدا على النبي المعظم خير الخلق أحمد، سلام على قبر يزار من البعد، سلام على الروضة وفيها محمد، سلام على من زار في الليل ربه فبلغه المرغوب في كل مقصد، سلام على من قال للضب من أنا فقال رسول الله أنت محمد، سلام على المدفون في أرض طيبة ومن خصه الرحمن بالفضل والمجد. هذه القصيدة يتم إنشادها في المحافل الصوفية بأشكال عدة، وقد رصدناها لدى إحدى المجموعات المغربية المختصة في المدائح النبوية بأسلوب شعبي مميز. نتابع مستمعينا قصيدة الجزولي: سلام على قبر يزار.

لازلنا مستمعين بصدد الحديث عن كتاب دلائل الخيرات للإمام الصوفي محمد الجزولي شيخ الطريقة الجزولية، وهو كتاب مخصص أساسا مثل ما ذكرنا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي الكريم في الواقع لها قيمة كبرى لدى عموم المسلمين، أما لدى المتصوفة فإن هذه القيمة قد برزت وتعززت في مرحلة لاحقة من تاريخ هذه الحركة، فقد كان تعلق المتصوف الشديد وهدفهم الأسمى منذ بداية أمرهم متمحورا أساسا حول الله عز وجل دون سواه، يسعون دائما ويعملون على القرب منه والتقرب إليه بشتى السبل والوسائل، وقد كانت هذه الوسائل تتمثل بالخصوص بادئ الأمر في الزهد والنفور من كل ما هو دنيوي وفي الانقطاع للذكر والتفرغ للعبادة، ثم تطورت وسائلهم بعد ذلك وأصبحت تضم العديد من الممارسات والاستعمالات كالسماع بمختلف أشكاله، ثم الإنشاد القائم على الأشعار والألحان والأوزان، وربما صاحبته آلات موسيقية متنوعة ورقص وتصفيق وغيره من الاستعمالات المتنوعة. وقد تعرضنا إلى بعض هذه التطورات وسوف نعود للحديث عن بعضها في مناسبات أخرى. المهم أن الصلاة على الرسول وتخصيصه بالمدح والثناء والشكر والإطراء من قبل المتصوفة هي مسألة انطلقت في مرحلة لاحقة من تاريخ الحركة الصوفية، وذلك على إثر كتابات الشيخ حكيم الترمذي، وبالخصوص كتابه ختم الأولياء الذي تحدث فيه عن الحقيقة المحمدية وعلاقة الولي بالنبي. ولقد سبق لنا في الحصة التي خصصناها للشيخ عبد السلام ابن مشيش وهو أستاذ أبو الحسن الشاذلي أن تحدثنا عن ذلك النص المأثور الشهير المسمى الصلاة المشيشية الذي تركه هذا الشيخ، والذي يتمحور حول شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام ويتفنن في التصريح بعلو شأنه ورفعة مقامه، ويعمل على تأكيد الانتساب إليه والاهتداء بهديه. وقد استهل هذا النص بعبارة اللهم صلي على من منه انشقت الأسرار. ومن خلال الصلاة المشيشية هذه برزت وشاعت مسألة الاحتفاء بشخصية الرسول الكريم وتمجيده والثناء عليه بالمدح والإطراء والتصلية من قبل المتصوفة، كما تعززت هذه المسألة أيضا لدى عموم المسلمين، وقد ظهرت في عصرنا الراهن موازاة مع الذكر والإنشاد الصوفي الموجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام العديد من الأناشيد والإنتاجات الموسيقية المحدثة التي خصصت لهذه المسألة. من بين هذه الإنتاجات سوف نستمع إلى هذا النشيد المشرقي المصاحب بالآلات الإيقاعية بصوت المنشد نور الدين خرشيد في مقام البياتي وعلى إيقاع نصف الوحدة، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.

شكل آخر أعزائنا المستمعين من أشكال الأناشيد المحدثة التي احتفت بشخصية الرسول الكريم على غرار دلائل الخيرات الجزولي، هذا العمل الموسيقي الحديث الذي يقوم أساسا على التصلية من خلال مطلعه الذي جاء فيه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وقد استعملت فيه مختلف الآلات الموسيقية المعتمدة في باقي الأعمال الموسيقية المعاصرة، كما استعملت فيه أيضا التقنية الحديثة في التنفيذ القائمة بالأساس على التوزيع الموسيقي. نبقى مستمعين مع هذا العمل بصوت عبد السلام الحسني في مقام الكردي، على أمل أن نلقاكم في موعد الأسبوع القادم، وإلى ذلك الحين أتمنى لكم أسعد وأطيب الأوقات.

0: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: إذاعة الكاف،
2: صوتك يا بلادي ديما علي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فجر بارد وعبد ساجد، أصبحنا وأصبح الملك لله. رب اجعل هذا الصباح صباح خير، لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا بكل خطوة فيه توفيقا وتيسيرا وأجرا. آية من القرآن، آية عظمى، فضلت على باقي الآيات وميزت عليها لفخامة شأنها وعظم مكانتها وعظم ما دلت عليه من التوحيد والإخلاص والبراءة من الشرك. تلك هي آية الكرسي. آية عظيمة جليلة، فخم النبي عليه الصلاة والسلام شأنها وأعلى مقامها ورفع قدرها، وبين أنها أعظم آيات القرآن شأنا وأعلاه مكانة. في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه وهو من قراء الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، يقصد هنيئا لك هذا العلم العظيم الذي ساقه الله إليك ومن عليك به. فآية الكرسي لعظم شأنها وعلو مقامها جمعت من تقرير التوحيد وبيان براهينه ما لم يأتي في آية أخرى من كتاب الله عز وجل، ولعظم مقامها جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة الترغيب في قراءتها مرات ومرات في اليوم والليلة، بل جاء عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على استحباب قراءتها في اليوم والليلة 8 مرات، مرتين في الصباح والمساء، ومرة عند النوم، و5 مرات إثر الصلوات المكتوبة. أما قراءتها إثر الصلوات فيدل عليه ما ثبت في سنن النسائي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وأما قراءتها عند النوم ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما يدل على أن من قرأها إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظا ولم يقربه شيطان حتى يصبح. وأما قراءتها في أذكار الصباح والمساء فيدل عليه حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وفيه أن من قرأها إذا أصبح أجير من الشياطين حتى يمسي، وإذا قرأها إذا أمسى أجير من الشياطين حتى يصبح.

آية الكرسي أحبتي في الله آية عظيمة مباركة دلت على أعظم المعاني وأجلها وأشرف المقاصد وأعظمها، دلت على توحيد الله ووجوب إخلاص الدين له وإفراده وحده جل وعلا بالعبادة. وقد صدرت هذه الآية الكريمة بكلمة التوحيد الخالدة لا إله إلا الله، وهي أعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق، كلمة تدل على وجوب إفراد الله وحده بالعبادة والبراءة من الشرك كله. وإثبات العبادة بكل معانيها لله وحده خضوعا وتذللا، رغبا وطمعا، سجودا وركوعا، توكلا واعتمادا، دعاء ورجاء. وقوله جل وعلا الحي القيوم يدل على أن الله تبارك وتعالى هو الحي، الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص، ومن كان هذا شأنه فهو المستحق لأن يفرد بالعبادة. ووصف نفسه جل وعلا في الآية بأنه قيوم، أي قائم بنفسه، مقيم لشؤون خلقه، وهذا دال على كمال غناه وشدة افتقار العباد إليها. ووصف نفسه بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم عز وجل، وهذا لكمال حياته وكمال قدرته وقوته سبحانه. لهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. ووصف نفسه جل وعلا في الآية بأن له ملك السماوات والأرض، فلله جل وعلا ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا لا شريك له في شيء من ذلك. وذكر في الآية أيضا كمال سلطانه بقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فالشفاعة ملك لله ولا تطلب إلا من الله جل وعلا. وبين سبحانه عظمته وجلاله وكماله وإحاطة علمه بقوله سبحانه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وذكر جل وعلا قصور علم العباد وضعفه وأنه لا علم عندهم إلا ما علمهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، والعباد لم يؤتوا من العلم إلا قليلا، وكل ما عندهم من العلم هو فضل من الله سبحانه ومن منه. وذكر سبحانه عظمته بذكر عظمة أحد مخلوقاته وهو الكرسي العظيم، قال سبحانه وسع كرسيه السماوات والأرض، ويبين هذا المعنى ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أعظم آية في القرآن فقال آية الكرسي، ثم قال عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. ثم قال جل وعلا ولا يؤوده حفظهما،
وهذا من عظمته سبحانه، أي لا يثقله حفظ السماوات والأرض. ثم ختم هذه الحجج أحبتي في الله بقوله: وهو العلي العظيم، مبينا للعباد علوه ذاتا وقدرا وقهرا وعظمته جل سبحانه.

يا الله يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لنا فيها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأموالنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: السادسة صباحا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله صباحكم مستمعين، أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم. أفاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالكاف إقبال بن حمودة بأنه قد تم تفعيل اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث بالجهة لمواصلة متابعة الوضع على مستوى سلامة المنشأة المائية سد ملاقة والمواطنين القاطنين بمحاذاة ذفة في وادي ملاقة. تزامنا مع موسم الحصاد للزراعات الكبرى تنطلق بداية من اليوم وإلى غاية 21 من جوان الجارية فعالية الدورة السابعة لمهرجان السنابل الذهبية مهرجان القمح بباجة، هذا وتفتتح الدورة بقرية حرفية ومعرض فلاحي وتجارية، كما ستشمل فعالية المهرجان ندوة علمية بعنوان أي دور للفلاحة الذكية في تحقيق السيادة الغذائية. تم تدشين مقرات بلدية وشتة تجميلة بنبزة وبلدية سيدي إسماعيل بباجة الجنوبية، وتشمل قصر البلدية ومقر تقديم الخدمات البلدية إضافة إلى فضاءات للمواطن، وذلك في إطار تجسيد مشاريع القرب. وقد بلغت تكلفة تهيئة مقر بلدية وشتة تجميلة بنبزة 1,100,000 دينار، وشملت عدد أقسام ومكاتب بما من شأنه من تحسين الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين. تنتظم اليوم بولاية جندوبة جلسة عمل لمتابعة آخر الاستعدادات لتنظيم المهرجانات الصيفية بالجهة للموسم الحالي. حدد نصاب زكاة المال للعام الهجري 1448 ب 34,000 دينار و 369 دينارا و 356 مليما وفق ما جاء في بلاغ عن مفتي الجمهورية التونسية. وحسب البلاغ يتوجب إخراج ما قدره 2.5% على كل مال مدخر بلغ هذا النصاب أو أكثر بعد دوران الحول. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية قد رفعت الحصار المفروض على جميع حركة الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية والخارجة منها، وجاءت هذه الخطوة بعد توقيع الولايات المتحدة مذكرة تفاهم مع إيران. شكرا على طيب المتابعة مستمعينا الكرام، نترككم الآن مع أولى منوعاتنا الصباحية من تأمين إيمان الحناشي. صباح النور.
2: اللي نتلقى معاكم توا اكيد منوعات صباح الخير تتلقى معاكم في التوقيت هذايا كالعاده وتتواصل معاكم حتى للتسعة.
3: صباح الخير.

الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الذي أحصى كل شيء عددا، وجعل لكل شيء أمدا، ولا يشرك في حكمه أحدا، وخلق الجن وجعلهم طرائق قددا. الحمد لله رب العالمين، الذي جعل لكل شيء قدرا، وجعل لكل قدر أجلا، وجعل لكل أجل كتابا. الحمد لله رب العالمين، حمدا لشكره أداء ولحقه قضاء، ولحبه رجاء، ولفضله نماء، ولثوابه عطاء. الحمد لله رب العالمين، الذي سبحت له الشمس والنجوم والطير في أوكارها، كل له أواب، فسبحانك يا من إليه المرجع.

تحية مجددة لكل حبينا ومستمعينا، صباح النور صباح الفل لكل الأصدقاء من يوصلكم صوت إذاعة كيف. إن شاء الله الكل تكونوا بخير وبصحة وعافية وين ما أنتم موجودين. كالعادة ديما على موجات إذاعة كيف في صباح الخير في التوقيت هذا، نعطيكم فكرة عامة على حالة الطقس في ربوع الشمال الغربي من خلال عدد من المعطيات. من بعد أكيد وقت يكون حاضر معنا خبير على المعهد الوطني للرصد الجوي إن شاء الله في توقيت الخاص بالنشرة الجوية بعد السبعة، نعطيكم كل التفاصيل. بالنسبة لليوم بعد الظهر حالة الطقس في بيجة سحب قليلة والحرارة تكون بين 24 و 39 درجة مئوية، جندوبة طقس مغيم جزئين والحرارة تكون بين 26 و 40 درجة مئوية، سيليانة سحب قليلة والحرارة تكون بين 24 و 38 درجة مئوية، والكيف الطقس مغيم جزئيا والحرارة تكون بين 23 و 38 درجة مئوية. توقيتنا 17 دقيقة بعد الستة ديما على موجة إذاعة الكيف شوية، وراجعين معكم في جولة في أهم الأحداث اللي صارت بتاريخ اليوم ديما على موجة إذاعة الكيف.

تحياتنا لكم من جديد حبينا ومستمعينا الكل، اكيد مازلنا معكم ديما على موجات اذاعه الكيف. مرحبا بكل اصدقائنا، وبالطبيعه ديما نفكركم اللي تنجموا تشاركونا بلي كومونتير نتاعكم في باج راديو كيف. اذا كان هكا عندكم موسيقى صباحيه هكا تفاؤليه تحبوا تسمعوها معنا، مرحبا بالناس الكل. اذا كان عندكم زاد تحيه كيف كيف، مرحبا بكل اصدقائنا. حابين نزيد نسلموا على كل اللي توا يسمعوا فينا وهما في الطريق، ان شاء الله ربي معاكم، قصدين ربي باش يخدموا على رواحهم والا في زياره هكا مع اجواء الويكاند. فما شكون يخير انه يبدا ويكاند على بكري من اليوم، فما شكون يبدا قصد ربي عنده قضيات، والكل ان شاء الله قضيتكم الكل مقضيه، وان شاء الله الكل تكونوا بصحه وعافيه، وهذيك يظهر لي اهم حاجه. احنا مازلنا معاكم بطبيعه بعد شويه باش نسمعوا كون صديقي من اجمل اغاني ماجده الرومي. مقبل نسمعوا نحكيوا مش نحسموا نحكيوا على اهم الاحداث اللي صارت بتاريخ اليوم، وجولتنا كالعاده للناس هكا المغرومين اللي عندهم حب الاطلاع يحب يشوفوا شنو الحاجات اللي صارت بتاريخ اليوم اما في سنوات تعديت. نرجعوا العام 1269، 19 جوان 1269، ملك فرنسا لويس التاسع يصدر قانون بتغريم كل يهودي ما يحطش شعار الاصفر على حويجه بدفع غرامه قدرها 10 فرانكات فضيه والا السجن. نفس تاريخ اليوم لسنه 1856 اختتام أول مؤتمر للحزب الجمهوري في فيلادلفيا، وانتج عليه ترشيح جون فريمونت من كاليفورنيا رئيسا للحزب. نفس تاريخ اليوم لسنة 1885 وصول تمثال الحرية اللي جا كهدية من الشعب الفرنسي للشعب الأمريكي لميناء مدينة نيويورك. نفس تاريخ اليوم لسنة 1961 الشيخ عبدالله السالم الصباح يوقع اتفاقية تلغي معاهدة الحماية البريطانية على الكويت ويعلم استقلالها. نفس تاريخ اليوم لسنة 1999 الأمير إدوارد أصغر أبناء الملكة إليزابيث الثانية يتزوج من صوفي رايس جونز في قلعة وينتسور. بنفس تاريخ اليوم لسنة 2004 السعودية تعلن على مقتل عبد العزيز المقرن

يعني تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. بنفس تاريخ زاد اليوم لسنة 2022 التونسية أونس جيبر تصبح أول لاعبة عربية تفوز ببطولة برلين لكرة المضرب للسيدات على الملاعب العشبية بعد فوزها في النهائي على السويسرية بيلاندا بينشيتش، وارتفع تصنيفها من الرابعة للثالثة عالميا. لشكون نقولوا هابي بيرثدي؟ وكل عادة بداية القائمة تكون مع ناس عاشوا اكيد وتوفي وفي حقبه زمنيه بعيده برشا. كي نحكيوا على 19 جوان 1566، هو تاريخ ولاده جيمس الاول ملك انجلترا، هو تاريخ ولاده خوسي ريزال شاعر فلبيني تولد تاريخ اليوم 1861، هو تاريخ ولاده جينا رولاندز ممثله امريكيه تولدت بتاريخ اليوم 1930، وهو تاريخ ولاده حسن حسني ممثل المصري الله يرحمه اللي تولد بتاريخ اليوم سنة 1936. بالنسبة لأعياد ومناسبات بطبيعة التاريخ هذية، هو ذكرى الاستقلال في الكويت وعيد القديس رومولاد. اكيد احنا هذيا مناسبات العالميه مش الاسلاميه بطبيعه. هذيا جولتنا اليوم في اهم الاحداث اللي صارت بتاريخ اليوم. اليوم 19 جوان 2026، كان عندكم هكا ورقه باش تعمروها اداريه، كان عندكم زيدا ذكرى زواج عيد ميلاد خليوها في بالكم. احنا مازلنا معكم ديما على موجات اذاعه الكيف، كن صديقي.

0: تحياتنا لكم من جديد حبينا ومستمعينا الكل، معاكم صديقي نوصل لتوقيت 40 دقيقة بعد 6. شنو خير من الصديقة؟ معنا الصديقة اللي يجمعك مش فقط بالصديقة وإلا الصديق، لكن مفهوم الصديقة اللي يكون حتى في علاقات العاطفية، معناتها وقت اللي تكون مبنية على الصديقة أكيد باش تكون عندها معنى خير وباش تكون فما تفاهم خير بين المختلف أكيد بين الطرفين. بالطبيعة احنا معاكم ديما على موجة إذاعة الكيف، من الصديقة نمشيو لموندو مختلف تماما، نمشيو لعالم الأبراج ورحلتنا تنطلق مع برج الحمل. بالنسبة توقعات برج الحمل لليوم، إذا كان تحس إذا كان مش تعدي نهارك في الدرب ما تحس بعض الضيق وإلا تنفعل بسبب مشاكل مواقف تافهة، باش تتخلص من الحالة هذه لازمك تمارس رياضة المشي وإلا لازمك تخرج العشية مع الأصدقاء وإلا مع العائلة. بالنسبة لمهنيا تنفتح على أشياء ما كنتش مستعد لها، لكن فما فرص جديدة باش تخليك في مرتبة خير في العمل متاعك. برج الثور توقعات لنهار اليوم تكون هادي اليوم وتحاول تعبر على مشاعرك بحكمة وتصرفاتك باش تكون مختلفة هكا شوية. بالنسبة لي مهنيا تفوقك في العمل باش يفتح لك أبواب كثيرة مهمة تستحقها بشدة في المراحل المقبلة من حياتك. بالنسبة لبرج الجوزاء تحس انك على وشك الخروج من أزمة، ما تتقلقش خاطر باش يدعموك الأصدقاء بكل طاقتهم، ويلزمك تفكر بحرص وتشارك في بعض الأنشطة التطوعية باش تستمتع بوقتك مهنيا. ثم قضايا مالية واستثمارية وثم تدخل لإحدى السلطات في تحديد وجهة مسارك. برج السرطان تحلم اليوم بتنفيذ خطة معينة، لكن ربما يقف في طريقك شخص أو شيء ما اللي قلقك شوية. لازمك تهتم بالأساسيات ملول قبل ما تفكر في تفاصيل الموقف في حد ذاته. يمكن يطرق بابك مجموعة من أصدقائك المريحين اليوم وربما يبلغوك بعض الأخبار اللي تغير حياتك. برج الأسد، بالنسبة برج الأسد تهتم من اليوم بالمغامرات وعنصر الإثارة والتشويق، وما تخليش الأمور الصغيرة والتافهة تحبطك وتثبت من همام ممتاعك وعزيمتك. يزمك تخزر للأمور نظرة عامة وشاملة وتفهم أهمية توسيع نطاق رؤيتك للأمور. نهانيا تعاني من بعض الصعوبات في العمل يتطلب منك بذل جهد إضافي، لكنك تنجح بفضل قدرتك وتميزك. برج العذراء أنت شخص كسول ربما، لكن تتغير بعض الشيء اليوم. الكسل مش من خصالك، لكن يكون أمر خارج عن سيطرتك. لازمك تتواصل مع الناس اللي دايرين بيك وبش تلاحظ انك أكثر نشاط وحماس باش تنجز بعض المهام بنفسك من غير مساعدة. وبرج الميزان بالنسبة توقعاتك اليوم، تحس روحك كأنك شخص مشهور برشا خاطر الناس الكل يعرفوك ويشيدوا بأعمالك المهمة ومشاريعك الناجحة. تستغل هذه الفترة هذه وتكون علاقات جديدة. على الجانب الآخر ربما تلقى زادة عدد من الحاقدين، هذيك علاش لازمك ترد بالك وما تتعاملش بشفافية برشا وتواضع بشكل مبالغ فيه. برج العقرب للتوقعات بالنسبة لليوم، الأجواء مضطربة، المناخ مش مستقر خاصة في الدار، لكن ما تنجمش تحاور أي فرد من أفراد عائلتك اليوم. نجم تحل الخلافات من بعد وما يسبكش تأيس خاطرك تنجم تلقى الحل في نهاية اليوم باش ترجع الأمور لوضعها الطبيعي. لطف عليكم الناس الكل إن شاء الله ليا. برج القوس ما تفوتش على روحك الاستفادة من اليوم هذايا اللي يحمل لك الإيجابيات على كل أنواعها، واللي بإمكانه دفعك باش تاخذ خطوات عملية هامة أو تتقدم في مجال العمل متاعك إذا كنت غير مرتبط. فاليوم باش يكون باش تحس بشوية بالوحدة، لكن هذية باش تفوتوا وقت اللي تقابل عدد من الأصدقاء. برج الجدي، بالنسبة لبرج الجدي ما تبلغش في التعبير على مشاكلك اليوم. يزمك تتغلب على أي مشاكل فقط وقت اللي تثق في روحك وتعرف اللي أنت قادر على صنع المستحيل. يزمك تلوج على شخص موثوق فيه وتناقش معاه بصراحة وتطرح عليه مشكلتك باش يعاونك زيدا في حلها. برج الدلو، راقب أرقامك وحسابك حساباتك وما تعتمدش على الحظ اليوم، وربما يزمك زادة تنسحب شوية وإلا تنعزل في مكان ما بمفردك باش تفكر في هدوء. اليوم الأكثر صفة ليك أنه تكون جريء في طرح الموضوعات والدفاع على حقك مع الشريك، لكن يزمك ترد بالك من تفاقم الأمور، خاطر تهورك المبالغ فيه، تصرفاتك الغريبة مع الناس دايرين بيك ينجم يسبب لك مشاكل. برج الحوت نختم بيه، توقعات برج الحوت اليوم على الصعيد العام، الحب والرومانسية هم أولوياتك اليوم، وهذا يعاونك ويعاونك في هذا جاذبيتك تلفت الأنظار ليك في أي مكان، ويزيد عدد المعجبين بيك. إذا كنت أعزب ربما ينجذب ليك شخص ما تعرفوش، أما إذا كنت مرتبط عاطفين فربما يعبر لك الحبيب على حبه وكأنها أول مرة. هذه هي جولتنا اليوم في عالم الأبراج، هي تفادليك بطبيعة مش تنجي، إن شاء الله يكون فينا زين عنيكم الناس الكل. توقيتنا 47 دقيقة بعد الستة، ديما في صباح الخير، نرجو معكم على الموسيقى ومع المرة هذه اختياراتنا التونسية.
1: يصبح المسك والعنبر، يصبح الشهد والسكر.

0: السابعة صباحا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
0: موعد مجاز لأهم الأنباء. مستمعينا الكرام، سعد الله صباحكم. أكد عضو المجلس المحلي معتمدية سليان الجنوبية رضا مكدولي بأنه يتم متابعة الشأن المحلي والنظر في جملة من الإشكاليات المطروحة بتقدم عدد من المشاريع خاصة المتعلقة بالجسور والطرقات والمسالك الريفية ومشاريع قطاعية. وأضيف أنه تمت الدعوة إلى الحرص على متابعة هذه المشاريع والإيفاء بمختلف التعهدات. بلغ عدد النساء المنتفعات ببرنامج صامدة للتمكين الاقتصادي لنساء ضحايا العنف والمهددات به بولاية سليانة 31 امرأة معنفة وفق المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عايدة نصر. وبينت المندوبة أن النساء المنتفعات بالمعتمديات كسرى ومكثر والروحية والكريب وسليانة الشمالية وسليانة الجنوبية والعروسة، وتشمل عديد المشاريع بقيمة اعتمادات جملية قدرت ب 310 ألف دينار. تزامن أن مع موسم الحصاد لزراعة الكبرى تنطلق بداية من اليوم إلى غاية 21 من الشهر الجاري فعاليات الدورة السابعة لمهرجان السنابل الذهبية مهرجان القمح بباجة. وتفتتح الدورة بقرية حرفية ومعرض فلاحي وتجاري، كما ستشمل فعاليات المهرجان ندوة علمية بعنوان أي دور الفلاحة الذكية في تحقيق السيادة الغذائية وعرض للمنتجات المحلية وتراث المادي والمادية. تنتظم اليوم بولاية جندوبة جلسة عمل لمتابعة آخر الاستعدادات لتنظيم المهرجانات الصيفية بالجهة للموسم الحالي. تتوصل إلى 30 شهر الجاري مدينة تبرق فعالية التظاهر الصيفية مكتبة ملاذي في عطلتي التي تنظمها المكتبة العمومية كل صائفة لتثمين أهمية المطالعة لدى الناشئة وترغيبهم فيها. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس الشعب اليوم جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح أحكام عدد من فصول المجلة الجزائية. يهدف مقترح القانون لتنقيح أحكام عدد من فصول المجلة الجزائية في إطار المسار التشريعي الذي تتولاه لجنة التشريع العام قبل عرضه على الجلسة العامة للنظر فيه والمصادقة عليها. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية رفعت الحصار المفروض على جميع حركة الملاحة البحرية الداخلة للموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية والخارجة منها. وجاءت هذه الخطوة بعد توقيع الولايات المتحدة مذكرة تفاهم مع إيران. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

0: تحية طيبة لكل حبينا ومستمعينا، مرحبا بكم ديما على موجات إذاعة الكيف. خلينا نعطيكم فكرة على الصيدليات المناوبة بولايات الشمال الغربي بالنسبة لنهار اليوم 19 جوان 2025. جولتنا تنطلق مع ولاية سليانة. بالنسبة لمعتمدية الكريم، صيدلية حسنين عيادي سليانة، صيدلية رشدي السعيدي الروحية، صيدلية محمد الهادي عرابي مكثر، صيدلية محسن رمضاني بعرادة، صيدلية محمد رجب سفر قعفور، صيدلية توفيق الرياحي كسرة، صيدلية يوسف مفديوي وبرغو، صيدلية عصام بن عطية. بالنسبة للصيدليات المناوبة بولاية جندوبة، معتمدية عين درهم، صيدلية نادي المرزوقي فرنينة، صيدلية فرح العبدلي جندوبة الجنوبية، صيدلية سامي جربي جندوبة الشمالية، صيدلية هند التخيلي بوسيلم، صيدلية عبد الفتاح حسني تبرقة، صيدلية بهاء سعداوي غارديمي، صيدلية محسن زقتني بلاريجيا، صيدلية احسام غزواني. بالنسبة للصيدليات المناوبة بولاية الكيف، عنا معتمدية السرس، صيدلية بسمة بن ضياف الدهماني، صيدلية عمار الجيزاني نبر، صيدلية عمار الحناشي الكيف، صيدلية ليلى بن ضياف ومحمد يحيى نصر وسمير التبرسقي قلعة سنين، صيدلية منصف عاشور الكسور، صيدلية خالد تاني ساقيت سيدي يوسف، صيدلية أمنيل بوغاني وتجروين، صيدلية لسعادة المحجوبي. بالنسبة للصيدليات المناوبة بولاية بيجا، معتمدية دستور، صيدلية محمد رضا هرقلي بيجا، صيدلية رضا بن عثمان ومحمد أنيس الإمام نفزة، صيدلية سفيان الزويغي مجازل بيب، صيدلية الطيب القاسمي تبرسق، صيدلية أيمن غديرة تبار، صيدلية رفيق قزم ويد الزرقاء، صيدلية نادية شلويتي وسيد إسماعيل، صيدلية فراس إنسيري. إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية الناس الكل. ديما على موجة إذاعة الكيف، مازلنا مواصلين معكم مع بقية اختياراتنا.
1: Mon amour.

0: نمشي مباشرة أكيد للنشرة الجوية. اليوم معنا صبحي بن أحمد أكيد على المعهد الوطني للرصد الجوي، يعطينا فكرة على حالة الطقس. صبحي مرحبا، صباح خير.
1: صباح الخير أختي إيمان، تحية ليك الفريق لعب معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات الكيف.
0: يعيشك الله يخليك. ديما كل ما نقرب من الويكاند يكون تركيز على حالة الطقس أكثر خاصة في الفترة هذه. خلينا نشوفه معك بالطبيعة بالنسبة توقعات لليوم ونهارات الجاية إن شاء الله.
1: ان شاء الله بالنسبه ليوم الامس تقريبا شفنا معناتها درجات الحراره بدات ترتفع تقريبا خاصه بمناطق الشمال الغربي، حتى التيارات كانت جنوبيه غربيه فيها حتى ريح الشيلي، سجلنا اعلى درجه حراره هي بجندوبه يوم الامس ب 40 درجه، كانت في حدود 36 درجه بجهه الكيف، وتشكلت خلايا رعديه بجهه القصرين تحديدا بحيدره سجلنا 11 ملم. هذا بالنسبه ليوم الامس. اليوم ان شاء الله الطقس باش يكون صافي الى قليل السحب، امكانيه تشكل خلايا رعديه غير وارده اليوم ان شاء الله. الريح باش تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قويه نسبيا، خاصه قرب السواحل الشماليه البحر باش يكون مضطرب بسواحلنا الشماليه وقليل اضطراب ببقيه السواحل، والحراره قصوى تقريبا كما يوم الامس او اكثر بقليل، وخاصه كذلك بالمناطق الشمال الغربي تتراوح ان شاء الله ما بين 30 35 درجه قرب السواحل، ونسجلوا ان شاء الله بتونس العاصمه 35 درجه، في حين نسجلوا ان شاء الله بجهه الكيف اليوم 36 درجه. تبقى الاستقرار في العوامل الجويه طيله هذا الاسبوع، الويكاند باش ترتفع فيها درجات الحراره وخاصه مناطق الشمال الغربي بالكدا، الطقس يمكن حتى من ناحيه البحر باش يكون قليل الاضطراب، تنخفض سرعه الرياح، واللي بشي معناته يهم أكثر حالة الطقس هو الأيام القادمة خاصة بمناطق الشمال الغربي هو الارتفاع الواضح في درجات الحرارة، لكن تبقى ديما أكثر من المعادلات العادية بقليل وما تشكلش معناته موجة حر إن شاء الله.
0: إن شاء الله واضح. يعطيك الصحة، شكرا لك على كل هذه التفاصيل، إن شاء الله نهارك زين.
1: إلى اللقاء.
0: يعيشك. إلى اللقاء. إحنا مازلنا معكم على موجة إذاعة الكيف، وكالي عامل برنامج بتاع تبحيرة هكا مسروقة في الويكاند ينجم دائما البحر قليل الاضطراب ودرجات الحرارة مازلت في ارتفاع. إن شاء الله الناس الكل تكونوا بخير، وأهم حاجة تردوا بكم عروحكم، وخاصة معناتها الشميسة هذيا اللي يخدموا زادة ربي يعينكم، الناس الكل يخرجوا بقضيات وغيره تردوا بكم على روحكم، وإن شاء الله الناس الكل سلامتها.

0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إشهار
3: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
4: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين.
5: عندك أورانج.
2: إشهار
6: السابعة والنصف.
7: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
6: عناوين النشرة. تحية طيبة مستمعينا في عناوين النشرة الثامنة، تتابعون متابعة الشأن المحلي بمعتمدية سليانة الجنوبية وأبرز إشكاليات المشاريع المتعلقة بالجسور والمسالك الريفية. اليوم انطلاق فعالية الدورة السابعة لمهرجان السنابل الذهبية بباجة. بولاية جندوبة جلسة حول آخر الاستعدادات لموسم المهرجانات الصيفية بالجهة. كانت هذه أبرز العناوين وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة تمام الثامنة. إلى اللقاء.

0: تقريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn. تحية مجددة كل حبينا ومستمعينا. 42 دقيقة بعد السبعة ديما على موجة إذاعة الكيف. صباح النور صباح الفل الكل حبينا ومستمعينا الكل. بطبيعة نتمنى لكم تكونوا بخير الناس الكل. احنا مواصلين معاكم المشوار كيما عودناكم بطبيعة ومع بقية أخبارنا ديما الوقت هذية مع بوزيتيف فايبز. ناخذوا هكا حويجة إيجابية تعطينا طاقة حلوة وشنو خير من إنجازات التونسية. وين اخترت باش نحكي على التونسية عزيزة صديق اللي حققت أول امرأة في العالم نالت اعتماد دولي في مجال الطيران المدني. إنجاز دولي بارز يعتبر بطبيعة بعد حصولها على شهادة الاعتماد الدولي في مجال الطيران المدني مسلمة من قبل المنظمة الأممية التابعة للأمم المتحدة في إطار برنامج التدريب المتقدم اللي تشرف عليه المنظمة. وبني لها الشهادة ذي أصبحت عزيزة صديقي ما حكينا أول امرأة في العالم تتحصل على الاعتماد الدولي هذا كمدربة معتمدة دوليا في مجال الطيران المدني وفق معطيات أوردها بلاغ المركز الإقليمي للتدريب في أمن الطيران لمنظمة الطيران المدني الدولي الآيكاو بتونس. ومن شأن الاعتماد هذي أنه يساهم في تعزيز إشعاع المركز الإقليمي للتدريب في أمن الطيران بتونس ودعم مكانته كمركز مرجعي للتدريب التكوين والتأهيل في المنطقة فضلا على تعزيز حضور الخبرات التونسية في البرامج التدريبية اللي تنظمها منظمة الطيران المدني الدولي. ويجي التتويج هذا في سياق الجهود اللي تبذلها المنظمة الدولية للارتقاء بمستوى الكفاءات العاملة في قطاع الطيران المدني وتطوير منظومات التدريب وفق أفضل ممارسات والمعايير الدولية بما يضمن تعزيز السلامة والأمن والكفاءة التشغيلية في القطاع الحيوي. هذا واللي يهمنا الحقيقة زادة برشا إنه امرأة وصلت بطبيعة للمرتبة هذية واخذت الاعتماد هذية في حاجة أكيد ما تنجم كان تشرف وحاجة مش غريبة على المرأة التونسية. احنا مواصلين معكم هذي اختيارنا في بوزيتيف فايبز لليوم لحظات وينطلق معكم اخبار رياضة بتبيعة بالنسبة لنهار اليوم مع زميلي كريم العويدي.
1: اشهار في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع انت حد لسيف لكيد كومباكت باور 3 لتر 9990 في عوض 13 دينار و 990.
2: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: اشهار
3: اذاعة الكاف
4: صوت الشمال الغربي في الكريب على الذبذبة 88.2.
5: صباح الخير يوم سعيد للجميع. أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم الجمعة 19 من جوان 2026. البداية كالعادة بمونديال أمريكا كندا والمكسيك 2026. المنتخب الوطني التونسي أجرى صباح اليوم حصته التدريبية الثالثة بإشراف مدربه الجديد إيرفي رونار استعدادا للقاء المنتخب الياباني. هي الحصة قبل الأخيرة قبل المباراة المبرمجة صباح يوم الأحد في الساعة 5 صباحا بتوقيت تونس. لقاء مهم جدا بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، تغيير الخطة التكتيكية بالنسبة للمدرب رونار وإمكانية كبيرة للعودة إلى 4-4-2 بالنسبة للقاء تونس واليابان. غدوة شكون حصة تدريبية الأخيرة باش تكون قبلها ندوة صحفية للمدرب رونار وقوى وكذلك أجواء تغيرت شوية مقارنة بالأجواء بعد الهزيمة ضد المنتخب السويدي. ارتياح كبير في المجموعة وتحسن في المعنويات عند اللاعبين وكذلك المسؤولين ووعود برد الفعل أمام اليابان ولما لا الفوز في لقاء اللي يعتبر تاريخي، هو لقاء الألف بالنسبة للمونديال مختلف المونديالات وبالتالي تنظيم خاص جدا لهذه المقابلة وأجواء خاصة جدا بالمباراة الألف في تاريخ المونديال. أزياء خاصة بشكون لطاقم تحكيم المقابلة بقيادة كوفاكس الروماني كذلك الملعبية من زوز فرق باش تكون أقمصتهم جديدة عليها عبارة المباراة الألف. حضور رئيس فيفا أنفانتينو في المقابلة واحتفالية كيف ما قلنا قبل هذه المباراة. بالنسبة لتشكيلة المنتخب الوطني التونسي ستشهد بعض التغييرات إمكانية كبيرة وحسب الأجواء والانطباعات اللي جينا من هناك من مونتيري أيمن دحمان قد يعود إلى التشكيلة في خطة حراسة المرمى، فاليري على اليمين، العرضي على اليسار، الطالبي ورقيق في وسط الدفاع يحافظوا على مكانهم، السخيري، المجبري، تونكتي، سعد بن سليمان، شوات. هذه إمكانية كبيرة أنها تكون بنسبة 90% هي التشكيلة اللي بتكون يوم الأحد في لقاء المنتخب التونسي والمنتخب الياباني. البارح الجولة الثانية في المجموعتين الأولى والثانية، المجموعة الأولى فوز المنتخب المكسيكي خليه يترشح كأول المنتخبات إلى الدور الثاني، زوز انتصارات. فوز البارح كان على منتخب كوريا الجنوبية الساعة الثانية صباحا كانت المقابلة، هدف مقابل صفر، هدف سجله لويس رومو في دقيقة 50 في نفس المجموعة. كان المنتخب الجنوب أفريقي تعادل مع جمهورية تشيك هدف مقابل هدف، هدف أول عن طريق صدريك دقيقة 6 وضغط، وكان الكرة كانت أكثر المنتخب جمهورية تشيك، لكن منتخب جنوب أفريقيا في الشوط الثاني كان أفضل، ودقيقة 83 ضرب الجزاء عن طريق موكوينا سجل بها هدف التعادل لتبقى حظوظ جنوب أفريقيا وجمهورية تشيك إلى الجولة الأخيرة، منتخب جنوب أفريقيا ضد كوريا الجنوبية، جمهورية تشيك ضد المنتخب المكسيكي. الترتيب إذن 6 نقاط لمنتخب المكسيك، كوريا الجنوبية 3 نقاط، تشيك وجنوب أفريقيا بنقطة وحيدة. في المجموعة الأولى أو المجموعة الثانية، منتخب سويسرا فاز على البوسنة والهرسك 4-1، مقابلة كان سيرة للتعادل 0-0، دقيقة 74 أو دقيقة 70 دخول اللاعب مانزامبي، اللاعب هدية من أصول أفريقية، الوالد نتاعه كونغولي وأمه كونغولية، دخل دقيقة 70، دقيقة 74 سجل هدف الأول، دقيقة 90 هدف الثالث، وبيناتهم فارغاس سجل هدف الثاني عفوا لمنتخب السويسري، هدف دقيقة 84، وبعدهم تشاكا دقيقة 90+7 ضرب جزاء الهدف الرابع لسويسرا، الهدف التذيل فيه كان في دقيقة 90+3 من ماميتش، وهدف ممتاز جدا للاعب هدايا، تسديدة من داخل مناطق الجزاء كانت كرة راجعة من دفاع منتخب السويسري وتسديدة في المرمى من أحسن الأهداف المسجلة في المونديال. حمرة لمحروموفيتش من منتخب البوسني في دقيقة 80. لقاء الثاني كان بين كندا وقطر وفوز ساحق لكندا 6-0 في مقابلة فيها زوز اقصائيات لقطر، لكن زوز اقصائيات جو بعد 3 اهداف، لانه بعد زوز اهداف عفوا، هدف اول عن طريق لاعب جوناتان دافيد او لارين دقيقة 16، جوناتان دافيد دقيقة 29، بعدهم حمرة لهمام الامين دقيقة 33، هدف اخر في دقيقة 45+3 عن طريق جوناتان دافيد، وبعدها حمرة أخرى دقيقة 51 لماديبو لاعب منتخب قطر بتدخله على لاعب منتخب كندا وتقريبا أنهى عليه المونديال بكسر في الرجل. ساليبا دقيقة 64 ومحمد المناعي ضد مرميه وهو تونسي سجل لمنتخب كندا في دقيقة 75 و90+2، دافيد سيسجل الهدف الثالث ليه في المقابلة والسادس لمنتخب كندا، وانتصار ساحق خلي كندا بحظوظ وفرة للتأهل للدور الثاني، هي وسويسرا عندهم 4 نقاط، البوسنة والهرسك وقطر بنقطة واحدة. مباراة المونديال تتواصل اليوم في الثمانية متاع الليل، أمريكا مع أستراليا، الألماني فيليكس تيسفاير هو الحكم. الحداش متاع الليل ننتظر المغرب أمام سكوتلندا، 3 نقاط سكوتلندا نقطة للمغرب، الأوزبكي إلجيج ناتشيف هو الحكم. صباح الغد 1:30 البرازيل هايتي، الإسباني أليخاندرو هيرنانديز هو الحكم. تركيا مع باراغواي 4 متاع الصباح بإدارة السلفادوري إيفان بارتون. نواصل مع أخبارنا الرياضية بعيدا عن المونديال وملتقى الجائزة الكبرى برا ألعاب القوى في رادس. البارح 7 ميداليات لتونس، 3 ذهبية روعة ليلي جيهان عزيز وياسين الغربي، زوز فضية سوسن بن مبارك فضيلة النفاتي، زوز برونزية لكل من أحمد بن مصلح ويسرى بن جمعة، وحصيلة تونس ترتفع ل 25 ميدالية، 9 ذهبية 7 فضية و3 برونزية ومرتبة ثالثة في الترتيب العام. أخبار فرق الرابطة الأولى، النادي الإفريقي يعلن عودة التمارين والانطلاق لتحضير الموسم الجديد يوم الاثنين 29 جوان في حديقة الرياضة ألف. بالنسبة للعروض موجودة للمهاجم فراس شوات هدف البطولة من أهلي بنغازي الليبي والوكرة القطرية. النادي السويسري غلق باب الترشحات لرئاسة الفريق وقائمة وحيدة تقدمت لرئاسة النادي الفترة الجاية 2026-2028 يقودها السيد مهدي فريخة ومعه نائب رئيس ثامر الفندري وهما اللي سيروا الفريق حاليا في انتظار المصادقة على القائمة هذه من اللجنة المستقلة للانتخابات. الترجي الرياضي التونسي تمديد عقدي حمزه جلاسي ومحمد بن علي مفاوضات مع اللاعب السابق للنجم الساحلي لؤي بن حسين واللي في عقده مع فريق رادينسكي الصربي. النادي البنزرتي اليوم غلق باب الترشحات لرئاسه الفريق وعزوف على تولي المسؤوليه لحد يوم امس لا وجود لترشحات لرئاسه الفريق باعتبار انه الرئيس مطالب بضخ 100 مليون قبل تقديم ترشحه لرئاسه النادي. في أخبار كرة السلة منتخبنا يلعب اليوم في الساعة منتصف النهار لقاء الودي الثاني ضد المنتخب الإيفواري بعد فوز أول 84-80. منتخب الكرة الطائرة كذلك يواصل تربصه في إيطاليا ويلعب اليوم مقابلة ودية ثانية ضد المنتخب الإيطالي قبل 22 عام لقاء ينطلق في 7:30 متاع العشية والمقابلة الأولى فازت بها إيطاليا 3-1. نكمل بكرة قدم النسائية غدوة الحدث مش يكون في ملعب الكرم يخص المستقبل الرياضي بجريسة يواجه الترجي الرياضي الجرجيسي في نهائي كأس الرابطة في صنف الصغرى يتلقى ينطلق في الساعة الثانية ظهرا تمنيتنا بالتوفيق لفريق المستقبل الرياضي بجريسة. ختام أخبار الرياضة على موجاتنا ملتقى يجدد إن شاء الله قبل الساعة الواحدة في متابعات رياضية أخرى إلى اللقاء.

24 ساعة. سويت إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلا فنيا ساهرا يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي

0: إشهار.
1: فرغونا البطاحي لأقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانيرجي واحدة، أولا إنيرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا إنيرجي معكم باتجاه المستقبل.
3: الكراسي في سنة تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
4: اكتيفي لوبشن 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على فليم والمسلسلات واسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين.
5: عندك أورانج
6: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكاند هذا بولي غوتي ب 13 دينار و 980 في عوض 16 دينار و 500.
7: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار. الثامنة صباحا.
8: صوت الشمال الغربي الكاف.
0: أسعد الله صباحكم مستمعين، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. وفي أبرز عناوينها: متابعة الشأن المحلي بمعتمدية سليان الجنوبية وأبرز إشكاليات المشاريع المتعلقة بالجسور والمسالك الريفية. اليوم انطلاق فعالية الدورة السابعة لمهرجان السنابل الذهبية بباجة. ولاية جندوبة جلسة حول آخر الاستعدادات لموسم المهرجانات الصيفية بالجهة. في تفاصيل النشرة، أكد عضو المجلس المحلي بمعتمدية سليان الجنوبية رضا المجدولي مواصلة متابعة الشأن المحلي والنظر في جملة من الإشكاليات التي تعيق تقدم عدد من المشاريع خاصة المتعلقة بالجسور والطرقات والمسالك الريفية ومشاريع قطاعية.
9: متابعة الشأن المحلي لمعتمدية سليان الجنوبية والإشكاليات المطروحة، إلى جانب متابعة تقدم عدد من مشاريع الجسور والطرقات والمسالك الريفية، مسلك الخروب، مسلك الهرزيب، عربوب. بالنسبة لمشاريع البنيات المدنية، عنا متاع الصحة في وزارة المرأة، في شباب والرياضة، در المسنين، در جهوي للتجارة، المسلح المغطى، بناء مقر إدارة جهوي للتشغيل، ومعصر بيولوجية بسيدي حماد. بالنسبة للماء سالح الشراب، تزويد منطقة جبل السرج بالماء سالح الشراب، زاد أشغال التزود بالماء شرب منطقة سقوية فوار الجبسة، منطقة سقوية تبير الليل، زود منطقة دريبي بالماء سالح الشراب. بالنسبة للتطهير، تطهير حي الموجي سليم، تقدم إنجاز محطة الحديد، صدد الإنجاز في طور متقدم.
0: بلغ عدد النساء المنتفعات ببرنامج صامدة للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهددات به بولاية سليانة 31 امرأة معنفة وفق المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عايدة نصر. وبينت المندوبة أن النساء المنتفعات من معتمديات كسرة ومكثر والروحية والكريب وسليانة الشمالية وسليانة الجنوبية والعروسة، وتشمل عديد المشاريع بقيمة اعتمادات جملية تقدر ب 310,000 دينار. هذا ويراهن البرنامج على التمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف كآلية استراتيجية لتعزيز صمودهن وحفظ كرامتهن الإنسانية وصون حرمتهن الجسدية ومساعدتهن على العبور من وضعية الهشاشة إلى وضعية القدرة والاستطاعة من خلال دمجهن في الدورة الاقتصادية. تزامنا مع موسم الحصاد للزراعات الكبرى، تنطلق بداية من اليوم وإلى غاية 21 من جوان الجارية فعاليات الدورة السابعة لمهرجان السنابل الذهبية مهرجان القمح بباجة. هذا وتفتتح الدورة بقرية حرفية ومعرض فلاحي وتجارية، كما ستشمل فعاليات المهرجان ندوة علمية بعنوان أي دور للفلاحة الذكية في تحقيق السيادة الغذائية، وفق ما يضيف رئيس جمعية منتدى تنمية وتراث وبيئة ورئيس المهرجان محمد بن عيش.
10: برنامج مميز داري فيه العديد من الفقرات، فيه قرية السنابل، المجامع المهنية الفلاحية التقليدية، نشاط ثقافي فلاحي تجاري رياضي، عنا زاد الندوة العلمية الوطنية أي دور للفلاحة الذكية في تحقيق السيادة الغذائية، عنا نشاطات موسيقية بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى يوم الأحد، عنا عرض مميز، عرض تراثي ثقافي مميز.
0: بعد غياب دام 6 سنوات تنتظم الدورة 20 من مهرجان تبرقل الجاز من 2 إلى 9 من جويليا القادم على مسرح البحر بتبرقة، وستنتظم وذلك ببادرة من وزارة الشؤون الثقافية، وتتضمن عروضا فنية متنوعة يقدمها أسماء تونسية وعالمية. المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بجندوبة وليد المسعودي ومزيد من التفاصيل.
11: عودة هذا المهرجان إن شاء الله تكون باب كبير من خلال برمجة أثرية، برمجة تليق بسمعة هذا المهرجان العريق اللي الحقيقة مش تكون فيه حضور لأسماء وازنة في موسيقى الجاز في العالم، تقريبا العديد من الجنسيات المشاركة في هذا الاحتفال الكبير وهذا المهرجان اللي الحقيقة معناها عنده خصوصية واسم فات المستوى الوطني إلى مستوى متوسط وعالمي. هناك فنانين من الولايات المتحدة الأمريكية، فنانين من كوبا، بريطانيا، من لبنان، البرتغال، وكذلك من صربيا، من الجزائر، بالإضافة طبعا فنانين التوانسة باش يكونوا حاضرين. الجديد سنان وباش يكون هذا المهرجان في مسرح البحر بالنسبة معناها الحفلات الليلية، وكذلك هناك العروض الخارجية وستريت جاز باش يكون إن شاء الله في الشارع من خلال كذلك العروض هذه المتنوعة.
0: بولاية جندوبة دائما حيث تتواصل إلى 30 من الشهر الجاري بمدينة تبرقة فعاليات التظاهر الصيفية مكتبة ملاذي في عطلتي التي تنظمها المكتبة العمومية كل صائفة لتثمين أهمية المطالعة لدى الناشئة وترغيبهم فيها. رفقة العبيدي والنقل التالي.
12: مكتبتي ملاذي في عطلتي هي تظاهرة دابت على تنظيمها المكتبة العمومية بتبرقة في كل العطل وخاصة بداية العطلة الصيفية. هذه العطلة التي تحاول من خلالها المكتبة العمومية استقطاب التلاميذ والأطفال وأيضا التعريف بالبطولة الوطنية للمطالعة. ورشات مختلفة كلها لأجل إعادة الاعتبار للكتاب وقيمته ورمزيته مع عدة مؤطرين ومختصين. أكثر التفاصيل مع مديرة المكتبة العمومية بتبرقة هدى جبنونية.
13: الرغبة صغيراتنا باش يقراو أول حاجة هي باش رجعوا الاعتبار للكتاب وباش هما في نفس الوقت ينخرطوا إن شاء الله حاولوا نحميو صغيراتنا.
12: التظاهرة متواصلة إلى غاية 30 من هذا الشهر من خلال ورشة مختلفة داخل أسوار المكتبة وخارجها لاستقطاب أكبر عدد ممكن من التلاميذ.
0: أفادت منسقة مركز التكوين المهني الفلاحي بالكاف راضية مناعي بأنه سيتم يوم الاثنين المقبل تنظيم حملة تحسيسية للتعريف بالاختصاصات التكوينية التي يوفرها المركز لفائدة التلاميذ مستوى ثانية ثانوي منهات وسنة رابعة ثانوية.
14: مركز تأسس سنة 2000 يؤمن تكوين أساسي مستوى مؤهل التقني المهني في زراعة وإنتاج الأشجار المضمرة المعنيين بهذا التكوين تلاميذ مستوى سنة ثانية منهاية فما فوق يعني سنة رابعة ثانوي اللي ما هوش مخلين تحصلين على شهادة البكالوريا، والتكوين المستمر موجه لخريجي التكوين العالي ومستوى سنة رابعة ثانوي حتى اللي متحصلين على البكالوريا. ثم اختصاص مسؤول مؤسسة فلاحية إنتاج نباتي يعني يقرأ أشجار مثمرة مع زراعة الخضروات والتصرف، وإنتاج حيواني يقرأ تربية أبقار أغنام وتربية النحل. يتحصل المتكونين في آخر التكوين على شهادة رغب للانتصاب للحساب الخاص اللي تخول لهم الحصول على قروض عقارية وبعض مشاريع فلاحية في الغرب. وفي هذا الإطار المركز ينظم يوم الاثنين 22 جوان 2026 يوم مفتوح للتعريف أنشطة المركز وبالاختصاصات التكوين المبرمجة للسنة التكوينية 2026-2027.
0: تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح أحكام عدد من فصول المجلة الجزائية. ويهدف مقترح القانون إلى تنقيح أحكام عدد من فصول المجلة الجزائية في إطار المسار التشريعي الذي تتولاه لجنة التشريع العام قبل عرضه على الجلسة العامة للنظر فيه والمصادقة عليها. حدد نصاب زكاة المال للعام الهجري 1448 ب 34000 دينار و 369 دينارا و 356 مليما وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مفتي الجمهورية التونسية. وحسب البلاغ يتوجب إخراج ما قدره 2.5% على كل مال مدخر بلغ هذا النصاب أو أكثر بعد دوران الحول. في العالم. قالت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح إنها بحثت خلال اجتماع في رام الله بالضفة الغربية تطورات الشأن السياسي والاتصالات الجارية مع الإدارة الأمريكية لإعادة صياغة العلاقات الثنائية في وقت دعت فيه إلى تسريع تنفيذ المرحلة الثانية الخاصة بقطاع غزة وانسحاب الكيان الصهيوني منه. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية قد رفعت الحصار المفروض على جميع حركة الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية والخارجة منها، وجاءت هذه الخطوة بعد توقيع الولايات المتحدة مذكرة تفاهم مع إيران. إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي لختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. اليوم انطلاق فعالية الدورة السابعة لمهرجان السنابل الذهبية بباجة. بولاية جندوبة جلسة حول آخر الاستعدادات لموسم المهرجانات الصيفية بالجهة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
15: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
16: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: ايش فيك مشكلة هذا اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجمعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجمعة الباك والاقسام اللي عندهم امتحانات اخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، يفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شويه.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn. منصة جسور.

0: إشهار.
1: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم الويكاند هيدا بولي غوتي ب 13 دينار و 980 في عوض 16 دينار و 500.
2: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار.
3: عسلامتكم الناس كل من جديد. صباح الخير، صباح النور الكل حبينا، ان شاء الله تكونوا بخير وين ما سوكم. صوت اذاعه كيف تمنون عليكم اكيد شويه ونرجعوا للكومنتير نتاعكم يوصلونا في باج راديو كيف شويه زاده، وراجعين معكم مع جديد عالم التكنولوجيا في هاي تيك.
0: اشهار
4: مع أريدو، الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
5: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار.
3: هاي تيك، مرحبا بكم اكيد مع جديد عالم التكنولوجيا. نحكيه على الخبر الاولاني اللي يخص هواتف ايفون الاغلى ثمنا اللي حكيت عليهم ابل، واكدت انه باش ترفع في اسعار منتجاتها قريبا. هذا اللي اقر به الرئيس التنفيذي لشركه ابل تيم كوك، وحكي انه الشركه تتجه لرفع اسعار بعض منتجاتها خلال الاونه المقبله، ورجع هذا الارتفاع الحاد في اسعار رقاقات الذاكره و وحدات التخزين في ظل الإقبال المتزايد عليها من شركات الذكاء الاصطناعي. وكان صرح أيضا كوك في صحيفة وول ستريت جورنال أنه الشركة ما عادش قادرة على استيعاب الزيادات الكبيرة في الأسعار اللي تفرضها شركات التوريد، وأضاف أنه زيادة الأسعار أصبحت أمر لا مفر منه، واللي هما يبذلوا قصار جهدهم باش يخفوا أثر الزيادات الضخمة اللي يتحملوها، وحاولوا مدة طويلة لكن الوضع ما استقرش. هذاك علاش مضطرين انهم يزيدوا في الاسعار، وما مكشفش كوك على المنتجات اللي باش تشهد ارتفاع في الاسعار والا حجم الزياده المتوقع بالضبط. لكن التقديرات تشير لانه هواتف ايفون بالطبيعه بالنسبه التليفونات البرو ماكس المنتظره تلاقها في سبتمبر المقبل باش تكون باسعار اعلى من الجيل الحالي. كيف بطبيعة هذية بالنسبة لمنتجاتهم الجديدة. نحكيه على الخبر الثاني اللي هو Open AI، اللي تطلق شركة Open AI تحديث جديد الروبوت تشات جي بي تي اللي يضيف ميزة المهام المجدولة تشادولد تاسكس اللي تتيح للمستخدمين أعداد التذكيرات والأعمال المتكررة ومراقبة زيادة الأحداث والتغييرات بنحو تلقائي. يعاون برشا الناس أكيد بشي نظموا زيادة مهامهم، و هذية بشي واللي انطلق فعلا من المستخدمين بعد ما تم طرحها مؤخرا. وكانت حكيت الشركة انه الميزة الجديدة تهدف انه تخلي ادارة المهام اكثر سهولة وسرعة مع تحسين آلية الاشعار وتبسيط الوصول للمهام النشطة، وتتضمن تحديثات صفحة جديدة فيها اسم مجدول شادولد اللي يمكن الوصول لها من شريط الجانبي اللي موجود في تشات جي بي تي، وتتيح المستخدمين مين عرض كافة المهام ومعرفة موعد تشغيلها التالي، بالإضافة لإمكانية إيقافها مؤقتا ولا استئنافها ولا تعديلها وإلا حذفها. وأوضحت شركة Open AI أن النظام الجديد يوفر أداء أسرع وأكثر استقرار مقارنة بالإصدارات السابقة، كما يسمح زيادة بجدولة المهام في أوقات محددة وإلا ضمن مدة زمنية عامة كما الصباح وإلا بعد الظهر وإلا العشية. هذا أكيد بالنسبة لجديد هذه الشركة. آخر أخبارنا اليوم هو خبر يهم العلم والصحة. نحكيه على ثورة طبية بالذكاء الاصطناعي، وين أعلنت شركة ميدجورني المتخصصة في تطوير آليات توليد الصور بالذكاء الاصطناعي مشروع جديد يبتعد بنحو كبير على مجالها التقليدي، وين تعتزم الشركة تطوير جهاز طبي قادر على إجراء مسح كامل للجسم باستخدام الموجات فوق الصوتية خلال أقل من 60 ثانية، بالإضافة لإنشاء مراكز صحية خاصة تضم الأجهزة الذية لإجراء الفحوصات للمستخدمين. وكانت صار حتى ده الشركة المشروع يعتبر أولى خطواتها، تعتبر هذه أولى خطواتها ضمن مبادرة جديدة تحمل اسم ميدجورني ميديكال، وباش تكون تتولى تطوير حلول وأجهزة متخصصة في الرعاية الصحية. وأوضحت أنه الجهاز الجديد يعتبر أول منتج مادي تطوره الشركة، ووفقا للتفاصيل اللي كشفت عليها الشركة باش يقف المستخدم على منصة

0: في الاتجاهات وتستقبل انعكاساتها. هذا بالطبيعة بالنسبة زادة لشركة ميدجورني، كانت أكدت أنه التقنية تنتج خريطة ثلاثية الأبعاد دقيقة للجسم وتوصل تفاصيلها الأجزاء من المليمتر مع سرعة فوق عملية التصوير العادية اللي نعرفوها برنين المغناطيسي التقليدية بنحو 100 مرة تقريبا. هكا معناتها في كل مرة نسمعه، في كل مرة نعرفه استعمال جديد للذكاء الاصطناعي، فانه باش يتم استخدامه فعليا في التطور بطبيعة الفحوصات والكل في المجال الصحي وفي المجال الطبي. حاجة من نجمه كان نفرحوا بها، ان شاء الله يتم اعتماده كان في الحاجات الإيجابية والحاجات الحلوة الحقيقة واللي تفيد البشرية. احنا هذه كانت هاي تيك بالنسبة لليوم، مازلنا معكم ديما في صباح الخير. هاي تيك
1: إشهار مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك
1: إشهار

0: إشهار.
1: طور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانيرجي واحدة، أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
3: الكرة سيف سني تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
4: اكتيفي لوبشون 4 جيجا وتمتع بماتشو تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الافلام والمسلسلات واسهر على ماتشو تونس وكون من الفيقين للتسعين.
5: عندك اورانج. من الارض للكوجينة، من حومة الاستاد، من الطاولة القلب كل تونسي، بحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار، بأحلامنا، بالجرينتا، بالقليب، وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم. سيكام، معاكم تكبر المحبة، وبقليب نشجعوا أبطالنا.
6: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع انتحد لسيف لاكيد كومباكت باور 3 لتر 9990 في 13 دينار و 990.
7: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: اشهار.

0: صباح الخير من جديد كل حبينا ومستمعينا، اكيد كالعاده جولتنا في الاسواق، وجولتنا اليوم تكون من بيجا، باش تكون تحديدا مع زميلتنا فاتن التوجيني اللي موجوده في بيجا المدينه. فاتن صباح الخير، مرحبا.
1: يعيشك
0: مرحبا بيك. فاتونا جولتنا وين بالضبط؟
1: السوق الجديد.
0: اي احكي لنا عليه.
1: كما تعرف ايمان، احنا عندنا توا جمعه بالضبط، معناتها ملي خلينا نقولوا انطلق العمل في الفضاء الجديد هذايا، الفضاء المخصص للبيعه في بيجا. لهنا هذه بالطبيعه الاجراء هذايا اتخذته بلديه بيجا للقضاء على الانتصاب الفوضوي في باب الزنايد والانهج المتفرعه عليه. الحقيقة معناتها قاعدين نشوفوا بالرغم انه المدة الاولى لكن ثم تذمر وعدم موافقة من الداعة على هالفضاء هذايا، انه بعيد وانه مش باش يناسبهم وانه مش باش يكون ثم اقبال من المواطنين، لكن الحقيقة تلفت كل المجهودات. ايمان شفنا هبة شعبية معناتها حتى في صفحات الفيسبوك معناتها، والناس الكل تدعو انه البيجية يمشي والبيجية يلتفوا باش القرار هذايا يتنفذ وياخذ مجراه، وانه بالحق تكون المرة هذه تحقيق المعادلة الصعبة انه هو معناتها نقضي على الفضاء الانتصاب الفوضوي وفي نفس الوقت نحافظوا على موارد الرزق بتاع الباعة الصغار هذوما، الناس اللي تلقت في خبزتها في يوميتها. والحقيقة كما قلت لك ايمان معناتها ثم وتفاجئت انه الناس ماشية عادي معناتها للسوق هذاك بالفروسة بالقضية مستقبلي، معناتها ماشية جاية توها صباح بكري، معناتها ناس قضات ومروحة. الفضاء هذا خلينا نرجع عليه شوية إيمان معناتها كبير، لكن المصب هما المساحات بتاعهم صغيرة اليوم، لأنه مش الباعة الكل معناتها، وكما قلنا هو فضاء كبير ومازال يرفع معناتها ثم بلايس فارغة معناتها مثلا الباعة خلينا نقول يسافعوا معناتها هو باش ياخذ مطبخ لنا صبتين باش حتى سلعته الكل باش انصب. والحاجة الباهية ايمان الحقيقة اللي فاجئتني الاسعار في المتناول واكثر من المتناول، وحتى معناتها بعد جولة في مجاز الباء معناتها في بداية الاسبوع
0: انا برشا ما سمعناهاش الجملة هذية فات.
1: لا الحقيقة يقول لك سمعت معناتها في المجاز ب 1630 وفي باجا نلقاوها ب 980.
0: فرق كبير.
1: البطاطا من 2200 تهبط ل 1318، البصل في المجاز ب 2000 في السوق جديد بدينار
0: فرق كبير
1: الفرق الحقيقة. وحاجة ثانية الفرق موجود معناتها، فما برشا باعي يخليوا الناس تفرق
0: يختار على كيفه،
1: اي اختار على كيفك عبي على روحك. الحقيقة الاسعار ريتش نوم بما اني كنت معناتها كيما قبل نعمل جولة تبدا من باب الزنيز وتوصل لباب السبعة، حسيت الاسعار تعبيب السبعة أقرب منها لباب جميز ولا أقرب منها المعتمديات، معناتها اللي احنا ديما مستأنسين في باب جميز تبدأ الأسعار في المتناول معتدلة، لكن في باب السبعة باش تكون هي أقل. هذا هو اللي لاحظته معناتها الأسعار الشعبية من الآخر.
0: هذا هو هذا الحشنا بيه.
1: هذا هو الفضاء هذا كما قلنا توا الباعة فرحانين به الحقيقة. المواطنين قاعدين يمشي له معناتها التخوف انه المواطن مش باش يمشي له ولا مش باش يكون في سميته ما تعرفش توا الناس كل فرحانة الناس كل تقضي منه ان شاء الله يتواصل. وتحية خليني نستغل الفرصة بالطبيعة للسلطات الجهوية وخاصة القوات الأمنية اللي هي ساهرة على تطبيق القانون وساهرة حريصة قاعدة تشوف في دوريات بالطبيعة تعمل في جولات باش هكاكا يتم القضاء نهائيا على الظاهرة هذه اللي لسنوات شكلت مشكلة في بيجا وأثرت بالطبيعة على المرور، أثرت بالطبيعة حتى على الزوار كيف يجيو يلقاو هكاكا مع ساعات ما تلقاش مين تتعدى في باب الزنايد، يلقاو أربعة نصابة في قلب الشارع مع لحوانت مع كذا. هذا هو إيمان اليوم حاجة حلوة، فضاء كبير إن شاء الله احنا البلدية تكمل توفي في تعهداتها باش تكمل تهيئه كما يليق وكما يجب، والناس كل زادة مش كان تكون هذه معناتها لفترة ما هالهبة الشعبية وهالناس وإنما تتواصل وتولي عادة مع عادات البيجية. نمشي لكم للأفعال طماطم كما قلنا ب 980 الحقيقة، وكبيرة خينا معناتها حمرة مزيانة بس عندي ما نقول فيها اليوم كي تقارنها كما قلت لك بالمجاز ب 1600 وبالفيل باهية.
0: فالفلفل
1: ب 1600 حتى ل 2300، البطاطا من 1380 ل 1800، ثم جويدة جويدة برشا 700 البطاطا، البصل موجود الأحمر والأبيض، البصل بين دينار ل 1300، القراع الأخضر ب 1300 ل 1500، اللوبيا الحمراء بين 3000 ل 3500 حتى ل 4 دينارات، الخس سلايس بين دينار ل 1500 بتبيع حسب الحجم، الفقوس زاد من دينار ل 1500 حسب الحجم، والفقوس برشا عطا فما الخشين وفما الجويد، الخضرة جويدة ب 400، السنارية ب 1500، الكرنب ب 1500، أما الروس صغار معناتها ما همش كبار برشا سواء كان الفيولي وإلا الأخضر، الغلة كيف موجودة ولا شوية من الحقيقة تحفونها معناتها في المتناول، اللوز الأخضر ب 2500، الخوخ بالطبقاية هو أكثر حاجة رابحة في السوق ومتوفر معناتها عند برشا باعة وأحجام مختلفة من 3000 4000 5000 حتى ل 7000 إنان، دلاعي ب 680 ميل، الفريز 3500 من 4000، التفاح 4500، المشمش ب 2500 من 4000، البطيخ شمام هذاك المستطول بدينار ال 1200 ال 1500، والبطيخ تاع باجا اللي معروفه به بطيخ معزول، ثم الكيلو ب 1500، وفما شكون يبيع صدقني صغيرات معناتها شباب واولاد صغار في المرشي الكعبه ب 2500. بالنسبه للعلوش والدجاج معناتها هذوما بلات شويه في باب زنيز وخديتهم، المحلات مثل موجودة راهو ما ننسوهم زادا واش
0: ننسو
1: معناتها محلات الأجبان كلها موجودة في باب الزنيز والأنهج المتفرع عليه بالطبيعة، باعة الدجاج زادا الفاحات معناتها
0: جست المنتسبين معناتها بطريقة فوضوية هذوكم معناتها اللي انتقلوا للسوق الجديدة
1: هذا هو معناتها تمشي في راحتك لو في باب الزنيز في الشارع تلقاها متفاضي سارة ترى حتى صدقني إيمان معناتها ساعات فما بلايك ولا فما حوين حتى انت ما كنتش تنتبه لهم انهم موجودين اصلا، معليش على خاطر كيما قلت لك
0: اكتظاظ برشا
1: الاكتظاظ والفوضى بين ظفرين
0: بالضبط الحقيقه.
1: العلوش اذا بين 60 ل 62، البقري ب 48، الكتلات ب 38، الصدره ب 32، كبده بين 55 ل 60، والمرقاز بين 25 و 30. الدجاج الحقيقه الاسعار نفسها معناتها مستقره في المعتمديات الكل حطيتها، الدجاج بين 8000 و 6000 ل 8000 و 8000، الاسكالوب 17 دينار و 200 ل 18 دينار و 800، الكبده ب 18 دينار، الزر 13 دينار و 750، فخاز الدجاج 10000 و 200، وفخاز دان 8000 و 900. هذه كما قلت لك جولتنا اليوم، حبينا نزيدوا احنا بيدنا ناكدوا على انه هالفضاء هذايا الحقيقه مبادرة باهية في زيجة، وخاصة تحقق هالمعادلة هذه نعاون نقولها أنه القضاء على الاستاب الفوضوي، الحفاظ على جمالية المدينة وجمالية المحيط، وفي نفس الوقت المحافظة على مواطن الرزق
0: مواطن الشغل بالضبط.
1: هذا هو خاطر قبل معناتها صارت أنه فما حملات للقضاء عليه وما كانت ناجحة،
0: يكون فما ضحايا معناتها حتى كذا تم معناتها بالضبط
1: الفضاءات اللي معناتها تم اقتراحها قبل ما كانتش مناسبة بالنسبة للباعة هذوما، كيف هما رفضوها وما كانتش ناجحة معناتها ما عطاتش أكل حتى كي نقلوا نهارين نهار جربوا ما مشيتش الأمور رجعوا. هذا هو اليوم الفضاء هذايا الحقيقة كما قلت لك موجود في قلب زيجة، هو بعيد شوية بركة على باب زنيز لكنه قريب للمحطه معناتها حتى الناس اللي تجي من عمدون من لبزه من بلايص الاخرى باش تقضي كبير
0: موقع باهي معناتها
1: نفسها شويه ويده ويده ان شاء الله في قدم الايام
0: تعود
1: فقط التعود انه هي هذا هو تعود المواطنين الحقيقه تفاجئت انه الناس قاعده تمشي
0: الحمد لله
1: تقضي هذا هو
0: يلزمنا نشجعوا النظام فاتن يعطيك الصحه شكرا لك على كل هذه التفاصيل تحيه كبيره برشا ليك والاهالي باجا الكل شكرا لك على نشاطك المعتاد يا فاتن وكل معلوماتك اللي مديتنا بها. احنا مازلنا معكم ديما في صباح الخير على موجة اذاعه الكيف اغنيه وراجعين معكم مع متابعه تجينا من الكيف تحديدا من مندوبيه التربيه تبقوا معنا.

0: من اللي سنرجع معكم لجوي المتابعات ومتابعتنا المرة هذه كما حكينا بشكون من كيف تحديدا من مندوبية التربية بالكيف في خصوص اجتماع ممثلي الجمعيات وهيكل المجتمع المدني بالكيف. شنو الحكاية أكثر تفاصيل موضوع الاجتماع زيدا هذا باش ناخذوا طبعا كل التفاصيل مع ضيفي اللي حاضر معنا سي سفيان الجيزيني بالطبيعة يحكينا بأكثر تفاصيل في الموضوع اللي هو المنسق الجهوي للجمعيات والمجتمع المدني بالمندوبية الجهوية للتربية بالكيف. سي سفيان صباح الخير. مرحبا.
1: صباح الخير إيمان، تحية صباحية إلى جميع مستمعي ومستمعات إذاعة الكيف، شكرا على الاستضافة.
0: يعيشك مرحبا. وكما عهدناك بالنشاط والحيوية اليوم فما لما مع المجتمع المدني، شنو موضوع الاجتماع هذايا؟ جلسة مفتوحة عندكم هكا ولا عندكم مواضيع معينة باش تدرسوها؟ ناخذوا معاك أكثر تفاصيل.
1: أكيد هو حبينا الموضوع نحطوه في إطار، وهو الاجتماع اليوم تحت إشراف السيد المندوب الجهوي للتربية السيد لطفي الفرجاوي، اجتماع بممثلي وممثلي الجمعيات وهيكل المجتمع المدني بجميع المعتمديات بولاية الكاف. هو الاجتماع اليوم يندرج في إطارين. الإطار الأول هو حبينا نقيم لما وقع إنجازه في الفترة السنة الدراسية 25-26، ومن خلاله نحب نثمنه ونشكره المجهود اللي قاموا به الجمعيات في مدار السنة الماضية. الخطر بالحق عملوا عمل كبير برشا، خدمة كبيرة برشا، خدمة مزيانة في جميع المؤسسات التربوية سواء ابتدائي وإعدادي أو ثانوي. الحق على أرض الواقع حسينا كون جمعيات كانت شريك فاعل لوزارة التربية، عارضت مجهودات التربية في مستوى البنية التحتية، في مستوى تدخلاتهم في بناء الحدائق المدرسية أو في إنجاز القوافل الصحية أو إنجاز عدة مشاريع. اللقاء كيف نحبه. الموضوع الثاني هو باش نطرقوا باش نشوفوا الآراء نتاعهم، نشوفوا شنو المشاكل نتاعهم، كيف باش نعملوا مع بعضنا رسم خطة عمل
0: لبرنامج جديد، معناتها سنة جديدة،
1: برنامج جديد، استراتيجية جديدة، باش نحاولوا نكثفوا الاستراتيجية هذه باش ما تكونش مقتصرة على بعض المعتمديات، بل بالعكس احنا نحبوا مؤسساتنا الكل تتدخل فيها المجتمع المدني، نشوفوا نقايصنا وين أكثر المدارس اللي باش ندخلوا فيها أو المدارس العددية أو المعاهد. ذاك علاش يلزمنا احنا ما يكونش الاقتراح من الإدارة أو المندوبية، بل بالعكس احنا الجمعيات نخليهم ديما شريك معنا، نخليهم هما يعطونا المعلومة، يعطونا النصيحة، يعطونا المبادرة. ذاك علاش احنا هو اجتماع حلو برشا اليوم حبينا به نثمنوا مجهودهم ونرسموا خطة عمل استراتيجية معينة باش نخدموا بعضنا. وإن شاء الله هذه دعوة لجميع الهياكل وجميع الجمعيات باش يحضروا معنا اليوم العشية في مقر المندوبية الجهوية للتربية
0: بالكيف
1: في قاعة الاجتماعات الساعة 3 مساء، وإن شاء الله إذاعة الكيف باش تكون حاضرة معنا عدة إذاعات أخرين إن شاء الله. على خاطر بالحق رو احنا رو يلزمنا نعترفوا اعتراف تام بالمجهود اللي يقوموا به الجمعيات ودورهم الكبير في معارضة مجهودات الدولة ومعارضة مجهودات المندوبية الجهوية للتربية. من خلالكم ومن خلال إذاعة الكيف نوجه لهم تحية شكر وتقدير بالحق، على خاطر هما من خلالهم وفروا ظروف ملائمة للتلاميذ، دورهم كبير كيف على تكافؤ الفرص، عندهم دور كبير في نجاح التلاميذ. إن شاء الله بالمناسبة هذه أخت إيمان نتمنى النجاح والتوفيق لجميع تلاميذنا في الامتحانات الوطنية سواء في البكالوريا أو في النفيام أو في السيزيام. إن شاء الله بحول الله نسمعوا يعني نتائج إيجابية للكيف، وإن شاء الله يكون مرتبة إيجابية في ولاية المندوبية الجهوية للتربية. على خط الحق أري إحنا كمندوبية ناس كل تخدم كخلية نحل، كلها همها الوحيد هو تحسين النتائج المدرسية، تحسين العمل التربوي في جهة الكيف. إن شاء الله ببعضنا ننجحوا بالجمعيات بهيكل المجتمع المدني بالوزارة بالكل، همنا الوحيد هو تحسين النتائج المدرسية ومن خلال الجمعيات باش نوفروا لدينا ظروف احسن وافضل للمجتمع للدراسه والتميز ان شاء الله.
0: ان شاء الله حلو برشا الانفتاح الحقيقه على المجتمع المدني مع الاداره، والحوار هذا متاكده يكون ثماره باش تكون حاجات حلوه وبرامج حلوه ان شاء الله للعام الجديد مع تقييم بطبيعه العام هذه كما حكيت لنا سي سفيان. يعطيك الصحه، شرب يوفقكم ان شاء الله مزيد هكا من الانشطه الحلوه اللي يستفادوا منها اكثر مدارس واكثر تلاميذ واكثر مؤسسات تربويه.
1: نشكرك اخت ايمان ونوجه لك الدعوه باش تكون حاضره معنا، على خاطر بالحق قاعدين احنا كمندوبيه قاعدين نعملوا في شراكه متواصله وبابنا مفتوح لجميع الجمعيات، على خاطر احنا ما نجموش نخدموا مغلقين، بل بالعكس احنا منفتحين على الجميع، منفتحين باش يكونوا مؤسساتنا افضل وفي فيما حله جديده ان شاء الله بحول الله بالمجتمع المدني بالوزاره بكل شيء باش تكون مؤسساتنا ان شاء الله بخير، واحنا بحول الله نطمحوا باش تكون نتائجنا المدرسية متميزة بالعمل اللي نخدمه فيه.
0: إن شاء الله. شكر لك أنت أكيد، وكله في مصلحة مختلف مؤسسات تربوية ومصلحة التلميذ. تحية كبيرة برشا ليك أكيد ولكل العاملين بتبيعة في مندوبية التربية سي سفيان. شكرا ليك سي سفيان، طبعا كان حاضر معنا المنسق الجهوي سفيان الجيزيني، منسق الجهوي للجمعيات والمجتمع المدني بالمندوبية الجهوية للتربية دي الكيف. آخر متابعاتنا بالنسبة لليوم، وصلنا مع نهاية مشوارنا معكم من صباح الخير إن شاء الله، بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكيف. أكيد سي رضا الوسليتي شكون موعد معه بعد شوية مع الدين القيم، وإحنا نواصل مشوارنا معكم ديما على موجاتنا مع مختلف ما اخترناكم زيادة من الموسيقى وفقرات. خليكم شوية فلاش باك هكا، وكاختيار هكا حلو فلاش باك في آخر الدقائق. متابعة طيبة لبرامج راديو كيف، باي باي.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: إشهار كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند هذا بولي غوتي ب 13 دينار و 980 في عوض 16 دينار و 500 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
2: اشهار
3: التاسع صباحا
4: صوت الشمال الغربي اذاعه الكاف
3: موعد مجاز لاهم الانباء مستمعي الكرام اسعد الله صباحكم. أكد عضو المجلس المحلي بمعتمدية سريانة الجنوبية رضا مجدولي مواصلة متابعة الشان المحلي والنظر في جمل الإشكاليات التي تعيق تقدم عدد المشاريع خاصة المتعلقة بالجسور والطرقات والمسالك الريفية ومشاريع قطاعية. تزامنا مع موسم الحصاد لزراعة الكوبري تنطلق بداية من اليوم لغاية 21 من جوان الجاري فعالية الدورة السابعة لمهرجان السنابل الذهبية مهرجان القمح بباجة. هذا تفتتح الدورة بقرية حرفية ومعرض فلاحي وتجاري، كما ستشمل فعالية المهرجان ندوة علمية بعنوان أي دور الفلاحة الذكية في تحقيق السيادة الغذائية وعرض المنتوجات المحلية والتراث المادي واللامادي. تتواصل إلى غاية يوم 30 من الشهر الجاري مدينة تبرقة فعالية التظاهرة الصيفية مكتبة ملاذي في عطلة التي تنظمها المكتبة العمومية كل صائفة لتثمين أهمية المطالعة لدى الناشئة وترغيبهم فيها. أفادت منسقة مركز التكوين المهني الفلاحي بالكاف رضيا مناعي أنه سيتم يوم الاثنين المقبل تنظيم حملة تحسيسية للتعريف بالاختصاصات التكوينية التي يوفرها المركز لفائدة التلاميذ مستوى ثانية ثانوي منهات وسنة رابعة ثانوي. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح أحكام عدد من فصول المجلة الجزائية. استشهد 18 شخصا على الأقل اليوم الجمعة وأصيب آخرون بجروح في غارات جوية صهيونية استهدفت مناطق عدة جنوب لبنان ليلا وفق الإعلام الرسمية. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن الجيش الصهيوني استهدف فجرا بغارات جوية منازل مأهولة بالسكان ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى والمفقودين. شكرا لكم على حسن المتابعة مستمعين، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السادة المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد يجمعنا بكم في برنامج الدين القيم. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة، نسأله من بركة هذا اليوم ونسأله من خير هذا اليوم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. في هذه الحصة نسعد بحضور الأخ والأستاذ السيد رضا المسعودي، وهو المدير الجهوي للشؤون الدينية، يرافقنا خلال هذه الحصة. وبالنسبة للأستاذ كمال، يعني نسأل الله تعالى أن يكون المانع خيرا كما يقال، أكيد له عذره الذي منعه من الحضور معنا. إذن نرحب بالأستاذ رضا المسعودي. سي رضا، مرحبا بك.
1: مرحبا بكم. بداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر إذاعة الكاف على هذه الاستضافة، كما أشكر مستمعي إذاعة الكاف، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع.
0: شكرا. إذن مرحبا بك. كالعادة يعني برنامجنا يتضمن تقريبا 3 أجزاء. الجزء الأول وهو عبارة عن الموضوع الرئيسي للحصة، ثم يليه بعد ذلك حصة تلاوة القرآن الكريم، هذا في الساعة الأولى. وبعد الموجز يعني نفتح الخط للتواصل المباشر مع السادة المستمعين لطرح أسئلتهم وإضافاتهم التي كثيرا ما تساهم في تأثيث هذه الحصة وفي إنجاحها. إذن نستمع إلى هذا الفاصل ولنا عودة إن شاء الله.

0: أدبر، ولك الحمد في الليل إذا أسفر، ولك الحمد حمدا يبلغ أوله شكرك وعاقبته رضوانك، ولك الحمد في السماوات محمودا وفي عبادك معبودا.
1: اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على صفحك بعد اعذارك، ولك الحمد على ما تأخذ وعلى ما تعطي.

0: الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء
1: وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء
0: وعليه من نور النبوة رونق ومن الخليل وهديه سيماء
1: أثنى المسيح عليه خلف سمائه وتهللت واهتزت العذراء
0: يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء
1: الحق عالي الركن فيه مظفر في الملك لا يعلو عليه لواء.

0: إشهار.
1: فرغونا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بينرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
0: إشهار.
3: إذن مرحبا بكم من جديد. سيريضا، أعتقد أن أجواء الحج ما زالت قائمة، يعني الحجيج عاد والحمد لله وإن شاء الله ربي يتقبل، والدعاء المعروف اللي ندعو به ديما أن نقوله حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور، علما أن السعي هنا بمعانيه بمعنيين، بمعنى الركن يعني أن السعي بين الصفا والمروة يكون هذا السعي يعني مشكور، يعني يشكر الله سبحانه وتعالى لمن سعى لمن قام بهذا الركن، والسعي بمفهومه المطلق كما يقال شكر الله لك سعيك، أي أن الله سبحانه وتعالى يشكر للحجاج سعيهم، أي يعني كل أعمال الحج التي قاموا بها سواء الأركان والواجبات أو السنن وما إلى ذلك. وأنت والحمد لله أيضا يسر لك الله سبحانه وتعالى وذهبت إلى الحج كمرشد لترشد الناس، ويعني إذا كان واحد يلقى إشكال فقهي فأنت يعني تفسر له وتوضح له. وهناك جانب مهم جدا هو أنه الحاج عاش مرحلتين أساسيتين في حياته، قبل ما يمشي للحج ثم بعدما جاء من الحج بعدما عاد من الحج، وهما مرحلتان يعني مترابطتان. وبعد الحج بعد العودة من الحج ما هو المطلوب من الحاج؟
4: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم مجددا. بالنسبة للحج هو ركن من أركان الإسلام، فرضه الله سبحانه وتعالى على المسلم المستطيع لاستطاعة بدنية ومالية ومعرفية مرة في العمر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة وهي حجة الوداع التي خطب فيها الناس ونصحهم بكثير من الأمور. بالنسبة للحج هذه السنة، بداية أنا أبارك لحجاجنا الميامين أداء مناسكهم والعودة إلى أرض الوطن سالمين غانمين، سائل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد غفر لهم وعادت صفحاتهم يعني بيضاء كيومي ولدتهم أمهم، هذا المطلوب. صحيح الحج كما قلت أستاذ رضا هو رو سيرورة حياة كاملة الإنسان يتمنى أن يحج، والله سبحانه وتعالى منحه ورزقه هذه الفرصة من أجل أداء هذا الركن العظيم الأعظم. فهذه السنة الحقيقة كل المتدخلين في الحج من وزارة شؤون دينية ممثلة في المرشدين، كذلك وزارة الصحة في الأطباء والممرضين وشب الطب، كذلك شركة الخدمات الوطنية، الكل كان مجند في سبيل خدمة الحاج وإنجاح موسم الحج، والحمد لله أننا حققنا الهدف. وصحيح ثم هنالك بعض الصعوبات، ثم بعض الحجاج اللي تلقى كثير من الصعوبات، لأن الحج ليس رحلة يعني سياحية أو ترفيهية، وإنما فيه متاعب وفيه صعوبات،
3: ولذلك الله سبحانه وتعالى اشترط لمن سيحج أن تكون عنده القدرة المادية وكذلك البدنية، الاستطاعة البدنية وهي مطلوبة، لأن أعمال الحج هي كلها أعمال تتطلب جهد بدني كبير وزحمة وكثرة الناس وحرارة مرتفعة إلى غير ذلك. نعم
4: صحيح، الحاج لابد أن يكون عنده صحة حتى يتحمل المشاق، وديما نذكر أن الحاج كونه رأي الصبر على مشاق الطاعة، مشقة الطاعة، لأنه الإنسان إذا كان ما يصبرش على مشقة الطاعة فهنا يعني عنده عاجز في القيام بهذه القيام بمناسك الحج. كما قلت ديما نأكد الحجيج وخاصة في الأماكن المقدسة، في سواء كان في عرفات أو في ميناء أو حتى في مكة المكرمة، أن الحج لابد عليه أن يصبر ولا يتذمر ولا يشكو من بعض الصعوبات، لأنه هذه طبيعة الحج، طبيعة الحج أن الإنسان مش يتعرض فيها إلى مشق. واحيانا تجد الحاج لا يستطيع تحمل هذه المشاق فتجد يشكو ويتضمر. وبالتالي انا دائما انصح حتى يقبل الله سبحانه وتعالى منك هذه المناسك وهذا الحج عليك ان تصبر وتحتسب امرك الى الله وان تتعاون مع كل المتدخلين من اجل يعني سهولة الأداء لهذه المناسك، خاصة في علاقة بالطواف، في علاقة بالسعي بين الصفا والمروة، في علاقة برمي الجمار، في علاقة بالنفرة من عرفات إلى مزدلفة. فكل هذه فيها مشاق وفيها يعني بعض الصعوبات، والحمد لله أننا وفقنا في أن يكون الحاج التونسي أدى مناسكه على أكمل وجه، ورجع الكثير منهم الحقيقة نسبة قليلة جدا ممكن متذمرة وكذا، ولكن النسبة الكبيرة أنها فرحانة رجعت وقالوا الحمد لله أننا أدينا هذه المناسك، ورجعوا معناها فرحانين بين أهليهم يعني سالمين غانمين. وهذا هو المطلوب اللي نحن الحمد لله أراد الهدف اللي سعينا إلى تحقيقه، والحمد لله رب العالمين.
3: نعم هذا مهم جدا. لكن بعدما عاد من الحج فإن بعض الفقهاء والعلماء يقولون يعني الحج المبرور من علاماته أنه الحاج لما يعود بعد أداء هذه الفريضة المباركة يعني وكأنه ولد من جديد في سلوكه، في أخلاقه، في معاملاته مع الناس، في إخلاصه، في صدقه، في إقباله على الطاعة أكثر مما كان يقبل قبل الذهاب إلى الحج، في فعل في الاجتهاد أكثر في فعل الخير وفي فعل الطاعات. فهي مرحلة جديدة عليه أن يواظب على هذه الوتيرة وعلى هذا المستوى حتى يلقى الله سبحانه وتعالى إن شاء الله وهو عنه راض. وبطبيعة الحال هذايا يقول العلماء يعني إذا كان لاحظوا الناس وأنه تغير تماما في سلوكه وفي أخلاقه وفي معاملاته سواء في المساجد وخاصة خارج المساجد في المجتمع وفي عائلته وفي محيطه في كل الناس الذين يعرفهم، فهذا هو علامة من علامات الحج المبرور، يعني أن حج هذا المكلف هذا المسلم فعلا هو حج مبرور. وإلا والعياذ بالله إذا كان بعد ما يعود من الحج وما لاحظوش عليه هذا التغير الإيجابي نحو الأفضل فتولي فهم إشكال.
4: صحيح. بالنسبة للحج أنا دائما أنصح الحجيج قبل يعني رجوعه إلى أرض الوطن، أنت أصبحت تحمل صفة الحاج، وهذه الصفة عندها يعني معنى عميق، والتونسي حينما يسمع كلمة حاج يحس كونه ثم يعني يحس يلمس فك الإنسان ذاك الاستقامة.
3: نعم.
4: والصدق والأمانة، يتحلى بهذه الخصال الحميدة واللي جاء بها ديننا الإسلامي. وبالتالي كل إنسان، كل حاج، نصحت الحجيج كل حاج أو حاجة عليها أن تتحلى بالأخلاق الحسنة وتكون على استقامة وعلى تقوى من الله سبحانه وتعالى، وأن لا تعود إلى سالف يعني تصرفاتها ما كانتش مناسبة. وبالتالي إذا كان الحاج يعود إلى أرض الوطن ولم كما قلت يتغير في سلوكه وفي مواقفه وفي معاملاته فالحج لم يؤثر فيه في الحالة ذي، وبالتالي عليه أن يراجع نفسه وأن يعود إلى جادة الصواب وأن يكون في مستوى هك الحج هذاك، يكون في مستوى الحج سواء من جانب أخلاقه أو من جانب معاملات.
3: هو طبعا نحن نؤكد على الحاج لا محالة، لكن كل مسلم قطع نظر عن كونه ذهب إلى الحج أم لا، كل مسلم مطالب بأن يكون مستقيما، بأن يكون خيرا، بأن يبتعد عن الشرور بكل أنواعها، يبتعد عن الكذب والغش والزور وشهادة الزور والنميمة ويعني الغيبة والغيبة وكل يعني الانحرافات السلوكية، وخاصة في المعاملات يكون محافظا على صلواته في وقتها، يجتهد أكثر من ممكن باش يؤدي الصلوات كلها في المسجد، خاصة الصلاتين اللتين تثقلان على رؤوس المنافقين وهما صلاة العشاء وصلاة

0: وسلام، وكثير من المساجد التي يعني مثل مسجد قباء ومسجد القبلتين إلى غير ذلك، يعني أماكن تحمل رموز كبيرة في الإسلام، يعني لما يعيش تلك الأجواء أكيد سيكون هذا يعني دافعا قويا له حتى يعني يستقيم أكثر، وحتى يلتزم أكثر بالاستقامة وبالطاعة بعد عودته من الحج. وإن كان كل يعني مسلم هو مطالب بذلك دائما، فما بعد الحج هي مرحلة، هي بداية لمرحلة جديدة، يجب أن يكون الحاج كل حاج وكل حاجة واعيا بها ومدركا لأهميتها، حتى يحمل نفسه أكثر من ذي قبل على الطاعة، على فعل الخير، على عدم الانفعال وربما التلفظ بالكلام البذيء وما إلى ذلك، يعني يجتهد أكثر في الاستقامة، هذا أكيد.
1: أكيد جدا، اللي لمسناه في هذه السنة من قبل يعني الحجيج التونسيين أنه يتفهموا وفعلا يعني يأخذوا بالنصيحة، وهذه حقيقة، إلا القليل النادر يعني حالات شاذة يأخذوا بالنصيحة ويأخذوا منا يعني ما ننصحهم به، في خاصة في علاقة بالصبر، في علاقة بالاستقامة، في علاقة بشكر الله عز وجل، لأن هذه الحج رو لمن استطاع إليه سبيله. فالله سبحانه وتعالى منح الحجيج هذه السنة فرصة من أجل أداء المناسك، وهذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي عليهم أن يشكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، هذه من النعم. وشكر النعم يتطلب من الحاج بعد ما أدى المناسك أنه يكون على استقام وعلى نهج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، في الصدق، في الأمانة، في الرحمة، في العفو، في الصفحة، كل هذه القيم لابد أن يتحلى بها الحاج، وأن تكون حاضرة في كل وقت وفي كل مكان. هذا هو المطلوب من الحاج اليوم، يكون صفحة، لأنه صفحة جديدة في حياته، يتم المسيرة متاعه. أنا نقول لهم اثبتوا على تقوى الله سبحانه وتعالى وأتموا مسيرة الحياة على هذا النهج، حتى إن شاء الله تنالوا رضا الله سبحانه وتعالى، ويتقبل الله منكم الطاعة والمناسك، مناسك الحج وكل ما تفعلونه من خير.
0: نعم، هو يعني في العادة الصلاة الذي هو معروف أنه يصلي، فالناس يثقون فيه ويحترمونه ويكرمونه، لكن حذاري إذا كان أخطأ فتولي مشكلة كبيرة، لأنه ليس هناك تناسب وليس هناك تجانس بين الصلاة من ناحية وبين يعني ارتكاب الأخطاء التي لا تغتفر خاصة، والانحرافات، وخاصة عندما يكون متعمدا. كل إنسان يخطئ سبحان الله، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا في الحديث المشهور كل ابن آدم خطأ، لكن خير الخطائين التوابون، يعني يخطئ ثم يتوب ويسافر ويتحلل من الناس الذين ربما يكون قد ظلمهم بارتكاب ذلك الخطأ. فعادة إذا كان لا قدر الله يخطئ، فالناس يعني يشمئزون، يقولوا هذا يصلي، هذه هي الصلاة، هي الصلاة، إذا كان ما تنهاش عن الوقوع في هذه الأخطاء وفي هذه الانحرافات فهذه الصلاة لا قيمة لها. وينضاف إلى ذلك الحج، هل هو حاج ويفعل كذا؟ هذا لا يتناسب، وهذا غير معقول وغير منطقي. فيعني ينضاف إلى الصلاة الحج، والمفروض يعني أنت يعني حججت وأنت تصلي، ثم حججت، أنعم الله تعالى عليك وقمت بفريضة الحج، ثم يعني أنت في شهر رمضان، إذن لحظة ثم نعود إن شاء الله.

0: الأشهار في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع انتحد لسيف لكيد كومباكت باور 3 لتر 9990 في 13 دينار و 990 ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم. إشهار
1: إذاعة الكاف
2: صوت الشمال الغربي في القلعة الخصبة على الذبذبة 96.2.
3: فإذا المسلم عندما يذهب إلى الحج فينضاف إليه

0: يعني حاجز، لا أقول حاجز بالمعنى السلبي، يعني محفز جديد يجعله يجتهد أكثر في الالتزام بالطاعة وبفعل الخير واجتناب يعني الشرور واجتناب المعاصي، حتى يعني تنسجم شخصيته وسلوكه وأفعاله وأقواله تنسجم مع كونه يصلي ومع كونه أدى فريضة الحج. ثم كما قلنا سابقا لما يعود يلاحظ عليه الناس كثرة الإقبال على العبادات وعلى الطاعات وعلى قراءة القرآن الكريم. ومن الطرائف التي قرأتها، من الطرائف الجميلة جدا أستاذ رضا التي قرأتها في سير القراء والرواة متاعهم، أن الإمام حفص وهو الراوي الثاني للإمام عاصم ابن أبي النجود بفتح النون وليس بضمها، يعني الإمام حفص لما حضرته الوفاة وقد توفي تقريبا حوالي سنة 110 إن لم تخن الذاكرة للهجرة، لما حضرته الوفاة أخذت أخته تبكي وتولول، قال لها ما الذي يبكيك؟ هل رأيت تلك الزاوية؟ لقد ختمت فيها 18,000 مرة، أو قمت ب18,000 ختمة للقرآن الكريم في تلك الزاوية، وهي كفيلة بأن تكون سببا في أن يغفر الله سبحانه وتعالى له. ثم أحد القراء العشرة وهو يزيد ابن القعقاع، هذا يعني كانت له بنت وهي تقرأ قراءة والدها، ثم كان الناس أكابر القوم يرغبون في الزواج منها، إلا أنه زوجها لشعبة وهو تلميذ من تلامذته ويحفظ القرآن، وكاد أن تكون له صيت في المدينة المنورة لولا أن الإمام نافع القارئ يعني هو الذي انتشرت قراءته أكثر، يعني زوج ابنته لشيبة هذا. وشيبة كما يقول الرواة كان مقلا، ما معنى مقلا؟ كان فقيرا لا يملك المال، فاستغرب الناس قالوا كيف يزوج ابنته يعني لهذا الفقير ويترك الأثرياء والأغنياء وهم يرغبون في الزواج من ابنته. فلما سمع بهذا الكلام قال إن كان شيبة مقلا فسيملأ بيتها قرآنا، وهي كانت تقرأ بقراءة أبيها. ثم بعض الناس لما سمعوا بهذا الزواج قالوا أكيدا سيخرج بينهما مصحف، يعني سيخرج من هذا الزواج ابن أو بنت يحفظ القرآن كاملا، باعتبار أنه الأب هو قارئ وهو حافظ القرآن، وكذلك الأم هي حافظة وقارئة للقرآن الكريم. فحري إذن بنا جميعا، سواء ذهبنا إلى الحج أو لم نذهب، حري بنا وخاصة من ذهب إلى الحج أنه بعد عودته من الحج أن يظهر للعموم للمسلمين للناس كافة، يظهر لهم قيمة الحج. فهذه الفريضة يعني تحدث وتؤثر في سلوك المسلم تأثيرا إيجابيا، بحيث يعني يستطيع كل إنسان أن يلاحظ يعني هذا الفرق، هذا التغيير يعني في سلوكه في شخصيته، يعني ما بين يعني قبل الذهاب إلى الحج وبعد الذهاب إلى الحج. ومن الطريف أستاذ رضا، أحد من ذهبوا إلى الحج يعني وقد تكون في الحلقات التي كنت تنظمها للحجاج، يعني قبل أن يذهب إلى الحج قال لي أنا بحول الله تغيرت قبل أن أذهب إلى الحج، يعني هو استفاد من تلك الدروس وقال لي لقد تغيرت قبل أن أذهب إلى الحج، وأكيد أنه بعد ما يذهب إلى الحج ويتزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى كما جاء في سورة البقرة المباركة، يعني بعد ما يعود من الحج أكيد سيكون يعني أكثر التزاما وأكثر استقامة وأكثر طاعة.
1: صحيح أستاذ رضا، كما ذكرت الآية الكريمة تلخص كل هذا في علاقة بالحاج وبالحج. الله سبحانه وتعالى يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا، هنا النقطة دي، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. في الحج اللي لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وبعدين يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، عليه أن يلتزم، عليه أن يلتزم بالمنهج النبوي سواء كان في الأخلاق أو في المعاملات. كذلك بالنسبة لأثر الحج في على سلوك الحاج، لابد كما قلت وذكرت أحد الحجاج أنه يكون عنده أثر عميق وكبير في سلوكه حينما يعود إلى أرض الوطن، تجد يعني معاملاته تغيرت، تكون وفق يعني الأحكام الشرعية، مواقفه، أقواله، أفعاله كلها منسجمة مع شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المطلوب من الحاج اليوم، أن يكون له أخلاق، أخلاق الحاج بأتم معنى الكلمة.
0: نعم، ونحن نعرف أن كل العبادات والواجبات الشرعية هي مدارس تربوية، يعني الصلاة هي مدرسة يتربى فيها المسلم المواطن، الزكاة كيف كيف هي نماء وزكاة للأبدان وطهارة للأبدان، فهي تربية أيضا، يعني لا يمكن للإنسان أن يخرج الزكاة ويكون منحرفا في سلوكه، فهذا لا يتناسب. الصوم هو أيضا مدرسة تربوية، وكذلك الحج. تصور أنت كل هذه المدارس إذا كان يشعر المسلم بقيمتها التربوية وبهدفها أو أهدافها التربوية، فهذا كفيل بأن يجعل المسلم والمواطن عادة عموما يعني يتغير نحو الأفضل، وهذا فيه خير عميم للأفراد وللمجموعات وللمجتمع وللبلاد عموما. أستاذ رضا، يعني شكرا على هذه المساهمة القيمة والجيدة. نتوقف عند هذا الحد باعتبار أن الوقت يداهمنا، ونستمع إلى هذا الفاصل، ثم بعد ذلك نعود مع برنامج تلاوة القرآن الكريم
1: إن شاء الله تعالى. شكرا.

0: إذا نعود إليكم مستمعين الأفاضل، ونصل إلى الركن الذي يتعلق بتلاوة القرآن الكريم. واليوم نقترح عليكم الآية 97 بعد 100 من سورة البقرة، وهي يعني كما سترون ذلك لاحقا تتناسب وتتناغم مع موضوع الحصة. وبطبيعة الحال معنا الأستاذ رضا المسعودي، السيد المدير الجهوي للشؤون الدينية، وهو معروف بصوته الجميل في تلاوة القرآن الكريم، سيقرأ لنا الآية.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله مولانا العظيم.
0: ما شاء الله. إذن المقطع الأول وهو قوله تعالى الحج أشهر معلومات، يعني تقريبا ما فهمش، ليس هناك يعني أحكام واضحة إلا إذا كان يعني ركزنا على تحقيق الحروف، كأن نرقق الحاء من الحج، ثم نبين الشدة من حرف الجيم مع الشدة في الجيم، لأن الشدة ما معنى الشدة؟ الشدة هنا اصطلاحا في علم التجويد هي انحباس الصوت. الحج أشهر معلومات، ثم أشهر، حذاري من التفخيم، أشهر لا نفخم إلا الراء، أشهر، ثم يعني حذاري من قلقلة الشين، لا نقول أشهر، أشهر، ثم التنوين بتاع أشهر يقع إدغامه في الميم تاع معلومات بغنة فتصبح أشهر معلومات، ثم معلومات يعني أنا نطقتها توا فيها لحن لأني نحيت الواو معلومات وهي فيها مد، معلومات يعني كما فما مد في الماء في الميم فما أيضا مد في اللام، فنقول معلومات وليس معلومات، هوش في كما في اللغة الدارجة. ثم بعد ذلك قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق إلى آخر المقطع. الملاحظة الأولى عن الفاء من فرض مرقة، الراء هي والضاد هي المفخمة، فمن فرض وليست فارض، فرض هكذا، فمن فرض فيهن كذلك مبين المد متاع الفاء في وليس فيهن، فيهن مع الغنة متاع النون، والغنة دي سواء وقفنا ولا وصلنا لابد من الاتيان بها، فيهن هذا إذا كان وقفنا، أما إذا وصلنا فتصبح فيهن الحج. ثم بعد ذلك يقول تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا رفث كذلك تفخيم الراء وترقيق الفاء والثاء، لا نقول رفث رافث أو رفث، لا رافث، ولا فسوق ولا كذلك مبين وك المدود متاع لام النفي، فلا مش فلا فقط، مش فلا رفث ولا فسوق، لا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال عفوا ولا جدال في الحج. ثم الفي في الحج أكل المد ذاك يسقط لأنه التقاء ساكنين، لا نقول في الحج، لا في الحج، لكن لو فرضنا أن وقفنا على في فنعود إلى المد ووقف غير جائز إلا يعني أن نضطر إلى ذلك بسبب ضيق النفس أو ربما لسعال أو سبب خارج عن نطاقنا، فنقول ولا جدال في، ثم نرجع إليها، ما نقولوش من بعد الحج، لا ولا جدال في الحج. ثم بعد ذلك يقول تعالى في المقطع الموالي: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. هنا الملاحظة الأولى: وما، نبين المد، ثم تفعلوا وليس تفعلوا، تفعلوا أكل واو ذكى اللي بعد ألف نتاع الجمع، ثم من خير، النون ما فيهاش غنة فيها إظهار لأنه جاء بعد حرف حلقي وهو حرف الخاء، ثم تفخيم الخاء، لا نقول من خير، من خير هكذا، من خير يعلمه الله. ثم عنا التوسط في العين، لا يعني فيها جريان متوسط، يا هكذا يعلمه، ثم حذاري من قلقلة الميم، لا نقول يعلمه، يعلم، يعني الميم هو حرف شفوي يخرج من بين الشفتين، فنضغط على الشفتين حتى لا يحدث نوع من الاضطراب فيصبح النطق وكأنه فيه قلقلة، يعلمه الله هكذا. ثم بقية الآية: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الملاحظة الأولى ديما المدود، نأكد على المدود لأنه إذا كان نحط مد في غير محله أراه ربما الكلمة يتغير المعنى متاح، ولا ربما تخرج عن كونها أصلا كلمة عربية، يعني نرجع للمنهج ما نشبش نلقوها الكلمة دي اللي فيها مد، ولا العكس يعني كلمة ما فيهاش مد هو يعمل لها مد يولي المعنى يتغير، أو ربما تخرج عن كونها كلمة عربية، فحذاري. وتزودوا هكذا سواء وصلنا ولا وقفنا، فإن خير، الخاء مفخمة وكذلك الراء لأنها مفتوحة، خير الزاد التقوى، وعنا التقوى لا نقول التقوى تصبح التاء كأنها طاء، ثم نقلقل القاف ونأتي بالمد، خير الزاد التقوى هكذا، وما قلوش التقوى تولي كأنها إمالة، وقالون ما يقراش بالإمالة هنا، التقوى. ونحن نذكر ديما أن أحكام التلاوة التي نذكرها والتلاوات التي نقوم بها هي برواية قالون على الإمام نافع، رغم أنه نافع الإمام نافع يعني عنده كثير من الإمالات وهو من الذين يميلون يكثرون من الإمال، لكن من رواية ورش وليس من رواية قالون. قالون عنده إمالة واحدة في سورة التوبة وهي قوله تعالى شفا جرف نهير، وعنده كلمة التوراة أينما وجدت في القرآن الكريم من الوجه الآخر ومن الوجه الثاني فها الإمالة التوراة، لكن ما عدا هذا ما عندوش الإمالة بالنسبة للإمام قالون. إذن ثم بعد ذلك تتمت الآية: واتقون يا أولي الألباب. الملاحظة الأولى: حذاري من تفخيم الواو والتاء، تفخيمه هو للقاف مش واتقون، والتاء هكذا، والتاء مع بين الشدة، واتقون يا أولي الألباب. يا أداة النداء فهمت نبينوه، أولي يعني كي نقفوا عليها تولي أولي، لكن واصلوا تولي أولي الألباب، مع إبراز الكسرة، يعني ننطق الكسرة بانخفاض الفك وانخفاض الفم، يعني ننطقها مش كما الفتحة، أولي الألباب. ثم الملاحظة الموالية: الألباب، اللام حذاري من قلقلتها، لا نقول الألا الألا، لا الأل، نضغط على اللسان حتى لا يقع يعني نوع من الاضطراب فيصبح النطق كأنه فيه قلقلة. ثم الباء التي نقف عليها فهي مقلقلة لأنه قفنا عليها بالسكون، وابن الجزر يقول وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكون في الوقف كان أبينا، يعني إذا كان يبدأ في الوقوف على الحرف يكون أظهر ويكون أكثر يعني بيانا. يا أولي الألباب. ثم نواصل في الآية الموالية، يقول تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. إذن بعض الملاحظات: الملاحظة الأولى أن تبتغوا، النون متاع أن جاء بعد حرف من حروف الإخفاء وحرف التاء، فلا بد من إخفائها بالغنة. أنت تبتغوا هكذا. ثم حذاري ننتبه إلى نطق تبتغوا، منفخموش التاء تصبح طاء تبتغوا، والباء انقلق لها يعني تبتا يعني التاء الأولى، والباء والتاء الثانية رقهم مع قلقلة الباء، ثم الغين مفخمة مع بيان المد تبتغوا هكذا، مش تبتغوا، تبتغوا فضلا من ربكم، يعني فضلا ترقيق الفاء وتفخيم الضاد، فضلا من ربكم. ثم قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ملاحظات بسرعة هكذا الوقت يعني كاد أن ينتهي. فإذا أفضتم يعني نفخم كان الضاد، أفضتم هكذا من عرفات كان الراك كذلك، فاذكروا وليست فاذكروا، فاذكروا كان الراء هي المفخمة، ثم عند المشعري مش كما نطقها في الدارجة سيدة قولوا مشعري، لا المشعر، لا المشعري كلها مرقة حتى الراء لأنها مكسورة، عند المشعري الحرام. لفظة الحرام نفخم فيها كان الراء، لا نقول الحرام الحاء، الحرام. ويعني هكذا نشور إن شاء الله يكونوا السادة المستمعين يعني تابعونا مع بعض التركيز واستفادوا من هذه الملاحظات، ونتوقف عند هذا الحد، ونلقاكم إن شاء الله بعد الموجز. إذاعة الكاف، إذاعة الكاف.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلا فنيا ساهرا يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي.

0: شتك ماكش كالعادة اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. في فوتك البث نجم تلقى مسجلة وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: العاشرة صباحا.
5: صوت الشمال الغربي الكاف.
4: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تزامنا مع موسم الحصاد للزراعة الكبرى تنطلق بداية من اليوم وإلى غاية 21 من جوان الجاري فعاليات الدورة السابعة لمهرجان السنابل الذهبية مهرجان القمح بباجة. هذا وتفتتح الدورة بقرية انحرافية ومعرض فلاحي وتجاري، كما ستشمل فعالية المهرجان ندوة علمية بعنوان أي دور للفلاحة الذكية في تحقيق السيادة الغذائية. تنتظم اليوم بولاية جندوبة جلسة عمل لمتابعة آخر الاستعدادات لتنظيم المهرجانات الصيفية بالجهة للموسم الحالي. بلغ عدد النساء المنتفعات ببرنامج صامدة للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهددات به بولاية سليانة 31 امرأة معنفة وفق المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عايدة نصر. وبينت المندوبة أن النساء المنتفعات هن من معتمديات كسرى ومكثر والروحية والكريب وسليانة الشمالية وسليانة الجنوبية والعروسة. تشمل عديد المشاريع التنموية بقيمة اعتمادات جملية قدرت ب 310,000 دينار. ينظم المجلس الدولي للنساء صاحبات الأعمال بالشراكة مع وكالة النهوض بالاستثمار الخارجية يوم 26 من جوان الجاري ندوة حوارية بعنوان حوار القيادات النسائية، وذلك على هامش الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار 2026. استشهد 18 شخصا على الأقل اليوم وأصيب آخرون بجروح في غارات جوية صهيونية استهدفت مناطق عدة جنوب لبنان ليلا وفق الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية. هذا وأكد مصدر أمني لبناني أن الطيران الحربي والمسير الصهيوني قد نفذ خلال فجر وصباح اليوم 43 غارة جوية استهدفت أكثر من 20 بلدة في عمق جنوب لبنان، ما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا بين شهيد وجريح، إضافة إلى دمار واسع في المباني والمنشآت. أعلن الجيش الصهيوني عن مقتل 4 جنود في اشتباكات بجنوب لبنان وفق تقرير إعلامي صدر صباح اليوم. أعلنت وزارة الخارجية السويسرية في بيان لها إلغاء المحادثات التي كانت من المقرر عقدها اليوم بين الولايات المتحدة وإيران. جاء البيان بعد تصريح متحدث باسم البيت الأبيض قبل ساعات بأن نائب الرئيس الأمريكي قد ألغى رحلة كانت مقررة للقاء المفاوضين الإيرانيين في سويسرا اليوم لبدء محادثات حول تنفيذ الاتفاق المبرم بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب بينهما. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ننطلق معكم في الجزء الثاني من الحصة، وقبل أن يعني أن نحيل الكلمة أو التدخل أو التواصل المباشر للسادة المستمعين الأفاضل، بطبيعة الحال في الجزء الثاني أيضا يشرفنا السيد المدير الجهوي للشؤون الدينية سيدي رضا المسعودي بالحضور ومواصلة معنا هذا المشوار، باعتبار أننا والحمد لله يعني انطلقت السنة الهجرية الجديدة. فسيدي رضا، لو كان فهمت بطبيعة الحال، كثير من الناس يسألون بالأساس عن نصاب الزكاة وخاصة نصاب الأموال، لأنه هو اللي يتغير بالنسبة للأنصبة في أنواع الزكاة الأخرى لا تتغير، ربما القيمة تتغير لكن المقدار هو نفسه، لكن بالنسبة لزكاة الأموال هي تتغير، يعني الرقم نتاع المبلغ المالي يتغير من سنة إلى أخرى باعتبار تغير قيمة المعيشة وأسعار الذهب إلى غير ذلك.
1: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا سي رضا، مرحبا بالمستمعي إذاعة الكاف. بالنسبة لنصاب زكاة المال العام الهجري الجديد 1448 هجري، أعلنت دار الإفتاء أمس عن قيمة هذه، عن قيمة النصاب. النصاب 34 مليون و369 دينار و356 مليم، هذا هو النصاب. إذا كان الإنسان عنده من أول محرم 1447 هجري المبلغ ذي وحال عليه الحول، يجب عليه أن يخرج معناه قيمة الزكاة 2.5% 2.5 يعني 2500 مليم في المئة، في المئة دينار، ولا 25 دينار في المليون.
0: نعم، وربما من باب الإضافة أيضا، وهذه المعلومة وهي مهمة خاصة أنه كثير من خيانة التوانسة، وش توانسة فقط حتى غير توانسة اللي يعيشوا في أوروبا وخاصة في فرنسا، يعني بطبيعة الحال كل المجامع الفقهية والإسلامية تعلن عن نصاب الزكاة. في فرنسا مثلا نصاب الزكاة هو 9900 أورو، يعني اللي يملك هذه القيمة فما فوق وحال عليها الحول، يعني دار عليها عام هجري، فعليه أن يخرج الزكاة ونفس النسبة اللي ذكرتها وهي 2.5%، ويعني هذه معلومة مهمة. إذن نحيل الكلمة إلى السادة المستمعين الأفاضل ونتواصل معهم مباشرة. نعم،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: جمعة مباركة عبد الستار علي.
0: الله يبارك فيك سي عبد الستار، مرحبا بك يا سيدي.
2: عشك أخويا الغالي، استفدنا رانا من الساعة الأولى، استفدنا يعطيك الصحة ويرحم والديك أنت واللي الفريق الكل اللي معاك.
0: الله يبارك فيك سيدي، الله يبارك فيك.
2: كذلك عندي سؤال هذايا معناه محيرني، تو نحن في وقت الحصاد معناه، وعندنا شوية الفول والشعير وهنا بدينا في الجمع. حبيت أنا أسأل، إحنا نعرف النصيب هذا نتاع الزكاة اللي حطت فيه هكا معناها وحده نعطوه للي يستحق، للي يستحق. إحنا كل مرة أستاذ يجينا واحد هكا معناها راجل ولد على فرجة ولا هكا مع صاحبه في كهرباء ما نعرفوش ممكن من المنطقة، يحب معناها يقول أعطوني معناها شكارة شعير شكارة كذا، يحب على الزكاة. احنا بكامل الصراحة انا منهم نقول نستد ونقول لا عليه، خاطر احنا عدنا اني في المنطقة غادي محتاجين ونعرفوهم محتاجين، خاطر هذا ما اللي جو يحب يأخذ يمكن يبيع يستفاد منها يصرف هكا. انا حبيت هنا السؤال، هل اللي نعمل فيه احنا هكا نعطي اللي نعرفوه ورا ما عندوش حق، راهو ما يقري في الصغار وفي الجامعة وفي الدكة وما عندوش معناه، ما عندوش معناه يسكن البرة بركة في الريف، ما عندوش لا يحرس لا يحسن لحد شيء معناه. التصرف هذا لا منيه، هل جائز هذا ولا لا؟
0: واضح، واضح السؤال سي عبد الستار، واضح ان شاء الله نجاوبوك بحول الله.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. نعم، السلام عليكم ورحمة الله.
3: صباح الخير سيدي.
0: مرحبا بك سيدي.
3: مرحبا بك وبضيفك الكريم.
0: الله يبارك فيك سيدي،
3: حيكم معك عماد يا رضا.
0: مرحبا سي عماد، مرحبا بك اخوي.
3: وتعايش. نحييك في تحية الإسلام سيدا.
0: الله.
3: يوم الجمعة اليوم الذي دخل فيه آدم الجنة واليوم الذي خرج فيه آدم إلى الجنة، اليوم الذي أشرقت فيه الشمس واليوم الذي تقوم فيه الساعة سيدا.
0: أي ربي إن شاء الله يرحمنا
3: ويرحمه ويسعى.
0: آمين آمين.
3: أي والله عندي سؤال سيدي.
0: تفضل سي عماد. تفضل.
3: شكرا. سؤال سيدي، هل بالإمكان إبراز يعني الجانب جانب التحدي والإعجاز في القرآن؟
0: أي
3: خلال بعض الأبيات، خاطر تو القرآن راهو شامل كبير ياسر ياسر. الجزء الثاني سيدي باش تحدثوا على، هو عنده جانب توعوي خاصة، مش حطوا على الأسلوب البلاغي، الأسلوب البلاغي
0: في القرآن،
3: في القرآن بطبيعة الحال ما نخرجوش على الإطار هنا. عنا في التفكير البلاغي الإسلامي يعني فما شروط، وهو متفوق عن التفكير البلاغي الإنساني بطبيعة الحال، خاطر الإنسان ديما عاجز قدام الدستور السماوي بطبيعة الحال هنا. ونحن نشوفوا سيدا انه مثلا الواحد الاسلوب البلاغي الانساني هذايا يعني مهما كتب الكتاب وكذا، نشوفوا مثلا الجحظ جمعوا في البيان والتبيين، نشوفوا الجرجاني في القرن الخامس مثلا تحدث عليه في الكتب نتاعو، حتى في الزمن الاموي يعني تولوا الولايه نتاع القيروان كما زياد ابن ابيه وكما الحجاج بن يوسف الثقفي، كانوا ينصون دائما على الأسلوب البلاغي في البحث. نحن هل من شروط للبلاغة في القرآن نحن خاصة أنه بكل صدق في رضا الأئمة متاعنا الخطباء هنا يعني لا يعتمدون هذه الشروط، يعني على الأقل نعتمد نحن شوية توضيح هنا باش نحثوا البعض منهم. احنا ما نقولوش كل من عموش، لانه لو الاسلوب البلاغي راهو اسلوب في الكتابه وذي راهي تجلب الانتباه نتاع المستمعين الساده الاخوه المسلمين يحضر هو ذوما باش يزيدوا باش مزيد من التركيز. وشكرا لكم على
0: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك استي.
3: شكرا.
0: يبدو أنه ما عادش عنا مكالمات. إذا سيريدا نحاول نجاوبه على الأسئلة. الأخ الكريم يقول نحن تو في موسم الحصاد، وأحيانا يأتي شخص يقول في سيارة، سيارة مش بالضرورة علامة على أنه ما هوش من مستحقي الزكاة، تنجم تكون يعني مش انتهاء والله أعلم، ويطلب الزكاة، يطلبها كما يقولوا نحن بدرجة، يطلبها من فمه. هو يقول نحن في المنطقة عندنا ناس محتاجين ونعرفوهم معرفة جيدة، عندهم أبنائهم يقروا في الجامعة وعندهم مصاريف كبيرة، يقول هو اجتهاد منه يقول ما نعطوش للأنواع عظمة اللي جو يطلبوا ما نعرفوهمش، والأولى نعطوها لأبناء المنطقة اللي هم نعرفوهم ومحتاجين بالفعل.
1: صحيح، بالنسبة لمصارف الزكاة معروفة والأقربون أولى بالمعروف، هذه هي القاعدة، بحكم أنه المنطقة في حاجة إلى الزكاة هذيك لا يمكن أن تنتقل من منطقة إلى منطقة إلا إذا يعني
0: اكتفى
1: أهل المنطقة. هذا بينما بالنسبة للمتجولون هذول اللي يطلبوا في الزكوات حوالهم مجهولة، لا تعرف أنه فقير ولا مش فقير ولا متحيل، وكثر المتحيلون في هذا الزمان، وبالتالي لابد أن يكتفي أهل المنطقة قبل أن ننتقل بها إلى مكان آخر.
0: نعم، بعد إذنك سيدي نستقبل المكالمة التالية. السلام عليكم. السلام عليكم.
4: السلام سيدي.
0: مرحبا بك.
4: عايش جمعة مبارك إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك.
4: عايش سيدي ذا، والله ما سمعتش أنا الصباح، ما خلطش عليكم، بلكت تكلمتوا على قيمة الزكاة ما خلطش، أما سمعت اللي هي 34 فاصل، ما فهمتوش الصباح اللي ذاعة تكلموا بربي كتير.
0: هاتوا نعودوا هلك.
1: بالنسبة نصاب زكاة المال للعام الهجري الجديد 1448 هجري كما أعلن ذلك دار الإفتاء، وهي 34 مليون و 369 دينار و 356 مليم، هذايا إذا حال عليها الحول، معناه إنسان عنده المبلغ هذايا 1400 بداية من 1447 يعني أول محرم 1447 وحال عليه الحول يعني دار
0: 1448 تقصد
1: لا إذا كان عنده هو المبلغ من أول محرم 1447 هجري وحال عليه الحول يجب يخرج منه 2.5% يعني من هذا المبلغ
0: تعاود لنا سيري ذا النصاب
1: 34 مليون و369 دينار و356 مليم
0: يظهر لي واضح ما كثرش من هذا الوضوح نعم إذن نعود إلى مسألة يعني الأصناف التي من حقها باش تأخذ تسلم الزكاة والقرآن ذكر الزوز أصناف المعروفين والمشهورين وذكر ثمانية أصناف لكن المنتشرين اللي هم الفقراء والمساكين باش نجموا يفهمونا ما نصعبوهاش على السادة المستمعين إنسان محتاج إنسان محتاج وظروفه صعبة جدا وكذلك الإنسان المدين عنده برشة جون
1: من الغارمين
0: من الغارمين يعني وعجز عن أداء هذه الديون وأصحاب الديون هذه طالبوا فيه باش يخلصهم فيعني هؤلاء يعطون من الزكاة يبقى التحري في من سنعطيه الزكاة التحري واجب لكن ما نبلغوش يسر ونشكوا في أي إنسان يعني نتحرى نجتهد إذا كان ثبت لي بالظاهر بطبيعة الحال مش نعمل له دراسة ولا نعمل
1: بحث اجتماعي
0: ولا كذا أما نتحرى بالوسائل المتاحة لي ونسأل وكذا إذا كان ثبت كان نعرفه معرفة مباشرة ما عادش فيها إشكال باش نعطيه الزكاة وإذا كان ما نعرفوش نسأل ونتحرى باش ما يعني تمشيش الزكاة إلى غير أصحابها
1: صحيح.
0: وهي حق كتبه الله سبحانه وتعالى لأصناف معينة فلا يجوز أن تذهب لغير أولئك الأصناف ثم مسألة أخرى هي نقلها إلى أماكن أخرى لا يجوز القاعدة العامة عند الفقهاء أنه لا يجوز نقل الزكاة من مكان إلى آخر إلا إذا كان اكتفى أصحاب تلك المنطقة وإلا إذا كان فما حالة أو حالات يعني قوية ياسر ومحرجة ياسر تتوقف عليها حياة أو موت كعملية جراحية أو ما إلى ذلك حالة استثنائية ثانا لأن القاعدة العامة هو أن الزكاة تصرف على أهل تلك المنطقة ثم الأخ السؤال الثاني هو مش سؤال هو موضوع وربما يعني نحن تو باش نحاول نتحدثوا باقتضاب لأنه الأسلوب متاع الجزء الثاني هو سؤال وجواب هو المفروض أنه السؤال ما صاحب اللي يطرح سؤال ما يطولش علينا ونحن أيضا كي نجاوبه ما نطولوش باش يعني نجاوبه على أكثر ممكن من الأسئلة يقول هل بإمكان إبراز جانب التحدي والإعجاز في القرآن الكريم بطبيعة الحال يمكن ذلك وخاصة السادة الأئمة لما لا نحن هاو ندعو السادة الأئمة وربما السيد المدير الجهوي في المناسبات اللي تجمعوا بهم في الحلقات التكوين وفي الدروس وفي الإحاطة بالسادة الأئمة أنه يقع التأكيد وربما لما لا يقع تكوينهم أيضا في مسألة إعجاز القرآن وهو موضوع مهم جدا يعني فعلا هذا طلب مشروع والإعجاز في القرآن هو باب كبير جدا وتناوله العلماء والفقهاء منذ وعلماء الإسلام منذ القرون الأولى
1: للوحي
0: للإسلام
1: يعني
0: ومنذ نزول الوحي وهو ذكر على سبيل المثال الجرجاني نعم الجرجاني اهتم عنده كتاب يتعلق بالإعجاز وكثير الجاحظ أيضا يعني اهتم بالجانب الإعجازي في القرآن الكريم وغيرهم وكذلك المعاصرون وربما تحت تسميات مختلفة كما لمسات بيانية في القرآن الكريم وهذا يعني موجود بكثرة على سبيل المثال مثلا الله سبحانه وتعالى عندما يتحدث أكرمك الله وأكرم السادة المستمعين عندما يتحدث عن الحمار الوحشي فهو يجمعه بالجمع التالي وهو حمر
1: مستنفر.
0: كما جاء في الآية الكريمة كأنهم حمر مستنفرة، وفي قراءة كأنهم حمر مستنفرة، في حين لما يتحدث والعياذ بالله عن الحمار أكرمك الله وأكرم السادة المستمعين ذلك الحيوان المستأنس الأهلي الذي يربيه الإنسان ويستعمله لنقل البضائع ولعدة خدمات، فإنما يجمعه على لفظة حمير، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير كما جاء في سورة لقمان عليه السلام. وهذا الفرق هو واضح، لأنه الحمار والعياذ بالله الذي نربيه معروف بصوته الذي استنكره أو أنكره القرآن الكريم، وعادة ما ينظر إليه نظرة رغم أنه يقدم في خدمات كبيرة للإنسان، لكن للأسف تقليديا وعرفا يعني ينظر إليه، وعادة إنسان إذا كان باش نتهموه بقلة الذكاء وكذا فنصفه بكذا، في حين أن الحمار الوحشي هو أولا لونه جميل ويؤكل لحمه في قول بعض الفقهاء، وهو يعيش حرا في هكذا في البراري وفي الطبيعة، فيعني القرآن ميز بين هذين النوعين من الحيوانات. ومن الأعجاز القرآني يقال في سورة سيردا في سورة

0: انا ابيك عايش كثير رضا، انا راني من حمام بياضة.
1: مرحبا.
0: وبالمناسبة سمعتك مستدعي المسؤولة من وزارة الشؤون الدينية.
1: نعم، هو معنا الآن. نعم،
0: أنا مش نسألك عن
1: تسألين هو اللي تسأليني.
0: أنت وهو كيف احنا عندنا في المنطقة ثلاثة جوامع،
1: ثلاثة مساجد،
0: هاي ثلاثة مساجد نور مرموة يحطوا القرآن ويذنوا الثلاثة مع بعضهم.
1: هي.
0: احنا مرانا ما نسمعوش الاذان، الاذان مقصين فيه، علاش ما نش فاهمين علاش؟
1: باهي اكيد انه السيد المدير الشؤون الدينيه يجاوبك في المساله هذه.
0: هي نورمال هو يعني الكياس بعدنا نحن بعد حمام بياضه، احنا ولينا نصلوا على ذات كيس.
1: اي باهي. اي ايش عندك سؤال اخر؟
0: لا
1: باهي، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك،
0: يعيشك يبارك في عمرك.
1: باهي نجاوبك ان شاء الله. أعود إذن إلى ما كنت أقوله أستاذ رضا، يعني التحطيم يكون الجسم صلب مثل الزجاج، وتبين في العصر الحديث في الإعجاز العلمي وأن جسم النملة على صغر حجمها وعلى دقته 70% من هذا الجسم يتكون من الزجاج
2: إن شاء الله.
1: يعني فالقرآن الكريم عندما قال لا يحتمنكم سليمان، ففعلا هذا يتناسب مع نوعية الجسم الذي يمكن أن يتحطم. إلى غير ذلك، مثلا في الإعجاز العددي للقرآن الكريم نقرأ في سورة البقرة قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. يعني هنا هذه الآية أشارت إلى معنى الوسطية في القرآن وفي الإسلام وفي سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا بهذه الآية رقمها يتوسط سورة البقرة، سورة البقرة فيها 286 آية، ورقم هذه الآية هو 143 أو تقريبا، يعني توسطت عدديا سورة البقرة. وهذا لا أعتقد أنه مجاني أو لا معنى له أكيد، فهذا يعني دليل على أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يدعم معنى الوسطية برقم الآية التي تضمنت معنى الوسطية. نعم، إذن نواصل أستاذ رضا، فانتظار تأتي مكالمات أخرى. هو يقول هل من شروط البلاغة في القرآن؟ بطبيعة الحال يعني القرآن هو تفسير القرآن عموما له شروط، وتحدث عنها العلماء وقالوا لابد لمن يتصدر لتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى أن تتوفر فيه هذه الشروط، وعلى رأس هذه الشروط إتقان اللغة العربية. لماذا؟ لأن القرآن بكل بساطة نزل بلغة العرب، حتى أن الإمام مالك المشهور عنه أنه يقول لا أوتى بأحد يفسر كلام الله وهو لا يعرف لغة العرب إلا وجعلته نكالا، يعني بمعنى إلا وأوجعته عقبته، لأنه كيف يعني يقدم على تفسير القرآن وهو يجهل ولا يتقن الوسيلة الأساسية لولوج عالم القرآن، وهو عالم ما شاء الله رحب ويتضمن أو يقوم على كثير من العناصر المعرفية والعلمية، يعني كيف يتجرأ على ذلك وهو يعني لا يفهم ولا يتقن اللغة العربية، وخاصة الجانب البلاغي يعني كما علم المعاني والبيان وما والبديع وما إلى ذلك. والزرقاني رحمه الله في كتابه لم تخني الذاكرة العرفان في علوم القرآن أو شيء من هذا القبيل، يعني خصص بابا خاصا بالشروط التي يجب أن تتوفر في من يتصدر لتفسير كلام الله. وبطبيعة الحال من هذه الشروط أن يكون متمكنا من علم البلاغة بفروعها. لماذا؟ لأن القرآن بليغ جدا وواقعا، لا نقول إن القرآن يفوق يعني بلاغة البشر، أنا مثلا هذا رأيي الشخصي، بل لا مجال للمقارنة بين المستوى البلاغي للقرآن الكريم وبلاغة البشر مهما أوتوا من

0: إتقان للغة العربية وللبلاغة وما إلى ذلك، لأن القرآن أولا هو كلام رب العالمين، ولا يمكن منطقا وعلما ومنهجا أن نقارن بين كلام رب العالمين الخالق وكلام المخلوقين، هذا من ناحية. ثم مما أثبته العلماء أن القرآن على درجة واحدة، على مستوى واحد من الجمال والبلاغة والأسلوب والبيان وما إلى ذلك، على درجة واحدة، في حين أن نجد الشعراء، لأن البلاغة تبرز أكثر عند الشعراء، نجد، ولذلك قيل قديما إن الشعر هو ديوان العرب، وهذا كلام لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وهناك قصيدة لأبي فراس الحمداني مطلعها الشعر ديوان العرب أو شيء من هذا القبيل. فيعني مهما كان الشاعر بليغا والأديب مهما كان بليغا أو الذي يكتب باللغة العربية، فقد تبلغ يعني مواضع معينة فيما ينتج فيما يؤلف، تبلغ درجة عالية من البلاغة ومن الجمال، لكن أحيانا نجد بعض الفقرات يعني دون ذلك المستوى. لماذا؟ لأنه بشر، في حين أن القرآن الكريم على مستوى واحد وعلى سمت واحد من أوله إلى آخره، من سورة الفاتحة إلى آخر سورة وهي سورة الناس. وبطبيعة الحال يعني لا نقارن أشياء، لا تقارن منطقا ولا عقلا ولا علما ولا أسلوبا ولا منهجا. يعني القرآن هو كلام الله لا غير، كما قال أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره من العلماء وحتى من القراء ردا على من يقولون بخلق القرآن. فالقرآن هو كلام الله لا غير أولا وآخرا، والله سبحانه وتعالى هو كامل في ذاته وفي صفاته، وليس كمثله شيء كما جاء في القرآن الكريم، فكيف يكون هناك مثل لكلامه ولقرآنه سبحانه وتعالى؟
1: والله سبحانه وتعالى أستاذ رضا تحدى يعني الإنسان أن يأتي بمثل هذا القرآن ولو آية واحدة يعني مذكورة في القرآن الكريم، وبالتالي الإعجاز العلمي أو الإعجاز يعني اللغوي في القرآن الكريم أو وخاصة أخيرا الإعجاز العددي، والدراسات يعني موجودة وما زال يعني فيه دراسات أخرى، فلابد يعني ثم اكتشافات كون القرآن الكريم يعني لا نظير له، ولا يمكن بأي حال من حال أن يأتي الإنسان بمثل هذا القرآن الكريم مهما كانت قوته في التفكير وقوته في الذكاء إلى آخره. ثم إشارة فقط إلى الأخ اللي طرح السؤال، قال في علاقة بالأئمة الخطابة، أئمة الخطابة يعني مستويات مختلفة الحقيقة لا ننكر ذلك، ولكن صحيح هي كإشارة أن يأتي على الأقل إشارة إلى علاقة يعني في للإعجاز القرآن الكريم، في إشارة سواء كان في الإعجاز العلمي أو الإعجاز العددي أو الإعجاز اللفظي، فعلى الأقل ينتبه الناس إلى هذا الإعجاز ويزداد معرفة وتعلقا بالقرآن الكريم. صحيح يبقى أنه أئمة الخطابة يعني ثم اجتهادات كل واحد وإمكانياته، وفي علاقة كذلك بالجمهور، الجمهور اللي يحضر رواد المساجد يعني اختلفوا، وسيدة عائشة دائما تقول أنزلوا الناس منازلهم، ثم مستويات ضعيفة جدا حينما تحدث بالعجاز يقولك ايش علاقتي أنا بالأمر هذا، أنا أعطيني حاجة في علاقة بالحلال والحرام،
0: لا هو لا يفهمه
1: صحيح يعني ولا ولا يستوعب، أعطيني حاجة يعني في علاقة بالحلال والحرام، وحاجة تبين لي الطريق مثلا في مسألة فقهية، في علاقة بأحكام البيع والشراء، في علاقة بأحكام الأحوال الشخصية في الزواج إلى آخره، وفي حاجة إلى هذا، وفي علاقة بالأخلاق. فالاهتمام إن شاء الله نحن الأئمة يكونوا يسمعوا ويأخذوا هذا بعين الاعتبار، هي صحيح هي يعني نصيحة ومقترح جيد نحن نقبل به ونتقبله بصدر رحب، ومشكور الأخ اللي طرح هذه هكذا. يبقى أن الإعجاز في القرآن الكريم يعني يروا بحث طويل جدا جدا وبحث فيه العلماء، فليس في من حصة أو حصتين يعني معناه نحاول نجاوب على هكذا أسئلة.
0: نعم
1: شكرا.
0: ثم الأخت الكريمة دخلت وأعتقد من عرش حمام بيضة، هي تابعة
1: نبر،
0: تابعة كيف؟ تابعة ولاية كيف؟
1: يبقى أن نبر، إذا كان تابعة نبر
0: هي يعني تابعة ولاية كيف؟ هي تقول فما هي أشارت إشارة ونرجع لها، وهي مسألة فقهية لكن تقول هناك ثلاثة مساجد بحمام بيضة، تقول الأذان ما نسمعوش، وتقول ما يحطوش القرآن، ما يحطوش القرآن ودخل الصوت
1: في علاقة بالأذان، ربما الأجهزة راو شوف المواطن يتمشي مثلا ولا تبعث واحد يسأل علاش الصوت ضعيف، ربما الأجهزة قديمة وفي خلل إلى آخره. فصحيح رأوا المساجد في علاقة بالوحدة الصوتية، رأوا المواطنين هم اللي يحاولوا يصلحوا، هم اللي يحاولوا يوفروا إمكانيات هذه. نحن ما عندناش يعني إمكانية باش نوفروا وبناء المساجد وغيرها.
0: بعد إذنك سيدي نستقبل هذه المكالمة ثم ربما نواصل. السلام عليكم ورحمة الله.
2: ألو، السلام عليكم سي رضا.
0: مرحبا.
2: أنا اللي سألت السؤال تا وكنت تجاوب.
0: إيه خلينا عاد نكمل ونجاوب ومازال ما كملناش. راه
2: يعني باش نصلح لك معلومة.
0: إي
2: حمام بيضة تطبع ولاية سليانة.
0: باهي باهي باهي.
2: تطبع ولاية سليانة.
0: إي
2: منطقة الزغيلمة.
0: باهي واضح، الله يبارك فيك.
2: ومشكلت يعني ما تتبعكمش أنتم، يعني ما فيهاش تصليح، يعني هما قاعدين منقصين في البافلو.
0: هي باهي باهي.
2: يعني بفعل فاعل، يعني احنا نصلوا يعني ما يلزمناش نصلوا، ما يلزمناش نسمعوا لذين، علاش نضطروا نصلوا على يدي حكيت.
0: باهي باهي باهي، ان شاء الله تو نتناولوها بالمعالجه النقطه دي ان شاء الله. الله يبارك فيك. مرحبا مرحبا. هو حتى انا تصورتها انا تابعه سليانه، ربما انت سيري ذا ماهيش تابعاتك، ماهيش تابعه ولايه الكاف، لكن يمكن انت ايضا انك تتصل، وهذا من باب فعل الخير ونشر الخير، ممكن انك تتصل بزميلك في سليانه وتثير معاه المساله هذه. هي تقول انه الوحدات الصوتيه لا باس عليها، لكن هما مخفضين في الصوت، والله أعلم، والعهدة على
1: على,
0: على, على من تحدث.
1: بالنسبة للموضوع هذا يروا شوف، هما يمشوا مثلا، يمشي يتصل بالجامعة ويقولوا لهم رانا ما سمعناش الأذان، ربما يأخذ بعين الاعتبار الأمر هذا، وإلا تتصل بالإدارة الجهوية لشؤون دينية ولا السيد الواعظ الموجود على مستوى المنطقة بالمعتمدية تو يحل الإشكال. ما إن شاء الله إشكال مش يعكمك الصعوبة يعني.
0: هاي. فهمت؟ هاي. نحن نبدو ساعة بالمرحلة الأولى تتصل بالسيد الواعظ،
1: قبل ما تتصل بالإطار المسجدي بالمؤذن، تقول له رانا ما نسمعوش،
0: تطلب منها
1: زيد شوية في الصوت،
0: لا على تتحل مشكلة في هذا المستوى،
1: نمشي بالمرحلة نحن.
0: ثم إذا كان لا قدر الله ما لقيتش معاه
1: السيد الواعظ في المعتمدية،
0: تكلم الواعظ، تتكلم بالسيد الواعظ، وأكيد السيد الواعظ
1: مش بك صعوبة
0: إن شاء الله. وهي تقول ما يحطوش القرآن، وهذه مسألة فها يعني إشكال، يعني مسألة أنهم يحطوا القرآن بمضخم الصوت في الصومعة، وخاصة ليلة الجمعة ويوم الجمعة وحتى في سائر الأيام، لأنه كما فما ناس تحب تسمع القرآن بهذه الطريقة، فما ناس أخرى قالوا نحن نذهب إلى المسجد، بل هناك من اللي يخرج من داره يبدأ يراجع، فما ناس أنعم عليهم ربي يحفظوا القرآن يبدأ يراجع، ويقول لك ناكي يحط هو الأذان يشوش عليه، وكي نبدأ في المسجد كيف كيف يشوش عليه. ثم هذايا في سيرة الرسول وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام كانش موجود هذايا، فهمت؟ مش على خاطر ماهيش موجودة مدخمات الصوت، هذه توجدت حديثا، فبالتالي من الأفضل، وهذه أفتى فيها كثير من العلماء، قالوا يعني الأفضل أن نتجنب ذلك. ما هو رأيك سيد رضا من عرشة؟
1: بالنسبة لي معناها وضع القرآن في الجوامع مسألة رأي، حتى مسألة فقهية بحتة في علاقة، الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أنت تحط القرآن في الصومعة في البوق كذا، ثم ناس مشغولة قد يأثم في هذه الحالة ويتحج يقول لك أخوي أنا نخدم أنا من نجمش نركز
0: على القرآن، وكانوا يفرض عليه باش يسمع القرآن، وهو القرآن يسمعه وقت.
1: ثم جانب آخر، إذا كان أنت مش تحط القرآن لمدة طويلة روك الأجهزة ممكن ما تتحملش، ممكن تصير فيها عطب وخلل كذا، وبالتالي نحن خمسة دقائق مثلا قبل المغرب شوية مش مشكل، أما باش يطول وحط بساعة ونص ساعة ما تجيش.
0: شكرا سيدا، نستقبل المكالمة الموالية. السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام، جمعة مباركة.
0: الله يبارك فيك علينا وعليك وعلى جميع المسلمين.
3: عايشك عايش أخي. بالله باش نسألك. تفضل. ساعتنا نسألنا نعمل شيء في سويدنا. نعود ولا نعمل كنا نرجع كنا نعمل.
0: لا هاتوا وجاوبوك إن شاء الله.
3: عايشك بارك الله فيك.
0: سيري ذا، قبل ما نجاوب على السؤال ذايا نستمع إلى هذا الفاصل ثم لنا عودة إن شاء الله.

0: والكاف. صوت الشمال الغربي في جندوبة على الذبذبة 102.2.
1: إذا نعود ونحاول أن نجاوب على السؤال سيريدا متاع فقه الوضوء. الأخت الكريمة تقول تتوضأ وأحيانا تنسى مثلا ما تمسحش وذنها، كيف تتصرف؟ هل تعيد الوضوء كله وإلا كيفاش تعمل؟
2: بالنسبة للسنن هنا القرآن الكريم ذكر يعني خمسة بالنسبة لما فيهم النية، أنه الصلاة صحيحة يبقى أن في قادم يعني وانت تذكر تنجم تمسح في أي وقت، ولكن ديما ماذا بها يكون وضوه التام بفرائضه وسننه وحتى من الأداب. يبقى ديما الصلاة متاعها صحيحة بحكم أنه مثمش تعمد وتتذكر تمسح بدون أنه تعيد الوضوء. العادة في الوضوء إلا إذا كان ثم فرض من الفروض المذكورة في القرآن الكريم وبما فيه من نية زيادة على ذلك النية.
1: أي هنا لابد من التنبيه على ضرورة معرفة الفرائض، يعني تو السنن هي برشة حتى كان ما عرفناهاش ومستحبات الوضوء إلى غير ذلك، لكن على الأقل الفرائض لابد منها. مثلا في متن ابن عاشر وهو مالكي يعني يذكر في بيتين فرائض الوضوء، إن لم تخني الذاكرة يقول: فرائض الوضوء سبعة، وهي فور ودلك نية في بدئه، وغسل وجه غسله اليدين، ومسح رأس غسله الرجلين. يعني النية
2: سبعة،
1: النية والدلك يعني يمرر يديه على العضو بعد ما يصب الماء، والفور بمعنى عضو راه عضو
2: ما ثمش فاصل بينهم وقت.
1: هذه الأركان اللي
2: إن لم يأتي بها الوضوء يلزم.
1: ثم غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، هذه هي فرائض الوضوء. إذا كان خلى واحدة منهم كان في الوقت يلزم يرجع للعضو اللي خلاه ويواصل اللي بعده.
2: ثم حاجة سيري ذا بالنسبة للترتيب عند المالكي والترتيب هذه بالنسبة للمالكي. يبقى أنه بالنسبة للساد الأحناف لا يعملون بالترتيب، يقول لك إذا كان نسيت عضو أرجع أغسلك العضو، خاصة إذا كان في الوقت ما لم يجف العضو، الأعضاء لم تجف ترجع وتغسلك العضو اللي خليته.
1: إيه هذا اللي عبر عليه هو بالفور،
2: هي الفور. إيه لا موضوع الترتيب. الترتيب الفور يعني على الفور يعني متتالي الأعمال، متتالي أعمال الوضوء متتالية.
1: لا الترتيب بطبيعة من تحصيل
2: هذا بالنسبة للمالكي.
1: نعم لو كان هي نسيت سنة من السنن وتفكرت
2: ترجع لها، ترجع عاد
1: ترجع تعملها هي برك
2: فقط،
1: في حين إذا كانت تفكرت في آخر الوضوء اللي هي تركت مثلا مسح الرأس ترجع له تمسح الرأس وتأتي بما بعده
2: غسل الرجلين.
1: أما إذا كان نسيت فرض من فرائض الوضوء اللي ذكرناها اللي هما سبعة
2: وصلت صلاتها باطلة
1: لازم تعاود تتوضأ وتعاود تصلي. بطبيعة الحال فقه الصلاة بما فيه وقت نتحدث على فقه الصلاة بطبيعة الحال باش نتحدث على فقه الطهارة.
2: الشرط صحة الصلاة الطهارة.
1: السادة الأئمة في المؤلفات متاعهم والفقهاء ديما يبدأ بباب الطهارة، والطهارة كما يقال عرفا الطهارة المائية والطهارة الترابية، يعني التيمم والوضوء بالماء باستعمال الماء والغسل الأكبر وما إلى ذلك وموجبات الغسل، وهل الغسل نجم نصلي به ولا لا؟ إذا كان ما توضاش ينجم يصلي بالغسل ولا لا؟ بطبيعة الحال إذا كان توضأ، إذا كان هو يعني اغتسل بشرطين على الأقل، الشرط الأول أنه ينوي أنه باش يصلي به، والشرط الثاني أثناء القيام بالغسل ما يطرأش عليه ناقض من نواقض الوضوء، فوقتها يكمل الغسل نتاعو، الغسل نتاعو صحيح لكن يعاود الوضوء. أما إذا كان ما تردش عليه اترأش عليه ناقض من نواقض الوضوء فينجم هاك الاغتسال ذاك ينجم يصلي به، لأنه يستوعب يعني كامل الجسم بما في ذلك أعضاء الوضوء اللي هو مطالب بش يغسلها، كما الأعضاء اللي يزم يغسلها الوجه
2: والرأس
1: واليد والرجلين، ولا المسح كما الشعر اللي ولا الرأس الذي يعني يطالب بالمسح، يعني إذا تعلق الأمر ب الرأس أو بشعر الرأس.
2: هو أستاذ رضا ثم حديث يروى عن عثمان بن عفان في يروي في صفة غسل أو صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في موضوع صفة الغسل، يقول كان صلى الله عليه وسلم يعني يستنجي الاستنجاء، يعني يزيل الخبث من سواء من الدبر أو من القبر، ثم يبدأ وضوءه كوضوء للصلاة، يتوضأ ثم بعدها يبدا بالميامن، يغسل الميمنه ثم ينتقل الى الميسره، وهكذا يعني كان كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل.
1: هنا بالنسبه هنا كيف ملاحظه استاذ رضا، انه يتوضا يولي يغسل مره
2: اي نعم،
1: ما عادش يعني يغسل يديه وجهه مره واحده ويديه
2: باب الماء يعني حفاظ على الماء،
1: اي حفاظ على الماء
2: وعدم الاسراف
1: غسل بطبيعته، وهذا من المستحبات
2: الوضوء.
1: الوضوء انه يبدا بال، ثم بطبعة الحال الوضوء عنده فرائض وعنده سنن وعنده أيضا
2: أديب.
1: مستحبات
2: أديب
1: من مستحبات الوضوء مثلا أنه يتلفت للقبلة، وأنه يضع الإناء إذا كان مش يتوضى من الإناء، ولا حتى حنفية سبالة يضعها على يمينه، وهكذا يعني بحيث نرجع نحن للأدبيات الفقه الوضوء والطهارة عموما، نرجع حتى للشبكة الإلكترونية تنلقوا ما شاء الله وماذا بينا باش ما تكثرش علينا وتصعب وتتعقد المسألة، نكتفوا بما ورد في المدونة المالكية.
2: المالكية المذهب المالك،
1: نعم، وعندنا الخلاصة الفقهية للسادة المالكية وهي بأسلوب سؤال وجواب، وعنا رسالة ابن أبي زيد القيرواني والشروح متاعها، وعنا متن ابن عاشر والشروح متاعه، وعنا كتب
2: مصادر أخرى كثيرة
1: ما هيش متاع الاستعمال اليومي كما مواهب الجليل للحطاب ولا متاع دردير وغيرها من المصادر المالكية اللي هذه متاع ناس باحثين، متاع ناس يحبوا يتعمقوا ويتوسعوا، أما اللي يحب يعرف مسألة معينة يحط مثلا المسألة هذيك يحطها في يعني أداة البحث الإلكتروني ويحط المذهب، يحط المذهب.
2: مسألة أخرى أستاذ رضا في علاقة بالبحث والاطلاع، لابد أن الإنسان يتحرى، لأنه ثم بعض المصطلحات الفقهية اللي ممكن تلبس على الإنسان فيسأل عنها، ما يخليش تروحه في ضبابية أو في لبس في فهمك المسألة الفقهية ذيك، يسأل إما يسأل أهل الاختصاص حتى يشرحوا له باش يكون على بين هو، خاصة في العبادة.
1: نعم، هو الأفضل دائما أن يسأل أهل الذكر، لأنه العودة للشبكات الإلكترونية أولا ما هيش متيسرة للناس كل، ثم حتى كانت متيسرة ليه ينجم هو ما يفهمهاش فهم صحيح،
2: هذا هو
1: ينجم يفهم بالغلط
2: صحيح،
1: ففيها خطر فيها يعني محاذير من هذا الجانب. نعم، إذا يبدو أنه لم يعد هناك مكالمات والوقت يعني على وشك الانتهاء. أستاذ رضا من مرة أخرى شكرا لك على تلبية الدعوة وعلى المساهمة الفعالة والجيدة في تأثيث هذه الحصة، وشكرا للسادة المستمعين وخاصة أولئك الذين تواصلوا معنا، وشكرا للإخوة المشرفين على الجانب التقني عفوا وكل الجوانب اللي تتعلق ب يعني إبراز هذه الحصة في حلة جميلة وجيدة إن شاء الله تعالى، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وملتقانا في الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: الحادي عشر صباحا هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. تزامنا مع موسم الحصاد للزراعات الكبرى، تنطلق بداية من اليوم وإلى غاية 21 من جويلية من جوان الجاري فعاليات الدورة السابعة لمهرجان السنابل الذهبية. هذا وتفتتح الدورة بقرية حرفية ومعرض فلاحي وتجاري، كما ستشمل فعالية المهرجان ندوة علمية بعنوان أي دور للفلاحة الذكية في تحقيق السيادة الغذائية. تنتظم اليوم بولاية جندوبة جلسة عمل لمتابعة آخر الاستعدادات لتنظيم المهرجانات الصيفية بالجهة للموسم الحالي. بلغ عدد النساء المنتفعات ببرنامج صامدة للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهددات به بولاية سريانة 31 امرأة معنفة وفق المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عايدة نصر. وبينت المندوبة أن النساء المنتفعات من معتمديات كسرى ومكثر والروحية والكريب وسريانة الشمالية وسريانة الجنوبية والعروسة، وتشمل عدد المشاريع التنموية بقيمة اعتمادات جملية قدرت ب 310,000 دينار. منظم المجلس الدولي للنساء صاحبات الأعمال بشراكة مع وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي يوم الجمعة 26 من جوان ندوة حوارية بعنوان حوار القيادات النسائية، وذلك على هامش الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار 26 و2000. وتهدف هذه التظاهرة التي تلتئم تحت شعار من الإمكانات النسائية إلى التحول الاقتصادي إلى إبراز الدور المحوري للمرأة في دفع التحول الاقتصادي في تونس وتعزيز مساهمتها في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال والتنمية. استشهد 18 شخصا على الأقل اليوم وأصيب آخرون بجروح في غارات جوية صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان ليلا وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبناني. هذا وأكد مصدر أمني لبناني أن الطيران الحربي والمسير الصهيوني نفذ خلال الفجر وصباح اليوم 43 غارة جوية استهدفت أكثر من 20 بلدة في عمق جنوب لبنان، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا بين شهيد وجريح، إضافة إلى دمار واسع في المباني والمنشآت. أعلنت وزارة الخارجية السويسرية في بيان لها إلغاء المحادثات التي كان من المقرر عقدها اليوم بين الولايات المتحدة وإيران. جاء البيان بعد تصريح متحدث باسم البيت الأبيض قبل ساعات بأن النائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ألغى رحلة كانت مقررة للقاء المفاوضين الإيرانيين في سويسرا اليوم لبدء محادثات حول تنفيذ الاتفاق المبرمي بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف. إلى اللقاء.

0: الفلاحة دوام
1: والصابع وام
0: مع فتح الرايس.
2: أهلا وسهلا بكم في الحدوام. نذكر تعقبينا في الاستماع جملة من المواضيع باش تطرقولها، ولكن أول ما نبدأ نترحموا على روح الفقيد، فقيد الخبزة والفلاحة، راعي الأغنام أكيد بالقاسم تليلي، اللي اليوم تم العثور على جثة المفقود، تنذكروا اللي هو اختفى مساء الاثنين الفارط بعد مجرفات السيول على أثر التقلبات الجوية الأخيرة اللي طالت منطقة الكيب بشكل عام، وتحديدا ساقيس سيدي يوسف. وتواصلت حملات التمشيط والتفتيش من قبل كل الأطراف المداخلة سواء حماية مدنية وحرس والأهالي تيلة أيام اختفائه، واليوم تم العثور عليه. ربي يرحمه، ربي يصبر عيلته، وإن شاء الله بإذن الله آخر الأحسان. أهلا وسهلا بكم. جملة من المواضيع باش ترقولها اليوم، الأمس الحديث كل الحديث حول الذي وقع في ملاك سد ملاك، وخاصة فيما يتعلق ملاك والباب اللي ما حبش يتسكر، أو الفانا بمنطق فلاحي بحت. ولكن اللي همنا 20 مليون متر مكعب هذية فقدها السد، مشت الحمد لله ما ضاعتش، مشت السد سيدي سالم سد مجرد. ولكن السؤال الذي يطرح تحديدا في هذا التوقيت، شنو التأثير المباشر وغير المباشر بعد ما سد ملاك ضيع هالنصيب الأسد من المخزون متاعه الكمية الكبيرة، شيخ السدود وغيره، خلينا من هذه الديباجة. ولكن اللي همنا في حديث واقعي بسيط، اليوم نحكو على بحارة ذرة الفلاك متاعهم، نحكو على فلاحة عندهم أشجار مثمرة وبالطبيعة يزقوا من السد، منطقة سقوية تتجاوز 1000 هكتار بين نبر وسيدي خيار، التأثيرات المباشرة وغير المباشرة بعد تدني منسوب المياه وبشكل كبير، مما جعل نوعا ما سد ملاك السفلي في انتظار العلوي. إن شاء الله تكمل الحكاية، وإن شاء الله بإذن الله يدخل حيز الاستغلال في سبتمبر تحديدا. شنو التداعيات لهذا الخسارة المائية اللي ضاعت من سد ملاك، ونذكروا مشت لسد سيدي سالم، ولكن نحكي على مستوى نبر، على مستوى المنطقة السقوية نبر سيدي خيار، التأثيرات المباشرة وغير المباشرة هذه باش يكون بعد نص نهار. باش يكون حاضر معنا سي توفيق العياشي، سي حاتم العياشي عفوا، رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة نبر. هذا بالإضافة باش تكون عندنا أكثر من تسجيل لبحارة وبعض متساكني نبر. دون أن ننسى اليوم باش نحكو على الحالة الصحية لقطيع المشترات الكبرى والصغرى، وتقدم حملات التلقيح على مستوى الولايات الشمال الغربي، وتحديدا باش يكون حاضر معنا باش نحكو على الكيف، وإن شاء الله بقية الولايات إذا كانوا موجودين. هذا دون أن ننسى اليوم من الأحداث الهامة على مستوى الفلاحة، على مستوى وطني وعلى مستوى الشمال الغربي، لأنه أهمية هذا الحدث كونه كنشوفه مسابقات تنظمها وكالة نهوض بالاستثمار الفلاحية، خاصة نحكو على المسابقة الوطنية المنتوجات الفلاحية اللي توجت فيها واللي تلك أخذت فيها أكثر من ميدالية سواء في النحل ولا في غيره. اليوم نحكو على سيات 2026، الدورة 16 للصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا. الموعد هذا هام وهام جدا، صحيح السيات الموعد هذا اللي هو في دورته 16 باش يكون من 28 ل 31 اكتوبر 2026 في قصر المعارض بالكرم. ولكن اللي يهم فيما يتعلق بهذا الموعد اللي توا فتح باب التسجيل والاستعدادات الجاريه اكيد للدوره المقبله. التسجيل، شكون اللي نجم يسجلوا في هذه الدوره هذه، وشكون الفئه اللي مستهدفه وتنجم تشارك، هذا باش يكون ايضا موضوع باش نحكوا فيه بعد شويه. باش يكون حاضر معها الناس يا عبد الحكيم الراجحي، مدير جهوي للوكالة وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحية جندوبة. أهلا وسهلا بكم، لكن قبل هذه نغمة هذه خاص كل يسمعوا فينا ثم رجعين، مرحبا بكم.

0: أهلا وسهلا بكم. نذكر ثقوبينا في الاستماع في الحدوام جملة من المواضيع باش نترقولها. أول موضوع باش نحكو فيه نحكو على التظاهرة هامة وهامة جدا. التظاهرة ذي خاصة في علاقة بالفلاح والفلاحين الشبان، واليوم في علاقة بالتكنولوجيا والذكاء الصناعي، وباعتبار تهم اللي ينجوا ويخدموا في القطاع تهم كل المتدخلين في القطاع. نحكو على الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا سيات 2026. موعد هام وهام جدا. منين تجي الأهمية متاع الموعد ذي وتحديدا خاصة صحيح سيات هو الدورة 16 من 28 ل 31 أكتوبر 2026، ولكن توا يبدأ التسجيل وتوا في ذروة الاستعداد لإنجاح هذه التظاهرة. 4 أيام من الابتكار، شراكات، تكنولوجيا حديثة، تلتقي الأفكار بالمشاريع، تتحول فرص الاستثمارات واعدة في خدمة فلاحة ذكية مستدامة. هذه العناوين الكبرى لهذه التظاهرة. نذكر تعقبينا في الاستماع باش نحكوا على التظاهرة هذه، يدخل معنا عبر المباشر لمزيد الحديث خاصة في علاقة بالتعريف بها، أطراف اللي تنجم تشارك. سي عبد الحكيم الراجحي المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية جندوبة. سي عبد الحكيم أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: مرحبا بك.
0: مرحبا بذاتك. مرحبا سي عبد الحكيم. تظاهرة هامة، فرصة هامة، لكن لسائل أن يسأل نجي الأهمية بتاعها، وخاصة في هذا التوقيت اللي نحكو اليوم على فتح الباب للتسجيل، واش كل الأطراف اللي والفئات اللي تنجم تشارك فيها، خاصة اللي تنجم تثمن اللي يخدم فيه، واللي الفلاح، الفلاح الشاب، وكل الأطراف المدخلة في الفلاح.
1: يعطيك الصحة سي فتحي على التقديم هذا وعلى المشاركة إذاعة الكاف معنا في أنشطة الوكالة. بطبيعة الحال احنا كوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، صالون الدول الاستثمار الفلاحي هو معناها من التظاهرات الهامة اللي تقع في تونس، من أبرز التظاهرات الهامة. الصالون هذا انطلق سنة 94 واحنا توا في الدورة تقريبا 16 اللي باش تقع في شهر أكتوبر 2026. الأهمية متاع التظاهرة هذه هو تقريب فرصة معناها للباعثين الكل، هي لما بين الباعثين والمستثمرين ورجال الأعمال بطبيعة الحال للاطلاع على أحدث التقنيات في المجال الفلاحي ومعناها مناقشة أساليب العمل والإنتاج وتعزيز كذلك العلاقات الاقتصادية وتطوير الشراكة الفلاحية. المعرض هذا هو صالون مش معرض، تقريبا مشاقة في القصر المعارض بالكرم في شهر أكتوبر، وتنجو على المواعيد نتاعه وعلى أهم المواعيد نتاع الصالون. هو فرصة معناها لما بين المستثمرين في القطاع الفلاحي والمؤسسات اللي عندها معناها تقنيات جديدة وأساليب حديثة في المجال الفلاحي، باش يتلموا مع بعضهم ويعملوا معناها على الأقل أموا إن ميروار معناها متاع الفلاحة التونسية معناها الحديثة والعصرية،
0: صورة تعكس واضح واقع.
1: معناها احنا كوكالة ديجا عملية الأشهار متاع الصالون بدأت معناها من أول السنة، واحنا توا دعوا للباعثين على الأقل أموا. ثم معناها الوكالة عملت منصة للمشاركة في المعرض هذا، سواء كباعثين مشاريع وعارضين، سواء كان حتى كزائرين، خاطر هو المعرض بتاعنا احنا تقريبا في سنة 2024 السياط 2024 معناها ثم 250 عارض منهم 40 من دول أجنبية. وسنة 2024 الصالون هذا تم عن معناها تحت شعار الاستثمار المستدام لتعزيز صمود الفلاح. نعرف التوجهات نتاع الفلاحة في تونس هي تغيرات مناخية وحبينا معناها الصالون هذاك جاء معناها مرآة يعكس الوضعية دي نتاع التغيرات المناخية. وكل السنة معناها مش نزيد ندعموا الصالون هذا الصالون نتاع الوكالة بمعناها حاجة جديدة دخلت معناها لتونس، اللي هي الوكالة واخذات معناها السموها هي معناها معناها الاعتماد من الصندوق العالمي للمناخ.
0: أي.
1: معناها الوكاله هي المؤسسه التونسيه توا الوحيده اللي خذات الاعتماد من الصندوق العالمي للمناخ، مش حق التعريف زاد بها الصالون هذايا. دونك الصالون هذايا هو في فضاء للعرض معناها للناس اللي تحب تشاركوا بالمنتوجات نتاعها. ثم كذلك فضاءات شراكه ثنائيه بين المستثمرين في اماكن العظم، سواء توانسه مع توانسه وسواء توانسه مع اجانب. إضافة إلى ثم معناها منتدى دولي في كل معناها في كل صالون، ثم منتدى دولي بمشاركة معناها الدول الأجنبية ومعناها ومؤسسات توصية. هذا مش يتعلق حول تمويل المشاريع بتاع المناخ. احنا كما قلنا الوكالة ولت عندها الاعتماد معناها في تونس، معناها مش يشوفوا المنتدى الدولي مش يتعرض للتمويل المناخي. إضافة إلى ثم ورشات زاد عمل وعروض التقنيات هذه معناها فقرة قارة في المعرض. وثم آخر مستجدات بطبيعة الحال بالتنسيق مع مؤسسة البحث العلمي الفلاحي. الحاجة الجديدة اللي وقع
0: تكنولوجيا
1: معناها استنباطها مش يقع تعريف بها. إضافة إلى ثم مناظرة زاد كيف مناظرة هامة برشا اللي هي مناظرة الحلول المبتكرة الموجهة للقطاع الفلاحي، احنا سميناها جرين تيك.
0: أي.
1: الوكالة جرين تيك هي مناظرة تهم برشا الشركات الناشئة واللي عندها أفكار مشاريع مبتكرة ومجددة في القطاع الفلاحي. دونك هذا ما أهم معناها
0: المحاور
1: المحاور نتاع الصالون.
0: يعني نحن تو في مرحلة المشاركة والتسجيل وأهمية المشاركة المبكرة، يعني اللي يسمعوا فينا تو اللي هي بدرجة أولى المؤسسات سواء الفئة المستهدفة اللي تنجم تشارك وأهمية
1: هي دعوة في فتح دعوة للمستثمرين سواء في ولاية الشمال الغربي وإلا حتى في تونس الكل. ثم أنسيت هو WWW.CIAT.WANTN معناها المستثمر وإلا الزائر يعبر عن المشاركة نتاعو يدخل يعمل عملية حجز سواء كباعث مشروع سواء كزائر سواء كطالب شراكة أجنبية طالب شراكة توصية. هذه هي فترة التسجيل هي تبدأ من توا، السيت محلول معناها زنكات نجم يدخل www.siat.tn. أهم المواعيد هي مازال بكري شوي لمحلة، هو الافتتاح الرسمي شاقع في يوم 28 أكتوبر 2026. هذا الافتتاح الرسمي نتاع الصالون على مدى 4 أيام. المنتدى الدولي مشاقة يوم الغدوة يوم 29 أكتوبر. لقاءات الشراكة يوم 30 أكتوبر. الشراكات الفلاحية والورشات وعروض التقنيات هذا يمشي على مدى الصالون اللي هو 29 و30 و31. في الأخر بكل يوم 31 هو حفل توزيع الجوائز على الفائزين في المناظرة نتاع معناها جرين تيك. هذه دعوة للخيان الكل يزوروا السيت هذا يعبروا على الحجز نتاعهم، وان شاء الله ديما السياط السناء يكون معناها مرآة تعكس الواقع التونسي في مجال الفلاحة والابتكارات الجديدة ان شاء الله.
0: واضح، ان شاء الله مزيد النجاح والتوفيق. وهذه نذكر دعوة للمهتمين للمهنيين باش يبرمجوا الموعد هذا وبالتالي يدخلوا ويسجلوا ويعبروا على كونهم يحبوا يشاركوا. نخلي لك كلمة أخيرة سي عبد الحكيم.
1: والله دعوة صفتها كما ذكرت باش أموا على الأقل نحاولوا باش نواكبوا الحاجات الجديدة في القطاع الفلاحي. ثم مستجدات جديدة اللي هي الوكالة ديما ساعية باش تبرزها للناس الكل، سواء للمهنيين سواء للفلاحين سواء للمستثمرين سواء حتى اللي يرغب في اقتحام ميدان الفلاح. هل المعارض هذه والصالونات هذه راهي فرصة كبيرة برشا، سيرتو ريان كو بوروار، حتى كان مانيش انا عارض كذا نزور ونشوف الحاجات الجديده اللي تعملت بمجهودات كبيره برشا، خاصه الشركات الناشئه ثم مجهودات كبيره نتاع دي جون معناها مستثمرين عاملين شركات ناشئه في معناها ابتكارات جديده في الفلاحه اللي مشاقه تقديمها في المعرض هذايا وفي الصالون هذايا، وتكون عندنا فكره معناها على الحاجات الجديده ان شاء الله في قطاع الفلاحه.
0: شكرا جزيلا سي عبد الحكيم الراجحي المدير الجهوي لوكاله نهوض بالاستثمار الفلاحيه، ان شاء الله ربي يوفقكم. ونذكر كان الحديث على سيات 2026 دوره 16 هذا الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا وفتح باب التسجيل، اهلا وسهلا. ذاك التحقوا بينا في الاستماع، مواصلين معكم بعد شويه باش نحكوا على المجترات الكبرى والصغرى وحمله التلقيح والرزنامه وغيره. هذا باش يكون بعد شويه حاضر معنا سي فتحي زمال المدير سي فتحي زمال رئيس الانتاج الحيواني المندوب الجهوي للتنميه الفلاحيه الكيف. رجعين.

0: صوت الشمال الغربي في جعفور على الذبذبة 102.2.
1: أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، موصلين معكم في لحدوين توقيت هذا تحديدا اللي هو خرجنا من الربيع ودخلنا في الصيف. التغيير هذا خاصة فيما يتعلق بالوجبة الغذائية للمجترات الكبرى والصغرى، ودخلنا في السخانة، ونعرف السخانة مربوطة بشوية من أو خاصة مع الأمطار ومع الرطوبة، حكاية الناموس وحكاية غيره. هذا يخلينا برمجنا الموضوع، وهو الحديث على الحالة الصحية للمجترات الكبرى والصغرى على مستوى ولاية الكيف. نتبع آخر ما ثم فيما يتعلق برزنامات التلقيح. سي فتحي زمير، رئيس زائد الانتاج الحيواني المندوبي الجهوي للتنمية الفلاحي الكيف. سي فتحي أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا سي فتحي ومرحبا بذات الكيف.
1: مرحبا سي فتحي، أهلا وسهلا. التوقيت هذا سخانة مع الرطوبة ظهر لي وقت يكون مناسب باش فيما يتعلق خاصة ربي باقي الستر، ولكن ثم الناموس وثم غيره نجم يساهم بدرجة مباشرة وغير مباشرة في يأثر على الوضع الصحي المجترات. كان ناخذ فكرة على الوضع الصحي بشكل عام والتوقيت هذا بشكل خاص على مستوى الكل.
2: بالنسبة للوضع الصحي لا محالة الآن مطمئن
1: الحمد لله
2: في ولاية كيف. هي نحن عندنا حملات نقوم بها، معناها حملات تلقيح الماشية لسنة 2026 هي انطلقت منذ بداية السنة. في الأول صار تركيز على تلقيح الأبقار، معناها لأنه نعرف الحيوان الأبقار حساسة أكثر من الأمراض من المجترات الآخرين. نحن وصلنا لقحنا إلى حد 15 جواء حوالي 18872 رأس من الأبقار ضد مرض الحمى القلعية، ضد مرض الجلد العقدي المعدي في الأبقار. أيضا تم تلقيح تقريبا 23000 رأس و658. بالنسبة للمجترات الصغرى أغنام وماعز تم تلقيح 256000 رأس و500 ضد مرض الحمى القلعية، و186878 رأس ضد مرضي الجدري وطاعون المجترات الصغرى مع بعضهم معناها. وفي نطاق مكافحة مرض الحمى المالطي لأنه من الأمراض المشتركة مع الإنسان زادت

0: تلقيح معناها 105,635 رأس من الإناث المنجة أو المعدة للانخراط في الإنتاج. والحملات معناها خاصة في المستردات الصغرى، لأن المستردات الكبرى للأبقار معناها تقريبا كملنا وحققنا النسب المرجوة. بالنسبة للمستردات الصغرى مازالت الحملات متواصلة ربما إلى شهر موصى شهر جويلية. الأمراض اللي تظهر عادة تصاحب الأوقات هذه معناها ارتفاع في الرطوبة والحرارة، أي هذه ناتجة على التنقل الأمراض اللي تنتقل بواسطة الحشرات، وهي عادة معنا مرض اللسان الأزرق ومرض النزف الجوائحي عند الأبقار. هذوما إلى حد الآن ما سجلناش حالات معناها في ولاية الكيف
1: الحمد لله،
0: وإن شاء الله لاباس معناها حسب المؤشرات ما ثمش، لأن ولاية الكيف تعتبر منطقة معناها جافة شوية. أما الحديث زاد نركز عليه وأنه ليامات هذيا ثم تم التداول على صفحات التواصل الاجتماعي
1: بؤرة لداء الكلب عفى الله الجميع،
0: مواقع الصحافة الإلكترونية منذ أيام حول بؤرة داء الكلب اللي ظهرت في المنطقة الحدودية مع ولاية القصرين وسليانة والكيف. حبيت نحكي عليها شوية، وحبيت نحكي عنها برنامج دسم إن شاء الله في الأسبوع القادم هذايا. البؤرة هذه هي عبارة عن تسجيل حالة داء كلب حيواني عند حشيك كلب منطقة ريفية تابعة معتمدية جدليان
1: ولاية القصرين،
0: تابعة معتمدية جدليان ولاية القصرين. المنطقة دي متاخمة العمادات بانو وعين القصيبة. اللي صار أنه تم في الإبان معناها تم التدخل تقريبا في بداية شهر جوان، تم التدخل في الإبان وتم تطويق البؤرة من ناحيتنا نحن من ولاية الكيف. تم تلقيح الكلاب، معناها صار في القصرين تدخل وفي سليانة تدخل، في الكيف كذلك مصالحنا المحلية بالقصور تدخلت ولقحت قرابة 100 كلب في المنطقة هذه. التطورات اللي صارت أنه هناك بنية الله يرحمها
1: الله يرحمها
0: تعرضت للعذب من الكلب المصاب هذايا، والبنية ذي معناها رغم الإحاطة ورغم الإحاطة الصحية في الإبان، ومعناها تنقلت المستشفى المحلي بالقصور ثم الكيف ثم حتى لتونس، ورغم ذلك توفيت البنية ذي
1: بدأ الله يرحمه
0: الله يرحمه ويصبر أهله. نحن حابين نحن نبين خطورة المرض هذا المشترك، الحيواني هو مرض حيواني مشترك ممكن نتصدوه وممكن معناها نقضيه عليه وممكن نقصه منه، لكن هذا ما يصير كان بتضافر جهود كامل المتدخلين اللي هي وزارة الصحة، وزارة الفلاحة، وزارة البيئة والبلديات، معناها وزارة الداخلية والباه. التدخل هذا ممكن كما قلنا معناها يتم بالتحسيس والإحاطة الصحية وكذلك التدخل البلديات بالتصرف في النفايات معناها ومراقبة والحد من أعداد الكلاب السائبة بطبيعة الحال بالقنص أو بطرق أخرى. وبطبيعة الحال يلزم المواطن زاد يساهم، هو المربي الكلاب اللي نذكره أنه القانون يفرض عليه باش يلقح حيواناته ويربطها ويتصرف فيها.
1: بالضبط.
0: لذلك هي يوم الأربعاء وقع اجتماع مع الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة السلاحة مع الدوائر الإنتاج الحيواني في الولايات الثلاثة، وقررنا باش معناها نبرمجوا أيام تحسيسية وإعلامية وحملات تلقيح بطبيعة مجانية وإجبارية للكلاب في المناطق هذه في البؤر المشتركة هذه الحدودية. بالنسبة لنا نحن في ولاية الكيف مش يتم التدخل في عمادات الحدودية المحاذية لولاية القصرين وسليانة اللي هما التابعين معتمدية القصور بطبيعة، اللي هما عمادات بينو وعمادة عين القصيبة وعمادة الزيتونة، مش نقوم بأيام تحسيسية وربما خيام خاطر نحن مش نعمل اجتماع مع السلطات المحلية، وربما يقع بطبيعة الحال تلقيح، معناها مش نركزوا على التلقيح لأنه التلقيح هو الوسيلة اللي نجم نتحكم فيها نحن كوزارة الفلاحة في الحالة ذي. بطبيعة إن شاء الله يعاودونا للمتدخلين الأخرين، وزارة الداخلية ووزارة الصحة بالتحسيس وبالطبيعة ربما حتى نوصلوا حتى نجبروا المربين ببعض الطرق أنه يلقح الكلب متاعه ويشد ويربطه، وان شاء الله ربي يعاوننا في التصرف معناها في البؤره دي ان شاء الله ربي.
1: واضح. شكرا جزيلا سي فتحي زمير رئيس هيئه الانتاج الحيواني المندوب الجهوي التنمي الفلاحي الكيف. اهلا وسهلا مرحبا. ذكرت قبيله في السماع مسلم معكم في الاحد بام نغب ثم رنا عبد الرشيد.

اهلا وسهلا بكم، نذكر تحقوا بينا في الاستماع. موصلين معكم في لحدوام، نحكوا على جمله بالمواضيع، اكيد من المواضيع اللي باش ترقولها في هذا التوقيت من كل عام. نحكوا على الغابات وتحديدا التوقي من الحرائق. غابتنا الكنز المنسي، شارة روكو ثمر العوده.

غابتنا الكنز المنسي في هذا التوقيت من كل عام، خاصة فصل الحصاد، حصاد الحبوب. ونعرف ثم الكثير من المناطق والأراضي الفلاحية المتاخمة للغابات، ذاك علاش أهمية ركزوا في هذا تحديدا الركن على ضرورة الحيطة والحذر خاصة عند الحصاد. شفنا حريق في الأونة الأخيرة الأيام الأخرانيين صار في التويرف من ولاية كيف، الحمد لله ربي سر وتم تطويق هذا الحريق والسيطرة عليه، ولكن ما يعنيش أيضا لابد من أخذ مزيد الحيطة والحذر. ديما ثم جملة من التوصيات، مانيش التوصيات هذه يعرفوها سوى اللي يحصدوا، وأكيد اللي يخدموا في هذا القطاع، وسوى ضرورة باش يكون ثم جرار وصهريج ماء، وضرورة بالحراسة خاصة الأراضي اللي تكون على الطريق تطويقها بخط من الحراسة. وفي العادة خاصة في هذه المناطق يلزم المزيد الحيطة والحذر، وربي باقي الستر أكيد فيما يتعلق بهذا الموضوع، وإن شاء الله بإذن الله تتعدى الأمور سلامت. أيضا نحكي على موضوع في علاقة بالشأن المحلي في إطار تنفيذ برنامج الوطني لجمع البذور الغابية. تواصل الفرق الميدانية التابعة للدائرة الفرعية للغابات بجدليان في القصرين عملية جني 300 كيلوغرام من مخاريط الصنوبر الحلبي. هذا اللي يهمنا في هذا الموضوع، 300 كيلوغرام شنو دورهم، خاصا في علاقة بدعم برنامج أو برامج التشجير وإنتاج الشتلات الغابية. هذا يرى يصير في القصرين، في الكيف، في المناطق اللي في سليانة، في باجة، في جندوبة كل عام. ونعرف المنابت التابعة لإدارة الغابات، الهدف هو المخاريط الصنوبر الحلبي، الكرد، زقوقو اللي طلعوا من زقوقو، نفس البذرة هذيك منظومة متكاملة تهدف لدعم برامج التشجير وانتاج الشتلات الغابية. يتم انتقاء الكرد المناسب من الأشجار الأم ذات الخصائص الجيدة لضمان جودة البذور وقدرتها على التأقلم مع مختلف الظروف المناخية. من بعد تخضع المراحل الفنية لاستخلاص البذور، فرزها، أعدادها، من بعد تتوجه للمنابت الغابية اللي تحتضن مراحل النمو الأولى لتتحول شتلات قوية سليمة جاهزة للغراسة خلال المواسم القادمة. تساهم العملية ذي في توفير جملة من شتلات محلية متأقلمة مع خصوصيات الوسط بما يعزز جهود المحافظة على الثروة الغابية وتنميتها واستدامتها للأجيال القادمة. هذا فيما يتعلق بالركن غابتنا الكنز المنسي.

0: أهلا وسهلا بكم مواصلين معكم. اليوم نحكو على بيجا الحدث تحديدا الدورة السابعة لمهرجان السنابل الذهبية. سي محمد بن عيش وهو مدير هذا المهرجان رئيس الجمعية اللي تنظم هذا المهرجان. أهمية هذا المعرض والمهرجان اللي يبرز خصوصية الجهة ولاية بيجا أول منتج وأكبر طاقة تخزينية وأهميتها على مستوى وطني تساهم من 3/4 الانتاج الوطني في الحبوب. سي محمد اهلا وسهلا مرحبا بك. اليوم الافتتاح نتاع المهرجان هام وهم جدا وان شاء الله مزيد النجاح والتوفيق. تفضل سي محمد. مرحبا.
1: شكرا جزيلا يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم وشكرا لذات كيف صوت الشمال الغربي عامه وجهه بيجا خاصه.
0: مرحبا.
1: شكرا لمستمعيك وشكرا مع الشمال الغربي كل دائما في خير وسلام.
0: أيوة سي محمد المهرجان ثري وثري جدا بالمادة اللي قدمها. تذكرنا اليوم شنو الأهم ما هو مبرمج تحديدا باش دعوة للي يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا. تفضل.
1: أي أكيد على ولا المهرجان ذا تو انطلقت وعنده على الأقل 6 أشهر.
0: أي.
1: وعن التحذيرات لو هذه الاختتام نعتبروها أنها اختتام.
0: أي. أي.
1: فهمت وفينا معناتها هذا الأربع منا ندوة صحفية معناتها وقتها كذلك ذات كيف مشكورة ندوة صحفية لمهرجان الجمح مهرجان بيجا وكذلك اليوم انطلاق الفعلي للمهرجان قرية السنابل اللي فيها معناتها الانتاج النباتي الانتاج الحيواني الفلاحة معناتها زاد معناتها المرأة الريفية الصناعة التقليدية الغذائية المجامع المهنية الفلاحية التقليدية لبرود التيروار كذلك ثم نشاط مميز نشاط ثقافي ورياضي من قبل مندوبية شباب ورياضة ومندوبية ثقافة والمكتبة الجهوية بباجة حقيقة كلها ما توا عنا عرس كبير
0: في
1: ساعة الاستقلال مع تخيم ما يقارب 8 خيم وكذلك مع بلدية باجة مشكورة صرت الشرف الناس كلها حقيقة معاونتنا معناتها باش نخرجوا صورة مزيانة الإعلام أكيد وما أدراك من الإعلام حاضر توا نشاط ثقافي كبير برشا للأطفال الأطفال والحصاد معناتها فما مسابقات بالرسم الفنون التشكيلية لطير اللقلق المحبوب برشا محبوب الناس الكل البلارج وما أدراك من البلارج هذا الطير الجميل المسالم معناتها الحقيقة معناتها عندنا حب كبير برشا وفي باجة يرمز لكل شيء فهمت اللي يرمز للحب يرمز للسلام حسينه حفلة سويكة كذلك عندنا المجامع المهنية الفلاحية النسائية عندنا فرجي فور معنا زادة مع تحقيقة نشكر كل المزدخلين كل اللي يعاونونا احنا ما تكمشتوا مدني احنا قوة اقتراح وقوة دعم للأمام ان شاء الله ما كان عملنا اخطاء معناتها نطلبوا معناتها المعذره غير معناتها مقصوده وحنا تويك على اليوم القريه الحرفيه والنشاط والانطلاق نشكر زاد قوات الامن الحقيقه معاونتنا برشا غدوه عندنا زاد معناتها مهم جدا معناتها عندنا معناتها الندوه العلميه الفلاحيه اللي هي تعتبر معناتها مهمه بالنسبه للمهرجان مهرجان الجمح هذايا واحنا غدوه معناتها الندوه دي معناتها مش تطرق معناتها موضوع مهم جدا جدا معناتها موضوع الساعه اللي هو الفلاحه الذكيه
0: اي
1: الفلاحه الذكيه فهمت الله مهمه جدا معناتها اي دور للفلاحه الذكيه في تحقيق السياده الغذائيه عندنا معناتها تدخلات من الـ NGC من السونس دو ريشيرش عن ليريزا عن النيرات معناتها قمم علميه معناتها نحبوا احنا البحث العلمي هذا نحبوا معناتها نسمنوه ونوصلوه للفلاح معناتها كيفاش معناتها البحث العلمي هذا المهم جدا معناتها كيفاش نوصلوه معناتها الفلاحه الذكيه توا بالانتليجنس ارتيفيسيال معناتها ولات حاجه مهمه جدا دونك انا معناتها حابين نطرحوا الموضوع هذا مهم جدا غدوه معناتها يوم مشهود غدوه معناتها يوم الفلاحه الذكيه نهار الاحد ان شاء الله معناتها مش نختتموه بالمسابقات المزيانه تعرفونا اللي هي معناتها مسابقه الطهي معناتها عندنا مسابقه معناتها الكوكينج شو على الماكولات التقليديه اللي معناتها مستمته من ماده القمح من بينها معناتها المدموجه اللي هي معناتها ماكولات تقليديه تعمل بالقمح معناتها وان شاء الله معناتها تعجب الناس عندنا المدموجه معناتها الحلوه وعندنا المدموجه العاديه دونك انا معناتها صرنا برشا معناتها جو زاده وحباب الناس الكل باش يجيو فهمت الباء يجيو معناتها العباد تجي معناتها بحذانا. كذلك عندنا مسابقه مزيانه برشا مسابقه السينما معناتها الشباب والحصاد ان شاء الله معناتها نهار الاحد باش نعرضوا فيلم الكسكسي هو فيلم تونسي مزيان برشا معناتها نطرحوه للشباب ونفهموا الشباب معناتها شنو ماذا ينتظر من الموسم الحصاد باش نقربوا موسم الحصاد للشباب.
0: واضح.
1: ونختتموه كذلك معناتها بحفل موسيقي فرجوي معناتها جماهيري كبير معناتها عندنا معناتها الفنان التراثي يوسف الراشي معناتها مش يقدم لنا معناتها عرض معناتها فني مزيان برشا ونشكروا الثقافه اللي دعمتنا في هذا الصدد. معناتها برشا نشاطات ان شاء الله معناتها ربي يوفقنا باش نكملوا معناتها هذا البرنامج وهذا النشاط وان شاء الله معناتها ندعموه معناتها ونواصلوه معناتها وان شاء الله معناتها القادم ديما موجات ايجابيه
0: ان شاء الله. نذكر تو نسمع في الاجواء ولكن في نفس الوقت كان توصف لنا ثم اقبال
1: اقبال رائعه اقبال رائعه معناتها فاقه بالرغم معناتها الدنيا
0: سخانه شويه
1: اي فهمت سخونه شويه فهمت لا لكن معناتها الاقبال كان اقبال خاصه من الاطفال ومن الشباب
0: الاطفال والشباب
1: الحقيقه عملوا جو معناتها المكتب المسابقه نتاع الرسم مزيان برشا زاد معناتها الحقيقه الهلال الاحمر معنا ساعدنا في التنظيم معناتها الصحه عندنا معناتها زاد مسابقه التنشيط معناتها مع مندوبيه وحده التنشيط بمندوبيه الشباب والرياضه الحقيقه رائعين ممتازين مميزين معناتها زاد معناتها عرضنا اخر انتاجات معناتها مركز البحوث في الزراعات الكبرى معناتها العباد تعرفت اللي معناتها عندنا خيرات ممتازه جدا معناتها دونك انا معناتها القمح راهو ممتاز جدا والقمح انواع واشكال واحنا معناتها ان شاء الله معناتها نعملوا اللي نقدوا عليه وان شاء الله ربي يوفقنا.
0: شكرا جزيلا سي محمد على كل هذه سي محمد بن عيش رئيس جمعيه منتدى تراث وبيئه ومدير مرجان السنابل الذهبية. شكرا جزيلا يعطيك الصحة. أهلا وسهلا. ذكرت قبيلة في الاستماع حكوا في الجزء الأول من الفلاح دوام بعد شوية الموج ثم نغم ثم عودة الحديث عن نبر بعد الحدث اللي صار وحكاية الماء والتسريب والباب الفان ما تسكرتش. شنو هو الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة على القطاع الفلاحي في نبر تحديدا ومنطقة سيدي خيار والمنطقة السقوية؟ رجعين.

من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn. Facebook.

بمناسبة الذكرى السبعين لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي بمدينة

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.
1: منتصف النهار هنا على موجات إذاعة الكف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكف.
1: تحية لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. أدى وزير الفلاحة والموارد المائية فجر اليوم زيارة إلى سد ملاج لمعاينة الوضع والتثبت من سلامة المنشأة المائية ومتابعة تطور تدفق المياه إثر العطب الفني في إحدى بوابات السد، والذي أدى إلى ارتفاع منسوب المياه وتدفقها في اتجاه وادي مجردة. وكانت وزارة الفلاحة قد أفادت بأن الوضع بسد ملاج لا يشكل أي خطر على المواطنين أو على المناطق الواقعة على ضفاف الواد، مؤكدة أن مجرى واد مجرد قادر على استيعاب كامل الكميات المتدفقة من سد ملاج في اتجاه سد سيدي سالم. تم صباح اليوم العثور على جثة المواطن بالقاسم تليلي أصيل منطقة سيدي رابح من معتمدية ساقيت سيدي يوسف المفقود منذ مساء الاثنين الماضي بعد تهاطل كميات هامة من الأمطار. وقد أكد عضو بالمجلس المحلي بالمنطقة منيرة تليلي أن الأهالي هم الذين عثروا على جثة الهالك. تمت صباح اليوم السيطرة على حريق النشب بمزارع حبوب في عمادة بلعابة من معتمدية بلطة بوعوان التابعة لولاية جندوبة يوم أمس، وأتى على 10 هكتارات من القمح الصلب والشعير والبقول وأشجار الزيتين، ومساحة تم حصدها قبل يومين وفق ما صرح به مصدر من الحماية المدنية وعدد من المتضررين لصحف وكالة تونس إفريقيا للأنباء. تزامنا مع تواصل موسم الحصاد وتجميع الحبوب، انطلقت بداية من اليوم فعاليات الدورة السابعة لمهرجان السنابل الذهبية مهرجان القمح بباجة، لتتوصل إلى غاية 21 جوان الجاري ببرمجة متنوعة تتضمن قرية حرفية ومعرضا فلاحيا وتجاريا وندوة علمية بعنوان أي دور للفلاحة الذكية في تحقيق السيادة الغذائية. أعلن الجيش الصهيوني عن مقتل 4 جنود في اشتباكات بجنوب لبنان وفق تقرير إعلامي صدر نهار اليوم. أعلنت وزارة الخارجية السويسرية في بيان لها إلغاء المحادثات التي كان من المقرر عقدها اليوم بين الولايات المتحدة وإيران. جاء البيان بعد تصريح متحدث باسم البيت الأبيض قبل ساعات بأن نائب الرئيس الأمريكي قد ألغى رحلة كانت مقررة للقاء المفاوضين الإيرانيين في سويسرا اليوم لبدء محادثات حول تنفيذ الاتفاق المبرم بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب بينهما. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: الفلاحة دوام
4: والصابع وام
3: مع فتح الرايس.

0: أهلا وسهلا بكم، نذكر تلتحقوا بنا في الاستماع الحديث عن سد مليك، شيخ السدود، والحديث خاصة في الآونة الأخيرة على عملية التدفق أمس اللي صارت، الفانا اللي ما تسكرتش كثر الحديث. شنو الأسباب؟ هل هي خطأ بشري أم تآكل المنشأة هذه، وخاصة تقادم مع ضعف عملية الصيانة؟ صحيح نحكو كونه سد مليق العلوي هو الحل، وسد مليق العلوي بشي إن شاء الله في سبتمبر يدخل العمل، ولكن سد مليق السفلي، السد القديم اللي ضاعت منه به، ضاعت بين قوسين باعتبار المشيل الماء مشيل السد سيدي سالم، سد مجرد ما ضاعش. ولكن في كل الحالات حبينا ولكرهنا منطقة نبر، منطقة سقوية تتجاوز 1200 هكتار، بحارة على مستوى محلي، بحارة المياه العذبة، وكنت في وقت سابق عملت حتى فيديو وحكيت معهم برشا وينشتوا، وبالتالي دورة اقتصادية كاملة أنشطة كانت مربوطة بالسد سوف تتضرر. هذايا ما فيش حد كلام، هات نسمع عنصر مسجل خاصة في علاقة ببعض البحارة وحديث أبناء نبر عن هذه المنشأة والشيء اللي صار.
1: كريم العبيدي رئيس مجمع التنمية الصيادين بسد واد مليك. احنا حواتا متضررين، وانا منهم واحد من الناس متضرر من قبل، يعني الحادثة متاع البارح متضررين حواتا كاملين، كوننا عنا 6 شهور ولا 7 شهور ماناش نخدمو، معطلين من غير رخص. سيد المندوب ما حبش يصح لنا في الرخص. الأزمة دي الباب يعني، والكيرتة متاع البارح زاد حطمتنا. أنا واحد من الناس شبكة بزوز ملايين، والله والرحمن زوز ملايين هزها، يعني هبطت يعني قسمت القش وضرت فليه كوني مكسرة، فهمتي؟ فليه طايشة في الغرق نقص عليها الماء، ونحن يعني نحملوا المسؤولية للمسؤولين كيعني مهندس متاع إدارة الفلاحة هنا ولا مندوب، احنا نحملوهم المسؤولية.
2: فوق متساكنين منطقة نبر محاذي البراج مليك بشاهد عين البارح موجود على عين المكان، يلزم فتح تحقيق في الموضوع هذا، خاطر ما فماش صيانة، ما فما حد شيء، فما نزل تسكر لهنا، فما محطة متاع توليد كهرباء وقفوها الكوها تعطلت، كمل البارح الباب بتاع البراج، وبرشة بحارة ضرت، وبرشة معتا حتى طرف السياحة اللي كانت تجي للبراج هنا باش يتفرجوا في الصد ما عادش. هذا شيء كبير، شيء ممنهج، يلزم فتح تحقيق في اقرب وقت فيه ومتابعه على عين المكان.
3: فوزي مزليني اصيل المنطقه ابن عنجر، وكلامي وشبه بلاغي لسيد الرئيس الدرجه الاولى، ربي فضل خليه للبلاد. سيد الرئيس بالله لفت للمنطقه بجاه، ربي رانا خيانك ورانا وليداتك. انا اصيل المنطقه رئيس في الثمانينات والتسعينات، كانت يسموها بوتي باري وزهره الكيف المنطقه هذه، وتعرف فراس اشتخل وابن عن جد. انا ولد المؤسسه، ولد ستيك، وحاضر شاهد عيان اللي صار، راي خدامه مهمشه، راي حواتي يعلم بها ربي، عائلات ضايعه بجاه ربي. لفت يا سيد الرئيس وخزرنا لمنطقتنا بجاه ربي بجاه ربي.
0: ذاك التعقبين في الاستماع في علاقه بهذا الموضوع واخر المستجدات هو زياره وزير الفلاحه والموارد المائية سيد عز الدين بالشيخ إلى اليوم، يعني تحديدا صباحا إلى هذه المنشأة المائية. العنوان الزيارة تحديدا معينة الوضع، التثبت من سلامة المنشأة المائية، متابعة تطور تدفق المياه بعد العطب هذي الفني اللي صار في أحد البوابات، بوابة السد، اللي أدى إلى ارتفاع منسوب المياه تدفقها في اتجاه ود مجرد. الوضع صحيح توا تأكيدات كان الوضع لا يشكل خطر، هذا يتفهمنا فيه على المواطنين، المناطق الواقعة على ضفاف الواد، على مجرى الواد، الواد قادر على استيعاب كامل كمية المدفقة من سد مليك في اتجاه سد سيدي سالم. أحداث خلية أزمة صلب الوزارة وهي في حالة انعقاد دائم لمتابعة الوضع، معرفة أسباب الحادث، والإضافة كونه السد هذا بشي يتم تعويض بسد مليق العلوي تحتين بشي يدخل حيز خلال شهر سبتمبر القادم. عنا شهر ثم نعود.
4: إشهار
5: الكراسي في سنة تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
6: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الفيلم والمسلسلات واسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك اورانج
4: اشهار.
0: اهلا وسهلا بكم. نذكر التحقوا بنا في الاستماع للحديث حول هذا الموضوع. يلتحق بنا سي حاتم العيشي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة في نبر من ولاية الكيف للحديث عن هذه المنشأة المائية والحادث اللي صار. سي حاتم اهلا وسهلا، مرحبا بك.
7: أهلا بيك خويا، مرحبا بيك ومرحبا
0: بذات كيف. مرحبا سي حاتم. اليوم صباحا وفجرا ثم زيارة وزير الفلاحة، البارح العشية مخر ثم كاتب الدولة ثم لجنة عملت صلب وزارة الفلاحة، هذه متفهمين، ولكن هل ثم رسالة طمأنة اليوم؟ لأنه ثم ضرر مباشر وغير مباشر تنحكوا عليه خاصة للفلاحة للبحارة في نبر. صحيح المخزون مشال سد سيدي سالم متفاهمين ما ضاعش، ولكن راه ثم مستقبل نتاع فلاحة محليين وبحارة باش يضيع، الأمور مش سهلة.
7: بارك الله فيك سي فتحي. الله حقيقة إذا كان مش تحدثوا على ضرر، هو ضرر فادح والحالة أصبحت مزرية وهذه الزيارات لا تغير شيئا من الواقع.
0: أي
7: مللنا من هذه الزيارات. لا شيء يذكر،
0: واضح
7: لا قديم يعرف،
0: واضح
7: النتيجة صفر.
0: أي
7: بكل المقاييس.
0: أي
7: يكفي باش نقول لك أن الإحصائيات تاع الدولة مش نتاعي أنا ولا نتاع غيري،
0: واضح.
7: نبر في قاع الترتيب والكيف في قاع الترتيب على مستوى ولايات الجمهورية وعلى مستوى معتمديات الجمهورية. يكفي أن أقول إليك أنه لا يوجد مصنع واحد بمعتمدية نبر ولا حتى بولاية الكيف.
0: اي واضح.
7: يعني شنو القرينة؟ سامحني
0: اي الفلاح
7: قرينة قطرة ماء،
0: قطرة ماء اوف. اي وفلاحة من غير ماء بالطبيعة
7: هذه القطرة ذهبت ادراج الرياح بسبب الفتاة،
0: واضح. اليوم خل نحكوا بشكل عملي ومباشر. ثم منطقة سقوية 1200 هكتار، ثم أشجار مثمرة، ثم بحارة محليين يصطادوا في المياه العذبة، ثم بعض البحارة الشبكة نتاعو بزوز ملاين، ثم بعض القوارب الصغيرة نعرفوا وسبق وصورناهم وكذا ضروا بشكل مباشر مورد الرزق. هل الحوايج المحلية هالقصص هذه اللي راهو إذا ضاع الماء من سد الملاق السفلي سد الشيخ، صحيح تو نحكوا الحل وسد ملاق العلوي، لكن الحل ذا في سبتمبر وإن شاء الله يصير في سبتمبر. أي لكن ثم أي
7: أي الضرر عديد ومتعدد. أولا الضرر البيئي متمثل في انتلاف في ضياع كمية كبيرة من المياه تقدر من 35 مليون متر مكعب، لم يبقى منها سوى 8 أو 9 مليون،
0: واضح.
7: وبالتالي موقع كان الميلوسي.
0: أي
7: الضرر الاجتماعي.
0: أي
7: أكثر من 15 أسرة أصبحت عاقلة عن العمل من الصيادين.
0: بالضبط.
7: وقت نقول الضرر البيئي سامحني مرزاق.
0: أي
7: الطيور والأسماك والحيوانات.
0: أي
7: اختل الميزان،
0: واضح.
7: زاد على الضرر السياحي. سد ملاق يقصده من كافة أنحاء الجمهورية.
0: صحيح.
7: للاطلاع على شيخ السدود. وعلى ذلك المعمار الممتاز الذي لا يوجد له مثيل.
0: أي.
7: على مستوى الجمهورية.
0: أي.
7: شو ذا يقولون غيروه؟ كيف سيغيروه؟ ولماذا سيغيروه؟ وماذا سيبقى المعتمد صفر ولأهالي نبر؟ ماذا سيبقى؟ لا مصنع، لا ماء، لا شيء يذكر على الإطلاق. سمحني أقول فعل. هذا شيء غريب. نحن ندعو سيادة الرئيس ولا أحد سواه إلى زيارة معتمد نبر ولاية كيف لاطلاع الأوضاع المزرية. أصبح الوضع مزريا ولا زائد من زيارات المسؤولين ما كان اسمه، لأنهم لم يغيروا شيئا. يكفي أن أقول لك يا سيدي الكريم أن منطقة سقوية سيدي سياد ومنذ أكثر من 10 سنوات كل والي يأتي يقول شهرين ويبدأ العمل، كل ما يضخوا لها مليار واثنين يقول سيبدأ العمل. لم يبدأ العمل إلى يومنا هذا. كل مندوب يجي نفس الحكاية نفس الرواية. والغريب والمدهش أن ما ثم حتى شيء. قالوا ثم السي طاح اللي هو حائط على ملاك الدولة زخت له الأموال مليار، قالوا جت فيضانات طيحت السي ذاك طيحت الحائط ذاك، عاودوا مليار أخر وجت بنوا الحيطة ذاك
0: اي
7: ابنو الحيط هذاك قال له تو القنوات اصبحت ارسال.
0: ايوه يعني
7: الى حد يومنا هذا ونحن في في في, في عزب العجاب. يعني يعني لا ما صالح للشراب لا ما سقوي لا مصانع لا شيء ينكر ماذا ننتظر. يا سيد الكريم لقد طفح الكيل ويجب على سيادة الرئيس أن يأتينا ويزورنا حتى يحل هذه المشاكل لأن أهالي نبر أصبحوا في يعني يعني بصراحة الحالة مزرية وكارثية ولا أقول أكثر من ذلك ولا أقل من ذلك.
0: واضح واضح سي حاتم. هذا هذا
7: تفضل.
0: أي
7: نحن كفلاحة
0: أي
7: لا يمكن أبدا أن نسلم في شيخ السدود.
0: أي
7: شيخ السدود هو يعني حاجة حياتية بالنسبة لنا. لا لإلغاء شيء لأنه يعتبر النواة الأساسية للاقتصاد المحلي بما تنتسم هو النواة الاقتصادية فعلا. إذا كان مش زيد تعزم لنا النواة الاقتصادية اللي من خلالها إن كان زوز مناطق تقوية اللي هي نبر فهمت فيها حوالي 350 هكتار وأكثر من 150 هكتار أشجار مضمرة كلها ستذهب إلى مزبلة التاريخ. رأوا شيء غريب بعد ما الناس تستثمر أموالها في أشجار مضمرة زيتين التفاح رمان يعني أصبحت جنة من جنات الأرض يجوا في لحظة من اللحظات ويقصوا الماء مهما كانت الأسباب والمسببات. يجب إصلاح هذا العتب يجب أن يستمر شيخ السدود لأنه مسألة حياتية نواة أساسية للاقتصاد المحلي. كيف يقولون بأن يستغنى عنه ويذهبون إلى سد ملاك الدين؟ مرحبا بسد ملاك الدين لكن لا يجب الاستغناء على سد ملاك الرئيسي شيخ السدود لأنه الناس تعيش منه وتقتات منه ليس لدينا شيء آخر سواه. وبالتالي مطلب رئيسي لسيادة رئيس الجمهورية أن يستمر شيخ السدود وأن يتم الإصلاح لأنه ليست معجزة بأن يتم إصلاح باب أو شيء مثال ليست معجزة بل شيء يسير.
0: واضح
7: مطلب أساسي ورئيسي أن لا يتم الاستغناء على سد ملاك.
0: واضح
7: بارك الله فيك
0: شكرا.
7: وجزاك الله كل
0: شكرا خير. شكرا جزيلا سي حاتم العيشي الاتحاد المحلي رئيس الاتحاد المحلي الفلاحة نبر. هذا أكيد فيما يتعلق بالأضرار المباشرة وغير المباشرة اللي الحديث عن بعد ما سد ملاك شيخ السدود ضاع منه أكثر من 20-21 مليون تحديدا من المخزون المائي متاعه. وهذا أكيد رأيه وتقييمه للوضع وأكيد يلزمه سي حاتم العيشي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة في نبر. أهلا وسهلا مصرين معاكم نذكر تعقبينا في الاستماع بعد شوية عنا متفرقات نمشي نغم ثم لنعود رجعين والحديث عن متفرقات.

هب الهوى يحمل شذاف مرورها، زهر الندى زهيب دافع حبورها. هب الهوى يحمل

0: أهلا وسهلا بكم، وصلنا معكم. نذكر تلتحقوا بينا في الاستماع ركن متفرقات.
1: متفرقات
0: ركن متفرقات نستهلوها أكيد في علاقة بالعثور اليوم على جثة الفقيد الله يرحمه بلقاسم تليلي. نذكره بلقاسم تليلي مفقود منذ الاثنين الفرد، كان يرعى الأغنام حضور النهر. نسمع عصره المسجل مع سي منير تليلي عضو المجلس المحلي ساقي سيدي يوسف.
2: تم العثور اليوم الساعة 7 صباحا على المرحوم بلقاسم تليلي الذي وفاته المنية يوم الاثنين 15 من الشهر الحالي على اثر نزول كمية كبيرة من الامطار وجرفته الاودية المحاذية ليه. كان خرج معناتها يرعى في اغنام متزامنا مع نزول الامطار، وتم العثور عليه اليوم بقنطرة وادي مليك على مستوى طريق جي بي 5 الرابطة بين ساقي سيدي يوسف والكيف، وتم العثور عليه على طريق مواطنين ومن أهاليه المقربين ليه. ونحب نشكر كيف السلطة الجهوية والمحلية وحماية مدنية والمواطنين الكل اللي كانت متظافرة ومتكاثفة في هذا العمل الإنساني، والله يرحمه والله يصبر عائلة.
0: أهلا وسهلا بكم. هذا كان في علاقة بالشأن المحلي. مواصلين معكم نحكو في متفرقات. وزارة الفلاحة تنظم دورة تكوينية حول التصرف الإداري الرشيد لتعزيز الحوكمة والشفافية وجودة الأداء. هذا أيضا إلى الحديث عن تقدم موسم الحصاد. تقدم موسم الحصاد خاصة فيما يتعلق بالأيام الأخيرة، يعني الأمطار الأخيرة اللي صبت على مستوى ولاية الشمال الغربي بشكل عام وتونس، ونحكي على تأثيرها، أدت إلى توقف عملية الحصاد. توقف ذي ظرفي باعتبار نعرف ارتفاع نسبة الرطوبة، والحصاد مربوط بنسبة رطوبة معينة، وبالتالي تعذر الحصاد. وكيف تكون عودة عملية الحصاد بشوي بشوي، يعني بداية من اليوم أو غدا ما تتوفرت الظروف الملائمة لعودة الحصاد. نذكره لتقدم موسم الحصاد على مستوى الشمال الغربي على مستوى وطني من 20-30%، وأكيد التقدم إلى حد هذه اللحظة يعتبر تقدم عادي، يعني ما عدا يمكن وعادي جدا الإقبال الكثيف على مراكز التجميع والصفوف وغيره، هذا جزء لا يتجزأ من المشهد. أيضا مواصلين معكم في الفلاحة دوام وفيما يتعلق ببقية المواضيع تحديدا اللي نجموا نحكوا فيها. أيضا نحكوا على آخر الاستعدادات خاصة في الوقت هذا تنشط في المناطق السقوية العمومية تحديدا عملية الزراعة والخضروات الفصلية، وإن

يعني ثم شفناه في ولاية سليانة وفي بعض الولايات الأخرى، ثم بلاغات لتحجير زراعة الزراعات السهلك برشماء سواء القرعيات ولا الطماطم ولا غيره، نحكو في خاصة في ولاية سليانة في العروسة، في منطقة العروسة وغيره من المناطق السقوية في ولاية سليانة. ولكن عودة هذه المناطق السقوية في حد ذاتها تمثل مصدر هام وهم جدا للدورة الاقتصادية كاملة بالطبيعة، سواء في بيتعلق بالعملة والفلاحة، وأكيد فيها مورد رزق يفتح سواء للمنتج أو للي يخدم في هذه المناطق. هذا فيما يتعلق بالفلاح دوام إجمالا وركن متفرقات. نذكر تعقبينا في الاستماع مسلين معكم، نمشونا غم ثم لنعود على شيء.

أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بينا في الاستماع. هذه في الأحد ويم جملة من المواضيع حكينا فيها اليوم. حكينا إجمالا على الحالة الصحية لقطيع المجترات الكبرى والصغرى، تقدم رزنامة التلقيح، عملية التسجيل والاستعداد لسيات 2026 دورة 16 آخر شهر أكتوبر، ولكن عملية التسجيل تبدأ توا. حكينا أيضا على ملاق الشيخ سدود وبعض الحادثة، التأثير المباشر وغير المباشر على الفلاحة بشكل عام في ملاق. هذا بالإضافة إلى مهرجان السنابل الذهبية، المهرجان اللي اليوم تم تدشين هذا المهرجان ويتواصل هذا المهرجان وأهمية هذا المهرجان خاصة في علاقة بالفلاحة والتثمين الموروث المادي ولا مادي المربوط خاصة المربوط بالفلاح والحصاد، وموروثها مهم جدا. وأيضا حكينا في متفرقات وجملة من المواضيع. هذا إجمالا فيما يتعلق بالفلاح الدوام بالنسبة لليوم. حبيت شكر خاص لكل من ساهم في هذا البرنامج، سعاد، محمد أمين، اليونسي، وكل من ساهم في هذا البرنامج، وسليم. ونلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة بإذن الله. في الأمان.

أهلا وسهلا بكم في ثاني موعدنا الرياضي على موجات إذاعة الكيف. بدايتها بمنتخبنا الوطني لكرة القدم، أجرى اليوم حصته التدريبية الثالثة تحت أشراف مدربه الجديد إيرفي رونار، والحصة التدريبية قبل الأخيرة للقاء المنتخب الياباني، لقاء مبرمج يوم الأحد صباحا الساعة 5 بتوقيت تونس. غدا ستكون الندوة الصحفية للمدرب الوطني والحصة التدريبية الأخيرة لوضع اللمسات الأخيرة قبل المقابلة. ارتياح كبير داخل المجموعة والمعنويات تحسنت مقارنة بما وقع في مقابلة السويد وما بعدها بالنسبة للاعبين، وفي انتظار المقابلة اللي بشكون حدث في الفيفا وفي المونديال باعتبارها المقابلة عدد ألف في المونديال بمختلف النسخ متاعه، أزياء خاصة للمقابلة بالنسبة للزوز فرق وأيضا لطاقم التحكيم وحضور بشكون لافت لعديد الشخصيات الرياضية في هذه المقابلة منهم الرئيس الفيفا جاني أنفانتينو. مقابلة المونديال متاع اليوم وصباحا كانت المكسيك أكدت ترشحها للدور الثاني بفوز على كوريا الجنوبية هدف مقابل صفر، بالتالي المكسيك مش كون موجودة في الدور 16 من المونديال بعد جولتين زوز انتصارات. اليوم في 8 متاع الليل تكون مقابلة أمريكا مع أستراليا، الألماني فيليكس تيسفاير هو الحكم، اسكتلندا المغرب 11 متاع الليل الأوزبكي إلجيز ناتشيف باش يكون هو حكم المقابلة، 1:30 صباح الغد مع البرازيل مع هايتي وأليخاندرو هيرنانديز هو الحكم متاع المقابلة، والأربع متاع صباح تركيا مع باراغواي سلفادوري إيفان بارتون يدير المقابلة، لقاء تونس مع اليابان باش يدير الحكم الروماني إستيفان كوفاكش. في نفس المجموعة غدوة 6 متاع العشية هولندا مع السويد، الإنجليزي مايكل أوليفير هو حكم هذه المقابلة، وأدهم المخادمة حكم أردني سيدير ثاني مقابلته في المونديال، المقابلة الثانية بتكون يوم الأحد في الساعة 11 ليلا بين منتخب أوروغواي والرأس الأخضر. إلى حد الآن بعد مقابلة البارح 88 هدف في 28 مقابلة في المونديال وأكثر من 3 أهداف في كل مقابلة، وإلى حد الآن وصلنا لخمسة إقصائيات بزوز إقصائيات لقطر البارح ضد منتخب كندا، معهم زوز إقصائيات لجنوب أفريقيا وإقصاء للاعب من منتخب البوسنة والهرسك، 5 إقصائيات إلى حد الآن في الدور الأول من مونديال أمريكا كندا والمكسيك 2026. الاتحاد الإيراني لكرة القدم يقرر تقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي بسبب رفض الولايات المتحدة الأمريكية السماح له بإقامة البعثة الإيرانية في أمريكا قبل 48 ساعة من مقابلة مهمة أمام بلجيكا في الجولة الثانية المونديال. أمريكا كانت سمحت سابقا لإيران بإجراء مقابلاتها فقط في الأراضي الأمريكية دون الإقامة والمغادرة مباشرة بعد المقابلات. اليوم كذلك جد حادث اطلاق نار في ساحة تايمز سكوير في مانهاتن في نيويورك، زوز أشخاص قاموا بإطلاق النار قبل الفرار من المكان بعد احتفالات نادي نيويورك نيكس ببطولة كرة السلة للمحترفين الأمريكية، وتم إغلاق الموقع وبدء التحقيقات وإخلاء المكان من المشجعين. بعيدا عن المونديال، النادي الافريقي يبرمج عودة التمارين يوم 22 جوان استعدادا للموسم الجديد 2026-2027. هدف الفريق والبطولة الوطنية فراس شوات عنده زوز عروض من أهلي بنغازي الليبي والوكرة القطري، واللاعب عنده في عقده بند تسريحي قيمته 650 ألف دينار. النادي الصفاقسي غلق باب الترشحات لرئاسة الفريق وقائمة وحيدة قدمت لرئاسة النادي يقودها السيد مهدي فريخة ونيبو ثامر الفندرية. الترجي الرياضي التونسي جدد عقدي حمزة جلاسي ومحمد بن علي ومفاوضات مع المهاجم السابق للنجم الساحلي لؤي بن حسين اللي انتهى عقده مع فريق رادينسكي الصربية. النادي الرياضي البنزرتي اليوم غلق باب الترشحات لرئاسة الفريق، إلى حد يوم أمس لا وجود لترشحات وعزوف تام عن تولي المسؤولية. نفس الشيء في الشبيبة القيرونية، يوم أمس غلق باب الترشحات لرئاسة الفريق ولا وجود لترشحات لرئاسة الشبيبة القيرونية اللي كان نزل للرابطة الثانية. المدافع التونسي مالك الميلادي لاعب الاتحاد المنستيري نهاية عقد مع هذا الفريق ينتقل رسميا إلى نادي الميناء العراقي صاحب المركز 15 في الموسم المنقضي في البطولة العراقية، واللاعب كان محل اهتمام فريق الترجي الرياضي التونسي.
شبيبة العمران بعد موسم مميز في البطولة يعزز إطاره الفني بمدربين مساعدين هما حسني العبيدي ونجح حمادي في انتظار إعلان الطاقم الرسمي اللي باش يشرف على الفريق الموسم القادم في بطولة رابطة الأولى لكرة القدم. كرة قدم النسائية وغدا الحدث مش يكون نهائي كأس الرابطة في صنف الصغريات بين المستقبل الرياضي بجريسة والترجي الرياضي الجرجيسي. لقاء مش يكون في ملعب الكرم بداية من الساعة 2 ظهرا. تمنيتنا بالتوفيق لبنات جريسة في هذا الدور النهائي. ألعاب القوى والعداء التونسي أحمد الجزيري يشارك اليوم في سباق 3000 متر موانع رجال ضمن الجولة السابعة لملتقيات الدوري الماسي في الدوحة القطرية. السباق اللي يحب يتفرج في السباق هذا يبدأ في الساعة 8:15 باش يكون منقول على قنوات كأس القطرية. المنتخب الوطني التونسي لكرة الطائرة يواصل تربصه في إيطاليا حتى 20 جوان ويجري اليوم ثاني مقابلاته الودية ضد المنتخب الإيطالي أقل من 22 عام. لقاء ينطلق في 7:30 متاع العشية بعد لقاء أول كان فاز فيه المنتخب الإيطالي 3 أشواط مقابل شوط. كمل بكرة السلة كذلك المنتخب الوطني التونسي واصل تربص وتحضيراته يلعب اليوم ثاني مقابلاته الودية والمقابلة تجرى الآن في المنسير ضد المنتخب الإيفواري. منتخبنا كان فاز في المقابلة الأولى 84-80. بعد هذه المقابلة منتخبنا باش يتحول في تربص إعدادي في الدوحة من 21 إلى غاية 28 جوان 2026، وبعدها سفر إلى أنغولا للمشاركة في منافسات النافذة الثالثة من تصفيات مونديال قطر 2027. ختام أخبار الرياضة على موجاتنا، ملتقانا يتجدد إن شاء الله غدوة في أخبارنا الصباحية. إلى اللقاء.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي صاحب المصراتي.

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات.

0: كثفت فرق المراقبة الاقتصادية بولاية الكاف حملاتها الرقابية لضمان التزويد بالمواد الاستهلاكية والتصدي للترفيع في الأسعار، خاصة مع تزايد الطلب خلال الموسم الصيفي وتسجيل ذروة استهلاك بعض المواد. المدير الجهوي للتجارة بالكاف رضا براوي يضيف:
1: تواصل فرق المراقبة الاقتصادية عملها في إطار فرق مشتركة، خاصة ونحن يعني على أبواب يعني فصل الصيف، بل دخلنا فصل الصيف، وما يميزه الفصل ذي من ارتفاع درجة الحرارة واللي يساهم ربما في ظهور بعض المخاطر مثل التسممات الغذائية، سرعة إتلاف عديد المواد الاستهلاكية معناها الحساسة. كذلك تتم النظر في إطار الفرق هذه الرقابية في مراقبة مصادر المنتوجات هذه من حيث الفلترة، من حيث إذا كان فما مضاربة أو احتكار، وهذا كله في أعمال الرقابة الاقتصادية وفي إطار فرق مشتركة مع هيئة سلم الصحي للمنتجات الغذائية وكذلك سلك الأمن الوطني والحرس الوطني. يتم التركيز على المواد يعني كثيرة الاستهلاك في الفترة هذه والمواد اللي ربما تتعرض عنها لصحة المواطن لعديد المخاطر، ويتم يعني أخذ الإجراءات القانونية الردعية اللازمة من طرف المراقبة الاقتصادية أو من طرف الهيئة حسب المخالفة المرفوعة. حتى المواد الأخرى في ضر غلال كذلك معناها هي خاضعة يومين للمراقبة الاقتصادية، وعلى الأساس هذا مخصصين من 5 إلى 6 فرق مراقبة يومين، وحتى في الفترات الليلية باش يكونوا متواجدين.
0: مع تقدم موسم الحصاد وتجميع الحبوب بولاية باجا بنسبة تتراوح بين 20 و25%، أكد الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجا أن الجهة تحتل المرتبة الأولى على مستوى الكميات المجمعة من الحبوب، داعيا الفلاحين إلى ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية لحماية المحاصيل من الحرائق. رئيس الاتحاد شكري الجبي تحدث للزميل ناشي الخلولي:
2: الحمد لله نحن اليوم ما بين 20-25% من تقدم الموسم، باجا كالعادة والحمد لله في المرتبة الأولى من حيث التجميع، عموما في علاقة بالمواصلة لليقظة والحذر من أنه يكون موسم الحصاد يكون آمن. واليوم نحن في 19 جوان، بمعنى اليوم كي نعملوا مقارنات ما بين السنوات الفارطة وما بين هذه، هو أنه نسبة الحرائق أقل بكثير من السنة الفارطة، وهذا نحمد عليه ربي سبحانه وتعالى. هذا ما يعفيناش وقت نقوله فما نقاس، ما يعفيش الفلاح في أنه لابد أن تكون فما يقظة أكثر وحذر أكثر وصيانة أكثر، سواء للجرارات للبريس للآلات الحاسدة، والصيانة يلزمها تكون يومي، كملوا شهر شوية ومازالوا، وإن شاء الله الفلاحة يواصلوا على التدخل نتاعهم السريع والناجح.
0: تزامنا مع تواصل موسم الحصاد وتجميع الحبوب، انطلقت بداية من اليوم فعالية دورة 7 لمهرجان السنابل الذهبية، مهرجان القمح بباجا، لتتواصل إلى غاية 21 من جوان الحالي، ببرمجة متنوعة تتضمن قرية حرفية ومعرضا فلاحيا وتجاريا وندوة علمية بعنوان أي دور للفلاحة الذكية في تحقيق السيادة الغذائية، والهدف هو تثمين مكانة الجهة في الإنتاج الفلاحي، خاصة وأنها المنتج الأول للحبوب على المستوى الوطني. المنسقة العامة للمهرجان عفاف نصير تضيف:
3: اليوم وقع افتتاح مهرجان أمام ساحة قصر البلدية بباجا، وقع تنشيط كبير أمام قصر البلدية بحضور الشركاء الكل، المساهمين الكل حابين باش يعطيوا الصورة المميزة لولاية باجا، خاصة في مهرجان القمح الذي يتزامن مع موسم الحصاد. إن شاء الله غدوة عندنا ندوة علمية بحضور العديد من الباحثين والدكاترة، مش يتناولوا عديد المواضيع منها من الذاكرة التاريخية إلى الهوية الثقافية للفلاحة التونسية، دور التكنولوجيات الحديثة والذكية في تحدي التغيرات المناخية، كيفية استغلال الخصائص الجينية للقمح لدعم قطاع الزراعة الكبرى، كذلك محاضر سيتولى شرح كيفية تحسين مقاومة القمح الصلب للإجهادات الحيوية واللا حيوية عبر الفلاحة الأيكولوجية الذكية، كذلك كيفية التحول الرقمي في خدمة السيادة الغذائية، دور الإنتاج الحيوي واللي في دعم السيادة الغذائية، إن شاء الله تكون ندوة علمية تحقق الأهداف متاعها.
0: تمت صباح اليوم السيطرة على حريق نشب بمزارع حبوب في عمادة بلعبة من معتمدية بلتة بوعوان التابعة لولاية جندوبة، وأتى على 10 هكتارات من القمح الصلب والشعير والبقول وأشجار الزيتون.

0: ومساحة ما حجزتها قبل يومين وفق ما صرح به مصدر من الحماية المدنية وعدد من المتضررين لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وقد ساعدت مجهودة فرق الحماية المدنية ومصالح الغابات وعدد من المتطوعين من المواطنين وأصحاب المزارع بشكل كبير في الحد من توسع الحريق ووصوله إلى مساكن القرى القريبة منه ومن سد بوهرتما. وتركزت الجهود على إجلاء الحيوانات وتركيز عمليات الإطفاء بمحيط المساكن والقرى وفق ذات المصادر التي بيّنت أيضاً أن صعوبة المسالك والولوج إلى المزارع وحبوب رياح قوية نسبياً تسببت في انتشار الحريق قبل إخماده. خصصت جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية جندوبة اليوم لمتابعة استعدادات الجهة لتنظيم المهرجانات الصيفية وإنجاح مختلف التظاهرات الثقافية. المتابعة كانت لرفقة عبيتي.
1: مهرجان الجاز الدولي بالطبرقة كان أول التظاهرات التي وقع تسليط الضوء عليها في هذه الجلسة استعدادا للمهرجانات الصيفية باعتباره أول مهرجان تحتضنه ولاية جندوبة هذه الصائفة تحديدا بالطبرقة مع أهميته وقيمته العالمية وتعبيره عن هوية هذه المدينة. أكثر التفاصيل مع المندوب الجهوي للثقافة بجندوبة وليد مسعودي.
2: سيدة الوزيرة وفرت كل الإمكانيات ضرورية وذلك بتشريك تقريبا كل مؤسسات مرجع في الوزارة من وكالة تحياء التراث من مؤسسة تنمية المهرجانات مؤسسة مسرح الأوبرا إدارة الموسيقى والرقص مع تشريفنا بأنه يكون هذا التنظيم من قبل مندوبية الشؤون الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة. وهذا هو توجه نحو أنه الجهات هي اللي تنظم مهرجاناتها مع بطبيعة الاستعانة بالخبرات وبالموارد الكبيرة اللي موجودة في مؤسساتنا المرجعية. باش يكون المهرجان إن شاء الله من 2 جويلية إلى 9 جويلية باش تتوزع على عروض ما بين معناها زوج فضاءات كبار، الفضاء الرسمي مسرح البحر والفضاء الخارجي ستريت جاز باش يكون في منطقة الإسبلاناد. ربما اشتغلنا أكثر على مشهدية أخرى جديدة مرتبطة ارتباط وثيق بالإرث الحضاري والأثري متاعنا. مهرجان جاز صحيح هو يخدم على موسيقى عالمية لكن راهو في الأخر هو يعبر على الشخصية التونسية كذلك من خلال التنظيم ومن خلال الرؤية الفنية ومن خلال توظيف هذا المخزون الحضاري والأثري اللي عندنا. العديد من الجنسيات العالمية موجودة ومن الجنسيات المعروفة موسيقى جاز في العديد من العروض إضافة الموسيقيين والفنانين التونسيين.
1: وقد أكد ولي جندوبة الطيب الدديدي على تكثيف المجهودات في هذه الفترة على مستوى معتمدية الطبرقة وتضافر كل المجهودات من أجل إنجاح الموسم الصيفي والسياحي وانطلاق المهرجانات.
0: نعود إلى الكاف فإن اختتمت اليوم الأيام التكوينية التي انتظمت بالشراكة بين الإدارة الجهوية للصحة بالكاف والمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف حول إنجاح البرنامج الوطني لتلقيح الفتيات بين 12 و 18 سنة ضد سرطان عنق الرحم. نيلة البريني والروبورتاج التالي.
3: هو يوم تكويني لفائدة الإطارات الطبية وشبه الطبية والإعلاميين والمجتمع المدني وكل الفاعلين في المجال الصحي من أجل مزيد التعريف بالبرنامج الوطني لإدراج تلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري برزنامة تلقيح المدرسية. وقد احتلت ولاية الكاف المرتبة الأولى وطنيا في نسبة تلقيح ب 16% حسب ما يضيف المدير الجهوي للصحة بالكاف منصف الهوانية.
4: ولاية الكاف كانت من ضمن 3 ولايات الأولى في الجمهورية في نسبة تلقيح الفتيات ما بين 12 إلى 18 سنة. الهدف هو مكافحة أو القضاء على سرطان عنق الرحم عند الفتيات وعند النساء وذلك بإدراج تلقيح سرطان عنق الرحم اللي هو الـ HPV ضمن الرزنامة الوطنية. أي بالنسبة لنا احنا 2025 عملنا حوالي 16% اللي هي أعلى نسبة في الجمهورية، وفي 2026 من أبريل عملنا خطة جهوية لحث الفتيات على التلقيح، لحث الأولياء على مرافق بناتهن للتلقيح وذلك حماية لهم من السرطان هذا اللي هو سرطان قط.
3: وكما رهنت الدولة التونسية منذ الاستقلال على قطاعي الصحة والتعليم، تراهن المندوبية الجهوية للتربية بالكاف اليوم على إنجاح هذا البرنامج في الأوساط المدرسية. مدير مساعد الحياة المدرسية بمندوبية التربية بالكاف مختار الشيرنية.
5: مندوبية التربية هي شريك أساسي للمندوبية الصحة لطرح تصور أو برنامج لتحسيس لزيادة الاتجاه نحو تلقيح أكثر ما يمكن من فتياتنا. احنا وشركائنا بعد هذا اللقاء نشوفوا تصور معناها واضح لإنجاز رزنامة حملات تحسيسية في مدارسنا، خاصة الفتيات المعنيين هما فتيات المدارس الابتدائية خاصة السنة السادسة. نحن دورنا أنه نعاونوهم نعرضوهم حتى تنجح الحملة هذه.
3: هذا وتأمل الدولة التونسية في توسعة الفئة المستهدفة من التلقيح ضد فيروس الورم الحليمية البشرية من أجل مزيد التعريف بهذا التلقيح ومدى نجاعته.
0: تحت شعار إبداع وابتكار تنتظم الدورة 36 من المهرجان الشهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية باجة بداية من 24 من جوان إلى 27 من بدار الثقافة عمار فرحات وبالمركب الثقافي بمدينة باجة. فعالية دورة تنطلق يوم الأربعاء 24 من جوان مع المسابقات بدءا بعروض الأداء الفردي لنوادي المسرح بدار الثقافة عمار فرحات بباجة ودار الثقافة عمر عبد العزيز بنفزة. يليها لقاء حواري حول المسرح بصفته دعامة للإبداع والابتكار، وتؤثثه مداخلتان، الأولى بعنوان دعم الإبداع والابتكار، والثانية بعنوان نحو آليات متجددة لدعم الابتكار والإبداع المسرحي. وتستأنف مساء بعروض ومسابقات مع عرض ضمن قسم الشباب والكهول لدار الثقافة عمر عبد العزيز بنفزة. وطنيا، تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح أحكام عدد من فصول المجلة الجزائية. ويهدف مقترح القانون إلى تنقيح أحكام عدد من فصول المجلة الجزائية في إطار المسار التشريعي الذي تتولاه لجنة التشريع العام قبل عرضه على الجلسة العامة للنظر فيه والمصادقة عليه. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني يومي 24 و25 من جوان الجاري بمدينة الثقافة بتونس الملتقى الوطني للتكوين المهني تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن. وأضاف بلاغ لوزارة التشغيل والتكوين المهني أن النسخة الثانية من الملتقى تنعقد في إطار برنامج تكوين تشرف الوزارة على إنجازه بالشراكة مع منظمة سويس كونكت ضمن تعاون تونسي سويسري. الملتقى يهدف إلى مزيد التعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية التي توفرها المنظومة الوطنية للتكوين المهني العمومي والخاص وأفاقها التشغيلية وطنيا ودوليا، إضافة إلى دعم التوجيه المهني والإحاطة والمرافقة للراغبين في الالتحاق بمسارات التكوين. في أخبار العالم، استشهد 18 شخصا على الأقل اليوم وأصيب آخرون بجروح في غارات جوية صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان الليلة البارحة وفقا للإعلام الرسمي اللبناني. وأعلن الجيش الصهيوني عن مقتل 4 جنود في اشتباكات بجنوب لبنان وفق تقرير إعلامي صدر اليوم. أعلنت الخارجية السويسرية في بيان لها إلغاء المحادثات التي كانت من المقرر عقدها اليوم الجمعة بين الولايات المتحدة وإيران. جاء البيان بعد تصريح متحدث باسم البيت الأبيض قبل ساعات بأن نائب الرئيس الأمريكي جون ديفانس ألغى رحلة كانت مقررة للقاء المفاوضين الإيرانيين في سويسرا اليوم لبدء محادثات حول تنفيذ الاتفاق المبرم بين طهران وواشنطن لإنهاء حربهما. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم: وزير الفلاحة والموارد المائية يعاين الوضع بسد ملاج ودعوة إلى تحديد المسؤوليات وإحداث آلية لتعويض المتضررين من معتمدية نبر من هذا الحادث. ولاية باجة تحتل المرتبة الأولى على مستوى الكميات المجمعة من الحبوب، وتوصيات بالتقيد بجملة من التدابير الوقائية لحماية المحاصيل من الحرائق. السيطرة على حريق أتى على مساحة 10 هكتارات من الحبوب والبقول ببلطة بوعوان. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها وإلى اللقاء. Salut les amis, salut les amis.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة الجمعة من جامع السلام بجندوبة بإمامة الشيخ فتحي الخليلي.
1: الله أكبر الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، معدن الأسرار ومنبع الأنوار، والشريف في هذه الدار وفي تلك الدار، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف عنها الغمة، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وعلى آل بيته الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، اتقوا الله واعلموا أن الله ولي المتقين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وتعالوا أيها الإخوة نتأمل خلق الله الذي أبدع كل شيء وأتقن صنع كل شيء وجعل مخلوقاته وهذه الكائنات على اختلافها وعلى أنواعها وأضربها وأجناسها، جعلها شاهدة على عظيم سلطانه وجلالة قدره ومقداره وبديع صنعته وكماله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. في كل قطرة من قطرات المطر بعث وإحياء وحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. في كل ورقة من أوراق الشجر آيات، في كل صوت أو شدو تغريدة طير تسبيح وصلوات. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاة وتسبيحة. نعم، هذه الموجودات وهذه الكائنات هي تعظم الله وتسبحه تكريماً وإجلالاً، نحن لا نفقه تسبيحهم، لقوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. هذه الأكوان التي هي على مرمى البصر وأبعد، هي بشموسها بقمرها بنجومها بكواكبها، هي آية في الإبداع وآية في الجمال. علينا ألا نكون سبباً في تشويه هذا الجمال. هذه الأرض التي جعلها الله لنا مستقراً وقراراً واستخلفنا فيها بكل ما جادت به يد المتوحد من آيات الإبداع، بأنهارها بأطيارها بصحاريها بجبالها بأشجارها، بكل هذه النعم هي جديرة بأن نحافظ عليها، أن نسعى إلى تعميرها لا إلى تدميرها، أن نسعى إلى إصلاحها لا إلى إفسادها، لقوله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أيها المسلمون، إن المحافظة على البيئة والمحافظة على المحيط والمحافظة على الفضاء الذي نتحرك فيه ليست فقط شعاراً يرفع ولا ندوات تعقد ولا فعاليات أو مجالس يتداول عليها الخطباء، وإنما هي من صميم عقيدتنا وعنوان ديننا. إنها هذه هي مندرجة ضمن المدرسة النبوية. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي علمنا معنى الاستدامة الزراعية، وعلمنا كيف نحافظ على البيئة، وعلمنا كيف يكون للزراعة، كيف تكون الزراعة فقط ليست فقط نشاطا اقتصاديا منفعيا، وإنما هي أيضا عملا تعبديا فيه من الثواب والأجر. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم غرس غرسا أو زرع زرعا فأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة، يقصد حيوان أو بهيمة، إلا كان له به صدقة. هذا يعني أن كل ثمرة تثمر، وكل ظل يمتد، وكل هواء نقي يخرج من ذلك الغرس الذي غرست أو ذلك الزرع الذي زرعت، إنما هو رصيد لك من حسنات لا تنضب ولا تنقطع. أيها المسلمون، أليس المسلم محبا لله تعالى؟ أليس ساعيا إلى استرضاء الله تعالى وإرضائه؟ أليس حريصا على أن يكون تلميذا نجيبا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يقول: إن قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. هذه القواعد النبوية التي تعد ميثاقا إنسانيا متجددا مع الأجيال، ليس فقط المحافظة على البيئة عند المسلم ليست نشاطا اجتماعيا فقط، المحافظة على البيئة محافظة على الدين، وصون البيئة هو صون العقيدة. فهل يليق بك أيها المسلم والحال كذلك أن تسهم في تلويث محيطك، في تلويث محيطك الذي فيه تتحرك وتنشط؟ هل يحق لك أن تلقي ببلوعاتك الفارغة وبقايا الغلال وبقايا اللمج والطعام وكل ما لا تحتاج تلقي به في شارعك وفي طريقك، وأحياناً سلة المهملات والحاويات أقرب ما تكون إليك، ما ضر لو احتفظت به لدقائق حتى تضعه في المكان الذي ينبغي أن تضعه فيه؟ ورسولك يقول: من أذى المؤمنين في طرقات، يحذرنا من أن نؤذي المؤمنين في طرقاتهم، بل يعتبر أن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، وهو القائل: إماطة الطريق، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. فعلاقتنا بالمكان ليست فقط فضاء نتحرك فيه ونمارس فيه أعمالنا، أحياناً علاقتنا بالمكان تتجاوز هذا المفهوم لتصبح علاقة وجدانية وعاطفية وروحية. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: أحد، جبل أحد، أحد جبل نحبه ويحبنا. لا شك أنك عندما تمر ببيت جدك القديم أو بمدرستك الذي درست في سنواتك الأولى، لا شك أنه يعتريك شعور مخالف. لهذا فلنعلم ونتعلم ونعلم أنفسنا كيف نحافظ على هذه البيئة، ابتداء من بيوتنا، من مطابخنا، من شرفات منازلنا، من حدائقنا، حدائق منازلنا إن وجدت، حين نتعاهدها بتجديد تربتها والعناية بها. نعم، نعلم أبناءنا أيها الإخوة كيف يكون محافظته على القسم الذي يدرس فيه، على الفصل الذي يدرس فيه أمانة، والشارع أمانة، والطريق أمانة، وهذه الأماكن ستكون شاهدة علينا، شاهدة على إحساننا إن أحسننا، وشاهدة على تقصيرنا إن قصرنا، وشاهدة على إهمالنا لا قدر الله إن أهملنا. وهذا كله ينبغي أن يأخذه المسلم والمؤمن أن يأخذه منهاجا في حياته. عباداتنا ليست فقط أيها الإخوة حركات نؤديها وصلوات، وإنما هي سلوك ومعاملات. هذه الأيام شاهدت في من شاهد فيديو متداول في مواقع التواصل وغيرها، فيديو لكوريين من كوريا الجنوبية، أبعد ما تكون علينا، سياح جاءوا للترفيه، يحمل كل منهما سلة وينظف شوارع من؟ شوارعنا نحن، شوارع مدينتنا نحن ينظفون الشارع. هؤلاء الذي جاءوا للترفيه، ما هي الرسالة التي نوصلها؟ أليس الأمر وإن أبهرنا وأعجبنا وبعضنا قد يستغرب، فإنه في آخر الأمر وخز ضمير، شيء يخجلنا، شيء يشعرنا. نحن الذين إسلامنا يقول الطهارة شطر الإيمان، الصلاة لا تقبل إلا بالوضوء وبالطهارة. إسلامنا العظيم الذي يوصينا بالنظافة، نقدم هذه الصورة حتى يأتي الآخر من بلاد بعيدة ليعلمنا ما معنى النظافة وما معنى العناية بشوارعنا. أي رسالة نقدمها عن حضارتنا، وأي رسالة نقدمها عن إسلامنا ونحن حالنا هذا الحال؟ بأي حجة نقف بين يدي رب العالمين؟ هل أوفينا وهل استوفينا ديننا حقه عملا وعبادة وسلوكا؟ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا واجلبنا اتباعه، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها المسلمون، إن اختلاف المواسم وتعاقب الفصول من سنة الله تعالى في خلقه، ونحن صيفنا كما هو معلوم، علاوة على أنه فصل المناسبات والسهرات والاحتفالات، فهو شديد الحرارة وتتفاعل أبداننا وأجسامنا مع هذه الحرارة، وقد تفرز إن أهملنا نظافتها تفرز روائح غير محبذة. ولهذا نحن مدعوون إلى أن نتطهر وأن نسعى إلى اللباس النظيف حتى يكون مظهرنا مظهر المسلم، لأن ديننا يوائم بين نظافة المظهر ونظافة المخبر، كما قال عز وجل: وثيابك فطهر والرجس فاهجر. فالمسلم في صيفه يحتاج إلى أن يتخفف من بعض لباسه، ولكن هذا التخفف ينبغي ألا يتجاوز الضوابط الشرعية التي يمليها ديننا، وينبغي ألا يتجاوز استحقاقات الحياة، لأنه إذا استغل ذلك لإثارة الغرائز والفتنة وإظهار العورات، فإن ذلك سيكون ويعود علينا وبالا. والمسلم عفيف طاهر، كما يقول ابن القيم رحمه الله: قد أنزل الله على عباده اللباس والزينة لتجمل مظاهرهم، وجعل التقوى لتجمل بواطنهم. كذلك نهيب وننوه ونطلب ونلتمس بكل لطف وبمنتهى اللطف من إخواننا أو بعض إخواننا المدخنين، وخاصة في الصيف، أن يمتنعوا لمدة معقولة قبل دخول المسجد، لأن الرائحة تكون مضاعفة، وهذا قد يسبب الأذية لإخوانكم، خاصة أثناء رص الصفوف وأثناء الصلاة، وهذا كله قد ينال من خشوعهم ويصيبهم بهذا الأذى. ولا شك أنك لا تريد أن تكون سببا لأذية غيرك، إنما جئت إلى المسجد للاستزادة من الأجر. اللهم ثبتنا على الحق المبين، اللهم أحينا على سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأمتنا في ملته، وابعثنا في زمرته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم سكن آلامهم وضمّد جراحهم، وأعدهم إلى أهاليهم يا رب العالمين آمنين يا ربي شفاء لا يغادر سقما. اللهم سكن آلامهم يا رب العالمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اجعل لقاءنا بهم في عليين، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم إن شاء الله خاشعين.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
0: لا إله إلا الله، ولا معبود بحق إلا الله. استووا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا

أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: تقبل الله صلاة الجميع. مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة الجمعة من جامع السلام بجندوبة بإمامة الشيخ فتحي الخليلي.
2: الثانية ظهرا هنا بإذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض المجاز لأهم الأنباء. أدى وزير الفلاحة والموارد المائية عز الدين بالشيخ فجر اليوم زيارة إلى سد ملاق لمعاينة الوضع وتثبت من سلامة المنشأة المائية ومتابعة تطور تدفق المياه إثر العطب الفني في أحدى بوابات السد، والذي أدى إلى ارتفاع منسوب المياه وتدفقها في اتجاه وادي مجردة. وطالب النائب عن جهة الكاف بمجلس النواب ياسر القراري إلى تحديد المسؤوليات ونقاط التقصير وتوضيح التدابير التي اتخذتها الوزارة لتعويض المتضررين. كثفت فرق المراقبة الاقتصادية بولاية الكاف حملاتها الرقابية لضمان التزويد بالمواد الاستهلاكية والتصدي للترفيع في الأسعار، خاصة مع تزايد الطلب خلال الموسم الصيفي وتسجيل ذروة استهلاك بعض المواد. مع تقدم موسم الحصاد وتجميع الحبوب باجة بنسبة تتراوح بين 20 و25%، أكد الاتحاد الجوي للفلاحة بباجة أن الجهة تحتل المرتبة الأولى على مستوى الكميات المجمعة، داعيا الفلاحين إلى ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية لحماية المحاصيل من الحرائق. تمت صباح اليوم السيطرة على حريق شب بمزارع حبوب في عمادة بلعابة من معتمدية بلطة بوعوان التابعة لولاية جندوبة أمس الخميس، والذي أتى على 10 هكتارات من القمح الصلب والشعير والبقول وأشجار الزيتون ومساحة تم حصدها قبل يومين، وفق ما صرح به مصدر من الحماية المدنية لصحف وكالة تونس أفريقيا للأنباء. أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود بأن من أبرز مستجدات السنة التكوينية الجديدة رفع من عدد مواطن التكوين المبرمجة بعنوان 26 و2027 و2000 لتصل إلى حدود 25,315 عرضا موزعة على 262 اختصاصا، وذلك بزيادة تقدر بنحو 7%. استشهد 18 شخصا على الأقل وأصيب آخرون اليوم بجروح في غارات جوية صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان. أعلنت وزارة الخارجية السويسرية في بيان لها اليوم إلغاء المحادثات حول تنفيذ الاتفاق المبرم بين طهران وواشنطن لإنهاء حربهما، والتي كان من المقرر عقدها اليوم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: استشارات قانونية، إعداد وتقديم

عسلامة، مرحبا، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. إذن الموعد يتجدد معكم في الاستشارات القانونية، موعد نهار الجمعة من توا إن شاء الله حتى المثلاثة نتواصل معكم على موجات راديو الكيف. تحية طيبة لكم الناس الكل وين ما كنتم في المتابعة والاستماع. كالعادة الاستشارات القانونية مساحة نخصوها لكم أسبوعين باش تقدموا فيها استفساراتكم واستشاراتكم القانونية اللي نستقبلها على رقم 78 227 700. هذا هو الرقم اللي تكلمون عليه إن شاء الله باش نستقبلوا استشاراتكم القانونية، واللي إن شاء الله اليوم باش يجاوبكم عليها الأستاذ حسام السلطاني مباشرة من جندوبة، ينضم لنا بعد شوية إن شاء الله يكون حاضر معنا على الخط في المباشر ويجاوبكم على كل تساؤلاتكم واستشاراتكم القانونية. ونذكر مرة أخرى نستقبلوهم تليفوناتكم على 78 227 700. نغم البداية وبعد نبدأ إن شاء الله مع مكالماتكم الهاتفية. مرحبا بكم الناس الكل معنا في المتابعة والاستماع.

0: مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا ننطلق معاكم مستمعينا الكرام في لقاءنا من الاستشارات القانونيه. نستقبل معايا مباشره على الخط الاستاذ حسام السلطاني اللي رافقني اليوم في لقاءنا. عسلامه، مرحبا استاذ، اهلا وسهلا بك.
1: عسلامه، مرحبا بك، مساء الخير، مرحبا بجميع المستمعين.
0: مرحبا، شكرا لك استاذ اكيد على حضورك معنا لتامين هذا الموعد اليوم الاستشارات القانونيه. تليفونات قاعده توصلنا على 78 227 700. نمشي مباشره مع المكالمه الاولى. الو، مساء الخير.
2: الو عسلامه.
0: مرحبا، شكون معنا؟
2: محمد من البيجه.
0: مرحبا بك سي محمد، تفضل.
2: مرحبا بالاستاذ.
0: مرحبا
2: بك سي محمد. استاذ بالله فهمتني، بابا فهم يقراش ما قراش معناه فهمني، وعملي هز تخيل عليه معناه هز عمل عليك بيع وشري في العقار نتاعو معناه في منابو فهمني. عمودي الاثنين، واحد بيع واحد شري من عنده، وهز بابا فهمني عملوا عليه بيع وشري معناه ما خذاش فلوس. طيب بالنسبه في العقار الاول معناه فهمني، في العقار الثاني ما باعش بابا فهمني، طلعت شهاده ملكيه نلقى اسم بابا موجود فهمني. لكن كي رجعت انا من تونس فهمني، واستحوذت على الارض فهمني، ورجعت لحدادي كما كان فهمني، بقيت نتخاصم انا وعمي فهمني، ولكن بقيت نتصرف كي هو كراه الكل اللي كاري فهمني. قالوا شكون هو هذا؟ قالوا راهو خويا. شنو يصير؟ قالوا راهو الارض نتاع ابوه. علاش؟ قالوا ما قلتليش وما في باليش فهمني. قالوا ولا غير فهمني، ولا كاري يكرم عنده هو وحده وعندي انا وحدي وانا واخواتي معناه فهمني.
1: هذا في العقار الثاني اللي ما تباعش.
2: لا، لو اللي تبيع اللي صار. لا الاول، والعقار الثاني ملي توفى جدي من عام 96 ما ناش نصرفوا فيه فهمني، وعمي عمل فيه مغرسه نتاع زيتون الكل استحوذ عليه معناه فهمني. ما في 10000 متر مربع فهمني. لكن انا تو ما فهمتش شنو باش نعمل معاه فهمني. العقار الاخر مطمن عليه اللي اسم بابا موجود فيه، اما لكن اللي عمل عليه بيع وشري تو كل مره فهمني نمشي ناوي العز الشهاد ننزل الوراق ونعطيه الفلوس وبعد يجبد بيه فهمني، يجيب شي يمشي معاه بعد يمشي من ورايا يهز الوراق فهمني. خسرت
1: معاك على اساس باش يبيع لك معناها على اساس باش يرجع لك
2: يعطيك الصحه. اي واستعرف فهمني، قال راه ولاد خويا وفهمني، وكتبت على خويا ما عطيتوش فلوس فهمني. تو الحكايه من عام 2007 فهمني. وتوفى بابا فهمني، وبقيت انا نتصرف فيها من 2017 لحد الساعه هذه فهمني. لكن ما موجب حق فهمني. لكن
1: العقار هذا مسجل ولا مش مسجل اللي صار
2: فيه؟ مسجل، فيه في رسم عقاري مسجل الاثنين. العقار
1: صب البيع نتاعو هو ولا لا؟
2: مسجل، هاي مسجلها في دار الخيانه فهمني.
1: بوك ماهوش موجود، موجود كانت عند المنابت الكل.
2: يعطيك الصحة، ولكن لو فهمت على جدي مرة يقول لي صبيته في دفتر خانة، مرة يقول لي لا مازلت ما طلعتوش، ولكن فهمني من بجدي ناخذوا منه فهمني. في العقارات الاثنين فهمني. ما نكذبش عليك فهمني، الدار باسم جدي معناها فهمني. خلصت له الضوء عن طريق فهمني، كان باش تخرج له ورقة الضوء عن طريق المحكمة، خلصتها له أنا وعمل لي تنازل في المونجالا فهمني. كيشكال بيا فهمني، قال يخرج من الدار فهمني. قلت له لا، ترجع لي حقي، وكل واحد ياخذ حقه في الدار فهمني. هذه الدار الناس الكل، ماشي داري انا وحدي ولا دارك انت وحدي فهمني. قال له في الحرس فهمني، قال له يا اخي انت شارع على بوه في الدار؟ قال له لا، قال له ما لا احترم روحك اهو فهمني. التو خلع لي في الدار فهمني، التو فما ثلاث مرات خلع لي الدار ولو جعل الوراق معنا فهمني، على الوراق نتاع الارض فهمني.
1: فهمتك.
0: واضح استاذ.
1: والسؤال توا سي محمد، اعطيني اسئلتك توا.
2: انا في العقار الاول اللي شاري عليه في اللي شاري في بني بابا فهمتني، شنو باش نتصرف كيفاش باش نعمل؟ بالنسبه للعقار الثاني مطمن عليه اسم بابا موجود معناه فهمتني، ولو فيها طلعته.
1: واضح، حيث العقار الاول
2: دونك الكاري يشهد معايا فهمني. اللي كريت لهم الفلاح الكبار معناها، الفلاح الكبار اللي كريت لهم قالوا لي نشهد معاك، وعيو يحكوا معاه فهمني، والحرس قالوا رجع لهم نتاعهم فهمني.
1: يشهدوا معك على اساس شنو؟ على اساس
2: اللي هو متعرف اللي هو العقار ما خذاش فلوس، معناها كتب على بابا ما خذاش فلوس. الحمد لله قالوا رجع لهم فهمني.
1: هاي
0: واضح استاذ.
2: ما نحبش معناه نوصلها للمحاكم وتبقى العباد تلوم عليا واك وشكيت بعمك وواحد وكل شيء، ما نحبش انا نحب نفوض امور صحيح، لكن هو ما حبش يفهم معناه.
0: واضح استاذ، واضح استاذ،
1: واضح واضح.
0: باهي تبعنا سي محمد وان شاء الله الاستاذ يجاوبك. شكرا ليك، نواصل نمشي مع مكالمة اخرى. الو مرحبا. مرحبا
3: عبد الله العياري من مكة.
0: مرحبا بك، تفضل سي عبد الله.
3: الاخت خير السي مرحبا حسين، بارك الله فيكم على ما تقدموه للناس.
0: مرحبا.
3: اما بعد
0: تفضل.
3: بربي يا خمك، شريط قطعة طارد مسجلة على الشياع من ورثة واحد منهم متوفي، شريط من عندهم بايت بابام وبايت خوهم الورثة هذوم. كتبوا لي معنا عند عدل الإشهاد وقت لهذه النكيل العقاري، قالوا لي لا برا أعمل واحد وقت شريط على الشياع، قالوا لي برا أكتب زيد الأجزاء.
1: زيد الأجزاء واضح. هاي
3: كتبت كتب أستاذ، مشيت كتبت كتف تكميلي عليهم في بيت باباهم في مناد اللي واثينوا على باباهم وما كتبتش على، خليت خوهم على خاطر متوفي وراحوا مشي مريقل، خليته أطار معناها على أساس مرحلة ثانية. مشيت اللي مشيت سجلتك الأرض اللي شريتها من عندهم من موروثة لهم من, من, من, من باباهم.
1: واضح سجلتها ما فماش اشكالية.
3: ملكية واضحة وسجلت.
1: وقفت
3: لي الباية نتاع خوهم هذه.
1: باهي.
3: قلت لهم باش يكتبوا لي كتف تكميلي على خاطر من الاول مش مكتوبة كالأجزاء.
1: باهي.
3: قالوا لي لا ما عادش عندك حق عنا وكل شيء، أخي عندي حق ولا لا؟ وكيفاش نعمل؟ إذا كان عندي حق كيفاش نعمل؟
1: واضح جاوبوك. واضح واضح واضح. في بيت خوهم هما رفضوا يعملوا لي كتف تكميلي. في الأجزاء
3: في بيت باباهم عملت كتف تكميلي وسجلت ورجلت. أنا في بيت خوهم هو مات عمره 14 سنة وما خلاش معناه خلى يورثوه كان أخواته.
1: واضح واضح واضح.
3: في ناس عندك طوناها من لو كاتب عليهم اللي معناه بايعين لي بيت خوهم.
0: واضح سي عبد الله، واضح واضح الاستشاره نتاعك. تو الاستاذ ان شاء الله يجاوبك، خليك فقط في الاستماع ان شاء الله تسمع الاجابه. شكرا ليك.
1: الو
0: نمشي مع مكالمه اخرى. الو مرحبا. مرحبا.
1: الو
0: عسلامة.
1: مرحبا بك. مع السلامه.
0: يعيشك، شكون معانا؟
1: عايشك يبارك لك. والله عندي حكم استئنافي.
0: شكون معانا ساعه؟ شكون معانا؟
1: مرواني من تبرق.
0: مرويني من تبرقة، مرحبا بيك، تفضل.
1: وبيك عايشك. عندي حكم استئنافي مدني من المحكمة الاستئناف بشندوبة من 757 على 2017.
0: اي ما غير ما تعطينا بطبيعة العدد ده، ما المهم انت عندك حكم مدني استئنافي. بيه شنو هو ال...
1: اي شنو المشكلة؟
0: سي مروين تسمع فينا؟ يظهر لي يتقصت المكالمة. بيه كان ينجم يرجع معنا، يرجع معنا ميسيل شو يتدخل ويعاود يطرح سؤاله. نواصل كان فما تليفون، نستنى بطبيعة الحال تليفوناتكم ونعاود نذكر مرة أخرى 78-227-700 هذا هو رقم الهاتف اللي يتكلمون عليه مباشرة. مرحبا بكم، أكيد باش نستقبل دفعة من تليفوناتكم استشاراتكم القانونية، وبعد إن شاء الله مع الأستاذ حسام السلطاني يجاوبكم بطبيعة الحال على كل استفساراتكم والاستشارات اللي ناخذوها معنا في لقانا بطبيعة الحال هو في كل أسبوع نحاولوا تقريبا النص ساعة الأولى ناخذوا فيها المكالمات الهاتفية، وبقية التوقيت أكيد إن شاء الله تسمعوا الإجابة، فقط خليكم في الاستماع بطبيعة الحال الموجاتنا، وإن شاء الله توصلكم الإجابة بطبيعة الحال بعد ما نأمن الدفعة كاملة من الاستشارات القانونية. كان ما فماش تليفونات، نمشي معنا غم أمين في انتظار إن شاء الله توصلنا المكالمات الهاتفية. ميسيلش خليني نعاود نذكر مرة أخرى برقم التليفون 78-227-700.

0: نمشي مع مكلمة أخرى حاضرة معنا. ألو مرحبا. مرحبا، شكون معنا؟
1: معك محمد مباجة. نسيت معلومة بالله، فهمني أكيد وضروري معناه، فهمني بالنسبة للعقار الثاني، عمي بيع جميع منباته فهمني،
0: أي؟
1: والمعلومة الثانية فهمني جدي معناه فهمني هو أصحابه قبل معناه فهمني في السبعينات وفي الستينات فهمني، ثم زيتون لقموه فهمني، كان زبوز ولقموه فهمني، ولكن عملوا فيه كتب معناه قسموه فهمني، وهو عمي مازال يستحوذ عليه لتو معناه ما عطاش حق الوراث فهمني، واحنا فهمني خواته ما حبش يعطينا.
0: باهي سي محمد، باهي واضح سي محمد، لانه فما تليفونات في الانتظار. شكرا لك على التوضيح. نمشي مع مكالمه كان معانا. الو مرحبا.
2: الو عسلامة خيرة.
0: مرحبا، شكون معانا؟
2: منجي زروق مكة.
0: مرحبا بك، تفضل.
2: بالله يا اخت خير، انا مدة شهرين تو طلبتكم.
0: اي
2: دخلت نخدم مع الفلاحة من عام 2001. نخدم شايفه من الصرص لحتى 2011. في 2011 وقع ترسيمي معاه. حصيل وقت اللي خرجت نلقى روحي ناقص على 15 سنة 3 تريمستات. جوني 260 دينار في التقاعد. الاستاد المرة الأخرى مدة شهرين قال لي تمشي القاضي الضمان الاجتماعي. أخي أنا ما عنديش حاجة في يدي من 2001 حتى 2011. نخدم معناتها نخلص بسيفهم الصرفة، بقينا من غير لا وصولات لحد شيء. ما عنديش ما يثبت اللي خدمت معاه من 2001 حتى 2011. نطلب الاندراء كيفاش نرجع لدار معناتها نعمل قضية بدارتي باش تعطيني كشوفات كيفاش نعمل بالضبط. قاضي الضمان الاجتماعي ما عنديش حاجة في يدي تثبت.
3: وضعيتك كيما وضعيت اللي كيفك الكل، ماهيش وضعية فردية معناتها. الناس كلها خاصة اللي ترسموا في 2011 ترسموا بعد الثورة معناها، الناس كل نفس الوضعية.
2: اي توني من 2001 ل 2011 استاذ ما صبوش علي حتى معناتها نخدم سيفا رسمية ومسترسل معاه، اما ماكش حتى شهر، كل شهر نخلص.
3: كل شهر كنا نجي نخلصوا فيك سي زروق.
2: يجي خلاص تابع الحضير يخلصني يمشي على روحه.
3: اللي دار غادي يطلع الفلاحة. يمشي على روحه.
2: اي نصح له ويمشي على روحه، باقيين ما عندي وصولات
3: غالي. مباشر من 2001 ل 2011.
2: اي استاذ بالله سامحني لحظة. هو انا ما عندي وصولات نصح عليها غادي ماخذ فلوس من 2001 ل 2011. ما نجمش نعمل قضية باش يجبر وزارة الفلاحة تستعرف لي كيفاش.
3: تنجم وتو نعطيك شنو الاجراء تاعك.
0: تبعنا سيمون جميلة تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك. شكرا ليك، خليك في الاستماع. فما تليفون ناخذوه معنا. الو مرحبا. الو عسلامة، شكون معنا؟
4: عسلامة، مرحبا بكم. واحد استاذ معي.
0: مرحبا، شكون معنا؟
4: مولدي غزواني من جندوب.
0: مرحبا بك، تفضل سي مولدي.
4: اسمع، انا حاب نسال الاستاذ سؤالات.
0: اي
4: باه، عندي السؤال الاول. ما تشهد مع عام 2002 عام 22 قاعد مرتبه تصرف في الارض، مشات نشكيت قالت لي ما عندك حتى حق. عندي حق نتاعي ونتاع خويا ونتاع عمتي. قاعد في القضاء، خرج الخبير الاول والخبير الثاني والخبير الثالث، هي قاعد تصرف في الارض. باه من بعد هي ايش عملت؟ شفت عملت واحد في الوفاء، طلعت دلخاته الوفاء. الوفاء ذي دلخاته
0: حجة الوفاة تقصد سي مولدي؟ تقصد في حجة الوفاة، استخرجت حجة الوفاة متاع والدك؟
4: حجة الوفاة متاع الشايب طلعتها كان هي وليد. اما دفع قضية ما فيها بالتدليس. هاي قاعد ما جت للقضية، ما جيش حتى قضية منه في المحكمة.
0: بيه تفضل استاذ.
3: وقتش عملت شكاية سي مولدي؟
4: فاش؟
3: وقتش عملتها شكاية؟
4: انت عارف
3: ايه؟ اشكاية على اساس انه حجة الوفاة مدلسة. وقتش عملتها؟
4: عملتها عام الاول.
3: عملتها عام الاول. مشت لتحقيق اشكاية وبحثت في التحقيق ولا لا؟
4: بحثنا في التحقيق.
3: كيفاش قلت؟
0: قالك بحثنا استاذ. بحثنا في التحقيق. اي
3: اشكايتك توا ما زالت ما نعرفش عليها وين مشت ولا تتبع فيها.
4: ما نعرفش عليها من عام الاول، قاعد استنى لتو ما عدوناش.
3: وكيفاش تستنى؟ معناتها تمشي المحكمة تسأل ولا تستنى في الدار باش يبثوك استدعاء؟
4: والله نمشي نسأل يقولوا لي اصبر اصبر اصبر، انا قاعد صبر تو عطا المحامين.
3: فهمت؟
4: تو عندي حالي توكيل على عمتي وعلى خويا ومستاجر الظرف اقرا على الارض. هي تصرف ولا ما تصرفش من 22 لتو.
0: واضح استاذ.
3: واضح.
0: تبعنا مولدي تو ان شاء الله الاستاذ يعطيك بالضبط شنو هو الاجراءات القانونيه اللي تقوم بها في الوضعيه نتاعك. اذا شكرا ليك، خليك في الاستماع. ناخذ مكالمه اخرى. الو مرحبا.
2: الو
0: عسلامه.
5: مع السلامة. بالله يا
0: شكون معانا؟
5: مرواني من الزبرقة، كنت معك.
0: مرحبا بك، رجعت معانا، تفضل.
5: بارك الله فيك. بالله عندي معناها عندي حكم استئنافي مدني ما خذيته من 2022.
0: اي
5: القضية عدد 757 على 2017.
6: مش مشكلة بالقضية.
0: شنو فيه الحكم هذا؟
5: عندي جاي اخويا معناها اعترض، لكن ثم الحكم موافق عليا، ثم معناها اعلام بالحكم وكل شيء، والامور خمسة على خمسة امور.
6: عملت اعلام بالحكم.
5: اعلام بالحكم. نعم. جيت توا يعترض في المحكمة، يقول لك تجيب لنا اللي هو اللي ما ثماش يقع تعقيب. جبت لهم الشهادة اللي ما ثماش تعقيب. توا يقولوا ثم اللي خبير عمل الاختبار. جبت لهم الملف كامل متاع الاختبار والحكم، عطيته. جولي توا يقولوا باش نعملوا اختبار جديد. شافوا خبير اخر من لا ذكر في اسمه، جاء بارك الله فيه، اعطيته لي دوكيمون وقالت له نرجعك ما رجعش من لافريل. هو نورمالمون من ديسمبر، اما من لافريل جاء لتوا ما ثم شيء. وكل مره تاخير القضيه عدد 3241 في المحكمه الابتدائيه، محكمه الناحيه بتبرقه. اليوم كل معناها كل مره وهم واخروا، والله سامحني اللي ما جيت حتى حل. اما ثم بوزيت معناها ثم اجراءات. نحب نعرف الاندرا عندي حق ولا ما عنديش؟
6: كيفاش باش نجاوبك عندك حق ولا ما عندكش؟ بمعنى
5: معناها التواني كل مره يوخروا فيه.
6: باه
5: والخبير اللي جاء
6: الانتظار الاختبار هكا يحط
5: الاختبار. هو الاختبار عنده شهرين من الفات.
6: واضح. اي انت ما حضر الاختبار؟
5: والله ما نعرف، سامحني انا كيفك معنا.
0: اي ما
5: شنو حبيت نثبت هذا الخبير هذا هو خذا فلوس وعدى ولا لا؟
6: باه هو الاختبار محمول على اخوك اللي عمل القضيه.
5: اي نعم اي نعم.
6: وخلص هو الاختبار ولا لا؟
5: والله ما ندري عليه، سامحني يا استاذ.
6: انت عندك محامي يا مرواني؟
5: ما يا نزلت عملته توا معناها، سامحني. وهي القضيه عندها توا تقريبا عامين توا.
6: اي فهمتك. وعندها توا من افريل لتوا تتاخر
5: على خاطر من افريل كل مره هو وخر اختبار وخر اختبار وخر اختبار. جاء الخبير وخذا لي كوردوني كل من عندي ومن عندهم ومشى.

0: بشكركم ما شاء الله.
1: يعيشك يا أمي زينة،
0: عايش
1: بارك الله
0: بنتي،
1: فيك.
0: حبيت نسلم عليك انت
1: سلم
0: والاستاذ، وربي
1: يسلمك،
0: ينوركم وربي
1: يعيشك،
0: يبارك ليكم.
1: بارك الله فيك. يعيشك أمي زينة، شكرا ليك، بارك الله فيك، يعطيك الصحة وإن شاء الله نهارك أسعد الأيام، بارك الله فيك، شكرا ليك أمي زينة. مازلنا باش نكملوا راهو مع تليفونات، كان وصلتنا إن شاء الله ناخذوا معانا أكيد باش نكملوا ثلاثة أربع مكالمات هاتفية كان وصلتنا بطبيعة الحال، ومن بعد أكيد معاك أستاذ سلطاني إن شاء الله نمروا بطبيعة الحال باش نجاوبوا على مجمل هذه الاستشارات اللي وصلتنا واللي مازلنا إن شاء الله باش ناخذوها معانا في المباشر في لقائنا لليوم، الاستشارات القانونية.

0: نكمل مع زوز مكالمة هاتفية حاضرين معانا. ألو مرحبا.
1: ألو عسلامة.
0: عسلامة، شكون معانا؟
1: معك فاطمة من معتق.
0: مرحبا بك مدام فاطمة، تفضل.
1: بربي عندي استشارة قانونية للسيد.
0: تفضل يسمع فيك الأستاذ.
1: عندي أرض، الأرض هذه كان كره والدي عام 50 استرجعت الميراث هذايا من عند ولد عم بابا عام 96 بحكم ابتدائي واستنافي. بعدش عطيته لرجل أختي، هو فيه مناطق جبلية باش يتصرف كونه عنده غلم وكل شيء. على وجه الفضل توفى رجل أختي 2014. أخواته عملوا بي زوز قضايا، قضية حوزية وقضية كف شغب وخسروهم. زادوا عملوا زوز قضايا أخوين في بنزرت وخسروهم. بعدش احنا تحوزنا بالأرض كل وكريناها، ما فيها أختي رجل أختي أختي هذه اللي رجلها كان وكرينا متفاهمين الكل، وقلنا احنا في عملنا اتفاق قسمة على شطر مانية تما أرض أخرى ذكرنا فيها كونه بعد ما يوفى الخسار نقسموا المنابات هذام اللي كانوا في درجة الأخت. ما رعني كان أختي أنا نهاري جيب تراكس وتحفر تعمل زيتون تتحوز بالقطعة دي فيها قريب 3 هكتارات اللي هي في الجبل فيها كوري طايح ودار ديما مغطي بقزدي. مشيت لها كلمتها وقلت لها احنا متفاهمين على القسمة بعد ما يخرجوا سلافك وكل ونربحوا القضية، شنو دعواك تو؟ قالت انا دعوية متحوزة فيها انا ولادي وهي تكذب حشيك، هي تسكن بعيد ماهيش تسكن في المنطقة الفلاحية بعد قريب 50 كيلومتر. بقى هي تحب تتحوز بالقوة، عملت فيها قضية استيلاء على ملك مشترك تمشي تعمل بيا قضية حوزية أخرى وشادة صحيح تقول لا الأرض هذه متاع رجلي ورجلها ما عنده حتى ورق ما عنده حتى ملك. هنشير كل باسم عزيزي وشهادة معناها على الشيع بعقد عربي.
0: أستاذ عندك ما تستوضح ربما من
2: واضح
0: عند
2: واضح ولا واضح. يعني الأرض هذه اللي ملك والدكم بعد ما صار هذا كل

0: تستولت عليه؟
1: استولت بكونها خاطر انا كنت عطيتها رجلها على وجه الفضل، استولت على القطعه هذه تحب زرعتها ديجا الزيتون هي زادت شكات بينا الجمهوريه تقول لي هما قلعوا لي الزيتون.
0: فهمتك.
1: وزادت عملت بينا شكايل وكل الجمهوريه بالدعاء كاذب هكاك تقول قلعوا لي الزيتون انا وخويا وحط حطت لي حتى راجلي.
0: واضح واضح واضح. باهي. والسؤال توا شنو تعمل؟
1: شنو اللي يلزمني توا؟ انا هاني هي عامله قضيه حوزيه لاندرا يعطيها القانون بعد خاطر احنا عاملين اتفاق بالعدول بعد ما يخرجوا جماعه هضامه باش نقسموا الميراث الكل.
0: بيه. واضح واضح
2: واضح.
0: وهما بالله بين قوسين خرجوا ولا مازالوا؟
1: شنو
0: خرجوا هما سي و
1: لا خرجوا من 2014 خرجوا وانا مسوغتها للسيده ضايع من 2018 وما فيها هي مساحه حتى في الكيرا.
0: فهمت دونك نحب نعرفوا لانه عندها هي حظوظ في القضيه الحوزيه اللي عملتها.
1: وزيد
0: حل كان فما حل به تونتكم؟
1: لا واستنى وزيد عندي عليها توكيل معناها عطيتني توكيل باش نخاسم والتو توكيل نافذ مفعوله وهي معناها حبت تاخذ قطعه فيها قريب 3 هكتارات.
0: باهي جيش باش نسألك سؤال، هي ماهيش مسجلة القطعة ما عندهاش رسم عقارية؟
1: لا لا كله ينشير على الشيع.
0: هي ماهيش مسجلة ما عندهاش رسم عقاري في
1: ذلك. ماهيش مسجلة وهي ماهيش متحوزة بها توا جاتها نهارين تغمرت فيها وزرعت الزيتون.
0: واضح واضح واضح واضح. باهي هات نعطوك مال شنيا الحظوظ نتاعها في القضية الحوزية اللي عملتها في قضية
2: كبيرة. عليك في الاستماع مدام فاطمة وإن شاء الله تسمع الإجابة أكيد مع بقية الاستشارات القانونية. ألو مرحبا.
3: ألو
2: عسلامة مرحبا شكون معانا؟
3: نقص نسمع على
2: لا مدام فاطمه ما يصيرش ترجع تسمعنا عن طريق الاذاعه ان شاء الله تسمع الاجابه من عند الاستاذ من بعد شويه ان شاء الله. شكرا ليك مدام فاطمه على التواصل معنا، تحياتي ليك الى اللقاء. كان فما تليفون ياخذوه ما كانش فما مكالمه، اخر مكالمه باش تكون معنا. الو مرحبا.
4: الو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، شكون معنا؟
4: بالله منير من سليل.
2: مرحبا بك منير تفضل.
4: لا سامحني انا عندي لزوز المره اللي فاتت دخلت معاكم اللي عندها ارثه معناها ما عطوهاش باها واحد وخيوتها قسمه وهي هي الوحيده عند معناها جابها بويها فهمتني؟
2: اي
4: ويا جماعه قسمه ونحوا لها هي باها قسموها على قسموه باها على اثنين زادوا خذوه هما قالوا لك العصابه ولا شنو فهمتني؟ معناها الجماعة هذوما مقيدين على الأرض باش ما واحد وما لقيتش حتى حل معناها كيفاش نعملوا.
2: باهي ما نعرفش أستاذ عندك ما هو كلمنا بالحق.
0: باهي نتفكر لك قلت لي اللي عملوا مسح وهما سجلوها باسمهم هكا ولا لا؟
4: مسجلين باسمهم ومشيت أنا غادي معناها حتى العقاري نلقاه مسجلة كل واحد مسجلة فهمتني؟
0: إي عملوا مسح وقتها سجلوا هما باسمهم والوالدة نتاعك ما سجلولها.
4: إي سجلولها كان الشر تاع باهي معناها نص باهي.
0: اي فهمتك. اي واضح واضح وجاوبتك وقتها ما نعاودك نعاود نجاوبك نعاود.
2: خليك في الاستماع منير تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك من بعد شويه ان شاء الله. شكرا لك، باش نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفيه بالنسبه لليوم في لقانا. خليكم معايا مستمعينا مستمعاتنا، خليكم معنا استاذ حسام السلطاني. استراحه صغيره استاذ، نعطيك شويه وقت فقط ونرجع معاك مباشره ان شاء الله باش تجاوب على مجمل الاستشارات اللي وصلتنا في لقائنا لليوم. تابعونا.

0: مرحبا من جديد، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا نواصل معاكم في لقائنا من الاستشارات القانونيه، نمر للجزء المخصص باش يجاوبكم الاستاذ حسام السلطاني اكيد على مجمل الاستشارات اللي استقبلناه معنا. مرحبا من جديد استاذ، اهلا وسهلا بك.
1: مرحبا.
0: عايشك استاذ. نبدا مع محمد من بيجا استاذ.
1: نبدا مع محمد من بيجا، عنده عمه شري المناب نتاع الوالد نتاعو من غير ما يعطيه ثمن المقابل، ويحب يعرف اشني نجم يتصرف. هو حس المحكاة حب ديما حلول ما غير قضايا، دونك حاول مع عمه. بالنسبة لعمه يوعد ومن بعد ما يوصلش في الاجراءات. اذا هنا هو قال اللي عنده شهود يشهدوا معناها انه ما انه الولد نتاعه ما تسلمش الفلوس، دونك هنا هو عقد البيع هو باطل لانه فيه ركن من اركانه اللي هو الثمن ماهوش موجود. دونك بالنسبة للحل القضائي اللي نجم يعمله، نجم يعمل قضية في إبطال عقد البيع هذاك، ويستند على الشهود اللي عنده أنه معناها ما تسلمش المبلغ، وعنده حتى ظاهر أنه فما حتى اعتراف من عمه أنه معناها ما سلموش الفلوس. يعني هنا عنا عقد بيع باطل اللي نجم يبطله عن طريق القضية، ولا يواصل في الحلول الصلحية إذا كان معناها مشد، سينو عنده الحل القضائي اللي هو قضية في إبطال العقد هذا. حاجة أخرى، قال لي عمه مستحوذ على زيتون بتاع الورثة هذه في القطعة بنت في العقار الآخر. هنا إذا كان مستحوذ على معنى على حقوق ورثة هنا ينجم يعمل شكاية في الاستيلاء على مشترك قبل القسمة، كما ينجم زادة بخلاف شكاية ذي الجانب الجزائي، كما ينجم في الجانب المدني يعملوا قضية في القسمة، وكيك كل واحد عنده ماله وما عليه.
0: واضح أستاذ. بالنسبة لسي محمد، بالنسبة لعبد الله من مكثر أستاذ توا.
1: باهي سي عبد الله، باهي هو عنده شراء قطعة أرض، شراها من ورثة، شراء معاهم في زوز عقود، عقد شراء منابهم من أرث والدهم، وعقد شراء منابهم من أرث خوهم. باهي بشي يسجل في دفتر خانة، قالوا له رو ناقص الأجزاء ما تجزأ معنا في العقد، عملوا له عقد تكميلي في العقد الأول اللي هو متعلق بمنابهم من أرثبهم، وما عملولوش في العقد الثاني المتعلق بمنابهم من أرثبهم. دونك باش نجاوبوا ساعة قبل ما نجاوبوا نوضحوا حاجة صغيرة، أنه بالنسبة للعقارات المسجلة اللي عندها رسم عقاري في دفتر خانة، أنا في عقد البيع ما نكتفوش كان بالمساحة فقط، مساحة العقار، ثم حاجة أخرى إضافية اللي هي التجزئة هذه، كي نطلعوا على رسم العقاري نشوفوا التجزئة العامة بتاع العقار، وكل مساحة باش نشروها نشوفها المقابل متاعها بالأجزاء. دونك مثلا 300 متر مربع ما يقابل 300 جزء من التجزئة العامة المقدرة بكذا وكذا. دونك هو هذه نفس العقد متاعهم، إذا كان ما حبوش هما يعملوا له كاتب تكميلي، هنا ينجم يعمل قضية في إبرام كاتب تكميلي. يعني هو يلزمهم عن طريق قضية، يلزمهم بإبرام كاتب تكميلي. نعم. إذا كان هما ما يبرموش كاتب تكميلي، حكم المحكمة يقوم مقام كاتب تكميلي. هي قضية مدنية، قيام بها ما يكون كان على طريق محامي، دونك يتصل المحامي ويعمل قضية في إلزامهم بإبرام كاتب تكميلي، وإلا حكم المحكمة هو يقوم مقام الكاتب التكميلي ويصلح الوضعية كلهم بعد ويتصبوا له عقود مباشرة.
0: واضح أستاذ. هذه بالنسبة لعبد الله من مكثر. منجي من مكثر أيضا، مش نبقى بيقف في مكثر.
1: حطيت المحالة سي به
0: سي مرويني.
1: مثالش
0: على راحتك أستاذ.
1: من مكثر باهي، هو باهي مو كلمنا قبل على اساس يخدم في الفلاحه وكيفاش يعمل باش يكملوا له، معناتها قلنا له نحن يمشي يعمل قضيه في عند قاضي الضمان الاجتماعي لانه هو المختص بالمسائل هذه. دونك هو توا يسال، قال انه ما عندوش حتى شيء يثبت انه يخدم من 2001 حتى 2011. هنا نحن باش نجاوبوا. الحاجة الأولى أنه كي باش يعمل، خاطر هو ظهر لتولى عمل قضية، راهو بالنسبة للقاضي الضمان الاجتماعي ولا قاضي الشغل باش كي باش نثبتوا العلاقة الشغلية، راهو قاضي على جميع وسائل الإثبات، إثبات حر، نجموا نثبتوه عن طريق تواصل، عن طريق عقود، كيما نجموا نثبتوه عن طريق شهود. هذه الحاجة الأولى، يعني الإثبات حر ماهوش مقتصر على عقد ولا على وصل ولا على غيره، نجم حتى عن طريق شهود يثبت أنه يخدم من 2001 حتى 2011 ولا مهما كانت المدة. الحاجة الثانية، إذا كان يحب يتحصل على وثيقة من الإدارة متاعه وهي وثيقة تخصه والإدارة ما مكنتوش منها، هنا من غير قضية يعمل إذن على عريضة لرئيس المحكمة الابتدائية ويطلب منه أنه يأذن للإدارة بتسليمه وصولات أو أي وثيقة إدارية تخصه من الإدارة هذيك. يعني هنا ما يستحقش قضية، جيت يعمل إذن على عريضة باش يتمكن من الوصولات اللي تصح عليهم ولا أي وثيقة أخرى اللي هو تخصه ويستحق
0: ويستظهر به.
1: في كل الحالات ثم مبدأ حرية الإثبات في معناتها إثبات العلاقة الشغلية، ينجم حتى عن طريق شهود يثبت أنه يخدم من 2001 حتى 2011 وشنية كان يخدم وين بالضبط وكل شيء، يعني نجم يثبت بأي طريق.
0: واضح أستاذ به. حتى شهود أستاذ نتصور معناتها حتى شهود ممكن
1: هي وسيلة إثبات بالطبيعة.
0: واضح أستاذ. مولدي من جندوبة توا.
1: سي مولدي الغزواني هنا بقات مرتبوه تتصرف الأرض وما حبيتش تعطيه المنب نتاعه. أيه. والمسألة اللي فيها الإشكالية هي حجة الوفاة اللي طلعت مرتبوه. مرتبوه طلعت حجة وفاة وهو ماهوش موجود فيها. هو عمل إشكاية على أساس حجة وفاة مدلسة وبحث في التحقيق، وهذا حاجة ضرورية باش أنه يعملها وحاجة باهية ويعطيه الصح. قال انه شكايه مازال انت جست بحث في التحقيق ومازال المآل نتاعها مازال معناها ما يعرفوش. هي للاسف شكايه تبقى شويه باش يتم البت فيها يعني، وحتى بخلاف ما فيها تحقيق وقرر ختم بحث وقرر نجمي يقرر دائره اتهام ومن بعد تمشي للمحكمه وثم دائره جناحيه او جنائيه حسب الوضعيه معناها باش تبت في القضيه ابتدائي واستئنافي وغيره، دونك تطول برشا. فما حاجه اخرى نجم يعملها ابسط برشا واسهل برشا اللي هي يعمل اعتراض على حجه الوفاه امام قاضي الناحيه اللي صدر حجه الوفاه. سيبوزون حجه الوفاه صدرت على قاضي ناحيه جندوبه، يمشي يعمل هو اعتراض على حجة الوفاة هذيك عند لدى قاضي ناحية جندوبة ويقدم ما يفيد اللي هو ولد معناتها ابن المتوفي، وكان فما اخرين معناها ما تمش ذكرهم كورثة، يقدموا ما يفيد انهم ورثة، وهنا قاضي الناحية يصلح حجة الوفاة هذيك وينجم بالحجة الوفاة الجديدة اللي موجود هو فيها يملك معناتها وريث، ينجم يخاصم ونجم ياخذ حقه في انتظار انه قضية التدليس تجيب نتيجة. دونك انا عنده اجراء اسهل برشا، يتوجه القاضي الناحيه ويعمل اعتراض على حجه الوفاه ويقدم بالطبيعه ما يفيد انه وريث
0: بطبيعه الحال. مرويني من طبرقه استاذ توا.
1: باهي سي مرويني من طبرقه، هو باش يسال عنده حكم وكل شيء، باش يسال على اختبار بتاع من افريل حتى شلتو. باهي نحن توا باش نعطوه الاجراءات اللي تصير كي يصير اختبار عن طريق المحكمه، فهمتني، ونشوف واسكو من افريل حتى شلتو يسمى بتاع ولا لا. باهي أول حاجة المحكمة باش تخرج حكم تحذيري في إجراء اختبار بواسطة الخبير فلان فلان. باهي دونك هنا المدعي بطالب الاختبار مطالب يعطي تسقة للخبير، تسقة فقط تحددها المحكمة. باهي يعطي تسقة للخبير، هنا الخبير بما أنه عنده تسقة يعمل الاختبار نتاعو، يخرج يعمل الاختبار نتاعو، يكمل الاختبار، بعد ما يكمل الاختبار يبعث الاختبار رئيس المحكمة اللي معناتها اللي أذنت له باش أنه يعمل الاختبار باش يقوم بالتسعيرة نتاع الاختبار هذاك. يعمل التسعيرة، من بعد ما يعمل التسعيرة المدعي يكمل يخلص فلوس الاختبار الكل. وقت اللي يصير خلاص الاختبار وقتها يرفع ترفع عليه المحكمة الحجز، والنجم هو سي المرويني يتحصل على نسخة من الاختبار نتاعو وتتواصل القضية ويجاوب على الاختبار وغيره وغيره وغيره. يعني هنا بالنسبة للاختبار هل أنه يبتع من أفريل التو ولا لا، ينجم يبتع. كيما نجم ما يبتاش، لا يستدي قوم الوضعية، مش كيما إنسان معناه ينجم يخلص الخبير في أقرب وقت وحارس مش أنه الاختبار يصير في أقرب وقت كيك يولي نجم في وقت قصير ينجم معناها يخلص الخبير وياخذ اختباره وغيره ويكان بواصل في القضية، مش كيما إنسان ينجم مثلا يوخر شوية في خلاص الخبير وتتأخر القضية مرة واثنين وثلاثة وأربعة انتظار خلاص الاختبار. أنا تختلف، دونك هنا هو يتصل بالمحكمة ويشوف شنو سبب التأخير، هل أنه خلاص الاختبار فقط أو أنه ثم أسباب أخرى.
0: واضح.
1: في كل الحالات هي الإجراءات تنجم تطول شوية وتختلف من وضعية لأخرى.
0: به نواصل مع فاطمة تو من ماتر.
1: به فاطمة من ماتر هي حكايتها طويلة شوية، حكاية أرض ورثتها هي وأخواتها واسترجعتها عن طريق قضايا من الناس كانوا مستولين عليها وغيره وغيره وغيره. به بالنسبة لتو أخت فاطمة اللي هي وريثة كيفها عملت معناتها استولت على الأرض وعملت فيها زيتون وغيره. هي فاطمة عملت معناتها عملت الإجراء الصحيح اللي هي عملت قضية في الاستيلاء على مشتريات قبل القسمة، دونك هذه الاجراء الصحيح اللي يلزمها تعمل. فهي تسال هل انه القضيه في كف الشغب اللي عملتها اختها هل اني عندها حظوظ معناها في المحكمه ولا لا. هي فاطمه حسب ما قلت لي اختها ما تحوزتش بالارض. رغم كانوا ديجا كاينين هالواحد اخر واختها فجاه استولت على الارض. بالنسبه للعقار غير مسجل كما العقار نتاعهم، بالنسبه للقضيه في كف الشغب فيها شروط لازم تكون متوفره، انه الحوز كان على الاقل لمده سنه كامله ويكون حوز هادئ وتام. يعني من هنا حسب محكمة فاطمة ما نصورش أختها عندها أكثر من العام وهي متحوزة بالعقار، دونك هنا الشرط الأول ديجا نتاع قضية كف الشغب ماهوش موجود. دونك هنا بالنسبة لحظوظ أختها حظوظ ضعيفة برشا إذا كان يثبتوا أنها متحوزتش بالعقار لمدة أكثر من سنة كاملة. دونك هذا بالنسبة لفاطمة من ماتر.
0: باش نختم استاذ مع منير من
1: سليانه. سي منير من سليانه ديجا جاوبناه المره اللي فاتت، نعاودوا خاطر للاسف ثم حاجات ما يتقبلوش. باهي هو دونك امه تورث واخوتها صار مسح، اخوتها كي صرحوا على اساس اللي هي عندما انت منابها نص المناب اللي لازم معناها تاخذه، ويحب يعرف شنو يعمل. للاسف اذا كان صار المسح وتسجلت الارض وفاتت أجل التعقيب متاع الحكم المسحي هذاك ما عادش نجمو ننفذوا على الأرض، ما عادش يعني نجمو نسترجعوا الأرض. التجلت هي عنا كان الطعن فقط. إذا كانوا فاتتنا أجل الطعن بالنسبة للمسح نجمو نطعنوا فيه بالتعقيب، إذا كان فاتتنا أجل التعقيب ما عادش هنا نجمو نسترجعوا الأرض بتاتا ولو أنه جميع الأرض مشت. ولكن إذا كان فما سوء نية وفي الحالة اللي عنا موجودة لأنهم إخوة وموارثة كل مع بعضهم، إذا كان ثم وريث خذاء أقل من ثم الوارثة الأخرين، هنا نجموا يعملوا قضية في التعويض من إخوتها اللي يخذوا منابها، نجموا يعملوا قضية في التعويض ويصير تعويض مادي.
0: نعم.
1: مش تعويض
0: ما يسترجعش الأرض، يعني أما يعوضوا ماديا فلوس.
1: ينجم
0: معنا.
1: يعوض ماديا ما قيمة معناتها نص الأرض اللي معناتها كيما الارض اللي خذاها، ينجم يعمل تعويض وياخذ تعويض مادي فقط، ولكن ماهوش تعويض عيني. يعني بالنسبه للارض حكم التسجيل فهي ما عاد ينجم يسترجعها.
0: خاصة لأنه فما أجيال أكيد أستاذي ما يصير بها الارتباط متاع الاستئناف وغيره والاعتراض وغيره، وهذية على ما يبدو معناتها تم
1: والحكم اللي هو حكم مسحي من طعن فيه يكون كان عن طريق التعقيب.
0: نعم. واضح استاذ باهي، واضح استاذ حسام السلطاني، بارك الله فيك، يعطيك الصحه استاذ، اكيد على كل ما تفضلت به اليوم في لقانا من الاستشارات القانونيه، ان شاء الله نتقابلوا في مواعيد قادمه استاذ. شكرا لك، بارك الله فيك، تحياتي لك والى اللقاء. شكرا لكم الناس الكل اكيد تواصلتوا معنا في لقانا من الاستشارات القانونيه، المواعيد مازالت متواصله دائما على موجات راديو الكيف. متابعه طيبه لكم الناس الكل، دمتم في امان الله وحفظه والى اللقاء.

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي؟

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي صاحب المصراتي بمدينة

0: الساعة الآن تشير إلى تمام الثالثة مساء. تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. تمت صباح اليوم السيطرة على حريق نشب بمزرعة حبوب في عمادة بولعبة من معتمدية بلطة بوعوان التابعة لولاية جندوبة، وأتى على 10 هكتارات من القمح الصلب والشعير والبقولة وأشجار الزيتون، ومساحة تم حصدها قبل يومين وفق ما أكده مصدر من الحماية المدنية. أدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ فجر اليوم زيارة إلى سد ملاقة لمعاينة الوضع والتثبت من سلامة المنشأة المائية ومتابعة تطور تدفق المياه إثر العطب الفني في إحدى بوابات السد، والذي أدى لارتفاع منسوب المياه وتدفقها في اتجاه وادي مجردة. مع تقدم موسم الحصاد وتجميع الحبوب بباجة بنسبة تتراوح بين 20 و25%، أكد الاتحاد الجهوي للفلاحة أن الجهة تحتل المرتبة الأولى على مستوى الكميات المجمعة من الحبوب، داعيا الفلاحين إلى ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية لحماية المحاصيل من الحرائق. أكد المتصرف المفوض للشركة التونسية للملاحة أن المؤسسة لم ترفع في أسعار تذاكر السفر منذ 2019، مبينا أن الزيادات التي يلاحظها المسافرون تعود أساسا إلى الضرائب والرسوم الإضافية المفروضة على النقل البحري وليس إلى مراجعة التعريفات الأساسية التي تعتمدها الشركة. استشهد 18 شخصا على الأقل اليوم، أصيب آخرون بجروح في غارة جوية صهيونية استهدفت مناطق عدة بجنوب لبنان. قال مسؤول أمريكي إن الكيان الصهيوني وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 4 مساء بالتوقيت المحلي لهذا اليوم. أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا أن الوضع الأمني في البلد لا يزال هشاً ويتعرض لضغوطات مستمرة. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكراً على المتابعة.
1: في رحاب الجامعة مع هنا مدفعي.
2: مساء الأنوار، تحية طيبة لكم مستمعينا وطلبتنا وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا. بعد شوية باش نحكوا عن ورك شوب اللي باش يصير إن شاء الله في المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة، ومن بعد باش تكون حاضرة معنا مديرة المدرسة العليا للفلاحة بالكيف، باش ناخذوا معها شنو الليسانس الجديدة اللي انضافت للمدرسة، وكيف كيف من بعد باش نرجعوا مع الطالب محمد اللي عمل تطبيق ذكية للفلاحة ترافقهم من الأول للآخر مع في ظل التغيرات المناخية، ومن بعد باش نختموا مشوارنا مع كييد المعهد العالي او المعهد الوطني عفوا للتكنولوجيا والعلوم بالكيف اللي باش يحكوا لنا زيادة على ليسانس جديدة انضافت لهم، والعديد هم قاعدين ينضاف لهم دي ليسانس جدد ان شاء الله قبل ما نختموا معاكم العام الجامعي هذايا. ان شاء الله الاسبوع القادم نحاولوا نقدموا لكم ما تبقى من الليسانس اللي انضافوا لكل معهد. تحياتنا لكم الناس كلها وراجعين.

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم مشوارنا في رحاب الجامعة. تحياتنا لطلبتنا الكل وين ما يكونوا، طلبتنا اللي مازال فيهم شكون في لي زيكزاما واللي بشكون في دورة الأبطال، إن شاء الله بالتوفيق، وكل واحد ونصيبه، واللي قاعد يعمل في ستون نتاعو إن شاء الله بالتوفيق وبنجاح يا ربي. مع هذه الكل عنا وركشوب مزيانة برشا موجودة، هذه باش تصير إن شاء الله 24-25-26 جوان، باش نرجعكم جوان في جوان 2026، هذه باش تصير ان شاء الله في المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة. وسعيده برشا انه يكون حاضر معنا سي مالك العطاوي. سي مالك هو استاذ مساعد التعليم العالي والبحث العلمي، وهو زيدا اللي لاهي بالتظاهره هذه واللي منسق لها وكله لاهي به. سي مالك اللي باش ناخذوا معاه اكثر تفاصيل على التظاهرة هذه، كيفاش باش تكون، شكون يمساهم فيها، هل انه المعهد فقط، شكون، هذه كل التفاصيل هذه الكل نعرفوها مع سي مالك. مساء الانوار، مرحبا بك.
1: التحية طيبة ليك مدام ولجميع المستمعين بإذاعة الكيف.
0: يعيشك، الله يخليك، مرحبا، مرحبا بك،
1: خليك
0: يعيشك. هو التظاهرة ساعة قبل كل شيء باش نفهموها، نحطوها في إطارها، انتم منظمينها ولا ثم شكون مساهم معاكم؟ نحبوا نعرفوا تفاصيل الكل قبل ما نجول التفاصيل الأدق في البرمجة إن شاء الله.
1: أكيد تفضل. أكيد، هو الحدث هذا يندرج في إطار مشروع إرهات، اللي هو لإعادة تصور تصميم تعليم التراث والهندسة المعمارية في تونس، واللي هو ثمرة شراكة استراتيجية بين معهدنا المعهد العالي لفنون الحرف بسليانة والمجلس الثقافي البريطاني بريتش كونسل، وكذلك جامعة نوتنغهام ترنت يونيفرسيتي البريطانية، واللي باش يكون بالتعاون مع مؤسسات تونسية عريقة كما المجلس الوطني للهندسة المعمارية والتعمير بتونس، كما المعهد العالي لتكنولوجيا البيئة والعمران بتونس كذلك. واللي باش يكون هدفنا هو الأساسي مش فقط تدريب طلابنا، بل كذلك تقديم رؤية مبتكرة لإعادة هي وتثمين الموقع، كنت أكيد نحكي فيها أكثر هذية، اللي هو إعادة تثمين الموقع الأثري المتميز المستقبلي بمنطقة الكريب بسليانة.
0: واضح. يعني أنتم إن شاء الله باش يكون في المعهد هذية ولا وين؟
1: هو الحقيقة باش يكون معناها سمحت لنا معناها ظروفه أنه نكون نعملوه في سنتر إليف اللي هو في سليانة، اللي هو معناها تكفل وأنه استقبلنا في السنتر نتاعهم. باش يكون غادي باش يصير الوركشوب مع كذلك باش يكون ثم زيارة ميدانية للموقع الأثري بالقريب كذلك.
0: واضح. يعني هاوكا باش يكون وركشوب ومن بعد باش يكونوا ثم تحويسة دوليشة هكية، أما باش تعرفوا فيها على المعلم الأثري في القريب. التظاهرة هذية خلينا نفهموا، هي تهم طلبة المعهد العالي للفنون والحرف وإلا طلبة اللي نجم يكونوا حاضرين او اللي انتم اختارتهم؟ لانه نعرف انه ثم طلبة اعلنت عليه الاسبوع الفارط ماكش حاضر معنا، لكن اعلمت انه ثم دات معين باش ينجموا يقدموا ترشحاتهم وكل مطالبهم، والسيليكسيون صارت ونهار 16 اعلنتوا على النتيجة. هذا اللي في بالي
1: هكيك، هذا اللي صار بالضبط. احنا قدمنا ابيل بارتيسيباسيون اللي معناها اللي شاركوا فيه عديد الطلبة من المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة، المدرسة الوطنية للهندسة العالية والتعمير، وكذلك المعهد العالي لتكنولوجيا البيئة والعمران، اللي قدموا 62 طالب تقريبا، واحنا تقبلنا 25 طالب اللي باش يكونوا ان شاء الله معنا.
0: شنو هو الكريتير اللي قبلتوا بهم باش يعرفوا الطلبه اللي ما تقبلوش؟ ما نقولش شنو معناتها انا ما قبلنيش 60 وعطله والكل، علاش؟
1: اكيد والله هو في الحقيقه كان الاختيار صعب شويه، ولكن كان الاختيار بالاخص يهم لاميتيز نتاع لوتي انفورماتيك، اللي هي كيفاش ينجموا يستعملوا الآلات المتطورة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا على أساس باش يعاودوا يجسدوا ويمثلوا السنتر معناها الموقع الأثري بالكريب. وكذلك زادة مهم جدا خلينا بعين الاعتبار إتقان اللغة الإنجليزية، على خاطر الوركشوب هذايا باش يكون باللغة الإنجليزية، هذاك علاش.
0: هذاك علاش باش ما يتغشوش اللي ما تمش اختيارهم
1: إن شاء
0: وكعليش
1: الله
0: الأسباب.
1: إن شاء الله في المستقبل يكونوا معانا إن شاء الله،
0: إن
1: ويكون
0: شاء
1: العدد
0: الله.
1: أكبر معانا إن شاء الله.
0: هذا يخليني نسألك إنه إن شاء الله باش تكون ثم دورة أخرى ولا كها، ولا باش تكون في سياق آخر ولا حكاية أخرى؟
1: هو الحقيقة أنت عربي هذه باش تكون 3 أيام معناها الفترة هذه فقط، ولكن من بعد باش يصير ان شاء الله في شهر سبتمبر ولا اكتوبر، مثلنا ما بعرفش تحديدا، باش يكون فما دوره اخرى وباش نخدموا اكثر على الـ على على جدوى هذه الدوره اللي عملناها توا، وباش يكون فما معناها باش يكونوا عندنا زوار من انجلترا باش يكونوا معنا في مثل هذه التظاهرات، معناها ان شاء الله في سبتمبر ولا في اكتوبر باش يكونوا معنا، باش نكون فما دوره اخرى ان شاء
0: ان
1: الله
0: شاء الله.
1: باذن
0: ان شاء
1: الله
0: الله وقتها نرجعوكم بقدره ربي
1: اكيد
0: اكيد
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. حبيت صحيح نحن توا فهمنا شنو هي الورك شوب هذيا والكل، لكن الموضوع نتاعها انت قلت لي على المعالم الاثريه او المعلم الاثري في القريب، الاهداف من الدوره هذيا او الورك شوب هذيا شنو؟
1: هو في الحقيقة معناها باش يكونوا عندها برشا آفاق هي الحكاية دي. احنا باش نكونوا معناها اوبتيميست في الحكاية هذه، وانه بالخصوص هو الدورة هذه بالاخص تطوير مهارات المستقبل بالنسبة للطلبة نتاعنا، وان باراليل محاكاة الواقع المهني، معناها باش نحاولوا انه العمل في باش يكون العمل في فرق متعدد تخصصات بالنسبه للطلبه نتاعنا، باش يسمح لهم وانه باش يكونوا كيفاش يتعاملوا من بين، معناها باش يكون فما في الفرق مهندس معماري وخبراء تراث، مصممين، اعلاميين، وهذا في اطار اكاديمي مرتبط بسوق الشغل. اما عندنا توجهات اخرى، وانه هالدورة هذه وإن شاء الله في المستقبل باش يكونوا حاجات أخرين، يكون الهدف نتاعهم أونتر أوتر تثمين التراث الريفي نتاعنا، زاد خاطر منطقة سليانة وكل شيء ثرية بالمعالم الأثرية وكل شيء، دونك نحبوا نثمنوا التراث الريفي، وكذلك باش نحبوا نربطوا بين الأصالة والتكنولوجيا، معناها في التوجهات نتاعنا نتاع الارتباط بين الأكاديمي وسوق الشغل وكل شيء.
0: واضح، يعني مهم برشا انه اليوم يكونوا الطلبة حاضرين معاكم باش يفهموا بالباهي الوركشوب هذه على شنو تقوم، وتسمح لهم وتفتح لهم برشا افاق ان شاء الله. من
1: إن شاء
0: بعد هذايا ينجم ممكن يكون زيادة ثم طلبة اخرين يحبوا يستفيدوا، كيفاش يعملوا لهنا؟
1: والله هو ان شاء الله باش نحاولوا انه باش ينجموا هم يجيو يزورونا، معناها وقت الطلبه اللي يخدموا كل شيء مرحبا بهم، معناها اللي يحب يجي من الطلاب وكل شيء من الطلبه، وكذلك معناها ان شاء الله نحاول يكونوا فما فيزيبيليتي اكثر، وباش يكون موجود على موقع الانترنت المؤسسه نتاعنا، باش يستفادوا طلبه اخرين من الحاجات اللي باش نخدموها وكل شيء.
0: يعني اللي ما حضرش ما يفوتوش برش حاجات، بالعكس باش يتعلم وقت يدخل الباج اوفيسيال بالنسبه للمعهد العالي للفنون والحرف، تو يفهم شنو اللي صار في التظاهره هذيا وشنو الحاجات اللي نجم يستفيد منها من خلال زملائه، وشنو باش يقدموا في الوركشوب هذيا وشنو باش يخدموا ان شاء الله. يعني ان شاء الله باش تكون تظاهره مهمه برشا للطلبه اللي مشاركين فيها. ان شاء الله وقتاش كنت تعطينا اكثر فكره على البرنامج شنو باش يكون فيه بالضبط؟
1: والله هو باش يكونوا ايام 24 25 و 26 ان شاء الله. هو النهار 24 باش يكون يوم الافتتاح، باش يكون فما معنا معناها ممثلين من بريتش كونسل المجلس الثقافي البريطاني باش يكونوا حاضرين معنا ان شاء الله بقدره ربي، ومن بعد باش يجيو معنا من بتيك دي سي اللي هي تابعه وزاره الثقافه، باش يوريو للطلبه كيفاش يستعملوا الواقع الافتراضي وكل شيء. ومبعثي لي في العشيه باش نتنقلوا للكريب، معناها الموقع النستي باش نزوروا
0: في نفس النهار هذا
1: في نفس النهار هو 24 ان شاء الله. هو معناها برنامج دسم النهار الاولاني الحقيقه. النهار الثاني اللي هو ان شاء الله نهار 25 باش تكون البدايه، وانه باش تكون عمل نتاع الطلبه في معناها في مركز اليف، اللي هما باش يحاولوا يعملوا معناها ريكونستيتيسيون اوتوماتيك نتاع الموقع، معناها باش يخدموه بالوسائل التكنولوجيه الحديثه. وكذلك زاد ان شاء الله في اليوم هذا معناها باش نكون عندنا ساعتين في وسط النهار هذايا باش تكون عندنا انفتاح على البرة، وانه خاطر باش يكون فما منتدى صغير نتاع ساعتين من زمان باش نربطوا طلابنا مباشره مع خبراء ومعماريين اون ديريكت اونلاين بالانترنت من استراليا وكندا والامارات ومصر والمملكه المتحده، باش يفسروا لهم كيفاش الافاق نتاعهم المهنيه بالنسبه للاستعمال نتاع التكنولوجيا مع التراث. ان شاء الله
0: ان شاء الله.
1: واليوم الثالث، واليوم الثالث في النهار 26 قدوه ربي، باش يكون الحفله نتاع نتاعنا معناها ديجا، باش يكون توزيع لي زاتيستاسيون معناها نتاع المشاركه، وان شاء الله باش تكون زاد الحفله نتاع المعهد العالي للفنون الحرف نتاع سيلينا ديجا، باش معناها باش نكرموا الفايزين، معناها خاطري باش تكون فورم دو تشالنج معناها التظاهره هذه ان شاء الله.
0: يعني ثم فايزين باش يكون
1: اكيد ان شاء الله، ثم تروابري ان شاء الله.
0: زيد هوبه ثم تشجيع قوي يعني. يعني المسابقه باش تكون على الاختيار من الاول اللي اخترتوهم من اجل يعني كل واحد شنو قد واضح يعني من بعد باش يكون ثم جوائز، قيمه الجائزه الكبيره قديش؟ هنزيدوا نشجعوا
1: والله ما حصرناش قديش السعر، هي جوائز رمزيه اما الحقيقه نتاع ربي هما جوائز قيمه معناها الحقيقه باش باش تكون معناها عندها علاقه بالتكنولوجيا.
0: واضح يا سيدي بي. طيب ان شاء الله نحاولوا اذا كان مازلنا ان شاء الله الاسبوع القادم زيد ناخذ معك اكثر تفاصيل على الاختتام ان شاء الله بالنسبه للفايزين. ان شاء الله بالتوفيق للطلبه الكل معنا غير شويه على طلبه المعهد العالي للفنون والحرف، ان شاء الله يكونوا متميزين ان شاء الله ومن المتميزين. يعطيك الصحه. تفضل.
1: نجمش نشكر زملائي في لجنه التنظيم، خاصه الاستاذه ليلى عيسى وزملائي معناها الكل، وكذلك المجموعه اللي معايا في ارهات اللي هما وقفوا معايا برشا باش نظمنا هذه معناها. يعني جوست كنت لسان معناها باش فسرت شنو الايفينمون، اما احنا نخدموا كفريق
0: يعني كلهم معاك.
1: أيه أكيد.
0: تحياتنا لهم الكل، الجروب الكل اللي معاك ان شاء الله بنجاح والتوفيق ان شاء الله في التظاهره هذه، وان شاء الله نرجع ان شاء الله وناخذوا الاصداء ان شاء الله من عندكم شنو اللي صار بالضبط. شكرا لك يا سيدي وتحياتنا لك. شكرا لك، الى اللقاء. شكرا لك، الى اللقاء. هذا سي مالك العطاوي حكينا معاه على الوركشوب اللي باش يصير، وركشوب وتشالنج كيف كيف مع بعضهم يعني في مسابقه زيده ان شاء الله 24 25 26 جوان 2026 في مركز إليف، وإن شاء الله بشكون لهم زيادة زيارة للكريب هوكا. حاجة مهمة برشا للطلبة، وتنجموا اللي ما حضروش من الطلبة يدخلوا الموقع المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة، وهكذا زيدوا تستفيدوا أكثر من اللي باش يقدموه زملائكم، وزيدا باش تستفيدوا أكثر من اللي وركشوب اللي باش يصيروا إن شاء الله من عند مهندسين خبراء، مهندسين معماريين إن شاء الله. وأكيد وهذا زيدا فيه سياحة، جانب سياحي للمعلم التاريخي بالكريب. شكرا لسي مالك العطاوي، هو أستاذ مساعد التعليم العالي والبحث العلمي، وهو اللي قائم هو زملائه بتبع بالتظاهرة هذه، وهو زيدا مهندس. تحياتنا لكم من الناس الكل أكيد، ومازلنا باش نواصلوا معاكم المشوار في رحاب الجامعة، ونرجع لكم إن شاء الله.

0: صوت الشمال الغربي في فرنانا على الذبذبة 90.3.
1: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في رحاب الجامعة باش نحكوا عن الإجازات الجديدة، وخاصة بما أنه إن شاء الله بنجح لكل التلاميذ في البكالوريا. هكا باش نزيدوا نفسروا لهم أكثر في كل مرة شنو ينجموا لشوي ينجموا يختاروهم بطريقة ما، أنه ثم حاجات جديدة انضافت السنة للعديد من المعاهد العليا والمدارس كما مدرسة الفلاحة بالكيف، واللي باش نعرفوا شنو ليسانس جديد اللي انضاف لها باش هكيكا نسهلوا على تلامذتنا اللي ان شاء الله باش يولوا هما بعد يامات باش يولوا من الطلبة ان شاء الله بقدرة ربي، وحتى المس اسعفوش الحظ في الدورة الرئيسية، نقولوا له ما يفوتك شيء ان شاء الله في دورة التدارك او دورة الابطال تكون من الناجحين ان شاء الله لتلامذة البكالوريا. وهوكا شوال اللي عندكم جديد وحاضرة معنا مدام أنيسة الرياحي مديرة المدرسة العليا للفلاحة بالكيف، باش ناخذوا معها شنو هو اللي نضاف لهم جديد ان شاء الله المولود جديد ليسانس في المدرسة العليا للفلاحة. مساء الأنوار، مرحبا بك مدام أنيسة.
2: مرحبا بكم، يعطيك الصحة.
1: الله يخليك، شكرا ليك. خلينا نفهموا ونفسروا زيدا سواء للتلامذة للطلبة اللي باش يعاودوا يعملوا إعادة توجيه للناس كلها شنو الحاجة الجديدة اللي ولت موجودة في المدرسة العليا للفلاحة.
2: يعطيك الصحة، مشكورين لمواكبة الأحداث نتاعنا والحاجات والمسارات الجديدة اللي عندنا وكل شيء. يشرفني نخبر معناها اللي عندنا ليسانس جديدة صارت لها أبيليتاسيون. ليسانس هذية اسمها الإجازة في العلوم والتقنيات الزراعية المستدامة والمبتكرة. تمت الأبيليتاسيون متاحة، بتبع كانت عندها تسمية أخرى وحاولنا معناها نجدوا فيها ونجدوا في الكونتوني متاحة.
1: يعني هي موجودة من قبل ولا حاجة جديدة؟
2: هي ضافت لها حاجة جديدة في الكونتوني بالطبيعة. التسمية هي بيديتاسيون جديدة. وشكر كبير الكورديناتريس مدام حبيبة قليدة اللي خدمت على الدوسي، ومش وحدها، خدمت مع فريق الأساتذة الباحثين كل بالمدرسة باش يخليوا الليسانس هذية عندها أسبي إنوفان كيف للتلامذة اللي إن شاء الله باش ينجحوا، اللي باش يكونوا ناجحين في البكالوريا، واللي باش يختاروا إن شاء الله المدرسة العليا الفلاحة بالكيف إن شاء الله. وإذا اختاروها بالطبيعة ماهمش باش ينجحوا، خاطر باش يلقاو بالحق باش يلقاو ديمارش، باش يراو ديمارش نتاعنا اللي هي ديمارش انكلوزيف بارتيسيباتيف اي انوفونت كي سوتيان لومبلوابيليتي اون جينيرال. معناها نحبوا اللي باش يخرج من عندنا يكون يلقى خدمة، يكون المجال معناها مفتوح برشا، وان شاء الله يكونوا افاق باهيه في دومين سيونس اغرونوميك بيوتكنولوجي اي انفيرونمون اون جينيرال. انا
1: دوزيام راهو ليسونس، خلينا باش نرجعوا للدوزيام في بالي. ما حبيت الساعه هذه شنو الافاق اللي تنجم تتفتح باش التلامذه اللي يسمعوا فينا يكونوا هكا هكا بحذينا مش بعيد نجموا نمشوا للمدرسه العليا للفلاحه.
2: احنا اللي ميزنا زاد الليسانس هذه اللي احنا قرينا حساب البارتناريا افيك لو ميليو سوسيو ايكونوميك اون جينيرال اي كولتوريل، ومعناها والصبغه حتى في لي موديول في الكونتوني دو كور دو كونتوني دو ليسانس سامحني بصدق معناها موجود معانا لي بارتنير اللي احنا عاملين معاهم دي كونفونسيون، واللي هما ينجموا يضيفوا حاجه باهيه برشا للكونتوني دي موديول نتاعنا، وتكون بارتيسيباسيون نتاعهم زاده موجوده علاش لا حتى في وسط الديرولمون تاع لي زونسينيمون في حد ذاتهم. حاولنا زاده كيف باش معناها نو سوم فريمون انجاجي توس معناها pour fournir les étudiants hadouma quelques moyens alloués qui existent déjà opérationnels ou la hatta staff hatta staff académique et administratif اللي هو ينجح tout ce qui est en relation avec les cours magistraux ولا les travaux pratiques ولا les autres les visites les activités اللي باش يصيروا avec une approche بالحق une approche distinguée et moderne معناها معناها حتى باش تكون حتى فما ديجيتاليزاسيون الانتيليجنس ارتيفيسيال موجوده او نيفو دو سيت ليسونس لا اي دو سيت ليسونس وبليزيور انكيت تعملوا مش هكاك معناها عملناها من درسناه الموضوع معناها بعثنا دي انكيت للي بارتنير نتاعنا للطلبه اللي ناويين اللي معناها دي سورتون شنو ينجموا يحسنوا من ليسونس القديمه وكانت من باز الحقيقة مش احنا اتطرقنا كيفاش معناها الفورماسيون هذه تكون انوفانت وتحسن وتكون تضمن لو ماكسيموم برسنتاج كبير من الكون الطالب يديكروشي بالنسبة لي قلت لي شنو ينجم يعمل طالب هذا بالطبيعة هو مختص في الفلاحة بيخدم في الكسوة في الأورجانيزم في بليك ولا سمي في بليك ولا حتى بخيفي يكون الميتي بيزي بارتات فورماسيون سوسان معناها ينجم كما خدمت التكنيسيا ينجم يكون انا جون ديكزيكسيون انا جون دو ديبلوبمون دون لو سيكتور بليك ولا بخيفي اكسيتيرا كما ينجم بعد ما يكسب خبرة ينجم يكون حتى ان كونسي علاش لا إذا عادي شوية عوام ينجم معناها يبقى ان كونسلتون انديبوندون اكسيتيرا ينجم يكون ان جستيونير ولا رسبونسابل دي بروجي اغريكول اغرو اليمونتير ان ديليجي بور لي زونتربريز دوفون دي برودوي اكسيتيرا
1: يعني افاق متعدة باش تكون فيها
2: بالطبيعة يبقى اكيرير بقدرة ربي دي كومبيتونس ترانسفيرسال سبيسيفيك فوندامونتال اكسيتيرا دونك بالنسبه لينا ليسونسييل نوتر 3 اوبجيكتيف ا اتاند à savoir comprendre les principes de l'agriculture en général moderne la gestion des ressources naturelles qui met sol ou l'eau bio et les enjeux économiques et réglementaires parmi nos objectifs l'حقيقه الكبار هو maîtriser les systèmes et les méthodes de production agricole et un troisième objectif هو ثالث اما ماهوش ما يقلش اهميه على الاخرين هو acquérir des compétences en gestion des projets et de l'entreprise agricole bon conseil technique en accompagnement de filières et marketing des produits agricoles etc etc donc machallah طالب مطلوب شيء هدايا توا في السوق شغل واحنا اعتمدنا ان ابروش بار كومبيتونس وان شاء الله نكونوا
1: ان شاء الله باهي قلت لي ثم حاجه اخرى في ليسانس اخرى
2: اي احنا زاده كيف حاجه جديده ومعتزين بها اللي هي دخلنا ان اتابليسمون كو ديبلومون معناها ندخلوا في وقت الدبلوم نزيد نشاركوا في وقت يخد الطالب من لانسوسي سوبيريور دو بيو تكنولوجي دو بيجا ومشكور للسيد معناها رئيس المؤسسه السيد مراد اللي هو معناها ليسونس هذيا اون بيو اناليز اغرو سيونس كانت عندنا معناها زاد فرصه باش نكونوا معاهم باش نقريو بارتي معاهم ونكونوا اتابليسمون كو ديبلومون بالنسبه للطلبه هذوم ونصوم engagé avec eux pour réussir inshallah المسار هذا
1: يعني باش تكونوا مع بعضكم ان شاء الله الدراسه يعني باش تكون في المدرسه عندكم ولا كيفاش
2: هو اللي ديتاي هذيكم توا احنا ونكون واحد احنا ليسونسيال توا اليد في اليد وقدر تربي نشفوها
1: يعني ثم نقولوا نحن انسجام وانسهار بين المدرسه العليا الفلاحه والبيوتكنولوجيا ببيجا باش تكون ثم ليسونس بالشراكه كان نلمح لنا زيد عليها وحكينا شويه عليها وعلى اساس ان شاء الله الاسبوع القادم يكون حاضر معنا سي مراد نزيدوا نحكوا على الليسونس الجدد اللي عندهم لباركور جدد اما على اساس انه معاكم انتم مع المعهد العالي للرياضه والتربيه البدنيه زيد ثم شراكة باش تكون ثم حاجة مزيانة برشا للطالب وهذه يفتح الأفاق أخرى
2: اكزاكتومون وهذيك علاش ان شاء الله واحد يمدكم هكا سي مراد باللي ديتاي بارابور تو سي لوجيستيك
1: يعني انتم مازلتوا في الدرس شنو كيفاش باش تكون الدراسه عندكم ولا عندكم
2: بالطبيعه هي هذيك معناها بورسنتاج كبير باش يكون معناها مفتوحه احنا المدرسه العليا مفتوحه بالطبيعه للطلبه هذوما دون لو كادر دو سيت دو ليسونس هذيك تكون بالطبيعة فما حاجات بالطبيعة باش يصيروا في ليزاكيت بقى لي ديتاي دي ديتاي هذيك بزوري ان شاء الله في القريب العاجل
1: ان شاء الله مازال هذيا المهم الجديد بالنسبه للتلامذه اللي يحبوا يكونوا حاضرين في المدرسه العليا للفلاحه ثم حاجات انضافت جديده ينجموا ويكونوا حاضرين الافاق كبيره برشا ومفتوحه زيدا كيف الطلبه اللي يحب يعمل اعاده توجيه عنده وين يعمل وين يقرا ان شاء الله، يعني الافاق مفتوحه يظهر للطلبه.
2: هي ليسونس نتاع بيوتكنولوجي باجا، وحنا ان ايتابليسمون كو ديبلومون، فهمت بطبيعه باش تكون ثم بارتي كبيره اساتذتنا مشاركين فيها برشا حاجات، حتى المانيا لوي نو سوم انجاجي لي لابوراتوار وكل شيء. معناها
1: لي لابوراتوار باش يكونوا في باجا يعني مش عندكم انتوما ولا العكس ولا للزوز؟
2: كاين ثم لي ديتاي كي بغايت فورنيه باغ فوالا.
1: واضح يا سيدي، ان شاء الله يا ربي يعطيك الصحه مدام انيسه. انا عارف كنت حابه تكون بحذينا غير اللي غالب عندك جلسه. على كل تحيتنا ليكم ان شاء الله بالتوفيق للتلامذة وللطلبه الكل. حبيت نعرف طلبتكم سي كملوا الامتحانات؟
2: اي اليوم مازال دوره المراقبه،
1: اي دوره الابطال
2: اي دولا سيسيون برينسيبال بنجاح،
1: وان شاء الله
2: مشكورين الناس الكل. انتم يعطيكم الصحه،
1: العفو، مرحبا.
2: تعطيو اضافه للمستمعين اللي نشكروهم زاده على الاستماع.
1: يعيشك الله يخليك، يعيشك الله يخليك، ان شاء الله موافقين ان شاء الله وبنجاح للطلبه اللي مازالوا ان شاء الله يلحقوا بالركب ان شاء الله ويكونوا من المتفوقين والناجحين. شكرا لك مدام انيسه وتحياتنا لك. شكرا لك، الى اللقاء. الى اللقاء. شكرا لك. هذه مدام انيسه الرياحي مديره المدرسه العليا فلاحة بالكيف، خذينا معها الليسانس الجديدة اللي باش تصير، أو هي موجودة لكن ثم أفكار جديدة فيها وحاجات جديدة اللي تفتح الأفاق غدوة للتلامذة اللي باش ينجحوا بكالوريا وباش يكونوا إن شاء الله من الطلبة أيامات. يظهر لي من على الشقتيش هو بالضبط النهارين هذوما إن شاء الله ريزلتا، إن شاء الله بنجاح والتوفيق لكل التلامذة في البكالوريا، إن شاء الله نسمع وزغريت في كل دار إن شاء الله يا رب من الناجحين الناس الكل. وهاكا عندكم الأفاق مفتوحة المدرسة العليا الفلاحة بالكيف، وكيف كيف ان شاء الله باش يكون حاضر معنا سي انور بالخليفه باش نعرفوا شنو الليسانس الجديده اللي عنده، شنو الافاق المفتوحه. والاسبوع القادم ان شاء الله ثم المعهد العالي الاعلاميه عندهم زيدا ليسانس جديده، وكيف كيف باش نرجعوا للمعهد العالي بيوتكنولوجيا ببيجا. سي مراد باش يعطينا اكثر تفاصيل، لانه الاسبوع الفارط ثم حاجات عطاهمنا يعني نقاط فقط حاولنا انه نوضح لكم انه ثم حاجات جديده، لكن ان شاء الله نزيدوا نفيدكم اكثر باش هكاك ينجموا التلامذه او الطلبه اللي يحبوا يكونوا موجودين في واحدة من الإجازات هذوما ينجم يختارها إن شاء الله بقدرة ربي. نحن مازلنا باش نواصل معاكم من مشوار، نرجعكم إن شاء الله.

0: الرابعة مساء.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: موجز الأنباء. مساء الخير. تمت صباح اليوم السيطرة على حريق النشبة بمزارع حبوب في عمادة بلعابة من معتمدية بلط بوعوان بولاية جندوبة أمس الخميس، وأتى على 10 هكتارات من القمح الصلب والشعير والبقول وجر زيتين ومساحة تم حصدها قبل يومين وفق ما صرح به مصدر من الحماية المدنية وعدد من المتضررين. أدى وزير الفلاحة والموارد المائية عز الدين بن الشيخ فجر اليوم زيارة إلى سد ملاق لمعاينة الوضع والتثبت من سلامة المنشأة المائية ومتابعة تطور تدفق المياه إثر العطب الفني في إحدى بوابات السد والذي أدى إلى ارتفاع منسوب المياه وتدفقها في اتجاه وادي مجردة. مع تقدم موسم الحصاد وتجميع الحبوب بباجة بنسبة تتراوح بين 20 و25%، أكد الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة أن الجهة تحتل المرتبة الأولى على المستوى الكميات المجمعة من الحبوب، داعيا الفلاحين إلى ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية لحماية المحاصيل من الحرائق. أكد المتصرف المفوض للشركة التونسية للمياه الحبيب كريم أن المؤسسة لم ترفع في أسعار تذاكر السفر منذ سنة 2019، مبينا أن الزيادات التي يلاحظها المسافرون تعود أساسا إلى الضرائب والرسوم الإضافية المفروضة على النقل البحري وليس إلى مراجعة التعريفات الأساسية التي تعتمدها الشركة. عالميا استشهد 18 شخصا على الأقل اليوم الجمعة وأصيب آخرون بجروح في غارات جوية صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان ليلا وفقا للإعلام الرسمي. قال مسؤول أمريكي كبير لرويترز أن الكيان الصهيوني وحزب الله اتفقا على وقف لإطلاق النار اعتبارا من الساعة 4 مساء بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة. إلى اللقاء.
2: في رحاب الجامعة مع هنا مدفعي.

0: تحياتنا لكم من جديد مواصلين معكم مشوارنا في رحاب الجامعة. تحياتنا لكل طلبتنا وين ما يكونوا. أكيد الطالب المبدع اليوم نحكو كما عودناكم في رحاب الجامعة أن يكونوا معنا طلبة مبدعين. طلبة اليوم كنقولوا طالب راهو ماهوش فقط الدراسة يمشي وكهو باش يحصل الشهادة الجامعية، هذيك حاجة مفروغ منها، لكن زيدا الطالب وقت يبتكر، وقت يكون شغوف بالتكنولوجيا، وقت يحاول أنه يشوف المحيط اللي عايش فيه شنو الحاجة اللي نجم يضيفها للمحيط اللي عايش فيه، وزيدا ينجم هذيك غدوة يكون له مشروع اللي يخدمه في حياته إن شاء الله من غدوة ويخدم بها المجتمع. هكا الطالب اللي حاضر معانا اللي ابتكر منصة ذكية، بتبيع المنصة هذه بالذكاء الاصطناعي تدعم الفلاحين والبحارة، وباش نشوفوا معاها شنو المنصة هذه، فيش تدعمهم بالضبط الفلاحة، وشنو اللي نجموا كيفاش ينجموا يستعانوا بها، كيفاش ينجموا يخدموا بها في الفلاحة، هل أنه تنجم مع خضم التغيرات المناخية اليوم اللي قاعدين نعيشوا فيها العالم أجمع بتبيع مش تونس كهو، شنو الأفاق اللي نجم تفتحها من الذكاء الاصطناعي أو المنصة الذكية هذه. هذه الكل باش نعرفوه مع الطالب محمد أديب بوفحجة. مساء الأنوار ومرحبا بيك محمد.
1: أهلا وسهلا بيك وبكافة المستمعين.
0: الله يخليك، تحياتنا ليك. هو وسائل الأعلام الكل حكيت مع محمد، ما ثمش وسيلة أعلامية ما سألتش لأنه جاء في وقتها، يظهر لي اليوم الفلاح ولا في حاجة كبيرة وميسة أنه ثم حاجة اللي تعاونوا في ظل اللي يعني في ظل اللي نعيشوا فيه من تغيرات مناخية. خلينا ساعة نحكوا على الفكرة، كيفاش جيتك، كيفاش كانت الحكاية، كيفاش بديت معاك الحلمة هذه اللي نولت لنا أحقيقة اليوم ولت منصة. تفضل محمد.
1: هي الفكرة الحقيقة جات من 5 شهور التالي نخدم في ان بروجي للماتير نقرا فيها الايوتي انترنت الاشياء على ديكابتور يقيسوا التمبيراتور نتاع السخانة اللي تخص التربة وكيف كيف الهوميديتي في التربة. دونك كانت ليدي لوكال
0: يعني انت حاجه ماتير تقرا فيها قاعد تحضر لها في بروجي نتاعك كما العاده، فهمش حاجه
1: هذا كهو. دونك بتي بشويه بشويه لين جبت فكره كرياسيون دون بلاتفورم تكون بالذكاء الاصطناعي موجه للفلاح وللصياد. لهنا جيت كيفاش اتخافيه مقابلتي مع صياده وفلاحه، لقيت فما نقص كبير في معلومه علميه لهم. دونك قلت علاش لا ما نحاولش نوظف الذكاء الاصطناعي اليوم باش يعاونهم على الخدمه نتاعهم. ومن ثم بدات ليكزيكسيون تاع البلاتفورم.
0: باهي، كيفاش تنجم تعاونهم المنصه هذه؟
1: هي كيفاش؟ من الاول باش تعطيهم حاله الطقس معناتها في الاكوي نتاعها، حاله الطقس، جوده الهواء، حاله البحر كيفاش باش يكون، وبعدين يعني باش نلقاو الارشاد نتاع الفلاح ونتاع الصياد. شنو فيه الارشاد نتاع الفلاح؟ الوقت بالضبط وقتاش يمشي يسخي، معناها سي صباح ولا العشيه، معناتها تعطيه الوقت بالضبط، شنو هي المحاصيل المناسبه للزراعه في الوقت هذا، وشنو هما الافات الموجودين. معناها المخاطر الموجوده.
0: باهي محمد، اكيد الفلاحه باش يقول لك هذه حاجات نعرفوها، لكن اليوم ثم حاجات تبدلت في الطقس، اليوم ماهيش هي، ماهيش مستقره. هل انه المنصه هذه ينجم يكون عنده فيها ثقه 100% انه باش تعطيه الاحوال الجويه الصحيحه، الاوقات الصحيحه للزراعه، للسقي، لكل شيء، ما هو فلاح ينجم يخدمه، يعني ينجم يعطيها ثقته التامه باش يخدم به؟
1: بالطبيعة هو كيف ما انتي تو ذكرت قاعدين نعيشوا في تقلبات مناخية كبيرة ياسر، شونجمون كليماتيك هذا يأثر حتى على المحاصيل نتاعنا، وعشنا فترة نتاع شح مياه اللي هو أثر بالبدا بالبدا على الحالة نتاع التربة. اليوم أتخافيغ ديكابتور أوبن سورس موجودين في تونس، معناها اللي يديتكتيو السخانة وحالة البحر ويعطيو دي دوني معلومات. الذكاء الاصطناعي يحلل لك المعلومات هذيك اتخافيغ دي تيوري سيونتيفيك شنجم يعطي المعلومه الصحيحه للفلاح ولا للصياد.
0: واضح، يعني الصياد ولا الفلاح ينجم ياخذ البلاتفورم هذيا، المنصه هذيا، ويعدي منها. باش نرجع لك، تبقى معنا محمد باش نزيد نوضحوا اكثر، باش نمشوا لرفع صلاه اذان العصر حسب التوقيت المحلي مدينه الكيف وما جاورها، ونرجع نكملوا معكم المشوار.
2: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. مواصلين معكم مشوارنا في رحاب الجامعة، وباش نرجعوا مع ضيفنا الطالب محمد أديب بوفحجة اللي باش ناخذوا معاه أهم المعطيات خاصة على المنصة. كنا حكينا أنه شنو اللي تخدم فيه البلاتفورم هذية بالنسبة سواء للفلاح أو الصياد اللي تعطيه حالة الطقس، اللي زادة تعطيه شنو اللي نجم يعني يقدموا من خلال الموسم الزراعي، هل أنه ينجم يزرعها، هل أنه ينجم يسقي، شنو أهم المعطيات هذه كلها من خلال البلاتفورم هذه. محمد نرجع لك، البلاتفورم هذه كيفاش ينجم يستعملها؟ أنه في التليفون كيفاش تصاب بالضبط؟
1: هي في التليفون ينجم الفلاح ولا الصياد يدخل النافيجاتور ويب جوجل ولا أي نافيجاتور، يكتب منصة بيئية ذكية وإلا يكتب اسمها هي أغريمير إي آي. كي يدخل باش يلقاها ديجا هي الأولى، معناها تطلع الأولى يكليك عليها فاسيل على الأخر، معناتها سهلة الاستعمال باش تكون بالعربية الفصحى لغتنا الأم. كيف ما قلت المعلومات باش تكون من الأول على حالة الطقس، البحر، الهواء، بعديك طول باش يلقى ديجا جوسك يهبط طرف هكايا شوي يلقى الإرشادات معناتها بالذكاء الاصطناعي. وما حكينيش على الإرشادات نتاع البحر، كيف في البحار تجم تعطيه الوقت المناسب للصيد. هنا نبعد على الصيد العشوائي وكيف كيف أنواع الحوت المناسبة،
0: حتى أنواع الحوت يعني تحط له
1: أنواع الحوت أي وكيف كيف بعديك كيف نلقاو أنا جون إي آي، معناها هذا ذكاء يتفاعل مع الفريح ولا الصيد إذا عنده أي إشكال. هنا نحكي بار إكزومبل الفلاح إذا عنده إشكال في نبتة من النباتات يجم يحكي له الإشكالية اللي عنده، والذكاء الاصطناعي يقوم بمعالجة معناها السؤال متاعه ويعطيه الحل.
0: فهمت. يعطيه الحل يعني بالنسبة للصياد ولا البحار الفلاح يا ربي، الصياد كيفاش؟
1: الصياد كيف كيف لقى أي إشكال إكزومبل في البحر ولا أي حاجة وإلا يكتبها للذكاء الاصطناعي هذايا يحكي له السبب، معناتها يعطي السبب ويعطي الحل.
0: لهنا اي واحد ينجم يستعملها والا نعرف مش الناس الكل باش تعرف تكتب والناس الكل تعرف، هل انه ينجم بالصوت كهو ولا مازال هذا؟
1: هو لهنا في الاطار تطوير المنصه باش تولي ان شاء الله بالصوت، معناتها ديجا قاعدين نخدم عليه تو للمنصه. باش تولي فما فوكال، جوست كليك على الفوكال ينزل على الفوكال يحكي مع الذكاء الاصطناعي يجاوب الذكاء الاصطناعي.
0: لانه نعرفوا مش الناس الكل اللي هما ينجموا عندهم ولا قارين يعني ممكن تكنيك صغيره يعرفوها، اما ما يعرفش مثلا باش يكتب لك بالفرنسي ولا بالعربي كيفاش باش يسال هاكا، يعني تنجم تدخل هذية في انه وقتاش باش تصير هذه يعني بالصوت الفوكال.
1: هي مدام تو حتى كيف يكتب يجم يكتب بالتونسي، أنا كيفاش حتى يكتب حتى بالتونسي ويجاوب
0: يعني بالدارجة، بالدارجة التونسية
1: ما فيهاش هكاك بيغمان عربية ما فيهاش فرنسي ولا
0: يعني ما تقلقش
1: ما تقلقش حقيقة، معناتها حتى كيف تجاوبوا تجاوبوا بانفورماسيون ديجا هو باش يفهم.
0: هو قلت لي اذا كان يدخل يحط اسمها المنصة هذية يتنجم تطلع له ديريكت اول واحدة، واذا كان يحط يلوج على البيئة وكل هنا تطلع لهم بعد شوية ولا يعمل ريشيرش كبير ولا كيفاش باش نسهلوا لهم كيفاش يلوجوا عليها؟
1: يكتب منصة بيئية ذكية في تونس، وهذه المنصة بيئية تونسية
0: تطلع
1: الأولى ديجا تطلع أغريمير إي آي،
0: أغريمير
1: منصة بيئية تونسية تطلع الأولانية إن شاء الله
0: إن شاء الله. أغريمير إي آي حفظوها فلاحتنا وصيادينا إن شاء الله بالتوفيق لهم، وهذه مهم برشا. وأنت يظهر لي قلت لي قاعدين تخدموا على الصوت يعني باش كوالي بالصوت وثماش حاجات أخرى ناويين
1: فما هو باش نكمل نحكي لك على المنصة شنو فيها حاليا. فما خريطة تفاعلية للفلاح وللبحر، شنو فما للفلاح في الخريطة هذه يحدد الموقع متاعه معناتها الأرض متاعه اللي هو موجود فيها جي بي اس، ينزل فما تحديد موقع يحدد موقعه تعطيه السخانة متاع التربة قداش التربة سخانتها حاليا، هل فما أمطار متوقعة ولا لا، وهل يبدأ يسقي في الوقت الحالي إيه ولا لا، معناتها كان مستحقة التربة ديجا سقي تو ايوه لا لا
0: واضح.
1: بالنسبه للبحار كيف كيف يحدد موقع القارب نتاعو، تعطيه الارتفاع الموجه قديه، قديه تبقى من ثانيه، الزون اللي هو فيها فيها حوت بورسنتاج ايوه الا لا.
0: دونك اذا كان ما ثماش راه ثم اقرب بلاصه ليه شنو هو موجود فيها حوت
1: هكاك، شنو الحاجات اللي باش نعملوها ان شاء الله. كيف ما ذكرت انا قبيله ان شاء الله باش يكون فما الفوكال معناتها يحكي معاه الذكاء الاصطناعي، وباش تكون فما فوتو معناتها يصور سيرتو الفلاح هذايا اذا عنده اي نبته ولا اي اشكال يصور تصويره اوتوماتيكمون تعدل الذكاء الاصطناعي يديتكتي هو المرض ولا يديتكتي البروبليم الموجود.
0: واضح، يعني وين ما يكون هو ينجم يصور النبتة هذيك متاعه ولا ما نعرفش أي حاجة مريضة ليه، ينجم يصورها ويبعثها. هذي خاص بالنباتاتك هو للمواشي مازال، لأنه الفلاح زاد عنده مواشي.
1: لا هذي مازال تطويرها مازالها بشوية بشوية
0: إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق. هاوكا ثم برشا حاجات هو عند الفلاح، يعني صحيح التربة والنباتات وكيف كيف المواشي وذاك الكل إن شاء الله يكون موجود في المنصة الذكية هذية. زادة إذا كان الفل البحار لهنا نحكي لك البحار هذية بيستخدموا عليها ولا موجودة، إنه يكون لقدر الله في بلاصة فيها خطر ولا حاجة شنو هو اللي يعطيه، يعني هو ينجم يتصل بشكون بالمنصة وإلا كيفاش يعمل؟
1: طيب هنا باش نحطوا تو باش نحكي على الفلاح وعلى البحار، باش نحطوا ليزانفورماسيون لي دوني سيرتو باش نحكي على الفلاح زادة ثم المواقع والأرقام الهاتف اللي تخص خلايا الإرشاد الفلاحي، أرقام التعهديات كيف كيف للبحار يستحق أرقام حالة الطوارئ معناتها باش تكون موجودة، دونك تكون هي ملمة الحقيقة بالمعلومات اللي تخص الفلاح والبحار.
0: واضح، يعني هاكا ماهوش باش يستحق حتى باش يبقى يلوج ويمشي ويسأل، عنده الكل موجود في المنصة أغريماغ إي آي، يعني ينجم ياخذ منها إيش يحب هو من غير ما يكون متقلق وعنده. وهاوكا المنصة قاعدين يعني أنت وحدك تخدم عليها ولا ثم شكون يخدم معاك؟ قاعدين نطوروا فيها يعني.
1: في الإطلاق أنا في الإطلاق أطلقتها وحدي، وحاليا معي زميلي أحمد عتمة اللي هو معي في جانب الاتصال وجانب التطوير للمنصة، دونك والحلمة الحقيقة بشوية بشوية قاعدة تكبر.
0: يعني هذي إن شاء الله باش يبقى كل يوم كل مرة باش تزيدوا فيه حاجة يظهر لي الحلمة هذي.
1: صحيح.
0: نحن حكينا على المنصة، حكينا على كل شيء، ما حكيناش على محمد أديب بوفحجة وين تقرا، في أنا كلاس توا شنو حال القراية؟
1: الحقيقة أنا نقرا في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بماتر، سبيسياليتي تكنولوجيا معلومات واتصالات. إن شاء الله العام الجاي معناتها نكمل الإجازة.
0: إن شاء الله بنجاح يا رب.
1: إن شاء الله. هذه هي الحالة الحمد لله، القراية الحمد لله.
0: الحمد لله. يعني ناوي باش تكمل في الماستير ولا كهو باش تكمل القراية وتتفرغ للمنصة؟
1: ليه بطبيعة باش نكمل يا سيكل انجينيور والماستير إن شاء الله.
0: إن شاء الله، إن شاء الله بنجاح والتوفيق يا محمد. وأكيد نعرف اليوم طلبتنا ولوا متميزين، يعني من اللي خلال اللي شفتم الطلبة اليوم والطلبة اليوم ولا حاجة أخرى ولا يواكب في برشة تطورات ولا هو القادر يبتكر ولا يخدم في خدمة مزيانة برشة. وتعدوا معايا أكثر من طالب اللي عنده حاجات ابتكارات مهمة ومهمة برشة، برافو ليكم بالحق. هذية اللي نشجعوا فيه إنه علاش كي حكيت معاه قلت لك ماذا بيا تكون حاضر معايا في برنامج في رحاب الجامعة يخص الطلبة، لأنه ماذا بيا الطالب يسمع شنو قادر إنه طالب يعمل، وما تستهينوش برواحكم، ينجم الطالب يبدع في شتى المجالات، فقط تكون عنده العزيمة وحب إنه أو كما قلت أنت تخدم في بروجي ولت لك حكاية أخرى وغرام آخر وحلمة جديدة ومنصة. وإن شاء الله بالتوفيق يا محمد، وإن شاء الله مرة جاية كي تكون حاضر معنا يكون الحلمة زاد كبرت أكثر إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا لك محمد، إذا كان عندك حاجة كنت تسلم تفضل.

ذكية منصة بالذكاء الاصطناعي. المنصة هذه قادرة انها توري الفلاح والصياد كيفاش ينجم بالذكاء الاصطناعي يواجه التغيرات المناخية اليوم محيطة به في عالم اجمع مش في تونس بارك راه ما تخافوش. المهم ينجم من خلال المنصة هذه انه يعمل برشا حاجات ويخدم برشا حاجات باش هكاك يكون مأمن على فلاحته وعلى حياته الفلاحية المهنية او البحرية للصيادة بالطبيعة. وان شاء الله هاكا المنصة في كل مرة تقدم حاجات جديدة واضافات جديدة. نحنا مازلنا باش نواصل معاكم المشوار، نرجوكم ان شاء الله.

بكذب وبنكر اشتياقي، بدمر الحقيقة أو اللي منها باقي. مين المسؤول عن الفراق؟ مين السبب؟ مين اللي بعقد الوصال واتقلب؟ مين ومين؟ 100 سؤال لإجابة واحدة، بس الهروب دايما وسيلة في أولها أحلى أنا. رد فعل الفعل أنت السبب فيه أنا، أقرب حد كنت ليك هتلاقيه أنا. بلومك على قرارك واختيارك أنا، لو بس أفهم أسبابك وأفكارك. كلام كان نفسي أقوله مضمون كذا جواب، عنوانه أسامي ياما من الحبايب والصحاب. لو عاد بيا الزمان كنت حجيلك وأكلمك، أقعد معاك وأحكيلك والجواب أسلمك. يمكن كانت هتفرق وأبطل فيك ألوم، لو كنت في يوم بلومك أنا بلومني كل يوم.

0: تحياتنا لكم الناس الكل، واكيد نقول ان شاء الله ربي يرد غربة كل المغتربين ان شاء الله، واكيد مع السيف انه باش نشوفوا المغتربين يرجعوا الارض الوطن. تحياتنا لكم الناس الكل، باش نحكوا معاكم اجازه جديده تنضاف للمعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف، هذه الإعلامية الصناعية. هوكا باش نقولوا للتليم ذاتنا اللي باش ينجحوا في البكالوريا إن شاء الله بنجاح، أنه ثم إجازة جديدة في المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف. أما هو راهو المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف أثبت المدة هذه الكل، وكل ما يكونوا حاضرين معنا الطلبة، ما نعرفش اللي تبعتونا واللي حتى ما تبعتوناش، نجموا تدخلوا الباج أوفيسيال راديو كيف وتشوفوا الطلبة فيش قاعدين يخدموا واش قاعدين قدموا. بالحق الطلبة كفاءات متميزة على الاخر، وما عديت لكم شو الكل، راهو عديت لكم شوية من الطلبة اللي عملوا ابتكارات مزيانة وطيارة على الاخر وتخدم صحة المواطن بشكل كبير وكبير برشا، وخسارة انه ما يتمش استغلالهم، الاستغلال دي ما نقوله ايجابي، استغلالهم في المستشفيات في المصحات في عيادة الاطباء، خسارة كبيرة انه ما يتمش استغلال الطلبة هذوما او البروجي متاعهم اللي خدموهم في السوداسي. مش نحكي لكم مع بروجي تخدم كبيرة، والسوداسي هذية بروجيات متاع سوداسية اكهو، فانه ما شاء الله عليهم. مش نزيدوا هذية مع هذا الكل، اجازة جديدة للمعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف، وسعيدة برشا ان يكون حاضر معنا سي أنور بن خليفة مدير المعهد الوطني. تحياتنا لكم، مساء الأنوار.
1: مساء الخير ليك والكافة مستمعي إذاعة الكاف، كالعادة سعيد جدا بالتواجد معناها معاكم على أمواج إذاعتنا.
0: يعيشك الله يخليك، ومبروك لكم الإجازة الجديدة.
1: يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة مرة أخرى على اهتمامكم ديما المتواصل هذا بالشأن الجامعي. يعطيك الصحة لإتاحة الفرصة معناها باش نقدم هالمسار الجديد هذايا معناها لفائدة أبنائنا وبناتنا إن شاء الله البشين يشحوا جدد في الباك، والأولياء متاعهم والمهتمين بالتوجيه الجامعي ومستقبل معناها التكوين العلمي والتكنولوجي بجهد الكاف وبجامعة جندوبة بصفة عامة.
0: ممكن تحكي لنا على الإجازة هذية، شنو اللي فيها، شنو هي الإعلامية الصناعية هكا ولا مانيش غالطة؟
1: إعلامية صناعية.
0: شنو الحاجات اللي ممكن تنضاف جديدة؟ لأنه نعرف ما شاء الله المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم متميز في الإجازات الموجودة فيه، وأنجنيورا موجودة، والكل يعني الطالب يخرج من عندكم مهندس حاضر بكله في ابتكاراته في كل شيء ما شاء الله عليهم. حابين نزيدوا نفسروا أكثر للتلامذة اللي باش يكونوا إن شاء الله ناجحين في البكالوريا إن شاء الله بقدرة ربي.
1: احنا كيف تفضلتي وقلتي معناها تحصل المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف لينتيك، معناها معروف باللينتيك، على معناها تأهيل جديد في الإعلامية الصناعية. الإعلامية الصناعية هذه هي تندرج ضمن مجال العلوم الدقيقة والتكنولوجيا، مع سيونس اكزاكت وتكنولوجي. احنا ليزوريونتاسيون استراتيجيك نتاعنا معناها ملي تبني المعهد هذا، معناها ليزوريونتاسيون استراتيجيك نتاعنا نتاع جامعة جندوبة انه يكون معهد اورينتي فير توستي نوفيل تكنولوجي. معناها اختصاصات حبيناها تكون اختصاصات علمية والتكنولوجية. الإجازة هذه معناها تمثل إضافة نوعية للعروض اللي يقدمها المعهد نتاعها، خاطر تجمع بين مجالات كيف ما قلت لكم علمية وتكنولوجية مطلوبة اليوم في سوق الشغل. لو كنت تسمح لي هي نحب خمسة محاور باش نحكي على معناها باش نحكي على الإجازة هذه، نحب نشرح ايش معناتها الإعلامية الصناعية.
0: تفضل.
1: الإعلامية باش نحكي على الركائز نتاع الأساسية معناها نتاع التكوين في الاختصاص هذا. سوق الشغل، سوق الشغل مهم برشا بالنسبة
0: طبيعي.
1: معناها للطلبة نتاعنا. تكون الإجازة هذه تخول لهم مواصلة الدراسة، ينجم بالإجازة هذه يعمل ماجستير ودكتوراه، ولا ينجم يكمل انجينيور. معناها فوالا أنا بجروسو مودو معناها حبيت معناها نحكي معناها نوضح اليوم معناها للناجحين جدد في البكالوريا نتمنى لهم إن شاء الله نجاح.
0: إن شاء الله يا رب.
1: ونحب نقول لهم انه راهو نجاح في الباك هو راهي محطه مهمه
0: صحيح.
1: اما في نفس الوقت هو معناها بدايه لمرحله جديده
0: صحيح.
1: معناها التوجه، معناها التوجيه الجامعي المناسب. معناها تعرفي انت توا كلهم تلامذتنا اللي باش ان شاء الله اللي نمشي نجحوا في الباك باش شنو هو الشعب اللي باش نختارها، شنو هو افاقها المهنيه.
0: المهم برشا الفتره هذه وفي الاختيار كما قلت، نذكر قبل استاذ الفلسفه تحيه ليه سي عبد الصمد يقولنا انه راهو الباك باب من عده ابواب، اعرفوا كيفاش تختاروا الباب الصحيح اللي باش تمشوا منه باش غدوه حياتك باش تحدد من الباب هذا.
1: فوالا باش يوريهم باش يبدل لك حياتك، باش يوريهم انت لك حياتك الشوال باش تاخذوا هذايا حياتك، معناها باش البد معناها ديبوندر باش تقول بالشواهد. دونك برشا يسالوا على الاختصاص والشعب اللي باش نعملها وشو علاقتها بسوق الشغل، اسكو هما الشعب نتاعنا هي دي جي لجماعه الباك معناها الاختيار البكالوريا العلميه، معناها جماعه الباك معناها باك سيونس باك تكنيك وباك انفورماتيك
0: كل موجودين
1: هذوما فوالا الاربعه هذوما، معناها اسكو هل معناها هالإجازة هذه مواكبة للتطورات التكنولوجية تمنحني تكوين حديث، معناها الإجابة إنه الإجازة اللي معناها في الإعلامية الصناعية معناها البروبوزي من معهدنا تجيب على جزء كبير معناها من الأسئلة اللي باش نحاول أنا في الوقت اللي مازال لنا في الحصة إني معناها نجاوبهم. ما نحب زاد نقول إنه المهتمين أكثر ثم عنا السيت ويب نتاع نتاعنا intake.org.in، معناها يكتب على جوجل انتاك يهزوا السيت نتاعنا يلوج على ليسانس انفورماتيك يلقى معناها أجوبة شافية وضافية كيف كيف احنا زاد على زمته، معناها ينجم يجي للإدارة لهنا ويسأل معناها
0: يعني نزيدوا تفسروا له أكثر للي ما فهمناش اليوم ولا ما تبعناش اليوم.
1: التكوين نتاعنا في الإجازة هذه يجمع بين الجانب العلمي والجانب التطبيقي الجانب المهني، ومعناها يفتح أباب لمواصلة سواء الدراسة ولا الاندماج في الحياة المهنية. هذا نفهمكم نفهمهم معناها اللي يسمعوا فينا شنو تعودنا احنا بالإعلامية. أما الإعلامية الصناعية شنو الفرق بين الإعلامية والإعلامية الصناعية؟ الإعلامية تكور هي الإعلامية اللي بروغراماسيون ديفلوبمون، أما الإعلامية الصناعية هي مجال يربط بين الإعلامية والأنظمة الصناعية، معناها انفورماتيك اورينتي ماشين. انفورماتيك بي هو الكوموندي أنا في شين دو بشكل برودكسيون في معمل نكوموندي بيه الماكينات نتاع الالات الصناعيه. انت تعرف انه الالات الصناعيه توا ما عادتش الالات الصناعيه معناتها كوموند، معناها ما عادش كوموندي الالات معناها الالات الماء معناها كوموندي ولا معناها المعامل توا ولات فيها حواسيب وبرمجيات وروبوتيك او تكنولوجيا. دونك على ذاك المؤسسات دونك الصناعيه تحتاج دي كفاءات معناها قادره باش تفهم الآلة من جهة وتفهم البرمجيات، وهذا هو دور معناها الاختصاص الإعلامية الصناعية.
0: يعني اللي باش ياخذها الإجازة هذية راهو غدوة كي باش يمشي لأي معمل ينجم يخدم فيه أو شركة ينجم يخدم فيه، خاطر حاجة مهمة برشا.
1: مش هزتيني سوق الشغل مثال. دونك المتخرج ولا المتخرج في من الإعلامية الصناعية متاعنا معناها في تونس عندنا نسيج صناعي في عدة مجالات ينجم يخدم باغ اكزومبل الصناعات الكهربائية والإلكترونية، ينجم يخدم في الكوابل تاع السيارات، وفي تونس عندنا معناها معامل تاع توسكي معناها كوابل السيارات، الصناعات الميكانيكية، الصناعات الغذائية، الصناعات الغذائية أي معمل ما غير نذكر أسامي تاع المعامل لا أنا هو كلها ماكينات معناها ماكينات تخدم كوموندي فيها معناها الالات كوموندي فيها الانفورماتيك في الدومين تاع التكستيل في الطاقه حتى في الصحه في الصناعات التكنولوجيه، هذه الكل معناها اختصاصات وسوق شغل يتطلب كفاءات قادره معناها على مواكبه التحول الرقمي والاعتماد المتزايد معناها على الذكاء الاصطناعي.
0: خلينا زيد نفسروا لهم شنو اللي نجموا يقراوه في الاختصاص هذا.
1: اكسلون. هو الاختصاص هذا معناها يقوم على اربع ركائز اساسيه. معناها اذا باش نشوفوا واش باش يقرا ثم اربع ركائز اساسيه، ثم الركيزه الاولى هي المعروفه في الليسونس الكل سيونتيفيك هي العلوم الاساسيه باش يقرا الماث والفيزيك هذه في السنه الاولى نتاعو، والركيزه الثانيه هي توسكي لونغ لغات وليسونس سكيلز اكرونتربرونيا كرياسيون دونتربريز هاك المواد هذيك هذوما لي دو كولور اللي موجودين في اي ليسونس علميه. الكولور نتاعنا معناها توا باش مش الركيزه الثالثه والرابعه تاع الاختصاص تاع الليسونس هذه هو الاعلاميه والذكاء الاصطناعي.
0: مهم برشا
1: معناها باش يقرا برشا برمجيات تحليل البيانات الذكاء الاصطناعي. وكيف كيف الركيزه الرابعه هي الكهرباء، معناها بشكل توسكي الكترونيك اوتوماتيك سيستم امباركي روبوتيك انترنت الاشياء لاي او تي، معناها هذوما هذوما هذوما الاربعه ركائز اللي تعتمد عليهم الاجهزه هذه.
0: يعني مهمة لأنه الركائز الأربعة اللي حكيت عليهم مهمين، سواء في اللغات لأنه يزمو باش يكون في مؤسسة صناعية سواء في تونس أو خارج تونس، فإنه يزمو يكون عنده لغات، ولغات مهمة اليوم في المجالات الكل، كيف كيف في الإلكترونيك مهم برشا، يعني في المجالات اللي حشتوا بها يعني في الاختصاص مباشرة يدخل، ماهوش باش يدخل مجالات أخرى يقرأ حاجات أخرى ومن بعد باش يعمل اختصاص، من الأول باش يبدأ في الاختصاص هو.
1: صحيح.
0: يعني من باب باش يبدا في الاختصاص، ومهم برشا انه يكون من الناس اللي يحبوا الناس السيونتيفيك مولعين بالبرمجيات والتكنولوجيا انهم يكونوا موجودين في البرانش هذه، لانه تسمح لهم غدوه في افاق كبيره وكبيره برشا من خلال الاختصاص هذه. يعني الراغبين في التوجيه باش يحطوا في التوجيه في البكالوريا ينجموا يحطوا الاعلاميه الصناعيه في الانتيك او المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف، وهذه مهم برشا اليوم كي نحكوا على المجال الصناعي والصناعات الذكية بالطبيعة. إن شاء الله بالتوفيق للطلبة الكل إن شاء الله يا ربي.
1: ثم خاصية معناها للإجازة متاعنا هو أنه فيها أنه الذكاء الاصطناعي حاضر فيها وبقوة، معناها في الإجازة تعرفوا أنه الذكاء الاصطناعي معناها ما عادش معناها خاص بالشركات الكبرى اليوم، معناها أصبحت المصانع وخطوط الإنتاج، نحكوا على مراقبة الجودة، الصيانة، الطاقة، النقل، كلها أنظمة ذكية.
0: صحيح.
1: دونك الإجازة هذه الطالب يقرأ فيها عدة مواد مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، أنا مش ماتير بركة الذكاء الاصطناعي، العديد من المواد المرتبطة معناها بالذكاء الاصطناعي، والماتيرات هذه يتم توظيفها في دي بروجي، في دي بروجي سيمستريال كيما بار اكزامبل دي معناها اكتشاف العيوب في مثلا ديتكسيون دو ديفو، تحليل المعلومات بالذكاء الاصطناعي، بريديكسيون دو ديفو، تحسين الجودة، في والعديد معناها من الاختصاصات والمجالات اللي تتطلب معناها الذكاء الاصطناعي. دونك الذكاء الاصطناعي حاضر وبقوة. دونك
0: هذه مهم برشا لأنه نعرف اليوم الشاب أو الطالب أو أي كان ماذا بيه في الذكاء الاصطناعي ويحب برشا مغروم. واللي عجبني في المعهد عندكم أنه ديما ثم دي بروجي سيمستريال، يعني كل سداسية عندكم بروجيات يخدموها الطلبة وهكيك يزيدوا تحبوهم أكثر،
1: نعودوهم على التخرج نتاعهم من تو، معناها في كل سمستر يخدموا بروجي. بلي حاجة أخرى مهمة وديجا تعرض لها الطالب اللي كان معاكم، معناها أجريابلمون سوربري معناها بالخدمة اللي يخدمها الطالب، هي معناها مواصلة الدراسة. الإجازة هذه اسكو معناها اوكي باش نكمل ليسونس نتاعي ونحب نمشي نخدم ولا لا نحب شنو الاشوا اللي عندي، كان معناها ما نحبش نخدم لا نحب نواصل دراستي، اسكو ممكن ولا بيان سور اللي معناها الاجازه هذه ما تسمحلكش بركه معناها بالاندماج المهني فقط، زاد تفتح افاق لمواصله الدراسه للحصول تنجم تعمل ماستر برو، ماستر برو في الاعلاميه الصناعيه في الاوتوماتيك
0: عندكم انتوما ولا ليس؟
1: لا احنا شوف احنا ان شاء الله احنا حطينا كان دومون تاع ماجستير بحث اني باش نجيها، دونك ينجم يعمل ماجستير
0: بحث
1: دونك في لي سيستيم انتيليجون، معناها حطينا دونك دومون ان شاء الله نستنوا في الريبونس، ما زلنا معنا زاد ما وصلتناش ريبونس على الماجستير، هو مش كان احنا بركه على مجال وطني هما تخدموا الاجازات من الاختصاصات الماجستير، ما زلنا معناها ما تلاقيناش رد معناها من الوزاره. دونك ليسونس هذي خليه يعمل ماستر برو، ماستر دو ريشيرش، هذا ينجم يكمل سيكل دو فورماسيون دانجينيور مستوى عندنا احنا ولا في مدارس المهندسين المتوفرين في تونس.
0: واضح.
1: ينجم زاد الاجازه هذي تسمح له باش يعمل الشركه نتاعو، معناها بعث مشروع خاص ليه يكون ان ايتيديون انتربرونور، معناها اترافير المشاريع نتاعو السداسيه ومشروع التخرج نتاعو ينجم يكون هذاك مشروع لبعث شركه نتاعو.
0: واضح، يعني الافاق مفتوحه.
1: الافاق دونك تفتح معناها من مسارات موجوده كسوة مسارات اكاديميه ولا مسارات
0: يعني مهنية. هو ايجا بركه اقرا راهو متوفر لك كل شيء ومازال باش يكون متوفر.
1: عندنا كفاءات علميه واداريه معناها على اعلى صحيح. اعلى مستوى من احسن ما عندنا معناها في جامعه جندوبه. دونك اللي يحب على تكوين حديث تطبيقي تكوين مرتبط معناها بالذكاء الاصطناعي بالبرمجه بالسيستم امباركي بالانتليجنس ارتيفيسيال، الإجازة راهي في الإعلامية الصناعية بمعهدنا في الكيف تمثل فرصة معناها جدية معناها بشبني بها معناها مستقبل يحبوا علمي يحبوا مهني كيف ما يحبه.
0: واضح يعني فقط
1: الإجازة هذه
0: به وفيما يخص الباقي
1: الموجود قبل موجود. احنا أبار الإجازة معناها معهدنا عندنا مرحلة تحضيرية معناها بسيكل بريباراتوار باش نعملوا معناها بور باش ينجم الطالب يكمل مهندس في الهندسة البيوطبية. ما نعرفش كان تسمح لي نحب نعرف الوقت مازال عندنا
0: شوي وقت مازال
1: تفضل. دونك الهندسة البيوطبية هي هندسة تجمع معناها بين علوم الهندسة وعلوم معناها الصحة. الطالب في الاختصاص هذا ما يقراش معناها لي ماتيير اون رولاسيون معناها مع الطب بركة ولا الماتيير اون رولاسيون معناها مع الهندسة بركة. معناها يقرا معناها التكنولوجيا اللي تخدم في قطاع الصحة. بمعنى اذا كان نحب نسهلها الهندسة البيوطبية اللي كنت نحكي عليها بكري هي ليسانس توا نحكي على انجينيورا معنا باك بلس 5 معنا اون فورماسيون دو تيب باك بلس 5 يخرج معناها مهندس.
0: راهو عندنا بريبا في الكيف الناس اللي ما في بالهاش عندنا
1: بريبا وعندنا سيكل دو فورماسيون دانجينيور معناها الى جانب
0: الاجابه قريبه هنا هاكا لهنا موجود بحذنا بحذا الولايه موجود تمشوا تقروا غادي ان شاء الله
1: ان شاء الله. دونك عندنا هندسه بيوطبيه دونك تهتم بتصميم تطوير استعمال وصيانه وتحسين معناها الانظمه معناها والاجهزه الطبيه. المهندس في الهندسه البيوطبيه باش يكون هو شنو معناها المهنه هذه هو حلقه الوصل بين الطبيب والمستشفى والتكنولوجيا والصناعه معناها الطبيب والمستشفى والتكنولوجيا والصناعه معناها اللي يربط بيناتهم الشخص القادر على فهم معناها حاجيات القطاع الصحي ويفهم دونك في الاجهزه الطبيه ويقترح معناها حلول معناها تساعد على تحسين وتشخيص العلاج ومعناها وجودة معناها الخدمات الصحية. علاش الاختصاص هذا معناها اختصاص معناها مهم من يوم خاطر ما تعرف المستشفيات المصحات المخابر واللي تعتمد على التكنولوجيا على التجهيزات الطبية ومعناها الأنظمة الرقمية وإحنا عرفنا قيمة معناها الانجينير بيوميديكال ممكن في فترة الكوفيد معناها عندنا برشا معناها زاتاري في استطاراتنا معناها اللي معناها في حمطان تبقى غادي. دونك اهميه كان تشوف الوزاره معناها اول عام عملناول هبطت كونكور الصحه هبطت كونكور معناها بور لو ريكروتمون نتاع معناها عشرات معناها المهندسين في الهندسه البيوطبيه مش مش معناها مش مش في السبيطارات بيان سور هو مش معناها الخدمه كان معناها في معناها في
0: السبيطار
1: معناها ينجم يخدم كل سوا في المؤسسات الصحية العمومية ولا الخاصة في المستشفيات في المساحات
0: ينجم حتى يعمل شركة وحده
1: تري بيان ينجم يكون باعث نتاع مشروع وحده وجب معناها وريتهم معناها اكزامبل معناها طلبة نتاعنا خرجوا شيخوا طمال اكزامبل نتاع شركة معناها نتاع دي ستارت اب معناها من فكرة عمل الفكرة عمل بها الشركة نتاعو وهو معناها يخدم دونك ينجم يخدم في شركات بيع وصيانة التجهيزات الطبية في معناها في المخابر في
0: في ابتكارات جديدة حتى ما شاء الله عليهم يعني في ابتكارات جديدة وأفكار جديدة ومشروع جديد
1: صحيح دونك اللي يحب اللي مهتم بالشأن معناها التكنولوجيا ويحب على الطب
0: في كلمة الاختتام تفضل
1: فوالا هو احسن حاجه هي الهندسه البيوطبيه.
0: واضح ان شاء الله بالتوفيق ليكم واكيد باش نرجعوا ان شاء الله في العام الدراسي الجديد ونرجعوا نحكوا معكم وحتى كان نوافقكم في الصيف مرحبا بيك نحكوا في الموضوع هذا. شكرا ليك سي انور. شكرا ليك
1: تحياتنا لك.
0: الى اللقاء. شكرا لك. الى اللقاء. هذا سي انور بن خليفه مدير المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف. وصلنا معكم الختام مشوارنا لليوم من في رحاب الجامعه. شكرا خيري. شكرا سلاح. شكرا مولدي في استقبال المكالمات الهاتفيه. الى اللقاء.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلا فنيا ساهرا يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: إشهار
2: الكراسي في سنة تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
3: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. مال تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين.
4: عندك أورانج.
1: إشهار
5: الساعة الآن تشير إلى تمام الخامسة مساء.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكهف.
5: تحية مسائية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. أفادت وزارة الفلاحة بأن الوضع بصد ملاك لا يشكل أي خطر على المواطنين، وأن مجرى واد مجردة قادر على استيعاب كامل الكميات المتدفقة من صد ملاك في اتجاه صد سيدي سالم، وأشارت أن هذا الصد سيتم تعويضه بصد ملاك العلوية الذي يدخل حيز الاستغلال خلال شهر سبتمبر القادم. كثفت فرق المراقبة الاقتصادية بولاية الكاف حملاتها الرقابية لضمان التزويد بالمواد الاستهلاكية والتصدي للترفيع في الأسعار، خاصة مع تزايد الطلب خلال الموسم الصيفي وتسجيل ذروة استهلاك بعض المواد. تنتظم الدورة 36 من المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية باجة من 24 إلى 27 من جوان الجاري بدار الثقافة عمار فرحات وبالمركب الثقافي بمدينة باجة. خصصت ورشة العمل التي التأمت أمس لمراجعة خطة التحسين التدريجية لاستخدام آمن للمياه المستعملة المعالجة في القطاع الفلاحي، وذلك من خلال اعتماد منهجية التخطيط للسلامة الصحية في مجال التطهير ببادرة من منظمة الأغذية والزراعة الفاو وبالتعاون مع وزارة الفلاحة والديوان الوطني للتطهير. أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني بأن من أبرز مستجدات السنة التكوينية الجديدة الرفع من عدد مواطن التكوين المبرمجة بعنوان 2026-2027، وأعلن الوزير أيضاً عن إحداث 6 اختصاصات جديدة بالوكالة التونسية للتكوين المهني. أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أن الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة ما زالوا يدفعون ثمنا باهظا، مشيرة إلى استشهاد 265 طفلا وإصابة أكثر من 400 آخرين جراء العدوان الصهيوني منذ بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. قال مسؤول أمريكي إن الكيان الصهيوني وحزب الله اتفق على وقف إطلاق النار اعتبارا من مساء هذا اليوم. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.

مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا في هذا اللقاء المباشر نبض المساء. المشوار يبدا معكم من توا حتى للسبعه في مراوحه اكيد بين المصافحات والانغام اللي تحبوا تسمعوها. نحاولوا تلبيه كل الاذواق في عشويه الجمعه، ومصافحاتنا بالطبيعه باش نركزوا ديما على كل ما يهم المهرجانات الصيفيه والتظاهرات الصيفيه، من بينها مهرجان جاز بطبرقه الدوره 20 نهار 9 جويلية إن شاء الله تنطلق فعاليات المهرجان. إن شاء الله يكون حاضر معنا سي وليد المسعودي المندوب الشؤون الثقافية بجندوبة، ناخذ معها أكثر تفاصيل عن هذا الموضوع وجملة من يعني برمجة التظاهرات الصيفية من مهرجانات وأيام ثقافية بالولاية، إلى جانب يعني جملة من التظاهرات الثقافية في بلادنا. نعطيكم عليها ريكاب نبض الثقافة في الركن اللي تعودتوا به، كذلك ركن الانتدابات والبلاغات وحديث النات أكيد كل ما يجد في البلاد. إن شاء الله ديما كل خير موجود في بلادنا. نتحدث زيدا على الامتحانات الوطنية، نتحدث على كل ما يهم النجاحات الكفاءات الوطنية، كفاءاتنا في تونس وخارج حدود الوطن، نحدث على آخر النجاحات. مرحبا بكم مستمعينا، اليوم معكم خير الدين القرفي في الإخراج الرقمي، زيدا مولدي شعباني في التأمين الهاتفي، وتحييكم عواطف اليعقوبي في إعداد وتقديم هذا اللقاء المباشر نبض المساء. مرحبا بكل تفاعلاتكم على صفحة فيسبوك راديو كيف، أهلا وسهلا بالجميع.

0: Facebook.
1: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف. إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا. راديو كيف. إذاعة الكيف.

حديث النيت أكيد مستمعينا حابين نتحدث على مسألة سد مليج والإشكالية اللي طرأت مؤخرا. الوزير الفلاحة والموارد المائية أدى اليوم زيارة لسد مليج لمعاينة الوضع والتثبت من سلامة المنشأة المائية ومتابعة تطور تدفق المياه إثر العطب الفني في إحدى بوابات السد واللي أدى إلى ارتفاع منسوب المياه وتدفقها في اتجاه واد مجردة. بعض النواب اللي يعني تحدثوا على تحديد المسؤولية ونقاط التقصير وتوضيح التدابير اللي اتخذتها الوزارة لتعويض المتضررين من أهالي المنطقة عن الأضرار اللي تكبدوها بسبب هذا الحادث. وإحنا ديما نتحدث على الثروة المائية وربي يعطانا يعني بخيره خلال هذا الموسم، نستغرب علاش نضيعوا في المياه كيف هكاكا. أسباب ممكن نتيجة يعني تقصير فيما يخص الصيانة وإلا جهر السد من الرواسب، نعرف الطمي وقت يرتفع منسوب المياه يطلع يؤدي إلى ضياع يعني كميات كبيرة من المياه. الصيانة هذه دورية ديما موجودة، نعرفوا الإدارة العامة للسدود يعني ديما تخدم خدمتها، علاش نوصل لقاية هذه في الصيف ونضيعوا كميات وفيرة من المياه اللي تصلح للشرب وتصلح زيادة للفلاحة؟ علاش لا؟ ثروتنا المائية ما صدق ربي أنه نسبة امتلاء السدود يعني وصلت نسبة باهية برشا، تخلينا نحقق اكتفائنا الذاتي من المياه لمدة كبيرة برشا، لكن نوصلوا أضرار يعني الأهالي المنطقة وكذلك ثروة مائية مهدورة في بلادنا. لقانا مازال متواصل معاكم مستمعين على موجات إذاعة الكيف، مرحبا بكل تفاعلاتكم معنا على صفحة فيسبوك راديو كيف، وإحنا مازلنا مواصلين مع الأخبار في انتظار ضيوفنا يكونوا حاضرين معنا باش نتحدثوا على مهرجان جاز بتبرقة، تحضيرات والاستعدادات بعد انقطاع لسنوات وسنوات، وكذلك نتحدث زاد شوية على الموسم السياحي في هذه المدينة الجميلة الرائعة اللي عندها خصوصيتها وعندها رونقها الخاص في استقطاب عدد من الوافدين سواء كان الأجانب وإلا العرب وإلا التوانسة. مشوارنا مازال متواصل معكم مستمعينا.

مرحبا بكم، واصلين معكم المشوار في نبض المساء. وكيد حديث النيت وحديث الناس بطبيعة نتحدث على صابة القمح وصابة الحبوب لولاية بيجة، هي الأولى وطنيا في حصاد القمح بتجميع 800,000 طن. نقول إن شاء الله ربي وصل بالسالم. وهذا حسب ما أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ببيجة سيد شكري جبي، اللي ولاية بيجة تصدر مشهد الحصاد على النطاق الوطني بتجميع 800,000 قنطار من القمح لحدود اليوم 19 جوان 2026، واللي يمثل ربع الصاب المأمول تجميعها ببيجة مع نهاية موسم الحصاد والمقدرة إن شاء الله ب3 ملايين. هذه يأتي أكيد في السياق سير عملية الحصاد، وفما تخطيط يعني من شهر مارس من قبل المتدخلين اللي قامت مصالح التجهيز بفتح المسالك والطرقات في الإدبان بشكل أفضل من الموسم الفارط، واللي حد من الأضرار وخاصة الحرائق اللي يعتبرها يعني رئيس الاتحاد يعني أمر طبيعي ومنتظر في كل موسم حصاد. تميزت بداية هذا الموسم بتراجع الحرائق وبشكل ملحوظ مقارنة بمواسم سابقة على غرار الموسم المنقضي، واللي شهد مع انطلاقة الحصاد التهام النيران 40 هكتار من القمح من منطقة تيبار. في الموسم هذية وإلى حدود اليوم لم تأتي النيران إلا على مساحات صغيرة ومحدودة وآخرها كان يوم أمس بإتلاف النيران لمساحة صغيرة بجهة عمدون. وذكر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ببيجة سيد جبي أنه يعني توجيه دعوة الفلاح بالإسراع في التوقي ومزيد من اليقظة وإلى المارة بضرورة تجنب كل ما من شأنه يكون سبب في الحرائق حتى تصل الصابة إلى مراكز التجميع بالكم المأمول حفاظا على أمن تونس الغذائي وسيادتها. ديما نقول وإحنا ربي بقي ستر إن شاء الله، وديما إن شاء الله توصل صابت يعني الحبوب كما كل ما هو يهم المحاصيل إلى مراكز التجميع في ظروف طيبة، وزاد حفظها في مراكز التجميع تكون في

ظرفية ملائمة وظروف طيبة باش نحافظوا على أمننا الغذائي وعلى ثروتنا الغذائية، ونعرفوا يعني كل ما يهم زادة جودة الحبوب في بلادنا وخصوصيتها وكل الأصناف زادة التقليدية اللي رجعنا نزرعوها توا، رغم أنه تكون المردودية مش كما القموح نزرعوها توا اللي هي توا مهجنة والكل، لكن نقول وإحنا تصبر مع المناخ ومع التغيرات المناخية وتكون صابرة على الجفاف. هذيك علاش ديما نرجعوا للحبوب، أصناف الحبوب التقليدية اللي تتماشى مع ظروفنا المناخية والتغيرات المناخية وطبيعة الأرض وطبيعة التربة، وخاصة في المناطق البعلية. مشوارنا مازال متواصل معكم مستمعين على موجات إذاعة الكيف، انتظار أنه ضيوفنا يكون حاضرين معنا.

0: الكاف.
1: مواصلين معكم من المشوار أكيد من ضمن النجاحات الطبية وكل ما يهم زيادة تعزيز المؤسسات الصحية وتطوير منظومة الصحة العسكرية وتقريب الخدمات الصحية من جميع المستفيدين وتحسين جودتها بتطوير البنية الأساسية واقتناء التجهيزات الطبية المتطورة واللي دعم قدرات ومهارات الإطارات الطبية وشبه الطبية من خلال المشاركة في الورشات والملتقيات العلمية لمواكبة التطورات والاكتشافات العلمية في المجال. نتحدث على يعني تعزيز قسم الإنعاش والإداريين والتقديم بالمستشفى العسكري بتونس جهود كبيرة لدخول يعني زوز مشاريع حيز الاستغلال في أفضل الأجيال ومواصلة العمل لمزيد تطوير الخدمات الطبية بالمستشفى وتحسين جودة الرعاية الصحية لفائدة العسكريين وعائلاتهم وأولي الحق بالعلاج والمضمونين الاجتماعيين باش تحافظ الصحة العسكرية على السمعة الممتازة اللي تحظى بها وتواصل تعزيز المنظومة الصحية العمومية. هذه يأتي في إطار تدشين وزير الدفاع لوحدة التصوير وجناح إنعاش جراحي بالمستشفى العسكري. هذا كان يوم أمس الخميس خلال زيارته للمستشفى العسكري بتونس. كما قلنا تدشين وحدة التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني بيتسكان الجديدة اللي تم تركيزها بقسم الطب النووي. ومميزات يعني الجهاز التصوير سبيكت سيتي لثلاثي الأبعاد اللي دخل حيز الاستغلال بنفس القسم قبل أنه يعني يزور جناح الإنعاش الجراحي بعد الانتهاء من أشغال تجديد وتهيئة شملت 10 غرف بهذا الجناح. تفقد وزير الدفاع سير العمل بقسم الاستعجالي بالمستشفى المذكور. هالتقنية المتطورة هذه تصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني اللي تعد مرجع في التشخيص المبكر للأورام عافى الله الجميع وتقييم انتشارها ومتابعة الاستجابة للعلاج فيما يستخدم جهاز التصوير سبيكت سيتي في تشخيص أمراض العظام والقلب والرئتين والكلى من خلال الجمع بين التصوير الوظيفي والتشريحي بما يوفر دقة أكبر في التشخيص. هذه آخر التقنيات ترجع بالفايدة والخدمة الصحية لجميع المستفيدين وتحسين جودتها بتطوير البنية الأساسية واقتناء كما قلنا تجهيزات طبية متطورة دعم قدرات ومهارات الإطارات الطبية وشبه الطبية. وإحنا ما نشكوش في كفاءتنا الطبية والإطار الطبي وشبه الطبي اللي يلقوا يعني التجهيزات المتطورة والأرضية والبنية التحتية اللازمة باش يواصلوا في النجاحات واللي ريناها يعني نجاحات متواصلة كما رينا في المستشفى الجهوي بالكاف مؤخرا فيما يخص يعني إجراء عملية على القرنية للطفل واللي كللت بالنجاح عديدة في الأقسام يعني الطبية عديدة النجاحات. وشفنا زيادة عديدة النجاحات في المستشفيات الجامعية كما في صفاقس في المستير في تونس العاصمة المستشفيات الجامعية الكبرى في بلادنا. وهذه المشهد الصحي والطبي في بلادنا ديما نجاحات متواصلة ومتتالية وقت تتوفر فما إرادة تكون إرادة لتعزيز جاهزية العمليات بأحدث التقنيات خاصة بالنسبة للأمراض اللي مستعصية كما الأورام كما يعني الأمراض الرئتين الكلى القلب نقولوا نحن لزوغان نوبل في البدن اللي يلزم لهوة خاصة ودقة في تقصي ودقة يزيدة في الفحوصات. نتمنى أكيد الصحة للجميع. مشوارنا مازال متواصل معكم مستمعين على موجات إذاعة الكافة.

مرحبا بكم مستمعين، حابين نتحدث على بعض المناظرات في بلادنا. أكيد نتحدث على مناظرة الديوانة اللي فما برمجة خاصة في اتجاه مراكز اختبار مناظرة الديوانة نهار لحد 21 جوان 2026 بكلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة بداية من الساعة 8 صباحا. مناسبة إجراء الاختبار الكتابي الخاص بالمناظرة الخارجية لانتداب ملازمي للديوانة بعنوان سنة 2024-2025 واللي حدد يوم الأحد كما قلنا 21 جوان لإجراء هذه المناظرة. وأعدت شركة النقل بتونس برمجة خاصة لضمان حسن إجراء هذه الاختبارات. بالنسبة لشبكات الحافلات سيتم تدعيم العرض على خط الحافلة رقم 104 وتعديل مواقيت السفرات الصباحية ببرمجة سفرة أولى على الساعة 7 صباحا وسفرة ثانية على الساعة 7:30، كما سيتم توفير سفرات خاصة لضمان تنقل المترشحين إلى مركز الاختبار في أحسن الظروف وذلك على النحو الآتي: ذهابا من تونس البحرية إلى اتجاه كلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة على الساعة 7:15 صباحا، من محطة باب عليوة في اتجاه كلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة مرورا باب سعدون على الساعة 7:30 صباحا. إيابا ستؤمن نقل تونس بداية من منتصف النهار نقل المترشحين من كلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة في اتجاه باب سعدون وباب عليوة. بالنسبة للشبكة الحديدية كما يعني يمكن للمترشحين التنقل على متن عربات خط المترو رقم 4 اللي ينطلق من محطة برشلونة مرورا بمحطة الجمهورية في اتجاه المركب الجامعي بمنوبة، وبإمكان مستعملي خط المترو رقم 2 الرابط مع خط المترو رقم 4 على مستوى محطة الجمهورية. هذا بخصوص المناظرة الخارجية لانتداب ملازمي للديوانة نهار لحد هذية 21 جوان 2026 بكلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة. إن شاء الله بالتوفيق للجميع. مشوارنا مازال متواصل معكم مستمعينا في نبض المساء.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي.

0: شنو هذا؟ شنو هو؟ الموتورات برك متصبين في 30% من حوادث الطرقات. والسوقان السوقان يبدا بورتابل ويرحي في الفولون وداير، يرحي في الفولون وداير، داير داير يطلع فوق المادة. طاط 15 والاخر يبدا يزقزق، يزقزق ويدوبل، يزقزق ويدوبل، الاخر جاي ومن غاديكا طاط 17 برا والفروج ويزرف، والاخر جاي ومن غاديكا طاط 13 معناتها الكياس ولا مرتع متاع قتل وانتحار. الله يهدينا.
1: رفيق الطريق
2: السادسة مساء على موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: موعد النشرة الإخبارية. أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى ثالث نشراتنا الإخبارية ونستهلها بالعناوين. وزير الفلاحة والموارد المائية يعاين الوضع بسد ملاج ودعوة إلى تحديد المسؤوليات وإحداث آلية لتعويض المتضررين من هذا الحادث بمعتمديات نبرة. بولاية باجة تحتل المرتبة الأولى على مستوى الكميات المجمعة من الحبوب. وزير التشغيل والتكوين المهني يعلن عن إحداث 6 اختصاصات جديدة والرفع من عدد مواطن التكوين. أدى وزير الفلاحة والموارد المائية عز الدين بشيخ فجر اليوم زيارة إلى سد ملاج لمعاينة الوضع والتثبت من سلامة المنشأة المائية ومتابعة تطور تدفق المياه إثر العطب الفني في إحدى بوابات السد والذي أدى إلى ارتفاع منسوب المياه وتدفقها في اتجاه وادي مجردة. وطالب النائب عن جهة الكافة بمجلس النواب ياسر الجوراري بتحديد المسؤوليات ونقاط التقصير وتوضيح التدابير التي اتخذتها الوزارة لتعويض المتضررين من أهالي المنطقة عن الأضرار التي تكبدوها بسبب هذا الحادث.
4: مسائل فنية احنا نتركها للجهات الفنية، خليوا اللجان تشتغل، لكن اذا بعد الانتهاء لابد ان يتم اطلاعنا في مستوى الجهة واطلاع الرأي العام على حيثيات، واذا كان ثم تقصير ما هي التدابير التي اتخذتها الوزارة. حقيقة ثم اضرار طالت الاهالي، طالت المستكنين، طالت الفلاحة، طالت الصيادة. اليوم الوزارة لابد ان تفكر في آلية للتعويض لهؤلاء عن الخسارة، وكذلك إذا التدابير الاستثنائية التي يجب اتخاذها لإنصاف أهالي المنطقة وأهالي الجهة.
2: وكانت وزارة الفلاحة والموارد المائية قد أفادت بأن الوضع بسد ملاج لا يشكل أي خطر على المواطنين أو على المناطق الواقعة على ضفاف الوادي، مؤكدة أن مجرى وادي مجردة قادر على استيعاب كامل الكميات المتدفقة من سد ملاج في اتجاه سد سيدي سالم. وأشارت إلى أحداث خلية أزمة صلب الوزارة وهي في حالة انعقاد دائم لمتابعة الوضع ولمعرفة أسباب الحادث، مضيفة أن هذا السد سيتم تعويضه بسد ملاج العلوي الذي يدخل حيز الاستغلال خلال شهر سبتمبر القادم. تم صباح اليوم العثور على جثة المواطن بالجاسم التليلي أصيل منطقة سيدي رابح من معتمدية ساقية سيدي يوسف المفقود منذ مساء الاثنين الماضي بعد تهاطل كميات هامة من الأمطار بالجهة. وأكد عضو المجلس المحلي بالمنطقة منير تليلي أن الأهالي عثروا على جثة الهالك بقنطرة ملاج على مستوى الطريق الوطنية رقم 5 الرابطة بين ساقية سيدي يوسف والكاف. مع تقدم موسم الحصاد وتجميع الحبوب بباجة بنسبة تتراوح بين 20 و25%، أكد الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة أن الجهة تحتل المرتبة الأولى على مستوى الكميات المجمعة من الحبوب، داعيا الفلاحين إلى ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية لحماية المحاصيل من الحرائق، وفق ما يضيف رئيس الاتحاد شكري جبي.
5: الحمد لله نحن اليوم ما بين 20-25% من تقدم الموسم. باجة كالعادة والحمد لله في المرتبة الأولى من حيث التجميع، عموما في علاقة بالمواصلة لليقظة والحذر من أنه يكون موسم الحصاد يكون آمن. واليوم نحن في 19 جوان، بمعنى اليوم كي نعملوا مقارنات ما بين السنوات الفارطة وما بين هذه، هو أنه نسبة الحرائق أقل بكثير من السنة الفارطة، وهذا نحمد عليه رب سبحانه وتعالى. هذا ما يعفيناش وقت نقوله فما نقاس، ما يعفيش الفلاح في أنه لابد أن تكون فما يقظة أكثر وحذر أكثر وصيانة أكثر، سواء للجرارات للبريس لآلات الحاسدة، والصيانة يلزمها تكون يوم كامل شهر شوية ومازالوا، وإن شاء الله الفلاحة يواصلوا على التدخل نتاعهم السريع والناجح.
2: تزامنا مع تواصل موسم الحصاد وتجميع الحبوب، انطلقت بداية من اليوم فعاليات الدورة 7 لمهرجان السنابل الذهبية مهرجان القمح ببجا، لتتواصل لغاية 21 من جوان الجاري ببرمجة متنوعة تتضمن قرية حرفية ومعرضا فلاحيا وتجاريا وندوة علمية بعنوان أي دور للفلاحة الذكية في تحقيق السيادة الغذائية. وتهدف إلى تثمين مكانة الجهة في الإنتاج الفلاحي، خاصة وأنها المنتج الأول للحبوب على المستوى الوطني. المنسقة العامة للمهرجان عفاف نصير:
6: وقع تنشيط كبير أمام قصر البلدية بحضور الشركاء الكل، المساهمين الكل حابين باش يعطيوا الصورة المميزة لولاية باجة، خاصة في مهرجان القمح الذي يتزامن مع موسم الحصاد. إن شاء الله غدوة عندنا ندوة علمية بحضور العديد من الباحثين والدكاترة، مش يتناولوا عديد المواضيع منها من الذاكرة التاريخية إلى الهوية الثقافية للفلاحة التونسية، دور التكنولوجيات الحديثة والذكية في تحدي التغيرات المناخية، كيفية استغلال الخصائص الجينية للقمح لدعم قطاع الزراعة الكبرى، كذلك محاضر سيتولى شرح كيفية تحسين مقاومة القمح الصلب للإجهادات الحيوية واللا حيوية عبر الفلاحة الأيكولوجية الذكية، كذلك كيفية التحول الرقمي في خدمة السيادة الغذائية، دور الإنتاج الحيواني في دعم السيادة الغذائية. إن شاء الله تكون ندوة علمية تحقق الأهداف متاعها.
2: كثفت فرق المراقبة الاقتصادية بولاية الكاف حملاتها الرقابية لضمان التزويد بالمواد الاستهلاكية والتصدي للترفيع في الأسعار، خاصة مع تزايد الطلب خلال الموسم الصيفي وتسجيل ذروة استهلاك بعض المواد. المدير الجهوي للتجارة بالكاف رضا بوراوي:
7: تتم النظر في إطار الفرق الرقابية في مراقبة مصادر المنتوجات هذه من حيث الفوترة، من حيث إذا كان فما مضاربة أو احتكار، هذه كله في أعمال الرقابة الاقتصادية وفي إطار فرق مشتركة مع هيئة سلم التحليل المنتجات الغذائية وكذلك سلك الأمن الوطني والحرس الوطني. يتم التركيز على المواد يعني كثيرة الاستهلاك في الفترة هذه والمواد اللي ربما تعرض عنها للصحة المواطن لعديد المخاطر، ويتم يعني أخذ الإجراءات القانونية الردعية اللازمة من طرف المراقبة الاقتصادية أو من طرف الهيئة حسب المخالفة المرفوعة. حتى المواد الأخرى في ضر غلال كذلك معناها هي خاضعة يومين للمراقبة الاقتصادية، وعلى الأساس هذا مخصصين من 5-6 فرق مراقبة يومين، وحتى في الفترات الليلية باش يكونوا متواجدين.
2: اختتمت اليوم بالكاف الأيام التكوينية التي انتظمت بالشراكة بين الإدارة الجهوية للصحة بالكاف والمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف حول إنجاح البرنامج الوطني لتلقيح الفتيات بين 12 و 18 سنة ضد سرطان عنق الرحم. الزميلة نيلة البريني والربورتاج التالي:
8: يوم تكويني لفائدة الإطارات الطبية وشبه الطبية والإعلاميين والمجتمع المدني وكل الفاعلين في المجال الصحي من أجل مزيد التعريف بالبرنامج الوطني لإدراج تلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري برزنامة تلقيح المدرسية. وقد احتلت ولاية الكاف المرتبة الأولى وطنيا في نسبة تلقيح ب 16% حسب ما يضيف المدير الجهوي للصحة بالكاف منصف الهواني.
9: ولاية الكاف كانت من ضمن 3 ولايات الأولى في الجمهورية في نسبة تلقيح الفتيات ما بين 12 إلى 18 سنة. الهدف هو مكافحة أو القضاء على سرطان عنق الرحم عند الفتيات وعند النساء، وذلك بإدراج تلقيح سرطان عنق الرحم اللي هو الـ HPV ضمن الرزنامة الوطنية. أي بالنسبة لنا احنا عند 2025 عملنا حوالي 16% اللي هي أعلى نسبة في الجمهورية، وفي 2026 من أبريل عملنا خطة جهوية لحث الفتيات على التلقيح، لحث الأولياء على مرافق بناتهن للتلقيح، وذلك حماية لهم من السرطان هذا اللي هو سرطان قط.
8: وكما رهنت الدولة التونسية منذ الاستقلال على قطاعي الصحة والتعليم، تراهن المندوبية الجهوية للتربية بالكاف اليوم على إنجاح هذا البرنامج في الأوساط المدرسية. مدير مساعد الحياة المدرسية بمندوبية التربية بالكاف مختار الشيرنية:
10: مندوبية التربية هي شريك أساسي لمندوبية الصحة في طرح تصور أو برنامج لتحسيس لزيادة الاتجاه نحو التلقيح أكثر ما يمكن من فتياتنا. احنا وشركائنا بعد هذا اللقاء نشوفوا تصور معناها واضح لإنجاز رزنامة حملات تحسيسية في مدارسنا، خاصة الفتيات المعنيين هما فتيات المدارس الابتدائية خاصة السنة السادسة. نحن دورنا أنه نعاونوهم ونعرضوهم حتى تنجح الحملة هذه.
8: هذا وتأمل الدولة التونسية في توسعة الفئة المستهدفة من التلقيح ضد فيروس الورم الحليمية البشرية من أجل مزيد التعريف بهذا التلقيح ومدى نجاعته.
2: تحت شعار إبداع وابتكار تنتظم الدورة 36 من المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية باجة من 24 إلى 27 من جوان الجاري بدار الثقافة عمار فرحات وبالمركب الثقافي بمدينة باجة. وتنطلق فعاليات الدورة يوم الأربعاء 24 من جوان مع المسابقات بدءا بعروض الأداء الفردي لنوادي المسرح بدار الثقافة عمار فرحات بباجة ودار الثقافة عمر عبد العزيز بنفزة. يليها لقاء حواري حول المسرح بوصفه دعامة للإبداع والابتكار، وتؤثثه مداخلتان، الأولى بعنوان دعم الإبداع والابتكار، والثانية بعنوان نحو آليات متجددة لدعم الابتكار والإبداع المسرحي. وتستأنف مساء عروض المسابقات مع عرض ضمن قسم الشباب والكهول لدار الثقافة عمر عبد العزيز بنفزة. وطنيا، أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود بأن من أبرز مستجدات السنة التكوينية الجديدة الرفع من عدد مواطن التكوين المبرمجة بعنوان 2026-2027 لتصل إلى حدود 25315 عرضا موزع على 262 اختصاصا، وذلك بزيادة تقدر بحوالي 7% مقارنة بدورة سبتمبر من السنة الماضية. وأعلن الوزير عن أحداث 6 اختصاصات جديدة بالوكالة التونسية للتكوين المهني تتعلق بشهادة التقني السامي في كل من اختصاصات مرافق حياة، في تقنيات الاتصالات، وفي برمجة الويب وتقنيات الجوال، وفي التزويق الداخلي، وفي تركيب الأنظمة الشمسية، وفي شهادة الكفاءة المهنية في الخبازة والمعجنات. كما تم في إطار تحسين ظروف الإقامة والإعاشة للمتكونين تهيئة واستغلال أكثر من 10 مبيتات بطاقة جملية تقدر ب 1720 سريرا إضافيا، وذلك بزيادة تقدر بحوالي 10% مقارنة بالسنة التكوينية الماضية، هذا إلى جانب تجهيز 10 مطاعم وفضاءات إعاشة. وفي علاقة بأهم خطوط التمويل التي تم إدراجها صلب ميزانية الدولة لسنة 2026، أشار الوزير بالخصوص إلى خط التمويل الموجه للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل باعتمادات قدرت بنحو 20 مليون دينار، مؤكدا أنه تم تلقي الطلبات التسجيل على المنصة المحدثة للانتفاع بهذا الخط، بلغ عددها 238 ألف طلب. عالميا، وفي الشرق الأوسط، قال مسؤول أمريكي كبير لرويترز أن الكيان الصهيوني وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار اعتبارا من مساء اليوم، مشيرا إلى المفاوضين الأمريكيين والقطريين توسطوا في الاتفاق بمساعدة من إيران. بالتوازي، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين إثر غارة شنتها قوات الكيان الصهيوني على شرقي لبنان. كما شهد جنوب لبنان اليوم موجة نزوح جديدة مع تصعيد العدوان الصهيوني وسط حركة كثيفة للبنانيين المغادرين للقرى والبلدات باتجاه مناطق أكثر أمانا. بهذا نصل إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزير الفلاحة والموارد المائية يعاين الوضع بسد ملاج ودعوة إلى تحديد المسؤوليات وأحداث آلية لتعويض المتضررين منذ هذا الحادث بمعتمدية نبرة. ولاية باجة تحتل المرتبة الأولى على مستوى الكميات المجمعة من الحبوب. وزير التشغيل والتكوين المهني يعلن عن إحداث 6 اختصاصات جديدة والرفع من عدد مواطن التكوين. نهاية النشرة، نلتقي تمام السابعة مع أجمل تحيات رفيق الجسمي، إلى اللقاء.

مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم المشوار الإذاعي حتى للسبعة على إيقاعات المهرجانات الصيفية. نتحدث على مهرجان تبرقة للجاز اللي رجع بعد انقطاع دام ست سنوات هذوما، اللي رغم الانقطاع لكن ديما المهرجان برونقه بحضور الفنانين ولقاء بين الجمهور والفنانين، واللي أكثر من 5 عقود يعني يحيي القيم الإبداع والانفتاح والتبادل الثقافي. ارتبط اسم مدينة تبرقة لعقود بإيقاعات الجاز وموسيقى العالم، واللي كما قلنا يستعيد الموعد الثقافي الدولي العريق اللي تأسس سنة 1973، المكانة متاعه كأحد أبرز المهرجانات الموسيقية في تونس والفضاء المتوسطي، بعد كما شكل يعني على امتداد

متنوعة تستلهم روح جاز وتتقاطع مع موسيقات العالم. كما أنه مدينة التبرقة بتحتضن مجموعة من عروض ستريت جاز المجانية والمفتوحة للعموم، بتتحول مختلف فضائيتها إلى مسارح نابضة بالحياة، يعيش على وقعها أهالي الجهة وزوارها تجربة فنية استثنائية. مهرجان تبرقة الجاز يمثل أكثر من مجرد تظاهرة فنية، اللي هو مشروع ثقافي وتنموي ساهم في تعزيز جاذبية المدينة كوجهة سياحية وثقافية، ويدعم الحركية الاقتصادية بالجهة، ويؤكد مكانة تبرقة كفضاء قادر على احتضان التظاهرات الدولية الكبرى وصناعة الإشعاع الثقافي. الدورة 20 تمثل عودة لمهرجان ظل حاضر في ذاكرة رغم سنوات الغياب، بتستعيد مدينة تبرقة أحد أبرز مواعيدها الثقافية بين البحر والجبل وبين ذاكرة الجاز وأفاقه الجديدة، وتتهيئ تبرقة لاستقبال دورة تحمل وعد بلقاء متجدد بين الموسيقى وجمهورها بمسرح البحر بتبرقة من 2 إلى 9 جويلية 2026. حابين يكون حاضر معنا سي وليد المسعودي مندوب الشؤون الثقافية بجندوبة، يعطينا أكثر تفاصيل على البرمجة الخاصة بالدورة 20 لمهرجان تبرقة للجاز. على كل حبيت نعطيكم فكرة على البرمجة نهار الجمعة إن شاء الله 3 جويلية 2026، باش يكون حضور لألفريدو رودريغيز من كوبا. نهار السبت 4 جويلية ليزما كومب من الولايات المتحدة الأمريكية. نهار الأحد أصول لياسين بولعريس وسفيان السعيدي من تونس والجزائر. نهار الاثنين 6 جويلية طارق يماني من لبنان. ثلاثاء 7 جويلية ديدي بريد نحن موجودون من الولايات المتحدة الأمريكية. الأربعاء 8 جويلية كوكوريكو المملكة المتحدة. ونهار الخميس 9 جويلية الاختتام باش يكون حضور لفيرونيكا سويفت من الولايات المتحدة الأمريكية وأكوا نارو من الولايات المتحدة الأمريكية. هذه فكرة عن الدورة 20 لمهرجان تبرقة للجاز. كما قلنا بعد انقطاع دام 6 سنين يعود المهرجان تبرقة للجاز لجمهوره وللمدينة اللي ارتبط اسمها لعقود بإيقاعات الجاز وموسيقات العالم. الموعد الثقافي الدولي العريق كما قلنا اللي تأسس سنة 1973. مازلنا مواصلين مع التظاهرات الثقافية والمهرجانات. نحكو على المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية في بيجة بولاية بيجة تحت شعار إبداع وابتكار. تنظم الدورة 36 من المهرجان الجهوي من 24-27 جوان 2026 بدار الثقافة عمار فرحات وبالمركب الثقافي بمدينة بيجة. الفعاليات باش تنطلق يوم الأربعاء مع المسابقات نهار الأربعاء 24 جوان. البداية بعروض الأداء الفردي لنوادي المسرح بدار الثقافة عمار فرحات ببيجة ودار الثقافة عمر عبد العزيز بنفزة. يليها لقاء حواري حول المسرح بوصفه دعامة ودعامة للإبداع والابتكار، وتأثوا زوز مداخلات الأولى بعنوان دعم الإبداع والابتكار والثانية بعنوان نحو آليات متجددة لدعم الابتكار والإبداع المسرحي. وتستأنف مساء عروض المساء يعني عروض المسابقات مع عرض ضمن قسم الشباب والكهول لدار الثقافة عمر عبد العزيز بنفزة. هذه تقريبا بعض الأخبار الخاصة بالمهرجانات في ربوع الشمال الغربي. مشوارنا مازال متواصل معاكم على موجات إذاعة الكاف في نبض المساء.

مرحبا بكم، واصلين معكم لقاءنا حتى للسبعة. حبيت نعطيكم فكرة على أبرز مستجدات السنة التكوينية الجديدة 2026-2027 اللي أكد فيها وزير التشغيل والتكوين المهني أنه باش يتم الرفع من عدد مواطن التكوين المبرمجة بعنوان 2026-2027 تصل 25315 عرض موزعة على 262 اختصاص بزيادة تقدر بحوالي 7% مقارنة بدورة سبتمبر 2025. أحداث 6 اختصاصات جديدة بالوكالة التونسية للتكوين المهني تتعلق بشهادة التقني السامي في كل من اختصاصات مرافق حياة وفي تقنية الاتصالات وفي برمجة الويب وتقنية الجوال وفي التزويق الداخلي وفي تركيب الأنظمة الشمسية وفي شهادة الكفاءة المهنية في الخبازة والمعجنات، كما تم في إطار تحسين ظروف الإقامة والإعاشة للمتكونين تهيئة واستغلال أكثر من 10 مبيتات بطاقة جملية تقدر ب 1720 سرير إضافي، وذلك بزيادة تقدر بحوالي 10% مقارنة بالسنة التكوينية الماضية، هذا إلى جانب تجهيز 10 مطاعم وفضاءات إعاشة. وفي علاقة بأهم خطوط التمويل اللي تم إدراجها صلب ميزانية الدولة لسنة 2026، ذكر الوزير بالخصوص إلى خط التمويل الموجه للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل باعتمادات قدرت بنحو 20 مليون دينار، وأكد أنه تم تلقي طلبات تسجيل على المنصة المحدثة للانتفاع بهذا الخط بلغ عددها 238 ألف طلب. ذكروا أنه التكوين يعني في الخاص بالتكوين المهني أنه حتى المتخرجين وكذلك يعني في التوجيه الجامعي يتم التوجه إلى بعض الاختصاصات التكوينية اللي يلقى فيها الشاب يعني موطن الشغل من خلال التربصات، أو يعني التربصات في تونس وإلا خارج حدود الوطن اللي تلقى طلب كبير على هذه الاختصاصات اللي ذكرناها والاختصاصات التقليدية الموجودة زيادة اللي تطلبها برشا بلدان أوروبية وإلا بلدان خليجية. إن شاء الله بالتوفيق للجميع. مشوارنا مازال متواصل معاكم مستمعينا، بعد شوية إن شاء الله تكون حاضرة معنا الدكتورة لمية مرزوقي باش تعطينا ريكاب على اختتام الدورة التكوينية أكيد للتلقيح ضد الورم الحليمي الفتيات عفى الله الجميع، بعد هذا الفاصل الغنائي.

0: ورجعنا لكم واصلين معكم المشوار، وحاضرة معنا الدكتورة لمية مرزوقي رئيس مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية للصحة بالكيف. مساء النور دكتورة، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مساء الأنوار ومرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة الكيف.
0: مرحبا بك دكتورة. إذن حابين ناخذ فكرة ريكاب على اختتام اليوم، يعني الأيام التكوينية اللي انتظمت بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بالكيف والمنظمة منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف حول البرنامج الوطني لتلقيح الفتيات بين 12 و18 سنة ضد سرطان عنق الرحم، عفى الله الجميع. حبينا تعطينا أكثر تفاصيل عن هذا البرنامج اللي بالحق برنامج رائد، يعني لهنا نتحدثوا على الصحة ونتحدثوا على التصدي لهذا الورم اللي في الحقيقة نشوفه فما ارتفاع في نسب المصابين، يعني بالنسبة للمرأة اللي مصابة بسرطان عنق الرحم. كيفاش نحدوا منه هالسرطان هذية ببرنامج وطني لتلقيح الفتيات، هكا ولا لا دكتورة؟
1: فعلا أخت عواطف، نظرا لأهمية الوقاية ووجود تلقيح ضد سرطان، أدرجت الدولة التونسية التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري في الرزنامة الوطنية للتلقيح، الرزنامة الرسمية منذ تقريبا سنة. وأول حملة للتلقيح انطلقت في أبريل 2025 بعد مدة من التكوين تلقاها المتدخلون الفاعلون وهم الإطارات الطبية والشبه الطبية في كل أرجاء الولاية، وكذلك الإطارات التربوية وخاصة مديري المدارس الابتدائية، لأنه هذا التلقيح في بداية الحملة عم ناول كان يشمل الفتيات من اللي أعمارهم 12 سنة واللي يدرسوا في السنوات السادسة ابتدائي. وكما ذكرت أخت عواطف، سنة في شهر جانفي اصدر منشور عن السيد وزير الصحة لتوسيع التلقيح العمرية للفتيات، واللي أصبح من 12 ل 18 سنة كل الفتيات في هذه الفئة العمرية. معناها من حقهم أنهم يستفيدوا من هذا التلقيح سواء في المدارس الابتدائية أو في
0: نقولوا نحن مسيزيام بريمير حتى للباك،
1: حتى للباك حتى ل 18 سنة. إذن عنا كان التلقيح في المدارس وخارج الأوقات الدراسة، وإلا في الفئات اللي هم يقرأوا في الكوليج، في الليسي، غير متمدرسات، منقطعات، أو حتى الفتيات الأجانب اللي يقطن في تواريخ الجمهورية. من حقهم هذا التلقيح المجاني اللي هو تلقيح فعال ناجح وآمن. اللي هو دخل في الرزنامة الوطنية التونسية وأصبح إجباري على الدولة أنها تمتع به وتفيد به مواطنيها وخاصة المواطنات للحد من ظهور سرطان عنق الرحم اللي متسبب فيه زوز أنواع من العائلة الكبرى لهذه الفيروسات اللي هما رقم 16 ورقم 18، وهذا التلقيح اللي يهدف إلى القضاء على هذه الفئة من الفيروس اللي هو أكتيالمون لقحوا فيه في تونس. وذلك علاش صارت هالأيام التكوينية.
0: أيوة به تطبيقيا، يعني لهنا فما تنظيم رزنامة في الأرياف وفي المدارس، يعني في المدن والأرياف من 12 ل 18 سنة لهنا، يعني كيفاش تعليق هالجذاذات هذه باش يكونوا على علم دكتورة اللي هو تلقيح إجباري ومجاني وضروري وما فيش حتى مضاعفات وحتى تخوف، لأنه فهم المتخوفين. لكن بما أنه أدرج في رزنامة التلقيح تابع لوزارة الصحة، يعني فما إجبارية للتلقيح هذه، كيفاش تتم هالرزنامة هذه ولا تحديد المواعيد دكتور؟
1: وزارة الصحة كي عملت الرزنامة هذه حدت الأعمار كما ذكرت لك،
0: أي.
1: ونحب نذكر كونه الدولة مجبرة على توفير هذا التلقيح،
0: نعم.
1: ومن حق النساء والفتيات في بلادنا أنهم يحميوا رواحهم من هذا المرض الخطير اللي هو مرض ورمي سرطاني، يصيب في تونس بلادنا حوالي أكثر شوية من 400 امرأة كل عام، ويموتوا كل عام جراء هذا المرض 200 امرأة بسبب سرطان عنق الرحم
0: كل سنة. هكا 200
1: نعم.
0: امرأة،
1: تصور انت 200 عائلة، عدد
0: تحرم
1: الأيتام
0: الأم
1: الى جانب المصاريف اللي سبقت اللي وصلنا للعلاج، خاطر العلاج يطلب مصاريف والتكلفة كبيرة،
0: نعم، وتبعات اكيد، تبعات نفسية يعني وعائلية
1: نفسية واجتماعية ومهنية،
0: نعم.
1: الى غير ذلك،
0: نعم.
1: فكانت الادراج في الرزنامة الوطنية، وحاليا ومنذ معناها بداية السنة وقع تحديد مراكز الصحة الأساسية في كامل البلاد التونسية اللي باش يقع فيها هذا التلقيح، وفي ولاية
0: واضح.
1: الكاف حاليا أنا ندعو كل المواطنين والمواطنات إلى الانخراط في صفحة الفيسبوك لوزارة الصحة،
0: أي.
1: اللي تعطي المستجدات حول شتى
0: واضح.
1: المواضيع وخاصة حول الموضوع هذايا. واليوم الصفحة الرسمية لفيسبوك لوزارة الصحة إلى جانب ما المراسلات اللي تحصلنا عليها في الإدارة الجهوية للصحة منذ بداية السنة، أنه كل مراكز رعاية الأم والطفل في ولاية الكاف في الـ 12 معتمدية هي التي ستدرج هذا، معناها كل فتاة ترغب لحماية نفسها تمشي للمراكز هذه في الصيف وإلا حتى
0: في كل وقت، يعني
1: في كل
0: تاخذ
1: وقت
0: التلقيح نتاعها،
1: التلقيح متوفر، الجرعات موجودة، هو آمن، هو فعال، ما عندوش معناها مضاعفات كما أي فاكسان، كما أي تلقيح، كالوجيعة نتاع الدجة شوية حمورة،
0: يعني حاجات ظاهرية. دكتورة دكتورة شكرا لك، يعطيك الصحة دكتورة لمية مرزوقي، بارك الله فيك، وشكرا لكل السادة المستمعين، إلى اللقاء.

بمناسبة الذكرى السبعين لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلا فنيا ساهرا يحييها الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بالمركب الثقافي صاحب المصراتي.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله، كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn منصه جسور للدعم والمرافقه المدرسيه، ان شاء الله بنجاح للجميع.
1: الساعة الآن تشير إلى تمام السابعة مساء. صوت الشمال الغربي، إذاعة الكهف. أهلا بكم إلى موجز الأنباء. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية بأن الوضع بصد ملاج لا يشكل أي خطر على المواطنين، وأن هذا الصد سيتم تعويضه بصد ملاج العلوية الذي يدخل حيز الاستغلال خلال شهر سبتمبر القادم. اختتمت اليوم بالكاف الأيام التكوينية التي انتظمت بالشراكة بين الإدارة الجهوية للصحة بالكاف والمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف حول إنجاح البرنامج الوطني لتلقيح الفتيات بين 12 و 18 سنة ضد سرطان عنق الرحم، عفى الله الجميع. كثفت فرق المراقبة الاقتصادية بولاية الكاف حملاتها الرقابية لضمان التزويد بالمواد الاستهلاكية والتصدي للترفيع في الأسعار، خاصة مع تزايد الطلب خلال الموسم الصيفي وتسجيل ذروة استهلاك بعض المواد. خصصت ورشة عمل لمراجعة خطة التحسين التدريجي لاستخدام آمن للمياه المستعملة المعالجة في القطاع الفلاحي، وذلك من خلال اعتماد منهجية التخطيط للسلامة الصحية في مجال التطهير. أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني بأن من أبرز مستجدات السنة التكوينية الجديدة الرفع من عدد مواطن التكوين المبرمجة، وأعلن الوزير عن إحداث 6 اختصاصات جديدة بالوكالة التونسية للتكوين المهني. قال مسؤول أمريكي أن الكيان الصهيوني وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار اعتبارا من مساء اليوم. بالتوازي استشهد 47 شخص وأصيب 97 آخرون بجروحة في غارات مكثفة للاحتلال الصهيوني على جنوب لبنان. أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف أن الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة ما زالوا يدفعون ثمنا باهظا، مشيرة إلى استشهاد 265 طفلا وإصابة أكثر من 400 آخرين جراء العدوان الصهيوني منذ بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
2: Sport time.

مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. 7:03 على موجاتنا، تحياتنا توصل لكل مستمعينا على موجات اذاعه الكيف. هذه سبورت تايم، وسبورت تايم اليوم باش نخصوه لفريق في كره قدم النسائيه اللي هو مستقبل جريسه، المترشح غدوه لكاس الرابطه وبقيه الاصناف، لانه ثم صنف متوج كذلك سايم من جباري باش يكون حاضر معنا، وان شاء الله الاسبوع القادم يكونوا حاضرين معنا في استوديو بتتويجاتهم. ونحكيوا على جمعيه تعمل في صمت رغم الصعوبات، تأطير البنيات هذوما، وفريق آخر من الكيف يحقق نتائج إيجابية إلى حد الآن. إن شاء الله غدوة حظ سعيد لهذا الفريق. سي أيمن جباري رئيس الجمعية باش يكون حاضر معنا. باش نرجع نحكي على اليوم الخاص اللي تضم البارح بفضاء المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكيف، وخاص بمسير الجمعيات الرياضية بالجهة الافتتاحية. الأولمبي البيجي تقريبا مازالوا 8 أيام يفصلونا على جلسة عام انتخابية لفريق الأولمبي البيجي، مسبوقة بحملة دعم. الحملة هذه انطلقت، نتصور باش عائداتها باش تكون أقوى الأسابيع القادمة، وجلسة عامة انتخابية نرجع لتفاصيلها لأنه مش تصير نهار 29. ثم أصداء على الترشحات جديدة اللي يكمل سي كمال ويلي رئيسته لفريق الأولمبي البيجي. نرجع للأمور هذه الكلها، أخبار نادي رياضي صفاقسي نجم رياضي الساحلي وبقية الأخبار، كأس العالم لكرة القدم، المقابلات اللي تتلعب اليوم، نرجع للمقابلات زيدة اللي تلعبوا. مرحبا بكل من اختار موجات إذاعة الكيف في دي سبورت تايم حتى للتسعة. خيري في الإخراج، صلاح في المراقبة، مولدي في المكالمات الهاتفية، إيمان فريق البوابة. به نسمع نغم وبعدها رجعين.

0: عن بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: رجعين مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. ووجهتنا باش تكون جريسة وجريسة تنتشي وفتياتها يعني بتتويج, وتتويج إن شاء الله يكون غدوة. في المباشر يلتحق بنا سي أيمن جباري, هو رئيس مستقبل جريسة لكرة قدم النسائية. مرحبا سي أيمن, أهلا وسهلا بك, ألف مبروك التتويج الأول, وإن شاء الله غدوة كذلك يكون تتويج وتكون نهاية أسبوع سعيدة للجمعية وللرياضة في الكيف. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا بك مدام حنان, نشكركم على الاستضافة هذه.
1: مرحبا,
2: صح ان شاء الله غدوه بالتتويج. ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله غدوه تتويج. جاي خليني نحكي على البنات, على التحضيرات, على الحصه الاخيره, الاجواء ثم هكا شويه لفته لي. خليني معاك نعيشوا هالساعات الاخيره, وعندي ان شاء الله امل كبير ان التتويج مش يكون من نصيب الفتيات مستقبل الجريسه بعد الموسم الطيب اللي كان في الاصناف الاخرين. اي
2: ان شاء الله ان شاء الله غدوة التتويج ان شاء الله بقدرة الله. بالنسبة للتحضيرات كان السق مرتفع شوي اليوم, كملنا بحسب ازالة الارهاق وشوي تحضير نفسياني, وخاطر مش ديما نصل للفينال وبنيات صغار الاعمار ما بين 15 و13 سنة, هذا خاطر دعمناهم بالدنيويات كثير. تحضيرات تعب برشا خاطر تخانة, وديجا حتى الماتش غدوة في مع الماضي ساعتين باش نلقوها سخانة برشا.
1: علاش التوقيت هذا سي أيمن؟ مو مستنسين انه الاربعة نتاع العشية, الخمسة خاصة في النهايات هذوما اللي فيهم يعني الاعمار معينة في الاختصاصات الكل, مستنسين يعني العشيات, علاش ماضي ساعتين؟
2: والله مشكلة, ورسلناهم وكلمناهم باش يبدلون التوقيت شيء. قال لك ذاك هو ما نجموش خاطر ثم جمعيات أخرى باش تلعب في الاربعة وفي الوحدة, ذاك علاش. الحمد لله الموجود, نحاول بالمستطاع نحن نحافظوا على صحة البنيات, وذاك هو اللي نقدروا عليه.
1: غدوة ماضي ساعتين فريق جرجيس هو المنافس نتاعكم.
2: المنافس نتاعنا وصلنا الدور النهائي, هذا بتعبي كبير يعني قلت لك بالمجهود نتاعنا والمقدرة اللي ناخذها سواء معنوية ولا مادية, اللي خطر ساعة خاصة ماديا ما ثمش خلاص لا الحق الميزانية صفر تقول هيك من الاخر
1: يعني. حتى وصلتوا للدور النهائي ولا حد هز تليفون لا المندوبية الجهوية للشباب والرياضة لا حد شيء, ما تعنيهم مش الحكايات هذوما.
2: نعطيك معلومة
1: نقل عنك فيش مش تنقلوا
2: نصيف ساعة التالي عطتنا الولاية الكارنتيح مش نتنقل نص ساعة التالي اخذين الوكية مش نتنقل
1: يعني تقريبا من المفروض رأي الأمور محسومة من نهارات.
2: والله يا الله غالب ما نعرفش بالضبط, نحن ديجا تتويج هذا هو الوصول للنهائي في حداته تتويج.
1: تتويج
2: الولاية الكيف كيف نرى في جريسة تابع ولاية الكيف وكيف هذي كيف شي مشي مش نقوله مش جريسة مش نقوله ولاية الكيف. ما ثمش حتى إحاطة, ما ثمش بالحق لا منح لا بالحق في بالك اللي التو منح بتاع الولاية ما خذيناهاش التو تو ما ثم حد شيء.
1: من المفروض يعني فريق وصل الأدوار متقدمة استثنائيا يلزم تكون ثم وقفة وثم دعم مالي, ومن بعد هو الفينال في حد ذاته تتويج, علاش لا ما يكونش تتويج؟ انتم تتوجتوا في صنف اخر سي أيمن,
2: في صغير الدنيويات.
1: صغير الدنيويات انتم بطلت في كرة بطلة تونس في كرة قدم نسائية ولا ولا تشجيع ولا
2: ما فهمش حتى تشجيع. باش نعطيك معلومة أخرى, اللي تو اللي ميداي والكاس تاع البطولة ما خذيناهمش التو. ما خذيناهمش, أنا مازلنا مع التنسيق مع السيد المندوب, إن شاء الله قال الجمعة الجاية إن شاء الله باش يزورنا ويجيب لنا التتويج نتاعهم, إن شاء الله نكملوها بغدوة. خاطر رغم هذه الظروف الكل والله ومستعدين وعاقدين العزم, إن شاء الله بغدوة إن شاء الله نروحوا بالكاس للكيف ولجريسة, وإن شاء الله إن شاء الله نفرحوا البلاد كامل إن شاء الله.
1: فنيا خليني ذكرني بالإطار الفني اللي يخدم كما قلت أنت, راهو الناس هذوما ما يتعودوش برشا, مش كل عام مش يلعبوا فينال هذوما رميطارات موجودين في الجريسة ويضحيوا البنيات بين القراية وبين التمارين. بنيات بركة الله ما شاء الله، يعني عدوا موسم متميز في الأصناف الكل. كيفاش كانت الخدمة لطار الفني؟ هيئة مديرة بالمجهودات اللي موجودة وبالوضعية اللي موجودين فيها، نتصورك من الناس الكل الحلم غدو هو التتويج زاد.
2: ان شاء الله ان شاء الله. نحن كاداره حاولنا نوفر الظروف كل من الماتريال للتنيات لانه كل ان شاء الله باش يخدم الاطار الفني في ظروف ممتازه. والحمد لله بالتنسيق زاد مع الاولياء اللي ضحت معنا باش تبعث بنتها رمستيلا في امتحانات، وفي واحد تو في فتره امتحانات نيفيماني وتجي تترينا تعادي في الامتحان وتجي تترينا باش تنقل معنا غدوه. هذا كيفاش ان شاء الله، ان شاء الله نقول لك نوعدهم ان شاء الله بالتتويج ان شاء الله، خاصه الاولياء اللي ضحوا قلت لك وبعث البنيات. وبالنسبة اللي طار الفني كيف اللي يتعب ويجري، الحمد لله الحمد لله وصلنا باش نكونوا فريق من صغار الدنيويات للدنيويات، خاطر نحن السنة ركزنا على لي جون، وهذه ثمرة ديما كل عام نوصل للسينما بلاس، كل عام نوصل للسينما ان شاء الله السنة نهزو ان شاء الله تيجي نهزو
1: ان شاء الله. سعيد من الجباري انت رئيس الجمعية الله غالب، متحمل مسؤولية وحدك اليوم البنيات، عندكم فكرة على المنافس؟
2: والله فكرة صغيرة مش برشا، حتى وينشط في الجنوب في الفرق الجنوب فكرة صغيرة بالإطار الفني هو سهل وشياف وكيفاش يلعب وكيفاش واحدة هذيك. نحن كإدارة حاولنا كيفاش إن شاء الله ننسق ونقدوا الأمور معاهم، وإن شاء الله إن شاء الله غدوة يكونوا في المستوى بنيتنا، خطر العام التركيز هو الكل
1: العام اللي إن شاء الله يكونوا من المحظوظات ويكون غدوة تتويج من نصيب مستقبل الجريسة وكرة قدم النسائية في الكيف عموما. كما ذكرت انت غدوة راه بتشارك باسم ولاية الكيف. موسم كيفاش كاين سي أيمن وقت يكونوا عندك هكا أصناف يلعبوا على المراتب الأولى، يلعبوا على التتويج صغار الدنيا ويتتوج، واللي غدوة الحي عندكم نهائي آخر موسم نرجعوا له شوية. نذكر كنت معايا مع بداية الموسم، اليوم نحن في شهر جوان، موسم مطول نوعا ما، فيه برشا خدمة
2: فيه برشا تعب أكثر من الأولاد نكور
1: خاطر بالحق تحس الموسم طويل، يعني
2: زينة طويل ومازال واحد. بالنسبة للكبريات الأثناء جينا صعوبة برشا، عدنا 10 بنيات باك صعوبة. ركزك علاش نحن ركزنا على الصغيرات وعلى الواحدة وبالتمارين ويومين بلاس كنترين ورا ويومين يترينوا الصغيرات يجوا هنا يترينوا، وحاولين زادنا حاولنا نستقبل برشا بنيات اللي ثم برشا بنيات جدد جوا أثناء، حاولنا ننكدروهم باش نحضروهم من العام الجاي، خاطر التتويجات والوصول للفناي هو اللي يزيد يجبد البنات ويزيد ينفعهم باش يجوا يكوروا ويجوا لحد هذاك. حاولنا باللي نقدروا.
1: هذا بالنسبه لصنف الكبريات.
2: نعم
1: هذا بالنسبه لصنف الكبريات،
2: بالنسبه للكبريات والصغريات كيف خاطر نحن ما عندناش لي زيليت الوسطيات ما فماش صنف البنات، اما كبريات صغريات دنيويات صغار دنيويات. حاولنا نستقضوا بشوي بشوي رغم اللي ظروف، خاطر يتنقلوا في الرياف ونحن جريسة معروفة بالرياف الواحدة صعيبة شوي، باللي نقدروا عليه ان شاء الله ان شاء الله نكملوا الموسم سلامي وما نترهمشنا
1: ولا العظيم لباس لباس قد تربي ان شاء الله غدا يجي تتويج ثاني وتوجد الحل على شلي اليوم تبدلت
2: فرحة كان التوجو
1: اي صحيح. تبدلت العقلية شوية في الجريسة اليوم، الأقبال أكثر على الفريق هذا اليوم، أنت يعطيك الصحة لأنه تأثر في مجموعة من البنيات يعني ومن معها كمان إطار فني وهيئة مديرة وكل شيء. اليوم نحكي على تجربة أخرى في ولاية الكيف، من المفروض لنا يعني ثم دعم ثم إحاطة لأنه تجربة جديدة وقت نحكي على كرة القدم النسائية في الجريسة.
2: والله مشكلة بالنسبة للدعم اللي ولي ما فهمتش انا ولي كيف كاينك استوى من دبي الوحيدة الجمعية النسائية هي جريسة. وبالنسبة لي نحن هنا جريسة صحيح اقبال ثم اقبال نتاع بنية برشا كستو حتى متجروين ما القراب الجاردة هنا اما بالنسبة كولاية بالحق كستو السلط ولا الوحدة ما فهمش احاطة خلاص مش خلاص. نحن بالنسبة لي نحن تيرا هنا يمكن الوالي والمندوب الوحدة ما يعرفوش فيها، حتى تو عندي عام ولا قديش سنة خاصة سنة ما شفتش حتى زيارة الميدان. راي هذه عامل نفسي مش لي انا للبنات اصلا.
1: اي لك علاش راهو ما فيها باس، راهو مش ديما عندنا بنيات هكا يوصلوا للنهائيات، وجمعيه موجوده في جنوب الولايه نعرفوا الوضعيه الاقتصاديه وغيرهم، مع هذا الاوليه مضحين وبنات يقروا وفيهم شكون يعني يجري في امتحانات الايامات هذوم، ومع هذا موجودين في النهائيات الوطنيه ولا في كاس الرابطه، يعني من المفروض تكون حتى خير. ان شاء الله خلينا نكونوا متفائلين، وان شاء الله غدوه خير، وان شاء الله غدوه يكون التتويج الثاني، وقتها انا نتصور وقتها الناس الكل ان شاء الله يعاونوا الفريق هذا وتكونوا حاضرين معايا ان شاء الله الجمعه الجايه صغار الدنيا والفريق هذا
2: يعيش ان شاء الله معنا بالكاس وبالله
1: ان شاء الله. بارك الله فيك سامي الجبيري رئيس فريق مستقبل جريسة لكرة قدم النسائية، غدوة عندكم مقابلة ضد جرجيس تتلعب ماضي ساعتين، حظ سعيد لهذا الفريق. 24 دقيقة بعد السبعة على موجات إذاعة الكيف، بعد شوية راجعين مازلنا متابعين هذه سبورت تايم حتى للتسعة.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الفاش نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف. من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokf.tn.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
2: رجعين، تحية لكم انتم على موجات إذاعة الكيف، الصوت الأقرب إليك. تحية توصل من خيري، من سلاح، من كل الفريق اليوم من هذا اللقاء. وجدنا باجة مع ليامات هذوما، تقريبا شفنا فرقة تونسية. الرابطة الأولى نحكي على الفريق النادي الرياضي الصفاقسي، النجم الرياضي الساحلي، النادي الإفريقي اللي أعلن 29 جوان عودة التمارين. كذلك شبيبة العمران، النجم الرياضي الساحلي اللي من المفروض يكون عنده جلسة عامة انتخابية تتأجل، ويعني سي محمد صالح سويلم يعلن تراجعه عن رئاسة الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي. وكأني بملفات ومشاكل النجم الرياضي الساحلي ماهيش مشتوفة، وباش تبقى يعني ترافقوا عديد الإشكاليات حتى بداية الموسم. النادي الرياضي الصفاقسي ثم ترشح وحيد لرئاسة النادي. كما ذكرت، النادي الإفريقي أعلن 29 جوان موعد استئناف في التمارين، في انتظار إعلان عن التركيبة الفنية لشبيبة العمران. الفريق كذلك باش يرجع مستقبل مرسى عمل الانتدابات بالجملة. وحديثنا باش يكون على فريق الأولمبي البيجي. نعرفوا 29 جوان هو موعد الجلسة العامة الانتخابية لفريق الأولمبي البيجي. حملة الدعم اللي أطلقتها الهيئة التسييرية للخروج من الضائقة المالية. أخبار الفريق معاك جلال في المباشر، أهلا وسهلا بك.
3: مرحبا بك حنان، أهلا وسهلا بك، وتحية لك وكل السادة المستمعين والمستمعات وفي هذا الكيف.
2: عايشك، مرحبا بك. وكأني بدينا نقرب شوية من شهر جويل. نعم. يا جلال، مش يكون الرجوع الفعلي يعني للتحضيرات بالنسبة للفرق الكل؟ توها وتدريجيا كل فريق يعلن موعد العودة. شهر جويل نتصور الفرق الكل باش يرجعوا.
3: فعلا حنان، يعني تعرف انت ما فماش وقت كبير برشا ما بين نهاية البطولة، بطولة الرابطة المحترفة الأولى كنت خدم لموسم 25-26 وانطلاق التحضيرات على مستوى الموسم الجديد 26-27 بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى كنت خدم. الأولمبي بيجي بعد ما حقق معجزة البقاء نقولوها في موسم كله تحديات وكله صعوبات على مستوى النتائج وكذلك على مستوى الميزانيات والأموال، يسعد بدوره إلى عقد جلسة عامة انتخابية ستكون بعد تجربة موسم كامل لهيئة تسييرية تداولت على فريق الأولمبي البيجي. في الأخير استقر الرأي على أنه ستكون جلسة عامة انتخابية يوم الأحد 28 جوان الساعة 5 مساء بفضاء حديقة الأمراء ببيجي.
2: نهار 28 جليل،
3: 28 الساعة 5 مساء بفضاء حديقة الأمراء. كالعادة يختار فريق الأولمبي البيجي عقد جلسات العامة الانتخابية أو التقييمية بهذا الفضاء اللي على ملك أحد محبي فريق الأولمبي البيجي، باش ما عمش الأشهار بطبيعة الحال يضع على ذمته هذا الفضاء لعقد هذه الجلسة العامة الانتخابية اللي مش تكون ساخنة. عليه ساخنة حلال؟ ساخنة، وفي نفس الوقت هي لإصلاح الإعوجاج وإصلاح كل النقائص اللي تراءت في التسيير في المواسم الثلاثة الماضية، خاصة حين تم إفراغ يعني النادي وإثقاله بديون كبيرة جدا أثرت على المسيرة نتاعه، ووصل لحد الأمر إلى إصدار قرارات بمنع الانتداب على فريق الولايات الباجي، وكانت معها يعني ما حدث بعدها من إشكاليات وصعوبات كبيرة على مستوى رفع هذا القرار، ولأنه قرار يعني عادة بالنسبة لفريق الأولمبي باجي مع موضوع بوتيلي، هذا الموضوع الشائك والغامض في فريق الأولمبي الباجي لحد الآن لم يحسم، وجاءت معه الحملة حملة الدعم الكبيرة اللي قاعدة تنتظم وقاعدة تسير بنسق مقبول، حلال مقبول عش مقبول، لأنه الحملة باش نكون واضحين هي الحملة مقسمة على جزء أول في هذا الصيف، وجزء ثاني بعد يعني بعد انطلاق البطولة لرفع الديون، يلزم 500,000 دينار لتسوية الديون فريق الأولمبي الباجي، وفك يعني قرار منع الانتداب الصادر مؤخرا على فريق الأولمبي الباجي بخصوص موضوع اللاعب باتيلي لاعب فريق الأولمبي الباجي. نرجع إلى الجلسة العامة الانتخابية يوم الأحد 28 جوان، غلق الترشحات سيكون يوم 26 جوان، وانطلاق الانخراطات يعني يوم 12 جوان بالنسبة لأحباء ومخرطي فريق الأولمبي.
2: يعني من المفروض الانخراطات بدأت تتباع.
3: نعم الانخراطات من زفن انطلقت شيء علاش حلال، لأنه الحملة حملة الدعم لفريق الأولمبي البيجي تقف يوم 25 جوان بالنسبة، هي حملة كل متعددة الرؤوس أو الأطراف أو حملة تستهدف المنخرطين ببيع الاشتراكات والانخراطات، حملة أخرى مجانبة لكل قدير وقدره كما يقولوا فيها يعني، ثم حملة تستهدف مشتركين نوعيين من حملة 1,000 دينار لكل معناتها محب في فريق الأولمبي الباش.
2: نتصور مع تقدم موسم الحصاد فلاحة باجة برشا، نتصور الناس باش يقفوا مع فريق الأولمبي الباجي جرير.
3: بالضبط، وكان قرأت أفكاري بالضبط. مع انطلاق موسم الحصاد ستكون الحملة في نسق تصاعدي كبير برشا، خاصة مع الفلاحة اللي مغروبين من الأولمبي الباجي وربع تأخيره في موسم معناتها فلاحي طيب جدا، إن شاء الله دائما الخير يعم على هذا الوطن العزيز. نرجع للفريق الأولمبي البيجي، قلت الحملة فما عديد الإشكاليات وعديد القضايا مرفوعة لفريق الأولمبي البيجي، حدثنا على مجمل هذه القضايا اللي حتى أشار لها سيد كمال والي في آخر ندوة صحفية عقدها لتسليط الأضواء حول هذه النقطة، ولو أنه مش شرط أنه قال مش نعود ويدعم فريق الأولمبي البيجي ووصل معناته الرحلة مع فريق الأولمبي البيجي، والرجل تحمل في حقيقة يعني مسؤولية كبيرة جدا جدا في فريق الأولمبي الباجي، ورفع ونجح في رفع التحدي وأوصل فريق لشاطئ الأمان وجنبه النزول إلى الرابطة المحترفة الثانية. قال وأنه يلزم خلاص ديون، وما فما حتى رئيس قادر على المواصلة وأخذ على عاتقه رئاسة فريق الأولمبي الباجي والمغامرة بفريق الأولمبي الباجي إذا لم يتم خلاص هذه الديون التي أصبحت يعني تجلب الفريق إلى القاع، مش معناته الوراء إلى القاع، أقولها بكل صراحة حنان، لأنه لا يمكن إطلاقا نجاح أي برنامج أو تنفيذ برنامج أو حتى برمجة يعني مشاريع أو برامج الفريق الأولمبي الباجي ما لم يتم القطع نهائيا
2: مربوطة يعني بخلاص الديون جليل، لأنه نعم نعم ثقل كبير بصراحة، يعني في كل موسم يتعاود نفس السيناريو، ما يوصل يخلص هاك الدين هذاك كان النتائج ما مشتش والانتدابات اللي كانت تصير ما تصيرش وبرشا حاجات يتعطلوا، وهذا كل عام يتعاود. ان شاء الله المرة هذه هو سي كمال والي وقت اللي اطلق الحملة ان شاء الله يعني تسمى بكري شوية جلال، ان شاء الله الفريق
3: لأول مرة حنان او لأول مرة مدة 3 سنوات او 4 سنوات والأولمبي بيجي ينطلق في حملة على بكري، ينطلق كذلك في تحديد موعد جلسة عامة انتخابية كذلك في وقت طيب، يعني 29 جوان ما هوش كما الفترات السابقة والمواسم السابقة، راهي ما حناري جلسة عامة انتخابية في شهر سبتمبر وشهر أوت وقت البطولة تنطلق، بطولة منطلقة والهيئات المديرة مسلوبة الأسماء متاعها، أنت تعرف حنان معناتها عقد جلسات عامة تقييمية، وصل الأمر معناتها استهتار أنه جلسة عامة يقع تقسيمها على مرتين، معناتها بالتقسيط جا ساعة ما بالتقسيط. قلت
2: إن شاء الله الأمور هذه كلها يتجاوزها فريق الأولمبي البيج ويبدأ على بكري إن شاء الله بعد الحملة هذه والجلسة العامة يبدأ الفريق العمل وتبدأ يعني رؤية واضحة منذ البداية. إيه
3: عنده فريق عمل. والشيء الممتاز اللي وقع في فريق الأولمبي البيج أنه لأول مرة فريق عمل قانوني ناس لولاها لكانت الديون أفقر من المبالغ اللي قلنا عليها. بصراحة هناك فريق من المحامين اللي تم تركيزه واختياره معروفين بحبهم لفريق الأولمبي البيج، وكذلك إضافة الكاتب العام لفريق الأولمبي البيج السيد أحمد عرفاوي من الوجوه الشابة، مش خطأ عرفاوي وخطأ عجل عرفاوي ليها حنان، يعني من الوجوه الشابة
2: اللي سمعته ما شاء الله عليه يعني
3: حنان معناتها نفتخر به في
2: ورم فرقنا في الشمال الغربي في حاجه للجيل القانون وتبارك الله يكون متكلميني ويخلي بصمته. يعني بصراحه سمعت الميتر في اكثر من محطه مدافع شرس على فريق الاولمبي البيجي وبالحجه وعنده طريقته في الدفاع ومستنداته، يعني مالي بلاصته في فريق الاولمبي البيجي.
3: هذه الوجوه كم من مره قلنا وانه يلزمنا في الهيئات المديره كفانا من مع كامل الاحترام الى معناتها للناس
2: يعني كثر خيرهم خدموا وحاولوا وما اليوم راه تبدلت برشا حاجات.
3: زمن معناتها يعني تطور الامور وتطورت معناتها القوانين ويزمن وجوه شبابيه جديده، فما ناس صحيح ضحت وخدمت برشا فريق الاولمبي بيجي يعطيهم الصحه اللي وصلوا الفرق معناتها فريق الاولمبي بيجي وصل لهذه المرتبه وهذه يعني التاريخ نتاعو بالانجازات وبالالقاب اللي عنده. حال الوقت انا دائما أدافع على أن فكرة الشباب يجب يكون موجود في الجمعيات، مش حتى الجمعيات الرياضية كل جمعيات الكل في المنظمات الكل يجب الشباب ذخ دماء جديدة وعنده أفكار جديدة وراه الشباب وقت توفر له الإمكانية وتعطيه يعني الفرصة راه ما يضيعهاش وراه ترجع كل هذه بنفع على الجهة وعلى فريق الأولمبي البيجي. قلت فريق محامي شاب كذلك هناك الناس كذلك إضافة المحامين الأطباء اللي اليوم زاد كذلك موجود في لجنة الدعم واللي قاعدين يقوموا كذلك بحملة دعم كبيرة برشا، وبطبيعة الحال مازال ننتظر كذلك المؤسسات الصناعية والتجارية منتصبة في الجهة اللي قاعدة كذلك عندها وعود في دعم فريق الأولمبي البيجي، وبطبيعة الحال مع الدعم البلدية والسلطة الجهوية والولاية ووزارة الرياضة فريق الأولمبي البيجي أنا عندي ثقة أنه سيتخطى الإشكاليات والنزاعات القانونية ملف نزاعات قانونية ويتم تصويت هذا الملف نهائيا وينطلق في بناء فريق على شرط أنه يبدأ من جلسة عامة لتلقيح القوانين الأساسية وإحداث نظام معناتها أساسي بفريق الأولمبي البيجي متطور جدا قادر على الانتقال من فريق الأولمبي البيجي من الهواية لحد الآن نحو يعني الاحترافية في أجل مظاهرها، وحتى نجم نقول الأولمبي البيجي سيبدأ عصر جديد عنوانه الاحتراف والأمور يعني التقنية الجديدة في التسيير، ويعطي مثال لتطور هذا الفريق على مستوى التسيير وعلى مستوى كذلك النتائج القادمة.
2: هذه أخبار فريق الأولمبي البيجي الأسبوع القادم مؤكد باش يعني نقرب شوية من الجلسة العامة الانتخابية لفريق الأولمبي البيجي نشوفوا حملة الدفع دعم وصلت.
3: نقطة أخرى مهمة وهي ملف الانتدابات، لأنه تقريبا الأولمبي البيجي في كل موسم وهذا الموسم بالذات تقريبا أغلب اللاعبين انتهت العقود نتاعهم. هنا لابد من تفكير في مدرب بعد جلسة عامة انتخابية يلزم تصير ويلزم يقع اختيار على رئيس، ولو أنه الأوفر حظ لمواصلة الرئاسة هو السيد كمال والي، ثم الحديث كذلك مع اللاعبين انتهت عقودهم وشكون مش ننتدبوا، لأنه الفريق تقريبا لحد الآن فارغ على مستوى الرصيد البشري.
2: يعطيك صحة جليل، شكرا ليك. هذه أخبار فريق الأولمبي البيجي، بعد شوية باش نرفعوا لافين وراجعين نجدوا تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف. توقيتنا 52 دقيقة بعد 7 اليوم 19 جوان 2026.
1: إذاعة الكيف مستمعينا الكرام، حان الآن
4: موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
5: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مغرب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn

بمناسبة الذكرى السبعين لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحييها الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي.

0: مساء الخير، تمام 8 هنا بإذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. أفادت وزارة الفلاحة بأن الوضع بسد ملاق لا يشكل أي خطر على المواطنين، وأن السد سيتم تعويضه بسد ملاق العلوي الذي يدخل حيز الاستغلال خلال شهر سبتمبر القادم. وكان وزير الفلاحة والموارد المائية عز الدين بشيخ قد أدى فجر اليوم زيارة إلى سد ملاق لمعاينة الوضع والتثبت من سلامة المنشأة المائية. ومن جهته طلب النائب عن جهة الكاف بمجلس نواب الشعب ياسر القراري بتحديد المسؤوليات ونقاط التقصير وتوضيح التدابير التي اتخذتها الوزارة لتعويض المتضررين من أهالي المنطقة عن الأضرار التي تكبدوها. أكد الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة أن الجهة تحتل المرتبة الأولى على مستوى الكميات المجمعة من الحبوب، داعيا الفلاحين إلى ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية لحماية المحاصيل من الحرائق. هذا وقد انطلقت بداية من اليوم فعالية الدورة السابعة لمهرجان السنابل الذهبية، مهرجان القمح بباجة، لتتواصل لغاية 21 من جوان الجاري ببرمجة متنوعة تهدف إلى تثمين مكانة الجهة في الإنتاج الفلاحي. خصصت جلسة عمل عقدت اليوم بمقر ولاية جندوبة لمتابعة استعدادات الجهة لتنظيم المهرجانات الصيفية وإنجاح التظاهرات الثقافية. أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوت بأن من أبرز مستجدات السنة التكوينية الجديدة الرفع من عدد مواطن التكوين المبرمجة بعنوان 26,000 و 27,000، وأعلن الوزير عن أحداث 6 اختصاصات جديدة بالوكالة التونسية للتكوين المهني. أعلنت وزارة السياحة اليوم عن إحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة، وذلك في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا ودعم المبادرة الخاصة بالقطاع السياحي. عربيا استشهد 47 شخصا وأصيب 97 آخرون بجروح في غارات مكثفة للاحتلال الصهيوني على جنوب لبنان، وفق حصيلة جديدة نقلتها اليوم الجمعة الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. موعد الأخبار القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام 9، إلى اللقاء.
2: سبورت تايم.

0: رجعين، مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتنا نجدوها لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات اذاعه الكيف الجزء الثاني، وفيه عوده على مواضيع الساعه. والحدث هذه الايام هو كاس العالم لكره القدم بين المكسيك والولايات المتحده الامريكيه وكندا. الجوله الثانيه انطلقت منذ البارحه. المنتخب الوطني التونسي، مش نحكيه مواضيع تهم الرياضه التونسيه، مش نحكيه حاجات نقاط اختارهم عم طاهر هذا المساء. نسلم عليه برشا، اهلا وسهلا بك، مرحبا.
1: مرحبا بكم ومرحبا بالكيف والربوع شمال الغربي بصفه عامه.
0: يعيشك سيدي، مرحبا بك، اهلا وسهلا. المنتخب كان في حاجه رجه نفسيه عم طاهر، وخطاب تحفيزي كما نتاع المدرب رونار، ولا عليه للدرجه صبري لموش يعجز على خطاب تحفيزي؟
1: شوف، هو خلينا نقولوا كي باش نخزروا الامور المنطق، ويعني بعين محايده لا لموشي ولا غيره، هو المنتخب مشى مثقل بكم كبير من المشاكل. الوقت اللي مشى تو وقت الهزيمه هذيك الاولانيه 5-1 في بلجيكا ماشي صدفه. وال5-1 الثانيه ماشي صدفه.
0: معقول برشا.
1: هذا الكل وراه نتيجه التراكمات. التراكمات هذه منين جات؟ انا يا سيدي صبري لموشي ما يسالش نحمل المسؤوليه باعتباره هو اطار فني ذو المشرف. لكن انت يا سي فلان وسي فلتان في الجامعه ولي نهار كامل وانت تعطينا في التصريحات وتلمع في الصوره وهي في الواقع صورتك انت وحدك تلمع فيها مش شرط المنتخب، ما كنت صاحب قرار. يقول صبري يا ستوب، هذا ما تعملوش وهذا ما تعملوش.
0: وقتاش هذا؟ وقتاش عمتا؟ قبل ما نوصلوا للمكسيك ولا مازلنا في تبرق؟
1: لا،
0: في بلجيكا، في النمسا، وين بالضبط؟
1: مازلنا في تونس، مازلنا في تبرقة.
0: باهي.
1: سنين.
0: هكا حسيتك وأنت على بينة من اللي صار في التربص هذا، إيه؟
1: خليني نسلسل لك الأحداث اللي عشتهم، على الأقل اطلعت عليهم. أنت مش قلت جبت مدير رياضي ساحر وبشيق بالأوضاع والربي شرد واخضر والدنيا بشوية زخزق وعصافير في الجزيرة خدت ميوة؟ يا أخي شنو اللي عملت؟ يا أخي جبت جزيرة ومعاه مكمل، هو مكمل للطرز يا سي شمام، شنو اللي عملت؟ شنو البصمة أصاب هذا المنتخب؟ هل الجاية متاعهم في 6 شهور ولا 8 شهور ولا ما نعرفش قداش؟ شنو البصمه اللي ريتوها؟ اعطيني كان انتم ريتوا بصمه قولوا لي. انا ما ريت شيء. هذوما السنين واحد منهم ديكور والثاني شن وفروا له شهريه زايده هو لبس عليه تبارك الله عليه. يملك خير ربي ان شاء الله
0: يا ربي يزيد
1: تملك الرباع نتاعو فهمتني؟ ولكن ماشي رون لا تدار هكذا الامور.
0: صحيح.
1: مش خاطر ذاك صاحبي وذاك ولد حومتي وذاك العام طلعها صغير وذاك ما نعرفش شنو نجيبه
0: محبات والماخذة في الخاطر.
1: اي وضحوا لنا الامور اخي، شكون رئيس الجامعه؟ وضحوا لنا
0: هو الحق. حتى في الخماد شفناهم الكل، حتى كل واحد على طريقته. ليه عم تاهر هما سكتوا سكتوا سكتوا جميع الكل من بعد الهزيمه، ما شفنا منهم حد. جيسي رونار
1: ما تقولوا انتم جيتوا للحوكمه جيتوا لترشيد النفقات، يقول لي هالزمزليقه اللي موجوده تو في
0: فزوا كلهم يصرحوا مع بعضهم، واللي هذا كل واحد شاد ميكرو نتاع وسيله اعلاميه خاصه ولا، وكل واحد جايب ما عنده.
1: مش معقول. سنين انت سي فلان الفلاني باش يحكيوا عليك وتعرف تم تلبسه من التلفز ما عندهاش حق ذاك الانتصيار، ما عندهاش حق الانتصيار، وتخدم البرة تدخل فيهم ذاك الجرداء باش يتفرجوا باش يحكيوا عليك ويقولوا فلان فلان ناس ملاح، فلان فلان عظيم، فلان فلان مهدي منتظر، مش هكا راهي الامور. وهذايا خلينا نحكيو وخلينا نفرقوها، راهو ماهيش في الكوره بالك.
0: ايه انا قلت راهو اللي صاير في المنتخب هو صوره صغيره اللي صاير في برشا مجالات.
1: ايه عديد الجامعات. شوف باش نعطيك عينه صارخه صارت اللي مسهل وتر فلو كره الماء. كره الماء
0: ايه
1: ما يقول لك كره خلت الكره كلها مشوشة طبعا.
0: اه
1: كره الماء يصير فيها العمق
0: هك
1: العمق وصل الامر للقضاء. السيد اللي عمل العركه واللي ضرب الميقاتي محمي مسؤول ماهي كبير عنده الكبير ربي في الوزاره.
0: اه
1: هاو كيفاش هاو كيفاش يسيروا في الامور هاو كيفاش يسيروا في الامور هاو نزيدك وقت اللي يترشح انسان جامعه من الجامعات وهو عنده معها قضيه عدليه ب 11 مليون و700 يسال هو اللي جاب 11 مليون و700 ترى تتصور داخل على شي يخدم ولا داخل باش يهز 11 مليون و700 نتاعو
0: يرجع فلوس
1: في مالها هاو كيفاش هاو التنظيف منين يصير وقت يجيو جامعة من جامعات ونحكي لك راني في الشيء قاعد صاير ديما مسؤول ترشح هو ما يشرف عليها اربع سنين اخدميه عنده عامين وثلاث اشهر.
0: ايه والبقي.
1: بيغمض عينيك وما يسالش.
0: والبقي.
1: صحيح البقية ما توصلهم يعديهم معنا في الجامعة.
0: ايه
1: والله السلاح نتاع الرياضة مش الكورة. ثم تراكمات كبيرة. ثم أنا عندي مقال باش نعديه بعد شوية.
0: ايه.
1: الواحد. يزينا من الحلة يا محلة
0: ايه.
1: حلة كبيرة في
0: ايه شكون اليوم مش يرجعها النصابها رو حكينا في الموضوع البارح في منوعة المونديال شكون ايه. اللي اليوم في مدارك وعارف وفاهم ومتأكد اللي رو ثم اشكاليات كبيرة في الرياضة التونسية في مختلف الاختصاصات الفردية والجماعية وكل لك هو ستوب يزي منها المهزلة هذه راهي طولت
1: اللي باش يحل المشاكل هذيا
0: ليه
1: هو انسان ما يخافش على الكرسي وما يخافش من الكرسي
0: ليلي عم طاهر هكا ولا ما صار هميل باش نبقوا كيك
1: هاي قلت هل اللي يحل المشاكل هذي جاي باش يخدم على روحه وعنده برنامج عنده برنامج وانا المقترح نتاعي يصب موش في الشخص اللبناني المسؤول على الرياضه في كل جامعة رياضية يلزم الانتخابات تتم على ضوء البرامج إذا بالواقع الرئيس وحده أمين المال وحده الثلاثة أربعة من الناس على الأقل حساسة المواقع المواطن حساسة في الجامعات يتم الانتخاب عليها حسب البرامج والبرامج هذه كل عام نحاسبوا عليها كل عام حسب عليه ما يعمليش 100% ما يعمليش 100% موش يقول لي ذا يخلي لي تراكمات يقول لي ذا العام الثاني والعام الثالث والعام الرابع
0: اللي المندان تاعو فت وهز روحه وخرج
1: يلزم في القانون الانتخابي تاع الجامعات الرياضية يلزم الانتخابات الجزئية بعد عامين نجدوا السلوس نقولوا تاع المكتب الجامعي باش السلوس الجديد يجي يعطي ديناميك اخرى يعطي ديناميك اخرى حسب البرامج حسب الاهداف المحاسبه والانتخابات الجزئيه لانه وقت يعرف اللي هو قدامه انتخابات جزئيه يولي يحرص باش يخدم هو مش يقول له اخرج من المكتب الجامعي ويقول له ادخل في انتخابات جزئيه مع ناس اخرين واذا انت تنافسهم مره اخرى بتربح شحالك انت
0: هذه يلزمها عقليه عم تهر ويلزمها
1: يلزمها العقليه هذه
0: انت تحكي في حاجات نموذجيه
1: انا مانيش
0: انت عندك 10 سنين اكثر من قرابه ال 15 سنه انت يعني خرجت على السكة أصلا. شوف كل شيء شفناه يعني في الرياضة التونسية. حكي لي في الحاجات هذوما عم تهر اليوم، يلزم برشا عقل وبرشا
1: برشا
0: برشا وطنية زيدة وبرشا تحمل مسؤولية
1: يا أخويا. أنا ما شكش وطنية حتى حد، الناس كلهم يا أخويا عندهم الوطنية.
0: اي نعرف
1: ما ينيش إلا نوزن في الوطنية ولا
0: اي مو
1: نقش فيها، ولكن يلزمنا الجدية
0: اي تحمل مسؤولية زيدة
1: انك راك والمعرفة الجدية والمعرفة. وش خبز نعبي ليست بصناش وبعد نقعد نخدم بربعة.
0: ايه وهذا اللي صاير يعني كي سوا في الجامعات ولا في الجمعيات عم تهر، هذا هو اللي موجود. وأربعة برشا رم في أغلب الأحيان يبدو زوزك هو ويدخلوا لهم ثلاثة أربعة أخرين كيفاش بنا صيغة ويكملوا معاهم. ايه
1: والله في الجمعيات نلقاهم الأعضاء، لأن الجمعيات كل ما عندهاش فلوس ويقلق، وقد ما يمدهم مكتوب ومسكين يفد وطالع هابط هو واحد اسمه وعشية، هو هاو يتفقد في التدريب، يتفقد في الملعب، يتفقد في الماء، يتفقد في الضوء، يتفقد في الغاز، يتفقد في كذا، واللي عشناه ونعرفوه، ويتفقد في الكشكول بتاع الصغيرات، ويتفقد في المدرب هذاك مشى للمدرسة باش يجيب الصغار ولا لا، هذه كله هذه المنظومة هذه كلها نعرفوها. أما في الجامعة ما عندوش ثقل هذاك، والفلوس موجودة لأن الدولة تمول. الدولة تمول في الرياضة، الدولة تعطي في المجهود بتاعها للرياضة، تعطي مهوش تقول انت مهوش بالقدر اللي نحلموا به، ولكن الدولة قاعدة
0: تضخ في الأموال للجامعات.
1: احنا باش نغيروا الممارسات هذه يلزمنا ساعة العقلية راهو يأثرها أول التربية، ويأثرها المدرسة، ويأثرها الشارع، ويأثرها الهياكل اللي يزيدها قانون، ولكن مهوش القانون اللي موجود طوى مع احترامي للخيال اللي جابوه.
0: زعنا للقانون الهياكل
1: مهوش القانون موجود طوى. أنا عملت حلقة السابعة قراءة في القانون وبحاول مازال عندي حلقتين ثلاثة أخرين. رو القانون هذايا رو بشي يهزنا مشاكل أخرى. ثم إصلاحات في شيرة ولكن ثم انفاق في شيرة أخرى، فهمتني؟ كان موش اليوم المجال بتاعه إن شاء الله بعد ما يوفى المونديال كان تحس النجم
0: تحطه
1: فيه. أما هو القانون بكل اختصار واختزال لا يمكن أن يمر، وش انا مالك قلت لهم قانون الاهل قانون يعرفوا خير مني
0: مالش معمل،
1: فهمتني؟ يلزمونا يلزموش الارتجال، يلزمنا نقراه مع بعضنا. وتحب اقول لك شنو المشكل الكبير في الرياضه التونسيه؟ هي القطيعه بين الوزاره واللجنه الاولمبيه.
0: ايه وذكرنا انه رم هكا معنا ونوصلوا بالعلاقة المتوترة واللي تقريبا
1: جات يعني فترات اللي فرحنا.
0: ايه
1: قلنا والله هو رشعت هذي الى متى هذي مش ممكن راو مش ممكن. وزارة الشباب الرياضة هي وزارة، هي تمثل السلطة، هي تمثل السيادة، هي تمثل هيبة الدولة. اللجنة الأولمبية هيكل اعتباري عنده علاقة ويعني يمثل جسر مع الهياكل الدولية عنده مكانته، ولكن لما نغيروا النمط نتاع اللجنة الأولمبية وردوه على الطريقة الإيطالية اللي هو الكوني، والكوني هي اللي تسير الرياضة، وقت يقولوا له خويا هاو باش تحب. أما طولة يلزموا بدوره اللجنة الأولمبية بدورها تنسجم مع
0: وزارة الشباب والرياضة.
1: اللجنة الأولمبية مش هي راهي اللي تخطط للرياضة التونسية، مش هي اللي تضبط التوجهات، هي تساهم في ضبط التوجهات، هي تصلح التوجهات، هي تقول هاو منين الفلوس الناقصة للرياضة الروسية منين يجيبوها كموارد أجنبية. هاو الدور الأساسي بتاع اللجنة الأولمبية. اللجنة الأولمبية هي في الأخلاق والأخلاقيات. عمرك شريت اللجنة الأولمبية تحركت وعاملت بلاغ تندت فيه بتجاوزات في ملعب الماء؟
0: لا مستحيل.
1: ها؟ كاش مريناهاش. قد كاش عدت اللجنة الأولمبية؟ عدت 13 سنة. ريتها مرة واحدة مشيت زارت حارس مستقبل المرسى كتتذكروا هاك اللي تضرب في مباراة ملعب تونسي ومستقبل المرسى. لا أكثر لا أقل. وربما لأن الحارس ولد المرسى ورئيس الأولمبيس
0: ولد المرسى هي هي. وإلا نشوفوها تكرم الأبطال اللي ياخذوا ميداليات وإلا تتويجات عالمية.
1: لا مش تكرم تجري تجري باش تقص على الوزارة.
0: اه يعني سباق
1: باش تفك الزو باش تفك الزو على الوزارة. ومش ممكن ومش معقول ومش منطقي ومش اخلاقي باش نستقبل الرياضي واحد. لان الرياضي هذاك ما وصل كما معه مدرب ومعه جامعة ومعه جمعية. ما كانش ما خلينا هالفوزة هذه كي نقضيو عليها وتشوف كيف
0: تو يرجع رشد للرياضة التونسية
1: شوية شوية شوية من عندي وشوية من عندي وشوية من عند الآخر ونصبوا الترام تاعنا ونحيو منه الحصحاص
0: تو تصفي الأمور وتتحسن
1: ما نجرحوش
0: لأنه الرياضة التونسية مرت بفترة فراغ طويلة شوية ومن بعد رجعنا بألقاب ورجعنا بأبطال عالميين ورجعنا بتتويجات ولبس
1: مدامني متفكر
0: اي
1: على المباراة بتاع نهار الأحد كان عشنا
0: اي هي المشكلة المقابلة رقم 1000 في المونديال مشكون كيفاه استثنائية عمتار بصراحة
1: الجالية التونسية في باريس
0: اي
1: حذروا لها دخلة دخلة تكلفت 14,000 أورو بخلاف تكاليف متاع النقل متاع الشحن من باريس

0: هيك الرسميه اللي
1: هي يلزم المطلب بيمر على الجامعه.
0: معناها لخيين بيهزوا اللي يصرفوا معناتها شنو الفقورو اللي هما يساويوا 46 مليون تونسيه وهزوا الفرحه نتاعهم شيء. معناها تنجم تقعد ملوحه قدام الملعب،
1: يعني تنجم ما تدخلش للملعب نتاع المقابل.
0: ليش تدخل؟
1: اللي نهارتها رئيس الفيفا مش يكون موجود ويعني يسامي كبيره.
0: انا صوتي ان شاء الله يوصل يا سي عثمان، يا سي حسين الجنيه، ويا سي الناصري فيقوا شويه، راهو المنتخب ما يحتاج لكمش في الوقت الحاضر. ليش لكمش؟ ما يحتاج لهمش في الوقت الحاضر. احنا في كارثه معنويه.
1: وخليهم اي هذيك علاش راني نديك بالنقطه هذه.
0: خليهم يخدم على روحهم، لعل النجم يخرجها من نكسة، ولعلها اللي يقولوا فيه يهزوا الريح ونهار لحقتوش كلها في الفجر
1: تولي فرحانة. تولي فرحانة مثلا.
0: فهمتني؟ هذي اللي ماذا بينا ما يركبوش هالأحداث، ما يركبوش هالأحداث، ما يركبوش، يلزمهم هما يكونوا مساهمين في صنع حدث. كيساهموا في صنع الحدث احنا نزوم على الاعناق، احنا نتعرضونه في المطار ما يحبوا البهر والواحد تو كل واحد في الدوردة. فهمتني؟ واذا ما نجمش نهز على كتافي، انا كبرت وما نجمش تو نجيب سلوم وقلت اطمع. مش معقول، مش معقول يعملوا فيه راهو يوصل لجنون.
1: ما عادش يتعدى على التونسي عم طاهر الحكايات هذوما الكل، وهالافلام اللي يشوفوا فيها هو هما ما في المكسيك، يعني الاخراج والمسلسلات المكسيكيه معروفه. يعني ما شد انتباهي هو هالصمت اللي من بعد المقابله، الناس الكل انا والله ماشي في بالي قلت هذوما تو يروحوا سي، ومن بعد كل واحد يصرح على طريقته، كل واحد في كوان
0: يدزوا في ساعه
1: ايه
0: باش يسالوهم
1: ايه
0: اسال فلان وسال فلان. فهمتني؟ ومسجد فلان
1: ساعه سياسه التمجيد. وللاسف يعني شفنا في البلاتوات سواء في الاذاعه ولا في التلفزه عم نظهر انه شفنا ناس نهار الاثنين صبحوا شاعلين من بعدها يدافعوا باستماتة على المكتب الجامعي. شنو تحبهم يعملوا لكم انتم الاعضاء المكتب الجامعي؟ عم جابوا لكم مدرب كبير.
0: بالله سامحني انا ماشي ما نحبش نسمي قناه وما نحبش نسمي حد شيء. ماشي انا للمكسيك بلا شكل تسع، ما عنديش وتعرف اللي تدخل هنا كان بالك تسع. وقت نمشي الغادي ما عنديش كريتاسيون، ونلقى سي جنيح ولا سي ناصر يعطيني تسكره
1: يتوزع
0: لي بالسكره، مش حد في مكتوبه مش نودي
1: نتحبسكو
0: مش يقعد.
1: وتقريبا هذاك اللي صار للاسف الشديد عم طاهر النهارين هذوما نشوفوا في هذا للاسف، وهذا ما يخدمش راهو مصلحه المنتخب الوطني التونسي حتى كان ترشح للدوله الثانيه.
0: بكل أسف هذه وضع رياضتنا، هذه وضع كرتنا. إن شاء الله ربي يصلح حالنا،
1: إن شاء الله
0: نحط اليد في اليد ونصلحوا اللي يزمو يتصلح،
1: اللي يزمو يتصلح. وما هو ما هيش سعيبة عملية الإصلاح،
0: مش ما نقالوش مش ما تقولوش سلبي.
1: ليه
0: اليوم اليوم اليوم 20 ولا اليوم 19
1: اي
0: نهار 24
1: اي
0: سما مبادرة حلويس حول اكتشاف وانتقاء المواهب
1: ايه
0: ينظمها المركز الوطني للرياضة، كيقول المركز الوطني للرياضة معناها وزارة الشباب والرياضة.
1: ايه
0: هذايا انا نستنى فيها المبادرة هذيا من عام 81، من عام 1981. معناها المبادرة اللي تشبه هذه صارت
1: ايه
0: 45 سنة التالي. وافهم كيقول 45 سنة التالي معناها في ال 45 هذا شوف قداش الخدمة، شوف قداش نسينا التكوين، شوف قداش نسينا الإنتاج، شوف قداش ولينا المنتخب بتاعنا يلعب قريب نلقاو 11 من خارج البلاد. فهمتني؟ معناها يلزمنا نفيقوا على رواحنا، نخدموا على رواحنا ونوفروا الإرادة السياسية موجودة، الإرادة السياسية من آلها لمصرد
1: موجود،
0: لأنك نسمع رئيس الدولة يتحدث على الرياضة نحلل

0: ما نسمحهاش انها كيف تصحيح حل. انا فهمت من رئيس الدولة هو فهم الرياض وهو فهم العمق بتاع الرياض، ولكن في وزارة شؤون الرياض ما الناس مش فهم الرياض.
1: ايوه هنا
0: هو البارادوكس اللي خليني اشوف. هل البارادوكس هذه هل التناقض هذا كيفاش نقضيو عليه؟ نقضيو عليه كما قلت لك، المسؤول جاء يحب يخدم ولكن عنده فكر رياضي، عنده فكر، عنده برنامج، حتى كما عنده شو برنامج ما فيه شيء يعيب يعيط الناس يعرف
1: انك تستعين بالكفاءات وموجودين
0: هنا ونعمل برنامج على 5 سنين خد 50 ما عادش في سفيسة توفى، وبعدها نعمله على 10 سنين وبعد نعمله على 15 سنة نشوف كيفاش يولي عنا برنامج قريب المدى، برنامج متوسط المدى، وبرنامج بعيد المدى نسبيا ننجح وقتها. فهمتني؟ ولكن مع فرض الانضباط، مع فرض الانضباط في الهياكل الرياضي. وهنا باش نعطيك عين الرئيس. رئيس مصر التونسي هذا يا روشار علينا ترو
1: اي
0: سافر الى مصر، إيه الى مصر باش يشاركوا في البطوله الافريقيه. البطوله الافريقيه هذه التكلفه نتاعها قداش؟ 22,000 دينار بالاقامه والاعاشه والرسوم المشاركه. خرج معاه 92,000 دينار صحيح ما صرفهمش ورجعها مبارك الله فيه، لكن على أي أساس خولته باش خرج 92,000 دينار؟ هذا هي سؤالي. وعلى أي أساس خرج فلوس بسعر ورجعها بسعر؟ لأن خرجت بجذيز ولا رجعت بجذيز. الشراء أرخص من البيع، فهمتني؟ ما انا شما فارق خسرته انا كرياضه كهيكل كرياضيين كولاد كبلاد كعمله صعبه نتاع بلاد تحب انت علاش 90,000 دينار خرجهم وخليتهم هكاك يتحبسوا في بلاد برا وبعد رجعهم شو باش يشموا الهواء باش يتكاثروا؟ شنو هذوما الاخطاء هذو؟ ما هيشي معقولة، ما هيشي معقولة. كلمة الخطأ الآخر اللي قالوا قبل قلت نحاوة صبري لموشي ساعة صبري لموشي نحاوة ما قالوش لنا نحينك
1: كي هو مشي يدرب
0: مشي يدرب قاروحه منح انتي وقت نحي صبري لموشي تجيب سي الآخر سي
1: يرفيرو نار عمتا
0: لا الآخر
1: منذ الكبير ايه مشي يتفرج من ذلك
0: عليش هاتو
1: وكلمت أنيس بوجه البين ولوج على الفيزا وكذا ومن بعد
0: عليش هاتو عليش مش في عمل مش حالة مكتبه زي حالة في تونس مكتبه زي حالة لخيتي ما انتي مرة أخرى مكعتيت ورخصة التحليل مش حالة في البطولة العربية في الدوحة مكعتيت ورخصة التحليل ايه وعليش تكفي رخصة التحديد؟ هو محل خليه محل قلوا برا لرخصة ما نزلش سكن مبيت ما نصرفش عليه فيزا ما نصرفش عليه طيار
1: يخيو مع عمتها مش نرمال مو هو اعلن انه 16 جوان هي تجربته مع الجامعة وما هوش مش يكمل معاهم
0: ايه لعلى عنده كنت رسمين
1: يمكن
0: لعلى عنده كنت رسمين لعلى الحمد لله
1: حاجات بالحق يعني ما نجم يكونوا كان في كرة قدم التونسية للأسف الشديد ديما نقول إن شاء الله غدوة خير إن شاء الله تجي الصحوة لأنه يعني ديما فترة الفراغ تصير في الدول الكل لما نعرفوا كيفاش نرجعوا شوف المغرب كيفاش رجعت عمتها وما نبيب رجعت من باب الكبير في الرياضات الكل
0: وطنية لكرة قدم
1: أي
0: أكاديمية وطنية
1: شوف
0: أكاديمية وطنية واحدة ما عندناش
1: ايه شوف الفرق نتاعها
0: بخلاف هذا أهل
1: في الكاف وفي ربيعة الأبطال زيد
0: احنا ما عاد اذا كانت ميديا عندي لكن سيس ولاد الناس ما تجيش تشرف عليه 160 الف في الشهر ولا قداش فهمتني سيس ولاد الناس كيبيع شير عليه تو تلقى روحك مصور شهريه شيرات ربي 20 الف يا سيدي
1: وي انت 20 الف
0: ولا بيسوري يقولوا له 50 الف
1: لذا مش اكثر يعني
0: المستوى الاجتماعي نتاع الولاية فهمتني علاش يا خويا 160 169
1: اي مال
0: ما عادش في الكرة برك في كل شيء في كل شيء لا في كاينة هالاكاديميات هذه الاكاديميات ما يكسر والرياضات اللي قاعدة تاخو ياسر في الاكاديميات تيكواندو ولا والناتاسيون ولا شنو في المكتب الجامعي اللي كان قبل هذا باش يرزيو الناس الكل قداش جابوا للمنتخب عندك فكره قداش جابوا للمسباح المنتخب جابوا 220 سباح
1: هيك
0: ما هي فوضى فوضى هاي جات مع حتى هذا فوضى والتمارين بالتوقيت وشكون يهز وشكون يجيب خاطر هما يدربوا 6 تاع الصباح يدربوا 3 مرات في النهار فهمتني هاو شكون يجيبها وشكون يجيها وكذا ما عندك حاجه اخرى شعملت تو رئيس الجامعه هذه بارك الله فيها
1: اي
0: عملت كل سباح ياخذ فلوس
1: يعني نتاع المنتخب اي
0: يلزموا في نهايه السنه الرياضيه يستظهر بالفواتير الكل بالملي لان اطلح ان ثم سباح سابق دلس فواتير وعنده قمر يعزي
1: يسير
0: اوي
1: ليه
0: 24 قضية يعزي
1: للأسف ريتا
0: متمتش للأسف للأسف ولكن هذا الموجود هذا الموجود علاش الموجود هذا لأن خلينا الماء على البطيخ ولأن تجي فلان فلاني عنده كتاب ياخو ويمشي لروحه وكي يرجع يعود ياخو وجينا قلنا ها ثم عباقرة نجموا يكونوا هم وسطاء للناس هذوما في التصريف وفي الفيزايات في شنو ياخو انت وزارة شباب الرياضة تتكفل بهذا واقترحنا عليك وجددنا الاقتراح قلنا لك اعمل مع إدارة النخبة إدارة النخبة الممتازة إدارة نخبة النخبة هذوك عندهم شكون في البيروات ناس قاعدة 8 سوايع هذوك متاعهم ما يخدموا كان هكا 20 رياضي ولا 28 رياضي المستهدفين في الألعاب الأولمبية والبطولات العالمية
1: هذا هو
0: هذا اللي يلزمو يصير
1: هذا اللي يلزمو يصير ان شاء الله ان شاء الله يصير عم طاهر
0: هذا يزول ما يطلبش معجزات ما يطلبش معجزات مش نحلو بيرو مش نحلو بيرو ونقولوا البيرو هذا هي نخبة النخبة ونحط فيها أربعة موظفين بهين فاهمين في المانجمنت ويعرفوا التواصل مع السفارات ويعرفوا التواصل مع البنك المركزي ويعرفوا علم النفس
1: تمشي الأمور ويمشوا الأمور
0: تمشي الحلول سهلة الحلول سهلة قال مغنيم يرحمه أعطيني رأس
1: أعطيني رأس تحيه ليك عم طاهر شكرا كالعادة نقاط شكرا. بالجملة شكرا ليك على التفاعل يعطيك صحة شكرا ليك نجوم على الهدف الثاني للولايات المتحدة الأمريكية قروا الفار أليكس فريمان هو اللي سجل الهدف الثاني للمنتخب الأمريكي أمام أستراليا شكرا ليك عم طاهر يعطيك الصحة نذكر الأربعة يبدأ لقاء تركيا والبرتغال ماروك ليكوس يلعبوا 11 والبرازيل وهايتي ماضي ساعة ونص هذا يوم آخر من المونديال نذكر البارح المكسيك ربحت كوريا الجنوبية هدف مقابل صفر والتعادل 1-1 بين جنوب أفريقيا وجمهورية التشيك نسمع نغم عياد وبعدها راجعين نكملوا سبورت تايم لليوم. تحياتنا توصل لكل مستمعينا. مش نحكي ألعاب القوى لأنه من غدوة المنتخب الوطني التونسي ألعاب القوى مش يكون حاضر في البطولة العربية في الإسماعيلية في القاهرة.

مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحلف ما تعود مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحلف ما تعود

بعوز تخدين بسم المحبة بسم الأعمق وحر الشواق كنت رجعت سول فينا ورجع لينا.

كما ذكرت البطولة العربية الثالثة تحت 23 سنة والأولى تحت 16 سنة باش تقام من غدوة حتى 24 جوان الجاري في الإسماعيلية المصرية بوفد بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. فيه 27 رياضي 12 فتيان و15 فتيات. هذا هو الوفد التونسي، فيه أسماء يعني متألقة وعاملة نتائج كبيرة حتى أبطال العالم. نذكر سيف الجويدي، محمد علي زينوبي، ريان الشيرني مش يكون حاضر كذلك في هذه البطولة، محمد عمار، محمد خليل فتوحي، سلمى باجية، نادية طرابلسي، ياسمين الغويبي، إيمان الساعي، فريال شنيبة، وغفران الحميدي، عبير زعفوري. هذا بالنسبة لأسماء المنتخب الوطني التونسي. ثم إياد الخضراوي كذلك، يحيى بوقرة، يوسف حسن، محمد ياسين العنيزي، آدم سليمي، رسلين بن سعد، كذلك كامل الشوشين، لينا المكني، ريج الحمراني، مريم الشابي، مريم الورغي، مايا زينب مسلم مش تكون حاضرة، إيريس العطاوي، وملك بن زيد. هذا بالنسبة لتشكيلة المنتخب الوطني التونسي. نذكر فيهم الإطار الفني، فيه المدرب محمد تليلي، نزار الشيحاوي، محمد أمين خال، شكري عنين، ومحمد علي السعيدي، وسمير المثلوثي. كما ذكرت 14 دولة مش يكونوا حاضرين في هذه البطولة العربية: تونس، مصر، الكويت، البحرين، اليمن، سلطنة عمان، سوريا، السعودية، لبنان، العراق، الجزائر، ليبيا، جيبوتي، ومنتخب المغرب. وحظ سعيد للمنتخب الوطني التونسي لألعاب القوى في هذه البطولة العربية. كما ذكرت أسماء من الشمال الغربي موجودين في هذه البطولة، أسماء يعني عندها حتى أرقام كبيرة وألقاب عالمية. تحية العيد في الإخراج، شكرا لكل الفريق اللي أمن هذا اللقاء. نذكر بالنسبة لمقابلات كأس العالم، منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أنهى الشوط الأول متفوق أمام أستراليا 2-0. الأربعة تركيا، الباراغواي. هذا بالنسبة لمقابلات الأقراب يعني. تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا، نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد قادمة.

0: تمام، التاسعة هنا بإذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. أفادت وزارة الفلاحة بأن الوضع بسد ملاق لا يشكل أي خطر على المواطنين، وأن السد سيتم تعويضه بسد ملاق العلوي الذي يدخل حيز الاستغلال خلال شهر سبتمبر القادم. وكان وزير الفلاحة والموارد المائية عز الدين بشيخ قد أدى فجر اليوم زيارة إلى سد ملاق لمعاينة الوضع والتثبت من سلامة المنشأة المائية ومتابعة تطور تدفق المياه إثر العطب الفني في إحدى بوابات السد، والذي أدى إلى ارتفاع منسوب المياه وتدفقها في اتجاه وادي مجردة. وطلب النائب عن جهة الكاف بمجلس النواب ياسر الجراري بتحديد المسؤوليات ونقاط التقصير وتوضيح التدابير التي اتخذتها الوزارة لتعويض المتضررين من أهل المنطقة عن الأضرار التي تكبدوها بسبب هذا الحادث. أكد الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة أن الجهة تحتل المرتبة الأولى على مستوى الكميات المجمعة من الحبوب، داعيا الفلاحين إلى ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية لحماية المحاصيل من الحرائق. وفي السياق ذاته، انطلقت بداية من اليوم فعالية الدورة السابعة لمهرجان السنابل الذهبية مهرجان القمح بباجة، لتتواصل غاية 21 من جوان الجاري ببرمجة متنوعة تهدف إلى تثمين مكانة الجهة في الإنتاج الفلاحي. خصصت جلسة عمل عقدت اليوم بمقر ولاية جندوبة لمتابعة استعدادات الجهة لتنظيم المهرجانات الصيفية وإنجاح التظاهرات الثقافية. أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوت بأن من أبرز مستجدات السنة التكوينية الجديدة الرفع من عدد مواطن التكوين المبرمجة بعنوان 26,000 و 27,000. وأعلن الوزير عن أحداث 6 اختصاصات جديدة بالوكالة التونسية للتكوين المهني. أعلنت وزارة السياحة اليوم عن إحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة، وذلك في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا ودعم المبادرة الخاصة بالقطاع السياحي. عربيا، استشهد 47 شخصا وأصيب 97 آخرون بجروح في غارات مكثفة للاحتلال الصهيوني على جنوبي لبنان، وفق حصيلة جديدة نقلتها مساء اليوم الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. مستمعينا الكرام، هذه الأخبار مفصلة، وأخبار أخرى تأتيكم في نشرتنا القادمة في تمام العاشرة. إلى اللقاء.

الفن. أهل الفن بإمضاء عادل الخماسي.

حمامة بيضة، مرحبا بكم الكل أصدقائنا المستمعين. إن شاء الله حمام السلام يرفرف على العالم. تحياتي لكل المستمعين في منوعتنا أهل الفن اللي تتواصل معكم بإذن الله حتى الحداش متاع الليل. في هاللقاء هذايا نحب نحيي كل من يستمع إلينا داخل وخارج الحدود على www.radiokf.in. أهل الفن بالنسبة لسهرتنا ليلة باش نحكيه على تظاهرة المسرح والخروج إلى الشارع والمسرح والحومة من خلال تجربة مركز الفنون الدرامية والرقحية بسليانة مع مدير المركز خونا صالح الفالح لما شتينا يعطينا تجربة هذا المهرجان. كذلك باش نحكيو على المختبرات اللي متوجة من خلال عرض مسرحي كنا شاهدناه ومش نقوم بالقراءة متاعه. كذلك باش يكون لنا لقاء من خلال جدرية الحب مع شاعر التونسي آدم فتحي، هذا إلى جانب الأخبار السينمائية وركن فنان من الزمن الجميل.

منبقى هون ما منترك جبلنا، أطراب الأرز أغلى من الدعايا.

يا قلبي يا قلبي كل ما شفني بك مشاي وروح اسأل لي حبايب لعبكم شاي بكم شاي.

0: خويا صالح الفرح، مرحبا بك على موجات إذاعة الكاف في أهل الفن. وأهل الفن في الشمال الغربي تبارك الله الأيامات معناها تفتخت فنون بين مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف، وكذلك مركز الفنون الدرامية وبيسيليان اللي تشرف على إدارته. أنت في رؤية معناها فنية متنوعة مع خصوصية الجهة. احنا توا كنا غير خرجنا من العرض المختبرات، شنو نجمو نعرفوا على العرض هذا؟
1: شكرا على الدعوة ساعة في إذاعة الكيف، شكرا للمستمعين مستمعين إذاعة الكيف. إذاعة الكيف تتبع الحق في نشاط المركز وفي تظاهرات ودعم فيه على الأقل على المستوى الإعلامي في إطار فكرة المركزية الثقافية، كيفاش الجهات بالحق تستحق دعم آخر، اللي هو يظهر لي الإذاعة الوحيدة اللي قاعدة تخدم معانا وتشتغل. بالنسبة للفلسفة العامة للمركز بالأساس، اللي هي بالأساس غير الإنتاج تقوم على التكوين، تكوين أولا الهواة وأيضا المحترفين من خلال يعني مشروع متكامل على طيلة السنة، غير أنه التكوين هو زادة معادة للأنشطة اللي تقوم بها مؤسسات العمل الثقافي من دور ثقافة في التكوين. أنا مختبر قاري اللي هو توذيع عامه الرابع في فن الممثل، موجه بالأساس للشباب والكهول، يعني تقريبا كل عام تصير المخرجات متاعه بتقديم عرض مسرحي. يعني المختبر ذي فيه عناصر مختلفة من مجالات متنوعة، في معلمين، أساتذة، طلبة، ديزارشيتيكت، محامين، يعني شغفهم بالمسرح وبجدية العمل يعني في المختبرات هذه يخليهم يتواصلوا. فما اللي عنده حتى 3 سنوات، فما اللي عنده عامين، يعني صارت فما نوع من العدوى الإيجابية للحب المسرح من جهة، والرغبة أيضا في التكوين، يعني التكوين من جهة أولا تنمية الشخصية الأفراد وأيضا الترفيه بصفة عامة، وأيضا فهم بالأساس كما نقول وإحنا عالم المسرح في حد ذاته. اشرفت عليه هنا عامين تكوين السنة، عنا عامين تويكا يأثر فيهم ناجي قنواتي تقريبا بحصتين كل أسبوع، يعني انطلاقا من أكتوبر وتكون نتيجة تقديم المخرجات في شهر جوان. كان العرض الأول أو ما قبل الأول اللي هو في سيليان نهار 11 جوان، واليوم العرض الثاني في مركز فنون درامية والركحية في إطار مشروع بجدية الحب اللي هو بالشراكة مع إيكار ومركز فنون درامية والركحية الكيف وسيليانا. المشروع ذي هو مبني على التربصات بالأساس، التربصات النوعية اللي تنلقى فيها اختصاصات غير موجودة، ولكنها موجودة في تونس عندنا مختصين فيها، لكن هام أنك تنفتح على تجارب أجنبية وفي قراءتهم هما للاختصاصات هذوك. عندنا مختبر آخر قاري اللي هو انطلقنا فيه وإن شاء الله تكون الانطلاق الفعلية متاعه في مهرجان المسرح والمجتمع، هو الكتابة الجديدة اللي هو مشروع باش تكون عنده مع كتاب من جهة سليانة، كتاب معروفين في الرواية وفي الشعر وغيره، باش نجيبوا لهم مؤطرين من أجل مشروع يعني بعد ينجم يقوم إنتاجه كما الاشتغال على فن الممثل، باش تكون فما فن الكتابة، وكما عنا مختبر قار أيضا اللي نشتغلوا فيه اللي هو في فن العرائس. كما قلت لك أهمية التكوين اللي هو ذولي دور المركز بالأساس اللي هو الاشتغال على العنصر هذا بالذات. ثم عن الإنتاج اللي هو تقريبا إن شاء الله توضاح الأمور القانونية والهيكلية للمراكز الفنون الدرامية، اللي تقريبا الإنتاج وقف من 2024 تو في عامنا الثالث. يعني باش نحكي شوية على المهرجان المسرح والمجتمع اللي هو في دورته الخامسة اللي ينطلق يوم 21 جوان وتكون الاختتام 28 جوان. هو مهرجان بالأساس فيه تقاضي يرتكز على المسرح الجماعي، المسرح الجماعي أهم الأعمال المسرحية على الأقل موجودة على الساحة الوطنية اللي نالت استحسان المشاهدين والمثقفين والمتابعين، وأيضا تنجم تكون توجد على المستوى الوطني والعربي. أهم العروض اللي هي مثلا الهاربات وفاة طبوب، عن عمل جديد للصديق لازهر الفرحاني موت، عن هما لسيرين جنون، عن سقوط حر لنعمان حمدة، عن مسرحية رار اللي هي مسرحية زادة نوعية لشاب اسمه عزين بشير، وعن أيضا العمل متاع المسرح الوطني متاع مختار الوزير كتاب علاء الدين، عن عروض موسيقية ليليا تقريبا هما موسيقى العالم متنوعة، عن العمل الجديد متاع نضال يحيوي، عن صديقتنا ورفقتنا نورهان هديوي باش تكون حاضرة، مريم العبيدي، عن جملة من العروض الأخرى، وأيضا عن عرض السيرك اللي هو باش يكون في ساحة المدينة، غير الورشات اللي هي بشكل يومي ورشات متنوعة في الإيقاع الفولكلوري اللي هو مربوط بمشروع باش يشتغل عليه المسرح، صار يكون اشتغال على الكتابة والموروث متاع الجهة باش يتقدم عرض كان مشيت الأمور في القوانين الجديدة، ويكون فما إنتاج عمل ضخم في 2028، ورشات في الكتابة، ورشات في فن الرقص، وأيضا ورشة في فن أداء الممثل، مع يعني لقاءات مع الفنانين اللي هو فلسفة المهرجان، هو كل لقاء المباشر الحر التفاعلي مع الفنانين من خلال نقاشات العروض، وأيضا من خلال الندوات والجلسات، وعنا ليلة الشعراء اللي هي هذه في دورتها الثالثة. يعني المهرجان هو نوع من التقاطع الفنون، بالرغم هو يرتكز على المسرح الجماعي الجاد والتجارب والأنساق المختلفة، لكنه بالأساس يشتغل على تقاطع الفنون، كيفاش الفنون منفتحة مع على بعضها وتتشابك من بعض من أجل ربما خلق جماليات أخرى جديدة في تفاعل المبدعين مع بعضها. شكرا ليك ومرحبا بكم في سليان، أنتم عندكم عرض الموت غديك وعرض أنا شاهدته في تونس في العرض الأول نتاعه في مدينة الثقافة، عرض محترم جدا ويشتغل على خصوصية ثقافية اللي طريقة الاشتغال عليها والتناول عليها فيها لعبة حديثة يعني هامة، وعرض ينجم يمثل الجمهور كثيرا على جمهور بأنواعه المختلفة وجمهور الجهات بصفة خاصة. شكرا لك.

0: راديو كيف FM. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تمام، والعاشرة ليلا هنا على موجتنا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم، أهلا بكم إلى آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. وضمن عناوينها: معاينة الوضع بسد ملاك من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية، ومطالب بتعويض أهالي المنطقة المتضررين من هذا الحادث. مهرجان والسنابل الذهبية بباجة مناسبة لتثمين مكانة الجهة في الانتاج الفلاحي والتي تحتل المرتبة الأولى وطنيا في انتاج الحبوب. وتخصيص 10 ملايين دينار لتمويل مؤسسات سياحية صغرى في مختلف الجهات. كانت هذه عناوين النشرة، إليكم الآن الأنباء بالتفصيل. أدى وزير الفلاحة والموارد المائية عز الدين بالشيخ اليوم زيارة إلى سد ملاك بولاية الكف لمعاينة الوضع وتثبت من سلامة المنشأة المائية ومتابعة تطور تدفقي المياه إثر العطب الفني الذي جرى في إحدى بوابات السد الذي أدى إلى ارتفاع منسوب المياه وتدفقها في اتجاه وادي مجردة. في الأثناء طلب نواب الجهة ومنظمة المجتمع المدني بتحديد المسؤوليات ونقاط التقصير وتوضيح التدابير التي اتخذتها الوزارة لتعويض المتضررين من أهالي المنطقة عن الأضرار التي تكبدوها بسبب هذا الحادث. النائب عن جهة الكف بمجلس نواب الشعب ياسر القراري وهذه الإضافة.
2: المسائل الفنية احنا نتركها للجهات الفنية، خليوا اللجان تشتغل، لكن اذا بعد الانتهاء لابد ان يتم اطلاعنا في مستوى الجهة واطلاع الرأي العام على حيثيات، واذا كان ثم تقصير ما هي التدابير التي اتخذتها الوزارة. حقيقة ثم اضرار طالت الاهالي، طالت المستكنين، طالت الفلاحة، طالت الصيادة. اليوم الوزارة لابد ان تفكر في آلية للتعويض لهؤلاء عن الخسارة، وكذلك إذا التدابير الاستثنائية التي يجب اتخاذها لإنصاف أهالي المنطقة وأهالي الجهة.
0: إلى ولاية باجة، ومع تقدم موسم الحصاد وتجميع الحبوب هناك بنسب تتراوح بين 20 و25%، أكد الاتحاد والجهة للفلاحة بباجة أن الجهة تحتل المرتبة الأولى على مستوى الكمية المجمعة من الحبوب، داعيًا الفلاحين إلى ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية لحماية المحاصيل من الحراق، وفق ما يضيف رئيس الاتحاد شكري الجبي.
3: الحمد لله نحن اليوم ما بين 20-25% من تقدم الموسم. باجة كالعادة والحمد لله في المرتبة الأولى من حيث التجميع، عموما في علاقة بالمواصلة لليقظة والحذر من أنه يكون موسم الحصاد يكون آمن. واليوم نحن في 19 جوان، بمعنى اليوم كنا نعمل مقارنات ما بين السنوات الفارطة وما بين هذه، هو أنه نسبة الحرائق أقل بكثير من السنة الفارطة، وهذا نحمد عليه رب سبحانه وتعالى. هذا ما يعفيناش وقت نقوله فما نقاس، ما يعفيش الفلاح في أنه لابد أن تكون فما يقظة أكثر وحذر أكثر وصيانة أكثر، سواء للجرارات، للبريس، للآلات الحاسدة، والصيانة يلزمها تكون يوم كملوا شهر شوية ومزالوا، وإن شاء الله الفلاحة يواصلوا على التدخل نتاعهم السريع والناجح.
0: في سياق متصل وتزامنا مع تواصل موسم الحصاد وتجميع الحبوب، انطلقت بداية من اليوم فعالية الدورة السابعة لمهرجان السنابل الذهبية مهرجان القمح بباجة لتتوصل لغاية 21 جوان ببرمجة متنوعة تتضمن قرية حرفية ومعرضا فلاحيا وتجاريا وندوة علمية بعنوان أي دور للفلاحة الذكية في تحقيق السيادة الغذائية. وتهدف هذه الدورة إلى تثمين مكانة الجهة في الانتاج الفلاحي، خاصة وأنها المنتج الأول للحبوب على المستوى الوطني. المنسقة العامة للمهرجان عفاف أنصير وهذه الإضافة.
4: وقع ترشيد كبير امام قصر البلديه بحضور شركاء الكل، المساهمين الكل حابين باش يعطيوا الصوره المميزه لولايه باجه، خاصه في مهرجان القمح الذي يتزامن مع موسم الحصاد. ان شاء الله غدوه عندنا ندوه علميه بحضور العديد من الباحثين والدكاتره، مش يتناولوا عديد المواضيع منها من الذاكره التاريخيه الى الهويه الثقافيه للفلاحه التونسيه، دور التكنولوجيا الحديثة الحديثة والذكية في تحدي التغيرات المناخية، كيفية استغلال الخصائص الجينية للقمح لدعم قطاع الزراعة الكبرى، كذلك محاضر سيتولى شرح كيفية تحسين مقاومة القمح الصلب للإجهادات الحيوية واللا حيوية عبر الفلاحة الأيكولوجية الذكية، كذلك كيفية التحول الرقمي في خدمة السيادة الغذائية، ندور الإنتاج الحيواني في دعم السيادة الغذائية، إن شاء الله تكون ندوة علمية تحقق الأهداف متاحة.
0: إلى ولاية الكفا اختتمت اليوم الأيام التكوينية التي انتظمت بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بالكاف والمنظمة الأممية للطفولة اليونيسف حول أنجاح البرنامج الوطني لتلقيح الفتيات بين 12 و 18 سنة ضد مرض سرطان عنق الرحم. الدكتور منصف الهواني وهذه الإضافة.
5: ولاية الكاف كانت من ضمن ثلاثة ولايات الأولى في الجمهورية في نسبة تلقيح الفتيات ما بين 12 إلى 18 سنة. الهدف هو مكافحة أو القضاء على سرطان عنق الرحم عند الفتيات وعند النساء، وذلك بإدراج تلقيح سرطان عنق الرحم اللي هو HPV ضمن الرزنامة الوطنية. أي بالنسبة لنا احنا 2025 عملنا حوالي 16% اللي هي أعلى نسبة في الجمهورية، وفي 2026 من أبريل عملنا خطة جهوية لحث الفتيات على التلقيح، لحث الأولياء على معناها مرافقة بناتهن للتلقيح، وذلك حماية لهم هما من السرطان هذا.
0: وطنيا، أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود بأن من أبرز مستجدات السنة التكوينية الجديدة الرفع من عدد مواطني التكوين المبرمجة بعنوان هذه السنة لتصل إلى حدود 25,315 عرضا موزعة على 262 اختصاصا، وذلك بزيادة تقدر بحوالي 7% مقارنة بدورة سبتمبر من العام الفارط. ذا وأعلن الوزير عن إحداث 6 اختصاصات جديدة بالوكالة التونسية للتكوين المهني، كما تم في إطار تحسين ظروف الإقامة والإعاشة للمتكونين تهيئة أكثر من 10 مبيتات بطاقة جملية تقدر ب 1720 سريرا إضافيا، وذلك بزيادة تقدر بحوالي 10% مقارنة بالسنة التكوينية الماضية، ذا إلى جانب تجهيز 10 مطاعم وفضاءات إعاشة. وفي علاقة بأهم خطوط التمويل التي تم إدراجها صلب ميزانية الدولة لهذه السنة، أشار الوزير بالخصوص إلى خط التمويل الموجه للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل باعتمادات قدرت بنحو 20 مليون دينار، مؤكدا أنه تم تلقي طلبات تسجيل على المنصة المحدثة للانتفاع بهذا الخط بلغ عددها 238 ألف مطلب. أعلنت وزارة السياحة اليوم عن إحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة، وذلك في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا ودعم المبادرة الخاصة بالقطاع السياحي. وجاء الإعلان خلال موكب توقيع اتفاقيتي شراكة وتعاون بين البنك التونسي للتضامن من جهة وكل من وكالة التكوين في مهني السياحة وديوان الوطني التونسي للسياحة من جهة أخرى، وذلك بإشراف وزير السياحة وبحضور عدد من مسؤولي المؤسسات المعنية وإطارات من وزارة السياحة. وتنص الاتفاقيتان على تخصيص 50% من الاعتمادات المرصودة لفائدة مشاريع سياحية بالجهات الداخلية، وتمويل 50 مؤسسة سياحية صغرى لفائدة حاملية شهادات العليا في إطار برنامج نموذجي لتشجيع أنماط السياحة البديلة، إلى جانب تمويل 100 مؤسسة صغرى أخرى لفائدة خريجي مؤسسات التكوين المهني في القطاع السياحي. كما تشمل الإجراءات المعلن عنها تنظيم دورة تكوينية وتحسيسية لفائدة خريجي مؤسسات التكوين السياحي للتعريف بآليات التمويل وشروط الانتفاع بها ومرافقة أصحاب المشاريع في إعداد مخططات الأعمال ودراسة الجدوى الاقتصادية. أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم تمسكها بالحق النقبي وحق الإضراب، وذلك قبل أيام من تنفيذ الإضراب القطعي المقرر أيام 23 و24 و25 من جوان على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادة في الأجور. وعبرت الجامعة في بيان لها عن بالغ الانشغال إذا ما رافقت تحذيرات لهذا الإضراب القطعي من ممارسات وضغوط ومحاولات للتأثير على حرية الموظفات والموظفين في اختيار مرافقتهم والتعبير النقبي بكل استقلالية. في أنباء الشرق الأوسط، استشهد 47 شخصا وأصيب 97 آخرون بجروح في غارات مكثفة للاحتلال الصهيوني على جنوب لبنان، وفق حصيلة جديدة نقلتها اليوم الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى استشهاد 21 شخصا وإصابة 39 آخرين بجروح. وفي قطاع غزة، استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته في قصف صهيوني على جنوب قطاع غزة في وقت سابق من نهار اليوم. وكانت آخر الإحصائيات إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع قد أعلنت عن استشهاد أو تسجيل 73,018 شهيدا وأكثر من 173,000 مصاب. ختاما، قال مسؤول أمريكي كبير لرويترز أن الكيان الصهيوني وحزب الله اتفق على وقف إطلاق النار اعتبارا من مساء اليوم، مشيرا إلى المفاوضين الأمريكيين والقطريين توسطوا في الاتفاق بمساعدة من إيران. بالتوازي، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين إثر غارة شنتها قوات الاحتلال على شرق لبنان. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، وفيما لي تذكير بأبرز ما جاء فيها. معاينة الوضع بسد ملاج من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية، ومطالب بتعويض أهالي المنطقة المتضررين من هذا الحادث. مهرجان والسنابل الذهبية بباجة مناسبة لتثمين مكانة الجهة في الانتاج الفلاحي والتي تحتل المرتبة الأولى وطنيا في انتاج الحبوب. وتخصيص 10 ملايين دينار لتمويل مؤسسات سياحية صغرى في مختلف جهات الجمهورية. شكرا على طيب المتابعة مستمعينا الكرام، نلتقي تمام 11 ليلا بإذن الله تعالى. اللقاء.

أهل الفن. أهل الفن بإمضاء عادل الخميسي.

0: الفنان عادل بكري معنا في الكيف، ومرحبا بك ومرحبا بكل أهل الفن في هذه الربوع، أبناء هذه الربوع.
1: أهلا وسهلا أستاذي البهي عادل، مرحبا بك أنت ومرحبا بكل مستمعين ومستمعات إذاعة الكاف وأهل الكاف اللي هما أهلي وناسي وأحبابي.
0: ما تجري معناها، كنا في عند راهم في مهرجان سينما الجبل، هخسة فيسع فيسع توا احنا في الكيف.
1: اي عام تعادة فيسع فيسع احنا توا في الكيف. نعم. في رحاب هالتظاهرة هذية، فبش يكون عرض شريط أرض النساء اللي هو أنا خرجته في 2015، وكانت هي مقاربة وتواصل مع جهتين في الداخل التونسي في العمق التونسي. الجهة الأولى هي منطقة الفجة من أحواز تبرقة، وكان تواصلي مع الخالة مليكة اللي هي فرد من مجموعة نساء عاملات في الحقل الريفي الجبلي، ومنتجاتهم هي كلها منتجات يعني الزراعة الجبلية والأشجار يعني النباتية الجبلية. فتواصلي مع الخالة مليكة كان في شكل يعني مش حوار، لكن في شكل مقاربة خليتها تحكي
0: مع ذاتها،
1: حكيت تجربتها الإنسانية وكيفاش معاناتها وكيفاش ربت معناها أولادها الستة في ذل غياب رجلها، توفى وهي معناها خلالهم صغار وكبرتهم ووصلت معناها بكونها تبني حياتها بجهدها وفي جهة منسية وفي الداخل المنسي التونسي. والمقاربة الثانية كانت مع الأمة جمعة اللي هي عميدة الحرفيات بتاع الخزف في سجنان، وكانت هي مربية، هي توفت عندها سنتين جبونس هكا، وهي كانت مربية أجيال للعمل هذايا اللي اخذته من عند أمها واخذته من عند جدايتها. فهالمقاربة هذية دخلنا شوية في عالم أم جمعة وفي عمل المرأة الريفية بشكل ثاني وبطريقة ثانية، خلافا للفلاحة وخلافا هذا كذلك
0: المرأة المبدعة تولي
1: مبدعة، وجانب إبداعي وجانب فني وأيادي
0: الطبيعة.
1: وأيادي وحرفية طبيعية في الداخل التونسي المنسي.
0: نعم، وتقريبا الموضوع هذا يا ما يموتش معناها حي، واحنا نشوفه انت استعملت معناها المرأة كرمز اللي هي الحياة والوجود والأرض والسماء، واللي حبيناه كل في الفيلم هذايا، واللي ما نشوفوه من الكادحات بين ظفرين فهو هذا الفيلم.
1: أكيد هما خالقات الحياة، المرأة والنساء والأنثى هي الأصل، هي مبدعة الحياة وخالقة الحياة. فمن خلال يعني أي جهة وأي مكان وأي يعني فئة اجتماعية كانت، دائما المرأة وخاصة المرأة في الداخل والمرأة الكادحة والمزارعة اللي تعاني من الحرمان المجتمعي كذلك تنتقل في إطار عائلي ضيق وكذلك في إطار اقتصادي واجتماعي يزيد يضيق عليها أكثر، فبالتالي هي محرومة خاصة المرأة الريفية وفي الداخل المنسي محرومة ومحصورة في أطر يعني تخليها دائما
0: هي المسؤولة عن نفسها حد ذاتها، هي التي تبرمج وهي التي تنفذ وهي التي تروج.
1: نعم صحيح، في داخلك الإطار الضيق والمحصورة فيه هي تخلق وتبدع وتنتج وترسي توجهات وطرق ومرايا لها وللعائلة الصغيرة متاعها ومحيطها ضيق. وهذا يعتبر يعني عمل مضاعف ومثلث، لأن هي المسؤولة على يعني مستوى اقتصادي للعائلة، هي اللي تعمل في داخل المنزل وخارج المنزل، واللي هي يعني تكون كادحة في تسيير أمورها اليومية والأمور اللي تهم العائلة،
0: خاصة إذا كان تفقد السند الموازي لها اللي هو زوجها مثلا.
1: زوجها مثلا الخالة مليكة فقدت زوجها وخلالها أولادها
0: ستسقط. معناها
1: صح. نعم. والثانية هي الأم جمعة اللي هو حتى هو رجلها توفى الوقت اللي صورته أنا حوالي 100 سنة عمره، لكن هو كان معاونها.
0: نعم. فما حاجة في الفيلم نقطة قوية هي مسألة عمر الشخصيتين هذين، معناها في تحدي كبير بينك وبين الكاميرا وبين أنهم يترجموا ذواتهم وتجربتهم، لأنهم تجربة
1: حياتية يعني ثرية وعميقة وأصيلة. توا الخالة جمعة هي وقت اللي صورتها حوالي 80 سنة، والأم جمعة والخالة مليكة حوالي 65 سنة هكا.
0: يعني مخزون كامل، وحتى الفعل الاقتصادي والثقافي والسيولوجي واللي نحبوه نحن في تونس كل، معناها في ثلاثة مراحل.
1: في ويعني
0: ما قبل الاستقلال، في استقلال والمرحلة الأخيرة بعد
1: هما هي خاطر العديد من الأماكن في الداخل التونسي المنسي. نشوفوا حكايات ونشوفوا تجارب إنسانية يعني ثرية. فالمهم في التواصل، وخاصة معناها الأبروش هذه المقاربة اللي عملتها هي حطيتهم في إطارهم وفي بطبيعيتهم، أنا إطارهم العادي الطبيعي
0: كأنها تناجي نفسها،
1: وخليت الكاميرا محطوطة هما يحكوا وأنا نسمع، ما عنديش تدخل، ما عنديش برشا تدخل، سؤال واثنين هكاك معناها ما غير في سياق الحديث باش نخليهم هما يحكوا، وخليتهم يحكوا وأنا من خلال هذاك جلت يعني بخاطري وكذلك بالمتلقي بماهية المتلقي في هالعوالم وفي الداخل التونسي وفي الجهات الداخلية ومعاناة الداخلية.
0: يعطيك الصحة يا عدبك، شكرا لك.

مرحبا بكم من جديد، نتواصل معكم أهل الفن سينمائيا بعد المخرج عادل بكري. نرجع لفيلم روندا 13 للمخرج التونسي محمد علي نهدي، اللي يكون من أبرز قصص النجاح للسينما التونسية في السنوات الأخيرة. فقد توج الطفل هادي بن جابورية اللي هو من أبطال الفيلم جائزة أفضل ممثل في مهرجان روتردام السينمائي الدولي عن أدائه المؤثر في الفيلم. هكا الجائزة هذه تكون إنجاز جديد لرصيد هذا العمل اللي واصل التألق في مختلف المحافل السينمائية الدولية. التتويج هذا يأتي ضمن سلسلة من الجوائز اللي تحصل عليها الفيلم، من بينها جائزة أفضل فيلم كريستال سيمرغ في مهرجان الفجر السينمائي الدولي بإيران، اللي يصبح بذلك من أول الأفلام التونسية اللي تحقق هالإنجاز في واحد من أهم المهرجانات السينمائية الآسيوية. كذلك جائزة أفضل ممثلة لعفاف بن محمود في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن دورها في الفيلم. جائزة أفضل ممثل للممثل حلمي الدريدي في مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي بالجزائر، تقديرا لأدائه اللافت في العمل. جائزة أفضل ممثل للمرة الثانية للممثل حلمي الدريدي في مهرجان الداخل السينمائي الدولي بالمغرب، في تأكيد جديد على القيمة الفنية للأداء. جائزة أفضل ممثل للطفل هادي بن جابورية في مهرجان روتردام السينما الدولي، كذلك بعد عرضه في المهرجانات العالمية. يأكد روندا 13 فيلم لمحمد علي نهدي قدرته على ملامسة الجمهور ولجان التحكيم على حد سواء من خلال قصة إنسانية مؤثرة وأداء تمثيلي قوي ورؤية إخراجية ناضجة، جعلت منه أحد أكثر الأفلام التونسية تتويجا خلال الفترة الأخيرة. نقول ألف مبروك للمخرج محمد علي النهدي وكامل الفريق اللي ساهم في إنجاح هذا العمل للسينما التونسية في المحافل الدولية.

نتواصل معكم أصدقائنا في ركن الزمن الجميل في سهرة الليلة، نقول وداعا لكمال رؤوف النجاتي آخر عقود من الزمن الجميل. كمال رؤوف النجاتي، ذلك الصوت الإنساني الجميل اللي كان يأتينا في كل مناسبة وخاصة في الأعياد، إنسان صار فيه في زمن الجحود عملة رائجة، كان كمال النجاتي حاضر من أجل العروض المجانية في بعض الأحيان. كان رجل يعرف قيمة الاعتراف بالجميل ويؤمن أن الكلمة الطيبة لا تقل قيمة عن أي وسام، وكان ديما حاضر في الأعمال التونسية في كل البرامج التونسية اللي يقع الاستدعاء فيها وفي الإذاعة التونسية. كان صديق للجميع، انتهت رحلته وانقطعت المشاوير الفنية متاعه. صمت رؤوف النجاتي اللي تعود أن يحمل الدفء والمحبة والصدق مع المستمعين، لكنه سيبقى في الذاكرة هذا المبدع الكبير. عزاؤنا للفنان عندما يكون حقيقي لا يقاس بما أنجزه فقط، بل بما تركه من أثر في النفوس، خاصة في أجيال سبقتنا واللي شهد ميلاد التلفزيون التونسية والإذاعة التونسية. هذا الصوت الشجي اللي غنى للأغنية التونسية الأصيلة، غنى بكل ما في المعنى من روح للأغنية التونسية، واللي كانت عنده بصمة خاصة. نقول الله يرحمه وربي يرزق العائلة متاعه والأسرة الفنية. جميل الصبري والسلوان، كمال رؤوف النجاتي.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: تمام، الحادية عشر ليلا هنا على موجاتنا.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم، أهلا بكم لآخر مواد إخبارية لهذا اليوم. أدى وزير الفلاحة والموارد المائية عز الدين بالشيخ اليوم زيارة إلى سد ملاق، وذلك لمعاينة الوضع والتثبت من سلامة المنشأة المائية ومتابعة تطور تدفق المياه، وذلك على أثر العطب الفني الذي جرى على أحدى بوابات السد والذي أدى إلى ارتفاع منسوب المياه وتدفقها في اتجاه وادي مجردة. اختتمت اليوم بالكاف الأيام التكوينية التي انتظمت بشراكة بين الإدارة الجهوية لصحاب الكاف والمنظمة الأممية للطفولة اليونيسف حول إنجاح البرنامج الوطني لتلقيح الفتيات بين 12 و 18 سنة ضد سرطان عنق الرحم. أعلنت وزارة السياحة اليوم عن إحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة، وذلك في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا ودعم المبادرة الخاصة بالقطاع السياحي. أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود بأن من أبرز مستجدات السنة التكوينية الجديدة الرفع في عدد مواطني التكوين المبرمجة لتصل إلى حدود 25315 عرضا، وذلك بزيادة تقدر بحوالي 7% مقارنة بدورة سبتمبر العام الفارط. كما تم تهيئة أكثر من 10 مبيتات بطاقة جملية تقدر ب 1720 سريرا إضافيا، وذلك بزيادة تقدر ب 10% مقارنة بالسنة التكوينية الماضية، إلى جانب تجهيز 10 مطاعم و 10 فضاءات إعاشة. أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسة المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم تمسكها بالحق النقابي وحق الإضراب، وذلك قبل أيام من تنفيذ الإضراب القطعي المقرر أيام 23، 24، و25 من جوان الجاري على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادة في الأجور. وختاما، استشهد 47 شخصا وأصيب 97 آخرون بجروح في غارات مكثفة للاحتلال الصهيوني على جنوب لبنان وفق حصيلة جديدة نقلت اليوم الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. شكرا على كرم المتابعة لهذه الجميع، وتصبحون على خير.
3: فيسبوك.

0: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي. سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: طابت أوقاتكم أعزائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مقامات التجلي، وهو برنامج نتناول فيه كالعادة مختلف الممارسات الموسيقية المعتمدة من قبل المتصوفة وأتباع الحركة الصوفية عموما، ونتعرف من خلاله كذلك على باقي الإبداعات الموسيقية الأخرى التي تستلهم من هذه الأرصدة الفنية التقليدية أو التي تتناولها بقراءات جديدة مستحدثة. تعرضنا في السابق إلى نماذج من الأناشيد والأذكار المندرجة في إطار الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، هذه العادة التي بدأت في الانتشار بين المسلمين انطلاقا من القرن العاشر الميلادي عند الفاطميين بمصر ثم المرينيين بالمغرب، وعرفت في تونس بصفة رسمية في أواخر القرن الرابع عشر الميلادي أيام السلطان الحفصي أبو فارس عبد العزيز الذي اهتم بهذا الموسم وحث أهل إفريقيات على إحيائه وجعله عيدا من أعياد الدولة تعقد فيه الاجتماعات في المساجد لتلاوة صحيح البخاري وسرد الشمائل المحمدية وإنشاد المدائح النبوية. والاحتفال بالمولد النبوي الشريف لم يكن من الرسوم الصوفيات الخالصة، إلا أن المتصوفة لعبوا دورا كبيرا في ترسيخه كشكل من أشكال التعلق بالذات المحمدية، فتبنوه واحتضنوه حتى ارتبط بهم بشكل أساسي. ولكن الاحتفاء بشخصية الرسول عليه الصلاة والسلام ومدحه بالأذكار والأشعار لم يكن مقتصرا على فترة مولده الشريف، فالمسلمون لا يزالون يعظمون قدره ويمدحونه في كل وقت وحين، وذلك منذ فترة حياته وإلى يوم الناس هذا. وتعود أول قصائد المدح النبوي إلى الشاعر حسان ابن ثابت الذي عاصر الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي أنشده أول ما أنشده قصيدته التي قال فيها: لما نظرت إلى أنواره سطعت، وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من حسن صورته، فلست أنظره إلا على قدري، روح من النور في جسم من القمر، كحلية نسجت من الأنجوم الزهري. نبقى مستمعين مع إنشاد هذه القصيدة المدحية النبوية التي تم وضعها على لحن مخصوص بأحد الموشحات المشرقية، وهو موشح لما بدأ يتثنى في مقام النهاوند: لما نظرت إلى أنواره سطعت.

كانت هذه مستمعين الأكارم قصيدة لما نظرت إلى أنواره سطعت، وهي من قصائد المدح النبوي المعتبرة من أول ما نظم من شعر المديح في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قالها حسان ابن ثابت عندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أول مرة، وعندما كان عازما على هجائه تنفيذا لطلب قومه المشركين آنذاك، فإذا به يحول هجاءه إلى مدح وإطراء. وقد لاحظتم مستمعين الأكارم أن إنشاد هذه الأبيات قد تم باستعمال لحن متداول ومعروف لأحد موشحات الموسيقى العربية، وهو موشح لما بدأ يتثنى في مقام النهاوند. وقد اشتهر المداحون ومنشدو الطرق الصوفية عامة بهذا الأمر، إذ عادة ما كانوا يعتمدون في إنشاد القصائد المدحية صيغا لحنية مستلفة أو مستعارة من بعض الألحان السائدة ضمن التقاليد الموسيقية الدنيوية، مثل ما اعتمدوا كذلك مختلف نغمات وإيقاعات هذه الموسيقى، واستعملوا أحيانا آلاتها الموسيقية في تنفيذ هذا الشكل المخصوص من الموسيقى الدينية. نفس هذه القصيدة المدحية التي قالها حسان ابن ثابت في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام نتابعها بلحن مخصوص من تنفيذ جماعة من المداحين المشارقة بمصاحبة بعض آلات الموسيقى التقليدية في مقام الراست. لما نظرت إلى أنواره سطعت، وضعت من خيفتي كفي على بصري.

من أشعار الذكر النبوي انتقينا لحضراتكم مستمعين الأكارم قصيدة نظمها الشاعر الأندلسي ابن جبير وأنشدتها المطربة فيروز من ألحان الرحابنة. وفيروز هي من مواليد 21 من شهر فبراير سنة 35 و900 وألف، ولها سجل حافل بالأعمال الفنية، فقد تغنت بكلمات الكثير من الشعراء منهم القدامى والمعاصرين. ونتوقف اليوم عند تجربتها مع كلمات الشاعر الأندلسي ابن جبير الذي غنت له قصيدة عنوانها أقول وآنست بالليل نارا. وابن جبير الأندلسي هو شاعر وكاتب من مواليد سنة 45 و100 وألف الميلاد، من أسرة عريقة سكنت الأندلس. أتم ابن جبير في طفولته حفظ القرآن الكريم ودرس علوم الدين، وبرزت ميوله أيضا في علم الحساب والعلوم اللغوية والأدبية، وأظهر مواهب شعرية ونثرية عالية. تعلم على أبيه وغيره من العلماء في عصره، ثم استخدمه أمير غرناطة أبو سعيد ابن عبد المؤمن ملك الموحدين في وظيفة كاتم السر، فاستوطن غرناطة، ثم قام برحلة حج دامت عامين دون خلالها مشاهداته وملاحظاته في يوميات عرفت برحلة ابن جبير، وسميت كذلك تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار. وقد حبرها في سنة 82 و500 للهجرة، 86 و100 وألف للميلاد، وتداولها الناس في مشارق الأرض ومغاربها. وقصيدة أقول وآنست بالليل نارا التي تغنت بها فيروز من نظم ابن جبير الأندلسي قد تضمنت الكثير من الأخبار والأفكار والمشاعر التي دونها هذا الشاعر خلال رحلته الحجازية، وضمنها بالخصوص شوقه إلى زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد استهلها بقوله أقول وآنست بالليل نارا لعل سراج الهدى قد أنار، وإلا فما بال أفق الدجى كأن سنى البرق فيه استطار، ونحن من الليل في حندس فما باله قد تجلى نهارا، وهذا نسيم شذا المسك قد أعير أم المسك منه استعار، وكانت رواحلنا تشتكي وجاها فقد سابقتنا ابتدارا، بشائر صبح السرى آذنت بأن الحبيب تدانا مزارا، جرى ذكر طيبة ما بيننا فلا قلب في الركب إلا وطارا، حنينا إلى أحمد المصطفى وشوقا يهيج الضلوع استعارا. نبقى مستمعين مع هذا الجزء الأول من قصيدة أقول وآنست بالليل نارا لابن جبير الأندلسي من غناء فيروز وألحان الأخوان رحباني.

يواصل ابن جبير قصيدته التي صور فيها رحلته إلى الحج، وركز ضمنها بالخصوص على ذكر الرسول الأكرم وشوقه إلى زيارته ولقائه، ويقول: ولما حللنا فناء الرسول نزلنا بأكرم خلق جوارا، وحين دنونا لفرض السلام قصرنا الخطى ولزمنا الوقارا، فما نرسل اللحظة إلا اختلاسا، ولا نرجع الطرف إلا انكسارا، ولا نظهر الوجد إلا اكتتاما، ولا نلفظ القول إلا سرارا، سوى أننا لم نطق أعينا بأدمعها غلبتنا انفجارا، وقفنا بروضة دار السلام نعيد السلام عليها مرارا، قضينا بزورته حجنا، وبالعمرتين ختمنا اعتمارا، إليك إليك نبي الهدى ركبنا البحار وجبنا القفار، وكيف نمن على من به نؤمل للسيئات اختفارا، دعانا إليك هوى كامن أثار من الشوق ما قد أثار، فناديت لبيك داعي الهوى وما كنت عنك أطيق استبارا، أخوض الدجى وأروض السرى ولا أطعم النوم إلا غرارا، ولو كنت لا أستطيع السبيل لطرت ولو لم أصادف مطارا، وأجدر من نال منك الرضا محب ثراك على البعد زارا، عسى لحظة منك لي في غد تمهد لي في الجنان القرارا، فما ظل من بسناك اهتدى ولا ذل من بذراك استجارا. نواصل أعزائنا المستمعين مع بقية قصيدة ابن جبير المدحية النبوية بصوت المطربة فيروز. ولما حللنا فناء الرسول نزلنا بأكرم خلق جواراً.

نواصل أعزائنا المستمعين مع أشكال احتفاء المسلمين عامة وأتباع الطرق الصوفية على وجه التحديد بالرسول صلى الله عليه وسلم في سائر أعمالهم الذكرية وأنشطتهم الطقسية المتنوعة. ومن أهم هذه الأعمال هي إنشاد القصائد المدحية بمختلف أشكالها، وقد كان ذلك يتم بوضع ألحان وأوزان مخصوصة بهذه المنظومات الشعرية، أو باستعمال ألحان متداولة معروفة مثل ما رأينا ذلك في بداية هذه الحصة. وقد اشتهر المدحون ومنشدو الطرق الصوفية عامة بهذا الأمر، إذ عادة ما كانوا يعتمدون في إنشاد القصائد المدحية صيغا لحنية مستلفة أو مستعارة من بعض الألحان السائدة ضمن التقاليد الموسيقية الدنيوية، مثل ما اعتمدوا كذلك مختلف نغمات وإيقاعات هذه الموسيقى، واستعملوا أحيانا آلاتها الموسيقية في تنفيذ هذا الشكل المخصوص من الموسيقى الدينية. وقد تم في تونس على سبيل المثال استعمال بعض الألحان الخاصة بذلك النمط الغنائي التقليدي الدنيوي المسمى بالمالوف. مثال من هذا الاستعمال نقدمه لحضراتكم أعزائنا المستمعين، وهو عبارة عن مقتطف من القصيدة المدحية النبوية التي جاء فيها: ألا يا نسيم الريح بلغ تحيتي إلى من له عن أيمان العرش مقعد، من كان له في السبق مجد ورفعة وكان له في الأرض بعث ومولد، واشتق اسمه من أحرف اسم إلهه فذو العرش محمود.

الكوكب ما كوكب في الجو قاب لا كوكب وعليه سلم

0: أخبار عشاق الحجاز فأطرب وشد المغني بالصبا أخبار عشاق الحجاز أخبار عشاق الحجاز أخبار عشاق الحجاز فأطرب.
1: مثلما أسلفنا منذ حين أعزائنا المستمعين، عمد المنشدون الطرقيون إلى القصائد الصوفية والمدحية وأكسوها ألحانا مستعارة من بعض الألحان السائدة ضمن التقاليد الموسيقية الدنيوية، وذلك لتأثيث حفلاتهم الدينية ومناسباتهم الاحتفالية. وقد اعتمدوا في تونس مثلا بعض الألحان والنغمات الخاصة بغناء المالوف، وهو نمط موسيقي تقليدي دنيوي اختص

خصت به الحواضر على وجه الخصوص، ومثلما رأينا في المثال السابق استعارة منشدو السلامية في إحدى قصائد المدح النبوي للحن أحد موشحات المالوف في نغمة رصد الذيل، وهو موشح أطلت الهجر يا بدري، نقدم لكم أعزائنا المستمعين هذا المثال الآخر الذي يتركز أساسا في نغمة الذيل، ويتناول كذلك نغمات الحسين ورمل المايا والأصبعين، وكلها نغمات مستوحاة من نمط غناء المالوف. عليك صلاة ربي وسلام، يا بدرا يظلله الغمام.

0: بالإضافة إلى القصائد التي يتم إنشادها من قبل المجموعات الطرقية باستعمال جملة من الألحان التابعة لمختلف الأرصدة الغنائية الدنيوية، يتم كذلك اعتماد الرصيد الهائل من النغمات أو المقامات الموسيقية التقليدية المعروفة في تونس باسم الطبوع، وذلك خلال قيام المنشدين الدينيين بارتجالاتهم الغنائية، شأنهم في ذلك شأن المغنين التقليديين المختصين بنمط الغناء الدنيوي. مثال من ذلك مع الشيخ علي البراق في هذا الارتجال الغنائي الذي استعمل فيه نغمات الأصبعين والنواة، ثم لمحير سيكا: يا ربي صلي على من سبح الحجر في وسط كفيه وانشق له القمر.
1: يا ربي صلي على من سبح الحجر، يا ربي صلي على من سبح الحجر في وسط كفيه في

0: آمنوا.
1: يا رب صل على المختار من مظلم يا

ذكروا. وصل رب على الهادي وشيعته وصل

وقد مكروا وبينوا الفرض والمسنون وانتصبوا لله واعتصموا بالله فانتصروا. أزكى صلاة وأعلاها وأشرفها يعطر الكون غيًا أشرها العطر. مفتوقة بعبيق المسك ذاكية مفتوقة.

لم يقتصر منشد الطرق الصوفية على إنشاد القصة المولدية المسجوعة والقصائد المدحية المنظومة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لقد أنشدوا حتى النصوص النثرية المخصصة للتصلية والتسليم عليه، إلى جانب التغني بأسمائه التي بلغ عددها 200. نبقى مستمعين مع إنشاد التصلية وذكر أسماء الرسول في مقام البيات المشرقي: اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم.

0: هكذا نصل أعزائنا المستمعين بهذه القصيدة المدحية النبوية للطريقة البوتشيشية إلى نهاية هذه الحلقة من مقامات التجلي، وإلى أن نلقاكم في موعد الأسبوع القادم نترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
2: مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: كل نهار سبت خلي السبت متاعك غير، خليه مع كريمة شو، جو ضحك وبرشا مفاجآت تستنى فيك.
1: مساء النور، مساء الورد والفل والياسمين، الكل أصدقائنا مستمعينا، كل من يلتحق بإذاعة تركي في هذه الأيونة، نقول لك إن شاء الله تكون بخير وإن شاء الله أجواءنا تكون 5 على 5 في هالطقس الصيفي بامتياز. معكم الثمانية إن شاء الله اليوم تقنيا زميلنا بأناملو الذهبية المعتادة سليم الرزقي. أكيد نحييك تحية كبيرة برشا سليم، وإن شاء الله يقعدنا بشكون 5 على 5 في المساء اليوم على موجات إذاعة الكيف. أكيد تحية كبيرة زيدة زميلنا التقني فيصل محيمجي موجود معنا أيضا. فيصل اليوم في مراقبة البث من الغرفة الفنية المركزية الرقمية، وأكيد مش نستحقوا لك فيصل في برشا جديد في اللقاء اليوم باش يكونوا معنا إن شاء الله في التوقيعات الغنائية. ونقولوا مساء النور، اهلا وسهلا، تحيه كبيره برشا برشا برشا لزميلتي ألفة بوعشة موجوده معنا اليوم في التنسيق. مساء النور، اهلا وسهلا ألفة. مولدي الهميلي في التامين المكالمات الهاتفيه، مساء النور مولدي، واليوم على الديجيتال باش يكون معنا في تقديم صورتنا على شاشاتنا في صفحاتنا زميلنا علي اليونسي. كالعادة كريمة الشو، معناها شكون معكم صديقتكم بعد إذنكم كريمة لوكسورية. يلا للإيقاعات مباشرة معكم ديما أصدقائي، تبدلوش المجرد 8 مع إذاعة الكيف.

0: ونقول مساء النور على هذه اللقاءات لكل أصدقائنا ومستمعينا اللي تحكوا بنا الآن على موجات ذات الكيف. ويلا معكم مباشرة ننطلقوا مع أول ركن في لقاءنا اللي هو ركن الشباب اللي يهتم بمعنيها أخبار سواء كانت أكتواليتي وإلا زادة كيف كيف بمواضيع تهمنا وتهم حياتنا وتهم أولادنا وأطفالنا وشبابنا. دونك نمشي مباشرة للأون
1: على أون.
0: أكيد على أون معناها الشاب الطموح كالعادة كرونيكر الحصة معنا محمد عزيز مشيري عبر خطوطنا الهاتفية. اليوم تغيب علينا في استوديو لأنه موجود في تربص يهم المسرح بمركز الفنون الدرامية والركحية بالكيف. أهلا وسهلا مرحبا بك عزيز مساء النور.
2: أهلا بك مدام كريمة. نحن الآن معناها قد خرجنا من التربص وانطلقنا مباشرة إلى المركز الوطني لتكنولوجيات الاتصال بالكيف في لقاء جديد مع الكاتب والناشر والمترجم وليد أحمد الفرشيشي الذي قدم لتوقيع مجموعته القصصية كرنفال القرود الثلاثة.
0: باهي عزيز احكينا شوية ساعة قبل كل شيء على التربص لأيامات الفارطة اللي هي يهم المسرح حكا ولا لي
2: هو مش تربص واحد هو مجموعة من التربصات المتتالية اللي تعنى بالطلبة خاصة الخاصين بمعهد المسرح واللي تخرجوا الأسبوع الفارط. كذلك التربص هذا معناه هو تربص تشارك فيها 5 دول بخلاف تونس وتتحد معناها كل مرة يجي ضيف من الخارج ويقيم في الكيف لتقديم مجموعة من التربصات الفريدة أو الفريدة جدا من نوعها.
0: على مستوى الاستفادة إلى حد الآن أنت كشاب شنو اللي تحصلت عليه ربما؟
2: معناها برشا حوايج. أني مثلا زرعوا في حاجة بالرسم نحب نشكرهم عليها اللي هي حب الرياضة.
0: اي حكينا عليه الموضوع عادية.
2: اي حب الرياضة. المسرح معناه اكتشفت انه نحن ما ننحصروش في اصناف المسرح اللي نشوفه فيها في تونس. فما اصناف اخرى اصناف مش نستعملوا فيها ومش نشوفوا فيها واكثر امتاعا وابسط في الخدمة.
0: واضح واضح جدا. حب الرياضة اكيد هام جدا واحنا كنا تحدثنا عليه واحنا توازدة مع العطلة الصيفية نتصور نشجعوا برشا شبابنا انهم يمارسوا الرياضة وينموا معناها قدراتهم الجسدية وبالتالي تنمو قدراتهم هنية في الآن نفسه. موضوعنا موضوع على أيونا اليوم. احنا الجمعة اللي قبل اللي فاتت كنا تحدثنا علي علاش من تحدثوش على الرفق بالحيوان او بالأحرى كيفاش ربما بعد ما شفنا برشا برشا فيديوهات المؤخرا تم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي كلها فيها عنف يعني عنف كبير ضد الحيوانات. قلنا احنا علاش ما نطرحوش الموضوع ذي كيفاش نتحدثوا على شبابنا وكيفاش نعلموا أطفالنا ولاد انهم يحبوا الحيوانات وما يؤذوهمش على الاقل من غير ما يحبوهم اما ما يؤذوهمش ابسط حاجه.
2: هو معناها كيما يقولوا ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. انك انت ترحم حيوان ترعى حيوان تحترم على الاقل حيوان فانت معناها كانسان انت تحترم الانسان معناها انت لازمك تحترم الحيوان قبل ما تحترم الانسان في حد ذاته
0: وهو كذلك.
2: الحيوانات معناها في ايامنا هذه نلقوا انه برشا برشا برشا ولوا يربوا الحيوانات لكن بالانتقاء معناها يمشي فكك القطوسك تلقاه ابيض وعينيه زرق يختار ويهزوا هكا القطوسك الهامل في الشارع هذاك يزيد ينفخوا.
0: يعني تلاحظ انه فما معناها مش محبه للحيوان بقدر ما فما تمييز ربما او انه معناها ولد اصبحت من شكل من اشكال الفيس بين ظفرين يعني يعني نربي حيوان دراس خير من نربي حيوان موجود في الشارع ونرحم حيوان موجود في الشارع.
2: ولت الحيوانات اليوم مهددة بالأمراض اللي تقتلها.
0: نعم.
2: الأمراض اللي تنتقل حتى للبشر تقضي عليه.
0: أي.
2: مثلا نلقوا داء الكلب، نلقوا أنه كثير من الوحدات تقوم بقنص كلاب الشوارع وقتلها، واللي هو معناها شيء مفزع ومبكي. نلقوا أنه الكثير من الحيوانات بسبب عدم الاهتمام، بسبب معناها بسبب الجوع تموت أو تمرض، أو معناها تكون في حالات صعبة وحرجة جدا.
0: نعم.
2: جدا.
0: نعم.
2: جدا. نلقوا الكثير معناها من الكلاب في حالة هيجان، في حالة خوف من الإنسان في حد ذاته. لما تلقاه مثلا عادي تمشي في وسط الشارع تلقى قطة عينها مضروبة.
0: مضروبة صحيح، وبرشا
2: ريالي شكون أضربها؟ شكون أضربها؟ وعليش أضربها؟ عادي تلقى طفل صغير مثلا شد قط، شدوا من ذيله، دور دور دور وارمي.
0: يا لطيف يا ربي. ولا يضربوا بحجرة ويتعدى، وإلا برشا حاجات، برشا أشكال تعاني.
2: نتاج العادات خيبة، نتاج العادات يلزمنا نتفقها ريزيستوها. أنه نحن مثلا في بيوت جداتنا قبل ديما نلقوا حيوان معاهم، ومعناها ويعيشوا معاه ويسيروه ويخلوه معناها يدخل يخرج على راحته وحرته، وساعات تلقاهم برشا.
0: وهو ساعات يولي مش ساعات، اغلبيه الوقت وقت اللي تربي حيوان يولي فرد من افراد الاسره، ما عادش معناها كيف وكيف صغيرك اللي مربيه في الدار معناها. اما هنا خلينا في النقطه انه كيفاش احنا نغرسوا لدى اولادنا الفكره انه راهو الحيوان هذاك راهو روح، راهو يتالم، راهو تعديت. اذا كان انت رحمت وعطي حاجة، اذا كان ما نجمتش ما غير ما تضره، هذه الحاجة اللي لازمنا نوصلوها خاصة للأطفال نتوا عزيزة.
2: هو الفعل الذي قلت لك هو نتاج معناها العادات أسرية خيبة. نلقوا انه الجد مثلا يربي هكا الحيوان يحترمه، الابن اللي هو الاب تلقيه معناها في مجتمع معاصر مثل معناها مقطع بين الماضي والحاضر، تلقاه كالحيوان هذاك يبعده ريزيست عليه في طريق نحو التطور. انت حاول معناها انك تعمل فلتراج هذاك ما تعديش الشيء هذاك، ما تعديش لابنائك وما تخليش يزيد يتعدى اكثر.
0: هكا هو السلوك الاباء راهو يتعدى، يتعدى بالرؤيه بالمشاهده اليوميه للطفل باش يتغرس عنده لا شعوريا السلوك هذاك. ونزيدوا في الختام ناكدوا زيد على دور الجمعيات اللي تعرفك بالحيوانات. فما برشا ناس، فما عبيد يعني حتى من غير جمعيات، فما ناس متطوعين قاعدين يعملوا في عمل كبير برشا، مثلا يهز برشا ماء معاه ويدور على يعني الاماكن اللي موجود فيها قطط الشارع ولا الكلاب، ويحاول انه معناها يسقيهم في الحر ذا يرحمهم،
2: حتى معناها تريف من كسكروت مثلا تنحي طرف
0: سلمي من كسكروت شويه ماكله علاش
2: شريبه ما والله لا تضر، معناها تنحيها تريف من كسكروتك وتمديها له وانت قاعد،
0: وتخليهم كان قاعدين في بلاصه ظل، خليهم ما غير ما تضرهم، خليهم ما تضرهم
2: غير ما تدبس
0: ولا تحت شباك دارك ما يعمل لك حتى شيء يعني. هما نظاف راهم بطبيعتهم القطط ولا حتى الحيوانات الاخرى. شكرا عزيز يعطيك الصحه. على امل انك تكون بحذينا ان شاء الله الجمعه الجايه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عزيز بالتوفيق، لانه عزيز ولا شاب طموح برشا وعنده برشا اكتيفيتي، ذيك علاش احنا نحترموا فيه الشيء هذايا ونعذروه كي يغيب علينا في الجايين للاستوديو. شكرا عزيز، الى اللقاء، تحياتي ليك. شويه اخر اصدقائي صديقاتي، ننتقلوا معكم لركن الموالي اللي هو في دارنا.

0: دارنا.
1: ركن في دارنا اكيد اصدقائي معناها راو باش نزوروا معاكم دار من دور شبيب الشمال الغربي. احنا دور الشبيب علاش اخترنا الركن هذية بالتحديد؟ لانه نعرف قيمة دور الشباب في احتضان وليداتنا اطفالنا وشبابنا، خاصة اللي هما في حاجة لفضائيات يعني توجههم، تحميهم من العنف، تحميهم من الافات الاجتماعية اللي موجودة في الشارع، وتسخر لهم فضاء يحميهم يسقل مواهبهم ابداعاتهم. دونك هذيك علاش احنا اخترنا الركن هذية، وسعيدة جدا جدا هذا الاسبوع باستضافة دار الشباب بتبينية مع سي سمير عزيزي اللي هو مدير دار الشباب تبينية. مرحبا بك سي سمير، تحية طيبة، مساء النور.
2: اهلا، تحية طيبة، شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا سي سمير.
2: مرحبا بكافة مستمعي إذاعة الكاف.
1: مرحبا
2: بك، شكرا لإتاحة هذه الفرصة المسائية باش إن شاء الله نعرفوا دار الشباب التبينية.
1: تبينية من ولاية جندوبة. لو كان تزيد تعطينا فكرة على المكان والطبيعة، لأنها منطقة معناها حسب الوصف نتاع الأصدقاء أنها منطقة جميلة جدا في الطبيعة نتاعها. تبينية سي سمير.
2: أكيد جدا، هي منطقة جميلة جدا.
1: نعم.
2: هي من ولاية جندوبة معتمدية عند راهم.
1: نعم.
2: تقع في منطقة شبه غابية، معناها تتميز بمناخ متوسط فيها عديد التنوع البيولوجي والتنوع البيئي من خلال النباتات الطبية وغيرها من المناطق والسياحية والمسالك السياحية بالمنطقة اللي معروفة في الجمهورية التونسية.
1: جميل جدا. مناطقنا الداخلية قلت منذ قليل في التقديم سي سمير محتاجة جدا الفضاءات اللي تكون مسخرة لفائدة شبابنا، لاحتضانهم، للذود عنهم، لتقديم الفرصة للإبداع، خلينا نقوله، لأنه نعرف برشا مجالات تتاح للشباب في الدور هذوما. اعطينا فكره على العمل نتاعكم انتم بالتحديد في التبينيه، كيفاش معناها سخرتوا طاقاتكم من اجل هذا الهدف؟
2: اكيد جدا، هي منشاه شبابيه حديثه العهد.
1: نعم.
2: كانت الانطلاقه بنادي شباب ريفي هي في الاصل، وثم تحولت بعد ذلك بقرار من وزاره الشباب والرياضه الى دار شباب قاره.
1: نعم.
2: وكان لها الاثر الكبير في المنطقه، وكانت مجال معناها ذات سمعة متميزة في المنطقة من خلال الأنشطة المقدمة للشباب. هو شباب في الأصل شباب ريفي، وتعتبر كذلك هي منطقة حدودية، نسينا نذكر ذلك، معناها على شريط حدودي باعتبارها. كانت دار الشباب هي الملجأ الوحيد لهذا الشباب من خلال تعاطي عديد الأنشطة، منها الرياضية ومنها البيئية، خاصة إذا كنا ناخذ بعين الاعتبار كما قلت لك معناها المنشأة.
1: نعم.
2: معناها في منطقة سياحية غابية. كانت معناها عديد الأنشطة تتعلق بالبيئة وبالخرجات وبالتخييم وغيرها من الأنشطة المتنوعة.
1: نعم.
2: هذا إضافة إلى الأنشطة الرياضية، كذلك فقرات تكوين للشباب على العمل، ربما هناك توجه جديد إلى التكوين وحسن الاستثمار الشهادة العليا معناها لشباب المنطقة.
1: نعم.
2: وكان التأثير ملم، وكان العمل متواصل صراحة في هذه المنشأة، هي صغيرة ولكنها كبيرة في إشعاعها.
1: نعم.
2: وبروزها على المنطقة محليا وجهويا وكذلك وطنيا،
1: يعني
2: مشاركتها على المستوى الوطني في عديد التظاهرات الوطنية والمصائف الوطنية والدرجات وغيرها.
1: أي يعني فما إقبال كبير من شباب المنطقة عليكم.
2: أكيد.
1: سي سمير ببرش تقريبا، يعني أنا في استضافتي السابقة يعني احنا نشارك كلنا ولايات الشمال الغربي في الطابع الطبيعي، معناها الخضرار والجبال والمناطق نتاعنا مميزه جدا حقيقه، تخلي ربما دور الشباب تتجه للفضاء الخارجي.
2: اكيد اكيد. أي. هو التوجه حاليا الى الفضاءات الخارجيه، بين قوسين ما عادش نحكوا على الفضاءات الداخليه ومحصوره بين الجدران.
1: نعم.
2: كان هناك انطلاقه الى الخارج، كان انطلاقه الى كما قلت لك معناها الى التخييم، للخرجات بالدراجات الهوائيه، الى العمل التطوعي في الفضاءات الغابيه وغيرها، حتى على مستوى العمل التشاركي بين الجمعيات والمؤسسات الشبابيه الاخرى، كانت الفضاءات مفتوحه لا كل ما هو ما معناها إيكولوجي، كل ما هو يمس معناها بالطبيعة والاستثمار الغابي. كانت معناها توجهات حديثة تعنى بالبيئة أكثر، وتقوم بتأثير معناها الشباب في أنه يحافظ على البيئة ويلتزم بالشعار اللي هو الاقتصاد الأخضر. ربما نقول في مرة أخرى إن شاء الله معناها الاقتصاد الأخضر وما أدرك ما الاقتصاد الأخضر، لتكون معناها الفكرة معناها استثمارية، فكرة معناها أليفة للبيئة وأليفة أيضا للشباب إن شاء الله.
1: يعني أكيد التخييم موجود والفضاء الخارجي معناها منفتح، ولكن هل الإمكانيات تفي بالغرض في المجال هذا؟
2: هو في الحقيقة الإمكانيات
1: صراحة
2: صراحة تنقصنا أكثر الإمكانيات البشرية. نحن في حاجة إلى مزيد تدعيم من دار الشباب بالإدارة التربوية من خلال زيادة التنشيط. الشباب في حاجة إلى المرافقة وإلى التأثير أكثر، إلى الإلمام أكثر، إلى معناها كشف الميولات والتوجهات والرغبات. نحن كي نتعامل مع الشباب نشوف الاقتراحات متاعه، مش في أي مجال يريد أن يتأثر، في أي مجال يريد أن ينشط يبدع ويكون أكثر معناها على مستوى التجهيزات. أيضا نود أن تكون هناك تجهيزات أكثر معناها عصرية وأكثر معناها عدد ممكن لاستقطاب أكثر من الشباب.
1: يعني خاصة نتصور النشاط الرياضي يستحق برشا معناها معدات مثلا إذا كان فما نوادي الإعلامية. زيد حكينا شوية على النوادي الموجودة في دار الشباب بتحديد، فصلنا شوية.
2: أكيد جدا مش نبدو بالنوادي الإعلامية اللي مؤخرا معناها تم معناها تزويد المؤسسه بعديد الحواسيب وتم ربطها بشبكه الانترنت، وهذه حاجه معناها اضافه كبيره برشا لمنشاه معناها في الوسط هذايا. شبكه الانترنت كانت لها اضافه كبرى في مجال النادي الاعلامي لانطلاق منظومه النادي الاعلامي. كذلك تم في التجهيزات الحديثه انه زودونا ببعض الخيام وكذلك الدراجات الهوائيه.
1: جيد جدا.
2: كذلك هناك نشاط كرة السرعة معناها تو نحكوا عن الرياضات المستحثة، لأنه العديد من الرياضات أصبحت متواجدة في دور الشباب. الرياضات المستحثة كما كرة السرعة كما كرة الريشة كما غيرها من الرياضات. تم كذلك معناها من قبل وزارة الشباب والرياضة معناها اقتناء قطعة أرض مجاورة لدار الشباب التبينية لإنشاء ملعب رياضي، وتم رصد معناها المبلغ المالي وكل شيء، وإن شاء الله في قريب العاجل يتم الانطلاق فيه هذا المشروع الرياضي الكبير الذي من شأنه أن معناها يلبي رغبات شباب منطقة تبينية. بصراحة نحن في حاجة كبيرة إلى ملعب بكرة القدم في عديد الاختصاصات الأخرى. إن شاء الله القادم خير إن شاء الله.
1: نشاط الصيفي ما زال ما تمش برمجته، ولا عندكم شوية هكا خطوات تم اتخاذها يعني في الصدد هذا؟
2: فعلا بالنسبة للنشاط الصيفي نحن ننتظر الرزنامة من الإدارة من المندوبية الجهوية وكذلك من وزارة الشباب والرياضة. يتم تقسيم على الحصة لدار الشباب التبينية، ويتم التنفيذ إن شاء الله البرامج بظروف طيبة بقدرة ربي على المستوى الجهوي أو المستوى الوطني إن شاء الله.
1: كمسؤول وكمعنيها مطلع وعنكثب وفي علاقة مباشرة بالوليدات سي سمير، يعني ديما نحب الختام يكون موجه لهم هما بالتحديد. فما نعرف إنه فما شباب تصعب عليه حتى إنه يشارك، يعني تلقى فما شوية نفور عند بعض الشباب، ما نقولش إن الشباب الكل. دونك إحنا ماذا بينك الاحتضان هذيك يتم بالتفاعل معاه بتحبيبه بترغيبه، شنو تقول لهم في الختام في صدد هذه السي سمير؟
2: أكيد جدا أنا نقول لهم اللي دار الشباب مفتوح عليهم جميعا في كل معناها الاختصاصات، مرحبا بهم في كل وقت، معناها نستمعوا لمشاكلهم والآراء والاقتراحات ناخذها بعين الاعتبار. نقول لهم راه القادم خير إن شاء الله في الفضاءات الرياضية. الشاب اللي يحب الرياضة مرحبا به، اللي يحب الفنون مرحبا به، اللي يحب التخييم والخرجات نحن على الذمة إن شاء الله، واللي يحب التكوين

سي سمير، احنا مواصلين معكم المشوار. اهلا وسهلا، تحيه طيبه لكل وفينا، لكل مستمعينا، لكل من يلتحق بنا الان على موجات اذاعه الكيف في لقاء كريمه شو للثمانيه معكم متواصلين. اهلا وسهلا بالناس الكل.

ونرجع معكم مرة أخرى. أهلا وسهلا، تحية طيبة للجميع أصدقائي صديقاتي، تحية لكم وين ما كنتوا في الاجتماع لذات الكيف، فقرة خاصة بالكوب دو موند أكيد، جويل كأس العالم 2026 اللي تقام بصفة معناها سنة مميزة، لأنه بين ثلاثة دول الكاملة اللي هي المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية، حفل الافتتاح كان مميز. مازلنا ربما ننتظروا في المكسيك اسكو من بعد باش تقوم فما معناها حفلات اخرى والا لا. المهم انه برشا اغاني تعرفت بالكوب دو موند، على غرار داي داي للشاكيرا للفنانه الكولومبيه اللبنانيه شاكيرا، وايضا السنه هذه كانت مميزه بحضور زوز اصوات عربيه اللي هما اليانا المعروفه اللي عايشه في امريكا، ونورا فتحي الاكتشاف اللي كان في الكوب دو موند 2026. نورا فتحي هي مغربية الأصل، عايشة برشا في بوليود في الهند، أكيد باش نخليكم مع أجواء المونديال، ولكن مش بالمباريات الرياضية وإنما بالإيقاعات. يلا سلام.